0: ذهب للسيدات والاسم الوحيد هو تشاينيز الصين تشاينا ذهب في الرجال ذهب في السيدات سباقات كبيرة بدأنا بسباق وكأنه سباق أولمبي سباق عالمي في رياضة المشي في نصف الماراثون.
1: نعم كما قلت فهو مثل سباق أولمبي وعالمي لأن هذا الأبطال هم أبطال أولمبيين وعالميين لهم خبرة وتجربة كبيرة في هذا التخصص. المدرسة الصينية مستعدة بجد في أول سباق لنصف الماراثون في دورة الألعاب الأسيوية.
0: نعم إذن هنا البطلة من كازاخستان ماروزوف تدخل في صراع المركز الثاني في الترتيب العام وإنجاز كبير لكازاخستان. موروزوفا كريستينا موروزوفا من كازاخستان وهناك صراع أيضا مع البطلة الصينية الأخرى في اللحظات الأخيرة كيف سيكون سيناريو المركز الثاني والمركز الثالث بهذا المجهود البدني الكبير إثارة ما بعدها إثارة ندية وتسابق مع الزمن ما بين الصين وكازاخستان والحسم على مستوى الميدالية الفضية والميدالية البرونزية في هذه اللحظات الأخيرة وهناك صراع اللحظات الأخيرة. موروزوفا من كازاخستان تفوز بالميدالية الفضية، جيانغ من الصين تفوز بالميدالية البرونزية، وهناك البطلة الصينية جيانغ زعلانة. وماروزوف الله يعطيك الصحة على هذا المجهود وعلى هذا الأداء وعلى هذا المستوى الذي استمتعنا به استمتاعا كبيرا خاصة على مستوى السيدات. هنا موروزوفا الثانية ميدالية الفضية بساعة 35 دقيقة 25 ثانية. بقي صراع المركز الثاني والثالث حتى آخر لحظة يا حسين.
1: نعم حتى الآخر لحظة والبطلة الكازاخستانية استفادت من استبعاد البطلة الصينية لمدة دقيقتين، لكن لاحظ مدى محاولة البطلة الصينية لكي تأخذ المركز الثاني بالرغم أنها تم توقيفها دقيقتين، لكن الكلمة هي للبطلة الكازاخستانية التي حققت المركز الثاني والميدالية الفضية بالنسبة للمنتخب الكازاخستاني.
0: حسين بهذه النتائج نأتي إلى الختام، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أخي عثمان.
0: أيها الأعزاء إلى هنا نأتي إلى الختام، شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.

الكرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة فريق أرسنال. من الطرف الأيسر لدينا تمريرة، الكرة بتعود بعد ذلك انطلاقة، هنا فرصة، هنا وصول، هنا كاي، هنا للجنرز، للجنرز، الله الله الله، مدفع لندني يضرب هنا في بودابست، مدفع لندني نعم هنا يضرب في بودابست عن طريق كاي هافرتز بذكريات نهائية مباراة تشيلسي أمام المانسيتي، وكأنه ملك النهائيات. كاي هافرتز هو من يفعلها، هو من يسجلها، هو من يضعها، هو من يدونها. أرسنال يتقدم في نتيجة هذا اللقاء، نعم أرسنال هو من يسجل أولا، هو من يصل أولا عن طريق كاي هافرتز. فيتينيا عند الكرة، فيتينيا في تمريرة عن طريق فابيان رويز والتصويب، ولكن دافيد موجود، الراية موجود، حامي عريل الجنرز. باريس يبحث عن عودة حياة، باريس يبحث عن استمرارية مجد واستمرارية لقب. أشرف حكيمي أسد الأطلس من هذا المكان يريد أن يسجل من هذا المكان، هنا أشرف حكيمي والتصويب، لكن دافيد رايا قال أنا موجود. دافيد قال تصديت لما هو أصعب، وما هذه إلا أسهل مما كان صعبا على دواب أشرف. الوصول من نونو، مينديش في التمرير، ديزيري في الانتظار، بل هنا في النقلة الكرة عن طريق إكفارة، إكفارة في كرة، يا سلام، ووقع ديكلان في المحظور. هنا هنا هذه اللقطة، والتدخل كان من موسكيرا في اللقطة الماضية، موسكيرا اللي عنده بطاقة صفراء هنا هو من تدخل في اللقطة الماضية، وموسكيرا إن لم ينذر حكم اللقاء أو لم يشر في حق البطاقة الصفراء الثانية فقد كان رحيما بك يا موسكيرا. ديمبلي على التنفيذ، ديمبلي لديه عثمان، أحلامه في أمان، من لديه عثمان، نعم أحلامه في أمان. هنا يسجل الباريسي هدف العودة، هنا يسجلون هدف التعادل، هنا يعودون في نتيجة هذا اللقاء. وللبطل الشخصية ولحامل اللقب هيبة، لقد عاد البطل عن طريق من قادهم للبطولة، نعم ديمبلي في الشباك، في شباك دافيد، في شباك رايا، باريس هدف، أرسنال هدف. هكذا أصبحت الأمور وهكذا تسير الأمور هنا في ملعب بوشكاش أرينا. بتعود لمصلحة باريس، هذا راح، راح كفارة، راح تقدم كفارة، وصل كفارة، كفارة دون في كرة، كفارة تسليمية في فرصة، الله فرصة، هذا لا يترك وحيدا، لأنه حينما يترك وحيدا شهد وهو يحتفل بعدها، لكن أرسنال خرج من هذه الكرة بالسلام، شهد الكرة الأخيرة. نونو مينديش يرسل كرة طويلة منقولة باتجاه ديزل، الكنترول ممتاز، دوي تقدم، دوي يحاول، دوي مازال، هنا الفرصة، الله الله الله الله، كاد أن يفعلها فيتينيا، كاد أن يحسمها فيتينيا، كاد أن يكتب التاريخ فيتينيا في اللقطة الماضية، لكن كرة البرتغال اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى خطيرة، كانت قريبة، كانت في اللقطة الأخيرة. ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليسار، استلام جانبي مادويكي، مادويكي في التقدم، مادويكي في الهروب، مادويكي والفرصة ومطالبة بركلة جزاء. الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء، قرار الألماني، مطالبات لاعبي أرسنال بركلة جزاء.
تتحول رمية جانبية لمصلحة فريق أرسنال، تنفذ سريعة لكن بيرالدو في التغطية، مادويكي السعيدة، مادويكي في كرة مازال، مادويكي تقدم لأرسنال، لأرسنال الكرة مستمرة العرضية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت من تيمبر، تيمبر يا تيمبر يا تيمبر. أنظار راية بيرالدو، بيرالدو ينجح نعم، بيرالدو بالقدم اليسرى ينجح نعم، ويسقدم اليسرى ينجح نعم، ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة لفريق باريس سان جيرمان، هي الخامسة لكن أصبحت 4-3. جابرييل على التنفيذ سجلها تبقى المباراة إن ضيعها يا أرسنال، الأمر لن يختلف عما كان، أرسنال في ركلة ترجيحية خامسة، جابرييل في الكرة الأهم، جابرييل أمام السابونوف، جابرييل جابرييل جابرييل خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص، باريس سان جيرمان بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا. ارفع الكاس يا ماركينيوس، الكل ينادي الكل ينادي، ارفع الكاس يا ماركينيوس، واعلن باريس بطلا لأوروبا، فائزا بأمجد بطولاتها، فاللحظات الخالدة بالإمكان أن تتكرر، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.

0: الخميس حصريا على قنوات بي ام سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ام.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة. هذا تسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. تضيع الهجمة للمنتخب الصيني. دفاع راية لمنتخب كازاخستان في المركز في الجهة اليمنى. وحاولت المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة. حاولت المرور دخول بقوة. الحكم تقول لا. تترك مواصلة اللعب. التسلسل ورمي سبع أمتار. الحكم تترك الأفضلية. تواصل وسرعة في الاختراق. حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا. كل مرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة. الجناح تخرج من تسع أمتار. حاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية. الفانتا واحد ضد واحد. رضايفا في الجهة اليمنى رقم 10. محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة. تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية. والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة. رمية سبع أمتار. حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث اللاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل اللاعب لاعبة الدائرة. لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع. انتظر الأهداف مباشرة. الكاش لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة. على الثبات. الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا. هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق. الهدف الثامن لها في المباراة. ايتينوفا زنات.

0: رايع للمنتخب الصيني. وأيضا الحراسة عندما تمر الكرة هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل تشيونغ سي تونغ لاعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق 10 أهداف للمنتخب الصيني و 3 أهداف كاملة 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة تألق الحارسة تشيونغ سي تونغ وكل اللاعبات الصينيات.
1: All these years later, seems we find ourselves at the crossroads. The question is, are we still headlining material?
2: You got another hit cooking?
3: This song needs you.
4: How are you doing? I can't imagine how you must be feeling.
5: Do you want to talk?
6: Ah, there he is. Sad dad.
7: The story's changed when dad changed.
8: 裏切り者には罰を与えなければならない。始めよう。王様。王を捕らえろ。戦いをやめなさい。武器を置き、話し合おう。現実を受け入れろ。目の前を見ろ。
9: Come on in.
10: So what do you want this job?
11: I just really enjoy being a housemaid.
10: The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking.
12: Hello.
10: Millie's going to be living with us. She'd be part of the family.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمتابعين، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: جديد على شاشتكم شاشة قنواتي البي ان سبورتس، واللقاء يتجدد مع دورة الألعاب الآسيوية هيتشي ناغويا، واللقاء في هذا الصباح بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة وفي هذا المساء بالنسبة لتوقيت اليابان. هناك في دورة الألعاب الآسيوية الصين أمام اليابان في مباراة افتتاحية لمباريات المجموعة الأولى لهذه المنافسات، منافسات كرة اليد. اليابان باللباس الأسود والأحمر على يمين الشاشة، والمنتخب الصيني على يسار الشاشة في افتتاح مبارياتهم كلا المنتخبين. المجموعة التي تضم أيضا منتخبنا القطري ومنتخب هونغ كونغ، المجموعة الثانية في هذه النسخة تضم المنتخب الكويتي والإيراني والبحريني وكوريا وكازاخستان، المجموعة التي بدأت مبارياتها مساء الأمس. الصيني يتقدم من البدايات ليحرز افتتاحية الأهداف لهذا اللقاء. الياباني يحاول في مسألة التعديل الآن البدايات، والمنتخب الياباني الذي تطور وعاد نوعا ما إلى مستواه المعتاد في السنوات الأخيرة، ولكن بدأت البوصلة للهبوط أو بدأ الرتم فيها الهبوط. فهل يعود المنتخب الياباني إلى مستواه المعتاد وينافس على الذهبية الآسيوية بهدف جميل من مركز الجناح الأيسر؟ يعدل النتيجة قائمة الفريقين الرئيسية لهذا اللقاء، بداية مع المنتخب الياباني ناكامورا ومعه يوتا أواشيتا على مستوى حراسة المرمى، الخط الأمامي هاياتو غوتو وناوكي ساوغاوكا وهاشيميتو سويا إيتشيهارا على مستوى مركز الدائرة، تومويا كاساكوري وناكاتا ناكا على مستوى الجناح الأيسر، الخط الخلفي مع بيغاديم اللاعب المميز اللاعب رقم 15 تاتسوكي يوشينو ميزو ماتشيكو تارو وتاناكادي سوكي ناوكي فوجيساكا تسوتايا تييغا وأخيرا جين وتنابي، وبقيادة أنتونيو جيرونا ومعاونيه كاكازو وديمتري بايانوفيتش. أما بالنسبة للمنتخب الصيني ففي حراسة المرمى كايز هو وهي إكسينيان، الجناح الأيسر تيان جين والأيمن وانغ هاي ومعه ليكسيان جين، الثنائي في مركز الدائرة هو جين مينغ وإكسيا كونغلو، الخط الخلفي جيان جي سونغ زيانغ سون وانغ في، اللاعب رقم 7 زهو أو 23 لي شو 27 زهو زينغ و5 وانغ إكسيان فينغ و18 لي شوانغ، وبقيادة دراغان جوكيتش ومعاونيه وانغ وي ووانغ كوين. الصيني بداية مميزة، الصيني جالس يقدم مستوى مميز حتى الآن كبداية لهذا اللقاء الافتتاحي. الياباني يتصدى حارس المرمى لكرة بيغادم، ولكن هناك خطأ ورمية جزائية 7 أمتار، طاقم التحكيم لهذا اللقاء بقيادة العماني الشحي خميس وعمر الشحي والوهيبي. بداية سريعة، إيقاع سريع لهذا اللقاء، والياباني يتقدم، تقدم الصيني أولا ولكن سرعان ما عاد الياباني وقلب الطاولة، وها هو ربما يتقدم بالهدف الثالث. نعم يتقدم من رمية جزائية 7 أمتار، اللاعب رقم 19 ناوكي ساوغاوكا لاعب ياباني مميز. المنتخب الياباني بقيادة جيرونا، وهناك جوكيش ديمتري، قيادة أوروبية لكلا الفريقين. على مستوى الإحصائيات لسه بدري الحديث عن الإحصائيات والأرقام في هذا اللقاء، وبطريقة رائعة أيضا اختراق جميل والثغرة الدفاعية يابانية كبيرة، السرعة اليابانية، تصدى للكرة حارس المرمى، تصدى إكسيان أو إكسينيان، يتقدم الصيني. سريع المباراة، ما يمديك تقول شيء،
1: ما يمديك تقول شيء، ما في فرصة أنك تتكلم عن نقطة أو معلومة إلا والكرة هجمة سريعة هدف أو تكون الكرة ضايعة. لذلك يعني نضطر بأن احنا ما نطلع كثير عن هذا اللقاء. نشاهد الآن ونتابع سريعة الكرة، محاولة اختراق من الجهة الخارجية بالنسبة للظهير الأيمن الياباني، ولكن الدفاعات الصينية حاضرة. 5-1 دفاع المنتخب الصيني. هذا جين واتنابي عنصر من عناصر الخبرة الممتازة بالنسبة للمنتخب الياباني. هنا هجمة، الإيقاع، الرتم السريع، سلسلة من التمريرات، اختراق أكثر. يا سلام يا سلام على هذا الاختراق الأكثر من رائع من تاناكا دايسوكي. تعود، شوف ضاعت ضاعت. أوه يا بيك، أوه يا آدم، أوه يا آدم، كاد أن يخطئ آدم. هنا خطأ 9 أمتار. كان ممكن آدم يخطأ مش في التمريرة بل في مسألة المشي 4 خطوات. هذا إيتشيهارا لاعب الدائرة، سويا إيتشيهارا ودايسوكي على مستوى السنتر باك أو صناعة اللعب، وبيج ينطلق ويخترق ويصوب والحارس يتصدى وطاقم التحكيم وصافرة بوجود رمية جزائية 7 أمتار مع إقصاء لمدة دقيقتين على جين مينغ لاعب المنتخب الصيني اللاعب رقم 17. في دفعة، في دفعة كانت على يوكي أو على آدم، آدم بيك. نعم حارس المرمى تصدى للكرة. يعني مرات مثل هذه الكرات، مثل هذه اللقطات، بعض الحكام يمشون اللعبة. ليش؟ يقول لك إن اللاعب صوب وهو مرتاح. نعم اللاعب اللي دفع للمهاجم، المدافع اللي دفع المهاجم ياخذ اقصاء لمده دقيقتين وخلاص بدون رمي جزائي 7 أمتار. مرات وليس دائما يا عزيزي المشاهد والمتابع. هنا هدف ناوكي ساو غوكا. او ناوكي سو غوكا. تعود الهجمة الصينية، بداية سريعة لهذا اللقاء. 7 دقائق أولى، يعني فيها 9 أهداف. 5 لليابان 4 للصين. المحاولات الصينية مستمرة واللاعب المشاكس اللاعب رقم 19 اللي هو سون وانغ في، هذا عامل شغل حتى الآن، عامل شغل. تعود الكرة يابانية، خلاص بدأت الأخطاء الصينية. هي واحدة من المشاكل الرئيسية والأساسية بالنسبة للمنتخب الصيني، كثرة الأخطاء. تعود من جديد اليابان، اليابان أدم، يتصدى حارس المرمى، يتصدى حارس المرمى أيضا بدوره. هي إكسينيان من جديد. صينية الكرة، المحاولة، الهجمة، سلسلة تقاطعات، تغيير المراكز، لكن تصويبة يعني سهلة جدا واضحة ومكشوفة، والدفاعات تمكنوا من التصدي لها. آدم بيك أخطأ، لكن الدفاع الصيني يعني أثناء قطع الكرة لمس خط 6 أمتار أو ربما، يعني خلنا نتأكد، دخوله داخل المنطقة بهذه الطريقة خلاص. يعني الجميل بأنه هو قطع الكرة، قبل وصولها إلى لاعب الدائرة، ولكن مش من حقك أبدا بأنك تقطع الكرة وتدخل داخل المنطقة بهذه الطريقة. فأتت العقوبة بوجود خطأ 9 أمتار لا غير. هجمة يابانية، دفاع متقدم للصين، أصبحت أقرب إلى 3-3. أوه وين الكرة؟ إلى الجناح الأيمن، الحارس الصيني ممتاز، الحارس الصيني هيكسيان ممتاز يا جماعة. لعيب لعيب لعيب أيضا الياباني يتصدى للكرة، ولكن أيضا وجود خطأ، رمية جزائية 7 أمتار على إيتشيهارا. Number 26, Rao Yuan Yuan. Tatsumi Nakamura in net. هدف صيني. Rao Yuan Yuan. المباراة سريعة، نعم سريعة الإيقاع نعم، لكن أيضا سهلة مكشوفة المباراة. كلا الفريقين يعني ما في أسلحة تكتيكية قوية حتى الآن. مجرد الاعتماد على السرعة، سرعة الترانزيشن، الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، وأيضا سرعة الكرة على المستوى الهجومي، سرعة الإيقاع للكرة. لذلك الثغرات موجودة ومتواجدة، ولكن يحسب أيضا للمنتخب الصيني حضوره القوي حتى الآن. إيقاف للعب حتى الآن. والهجوم بمصلحة المنتخب الياباني. هنا بطاقة صفراء على هي البطاقة على مين؟ يعني اللي في المساعدين كأنهم للمنتخب، لا المنتخب الياباني، المنتخب الياباني خلاص. قضية الأمر بطاقة صفراء على أحد أفراد طاقم الجهاز الفني للمنتخب الياباني. عادة يكون اللي حامل الباج A بعض الفرق أو معظم الفرق، البطاقة التي تحمل حرف A ما يكون للمدرب الرئيسي لمثل هذه الحالات. سلامات سلامات سلامات، التواء على مستوى الكحل، ألف سلامة عليك. ارتقاء جميل وهدف جميل، ولكن التواء على مستوى الكحل، يسقط اللاعب الياباني الجناح الأيمن. سلامات اللاعب اللي وقع على أرضية الملعب. أحد الإصابات للأمانة يعني في كرة اليد، إصابة الالتواء سواء على الكاحل أو على مستوى الركبة. أنا بعيد الشر عنكم، أنا بنتكلم عن مثل هذه الأمور المزعجة بالنسبة للاعبين والجميع، ولكن شر لابد منها الإصابات، العدو الأول بالنسبة للرياضيين. هنا أيضا بطاقة صفراء أو لا، في إقصاء لمدة 2 دقيقة على اللاعب رقم 15، هذا اللي واضح أمامكم على الشاشة، سونغ زيانغ. عودة من جديد. المحاولة الصينية مستمرة. تارك مرمى خالي من الحراسة لتكتمل صفوفه الهجومية. ربما نعم. والله يلعب الصيني. يلعب الصيني ومو بسيط، مو بسيط الصيني. هذا 21 اللي صوب الكرة الأخيرة.
2: Number 19, Naoki Sugiyoko with the 7-meter throw.
1: وهدف ياباني آخر. هدف ياباني. ناوكي. سوغا. سوغاوكا. التصدي والكرة. هدف ياباني. هدف ياباني من بعيد، ولأول مرة مع اقترابنا من انتصاف الشوط الأول يتقدم الياباني بفارق هدفين لأول مرة. نعم،

حتى الياباني متسرع يا جماعة. النتيجة حتى الآن 6-8. لمدة دقيقتين أيضا على اللاعب الياباني رقم 23 ليشو لاعب الدائرة. يعني دائما التعليمات تأتي من قبل الجهاز الفني والمدربين أن أنت يا المدافع دافع بأقدامك أولا قبل استخدام اليدين. لازم التحرك يكون بالشكل المثالي وبالطريقة الجانبية، التحركات الجانبية، تمريرة أكثر من رائعة إلى لاعب الدائرة. ممتاز ممتاز هذا اللاعب، وأيضا الاستلام والدوران من قبل لاعب الدائرة إكسيان كونغلو. مميز بطريقة الدوران، والصيني قلص الفارق الآن إلى هدف وحيد. هذا ميزوماتشي، تعود الكرة يابانية. يوكي أو لا، هذا بيك آدم، هذا آدم المميز. آدم بطريقة ارتجالية كبيرة، آدم صوب الكرة الماضية من مركز الظهير الأيسر. وهدف صيني، هدف صيني. وتقليص الفارق إلى هدف وحيد. هدف ياباني، من جديد الياباني ربما يوسع الفارق الآن.

0: free throw.
1: من جديد الياباني وسلسلة جميلة أيضا إصابة وسقوط اللاعب. سلامات سلامات هالمرة هذه المرة يتألم وفي إقصاء لمدة دقيقتين على اللاعب الصيني. لا فيها فيها فيها فيها إقصاء لمدة دقيقتين عزيزي المشاهد والمتابع. عودة والصيني يحاول الآن. تبدو وبأن الأمور بدأت قد تسوء أكثر فأكثر على الصيني. وقت مستقطع تايم اوت.
2: بعد نوفل

0: عودة من جديد. انتهى الوقت المستقطع وعودة اللاعبين أرضية الملعب لاستئناف ما تبقى من مجريات هذا الشوط الأول. نلعب في الدقيقة 19، الباقي تقريبا 11 دقيقة وشوية ثواني. الصيني يحاول بقوة ولكن المحاولات بلا جدوى، لأن دفاعات المنتخب الياباني أصبحت أكثر شراسة وقوة. الطرق مغلقة أمام الهجوم الصيني، نشاهد الآن ونتابع. تصدي من حارس المرمى أيضا. على هذا التصدي، لكن الارتداد أو التمركز وارتداد الكرة في المكان المناسب بالنسبة للمنتخب الياباني في اللقطة الماضية. ولكن من بداية هذا اللقاء حارس مرمى المنتخب الصيني هي إكسيان جالس يقدم مستوى جميل ومميز بتصدياته المعتادة والمتكررة. نشاهد الآن ونتابع، نتابع والهجوم. لمصلحة المنتخب الصيني. محاولة تمريرات من الخط الخلفي أو من لاعبي الخط الخلفي، اختراق وتمرير إلى لاعب الدائرة، يعني هدف بكل سهولة، أبجديات كرة اليد، تمريرتين ثلاثة، فنت يسار يمين يسار، ومن ثم تمريرة إلى لاعب الدائرة اللي يستلم الكرة بكل قوة وشراسة. يعني حتى ما عطى مجال للدفاع الياباني إنه يضايقه. عودة تمريرة بشكل أكثر من رهيب، أجمل أهداف المباراة حتى الآن. ساوغاوكا ناوكي الجناح الأيسر، لكن العمل كل العمل من تاناكا دايسوكي لاعب رقم 14 اللي يلعب في مركز البلاي ميكر أو مركز السنتر باك، ظهير المنتصف، في ظهير أيمن وظهير أيسر وظهير المنتصف أو السنتر باك كما يحلو لعشاق هذه الصغيرة المجنونة كرة اليد إلى الظهير الأيمن، ورمية جزائية 7 أمتار، دخول المدافع داخل المنطقة المحرمة، وهذا الأمر غير مسموح. حارس المرمى ناكامورا تاكوهي ستة وعشرين في التصويب. ناكامورا يتصدى، ناكامورا يتصدى لكرتي اللعب. وانغاي سرعة التمرير بالنسبة للاعبي المنتخب الياباني. وللأمانة يعني المدافع رقم واحد اللي هو في 5-1 للمنتخب الصيني هذا اللي هو لاو يعني يقوم بعمل جيد، لكن التمريرات الطويلة وسرعة التمريرات وسرعة الإيقاع صعبة للمنتخب الياباني بأنك أنت تجاري. خطأ 9 أمتار لمصلحة المنتخب الصيني. هذا تشين سو هدف صيني جميل من مركز الظهير الأيمن باختراق من الجهة الخارجية، ولكن العمل كل العمل من راو اللاعب رقم 26. شوف هذا اللاعب المدافع المتقدم 26 للمنتخب الصيني، يعني جالس يقوم بمجهود كبير وكبير جدا. ايضا اقصاء لمده دقيقتين على اللاعب الصيني. لاعب رقم 29 اللي هو وانغ هاي اللاعب الأشول مد القدم بهذه الطريقة لإيقاف الكرة، استوجب الأمر إيقاف لمدة دقيقتين. هنا يابانية الصيني بخمسة مدافعين، تمريرة طويلة، وهنا السينما اليابانية عزيزي المشاهد والمتابع، وناكاتاكوتا يسجل الهدف. أو لا مش ناكا، لا لا لا لا لا أعتقد هذا ساوغاوكا، ساوغاوكا هو اللي سجل. ناوكي لاعب رقم 19 والسينما اليابانية. آخر 4 دقائق وشوية ثواني اللي مجريات الشوط الأول عزيزي المشاهد والمتابع. دوران جميل اللاعب الدائرة، ولكن وجود خطأ 9 أمتار. خطأ 9 أمتار لمصلحة المنتخب الصيني. للأمانة المنتخب الصيني يعني مش سيء، مش سيء أبدا، ناقصة شوية أمور ويصبح من المنتخبات القوية، لكن يعني مشكلة المنتخب الصيني بأنه هو يعني لعبة كرة اليد مش من الألعاب اللي من اهتماماته، لذلك هو يعني عند ألعاب الأخرى يعني على مستوى الألعاب الجماعية. أنت عندك بعيدا عن كرة القدم المنتخب الصيني على مستوى كرة السلة أحد أقوى المنتخبات على مستوى القارة الآسيوية وأيضا على مستوى كرة الطائرة، مستوى عالي وعالي جدا في دورة الألعاب الآسيوية. الصين هي البعبع، زعيم دورة الألعاب الآسيوية على مستوى نيل الميداليات وحصد الميداليات سواء الفضية أو البرونزية أو ذهبية. سلامات سلامات اللاعب اللي واقع على أرضية الصالة. لا هذه فيها دقيقتين، فيها دقيقتين واضحة، واضحة وضوح الشمس عزيزي المشاهد والمتابع. هذا تاناكا دايسوكي سنتر باك بالنسبة للمنتخب الياباني، من أبرز لاعبي الشوط. نعم خذ له دقيقتين جو أو هو جينمين لاعب الدائرة العملاق في منتصف دفاعات المنتخب الصيني، يلعب بخمسة مدافعين الآن والباقي أقل من دقيقتين ونص. تناكا اختراق والارتقاء بالقدمين، هذا تسوتايا تييغا الدبل تيكوف، احد الحلول بالنسبة للاعبي الخط الخلفي الارتقاء بالقدمين. كثار اللعيبة اللي اشتهروا في مسألة الارتقاء بهذا الشكل وبهذه الطريقة. الارتقاء عموديا ومن ثم التصويب تحتاج قوة كبيرة. اليابانية تصدى للكرة الماضية، ودخلنا الدقيقة الأخيرة، دخلنا الدقيقة الأخيرة لمجريات هذا اللقاء أو لهذا الشوط الأول أو عفوا. شوف الإحصائيات والأرقام بالنسبة لهذا الشوط، تفوق المنتخب الياباني بفارق 4 أهداف. هدف صيني من مركز الدائرة، وقت مستقطع تيموت يطلبه المدير الفني للمنتخب الياباني جيرونا في آخر 15 ثانية. عودة من جديد، الهجمة الأخيرة 10 ثواني. يا سلام على المنتخب الياباني، وآخر أهداف الشوط الأول عزيزي المشاهد والمتابع عن طريق اللاعب الجناح الأيسر ومع دخوله في مركز الدائرة اللاعب رقم 19 نوكي ساوغاوكا، هذا اللي واضح أمامكم على الشاشة. وآخر 6 ثواني والله يمكن فيها هدف صيني، يمكن ممكن ممكن فيها هدف صيني الثواني الستة الأخيرة، لكن الدفاع الياباني متقدم. وهنا هذا اللاعب الذي أقصي بدقيقتين، خلصت وما سجل المنتخب الصيني الهدف في الثواني الستة الأخيرة، وانتهى الشوط الأول عزيزي المشاهد والمتابع بتفوق واضح للمنتخب الياباني وبفارق 4 أهداف، 16 هدف مقابل 12 هدف. استراحة قصيرة ولنا عودة مع مجريات الشوط الثاني لهذا اللقاء.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: السبت 26 من سبتمبر حصريا على قنوات بيان سبورتس.
1: عودة من جديد أعزائي المشاهدين والمتابعين لمتابعة الشوط الثاني للقاء الذي يجمع بين المنتخب الياباني والمنتخب الصيني ضمن مباريات المجموعة الأولى لمنافسات كرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية في إيتشي نوغويا في اليابان. 20-26 الشوط الأول انتهى. بتفوق واضح للمنتخب الياباني بفارق 4 أهداف. سنشاهد وسنتابع معكم الشوط الثاني وهل من ردة فعل بالنسبة للمنتخب الصيني أم استمرارية للتفوق للمنتخب الياباني. سنشاهد وسنتابع معكم أعزائي المشاهدين طاقم التحكيم لهذا اللقاء الطاقم العماني الشحي والوهيبي. من جديد استئناف للمباراة والمنتخب الصيني منقوص العدد يعاني الصيني والياباني يكسب رمية جزائية 7 أمتار.
2: China still a man down with number 3 Li Shangjie.
1: عودة للمنتخب الصيني على المستوى الهجومي عينة الفريقين لهذا اللقاء بداية مع المنتخب الياباني. ناكامورا في حراسة المرمى، الحارس المميز ناوكي ساو غاوكا، بيغ آدم، تاناكا دايسوكي وجين واتنابي وناكاتا كوتا هذه التشكيلة الأساسية ومعهم أيضا سويا إيتشيهارا. المجموعة أو التشكيلة الأساسية بالنسبة للمنتخب الياباني الذي بدأ به اللقاء. ممتع الياباني وأصبح شرسا تاتسوكي يوشينو. بداية الشوط الثاني موفقة بالنسبة للمنتخب الياباني. هذا يوشينو تاتسوكي نزل في الشوط الثاني. مع بداية الشوط الثاني تاتسوكي يوشينو قلنا مباراة ضمن مباراة المجموعة الأولى تضم أيضا منتخب قطر وهونغ كونغ. المجموعة الثانية الكويت وإيران البحرين كوريا كازاخستان. على مستوى منافسات السيدات النظام هناك دوري من دور واحد. منتخبات المشاركة البعبع الكوري اليابان الصين كازاخستان فيتنام هونغ كونغ وأوزباكستان. مباريات هذا اليوم بالنسبة للرجال كازاخستان والبحرين وقيمة المباراة صباح اليوم. وهذه هي المباراة الثانية والمباراة الأخيرة بالنسبة لمنافسات الرجال مباراة منتخبنا القطري ضد منتخب هونغ كونغ. بإذن الله ستكون المهمة سهلة لرجال العنابي والأدعم. أما على مستوى السيدات، كوريا، كازاخستان، فيتنام، هونغ كونغ، واليابان وأوزبكستان. هدف صيني، جين واتنابي يخترق ويسجل واتنابي بكل سهولة وبسرعة كبيرة. اختراق رائع، لاعب مميز. السرعة اليابانية الممزوجة بالقوة والشراسة. الصيني يحاول ولكن الياباني شراسة كبيرة. سلامات اللاعب الصيني الواقع على أرضية الصالة، فانغوي، سون فانغوي. هذا ديمتري وحديث مع السيد حسين العصفور مشرف العام على المباراة.

من جديد. الياباني تسويبة قوية فرق الياباني. اي والله فرق الياباني يعني خمس دقائق وسع الفرق الى كم؟ الى 8 اهداف. يا ساتر احرز 5 اهداف والصيني احرز هدف وحيد. من جديد استئناف اللعب والمباراة والشوط الثاني. المنتخب الصيني والمعاناة المستمرة. نشاهد الآن الهجوم الصيني ربما علو عسى مع سلسلة من التمريرات وتبديل المراكز وتغيير الأماكن. ربما هدف. هدف إيه والله دخلت الكرة يا ناكامورا. دخلت الكرة وهذه ما تدخل مثل هالكرات في مرمى ناكامورا. لكن مرات تمشي. وانغ إكس يانفينغ لاعب رقم 5 الظهير الأيمن هو من تمكن من إحراز آخر أهداف المنتخب الصيني 14-21. يضحك ناكامورا يضحك ناكامورا. هذه إيش هذه التمريرة اللي ما لها داعي أبدا ما لها داعي أبدا. التمريرة الأخيرة ونشاهد الآن ربما المنتخب الصيني يعود ويقلص الفارق. يوكي بيك يعود أو بيك آدم عفوا يوكي بيك آدم هدف للمنتخب الياباني عن طريق اللاعب رقم 27 لاعب مركز الدائرة. ولكن هذه المرة بهجمة مرتدة سريعة الفاست بريك والرد الصيني ورمية جزائية 7 أمتار. ناكامورا يتصدى والحكم يحتسب رمية جزائية 7 أمتار. سريعة المباراة يعني ما فيها تكتيك كثير ما فيها تعقيد المباراة ما فيها اللمحات اللي ممكن نتكلم عنها ونشرحها بالنسبة للسادة المتابعين. واضحة ومكشوفة المباراة. هدف صيني عن طريق اللاعب سون زيانغ.

فناوكي أضاعها بطريقة غريبة. كسيان الحارس المميز أيضا ضاعت الكرة على الصيدي. زهوء ضيع الكرة الأخيرة. لاعب رقم 7 جن وتنابي يسجل. هذا وتنابي محاولة صينية ضاعت على المنتخب الصيني. تعود الانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم واستغلال جملة التغييرات تبديلات بين الدفاع والهجوم بالنسبة للاعبي المنتخب الصيني. ولكن يحسب لهم في اللقطة الماضية بأنهم عادوا مسرعين. يابانية لكن غريبة، يعني تاناكا كان بإمكانه أن يخترق ويمرر إلى جن وتنابي في مركز الظهير الأيمن، لكن فضل أن يلعبها إلى الجناح وليس إلى الظهير. جن وتنابي وحديث مع جيان جيزينغ. وهدف ياباني بكل سهولة. تاتسوكي يوشينو حلوة التمريرة الأخيرة، حلوة التمريرة للاعب الدائرة. والأجمل في اللقطة الماضية تحرك لاعب الدائرة خلف المدافعين. شوف تحرك لاعب الدائرة خلف المدافعين بطريقة رائعة، عطى الإشارة بالنسبة للسنتر باك بأنه حان وقت التمرير. يعني كثير من اللعيبة في مركز الدائرة يتحركون، نعم، لكن تكون التحركات يعني بلا فائدة. ليش؟ لأنها غير مدروسة، توقيتها غير جيد. مرات لاعب الدائرة ما يحتاج إنه يتحرك كثير، مرات لاعب الدائرة يعني لازم يكون متمركز وثابت ويلعب على إبقاء المدافعين داخل المنطقة. تختلف المهام بين لاعب ولاعب، وبين أسلوب وأسلوب، وطريقة وطريقة. أيضا في كثير من المرات لاعب الدائرة تحركاته تحركاته تكون مرتبطة بالأسلوب الدفاعي الذي يتبعه الفريق المنافس. يعني هذا هدف أنا ما تكلمت عنه لأن عدت الكرة بطريقة غريبة. في بعض المرات لاعب الدائرة تكون مهامة مسألة الخروج للاستلام والتسليم ومن ثم العودة. جن وتنابي يصوب، وإكسيان هيكسيان يتصدى للكرة. حارس مميز، حارس مرمى المنتخب الصيني، يتصدى للكرات الواحدة والأخرى، يحاول إعادة منتخبه وفريقه، ولكن الفارق كبير. الياباني قوة كبيرة. إلى لاعب الدائرة مرة أخرى، ثغرة دفاعية يابانية واضحة، وهدف صيني من مركز الدائرة بطريقة رائعة. أيضا شوف هنا ما تحرك، هنا ثبت، هنا واقف مكانه،

0: ليش؟ لأن لاعب الخط الخلفي اللي هو جيان جيزينغ قدر يسحب المدافع الثاني وهو أفضى ميزو ماتشي جين وتنابي ومعهم فوجي ساكا ثلاثي الخط الخلفي. هذا جين وتنابي يخترق خطأ 9 أمتار. والله المشكلة بدأت من اللاعب رقم 10 اللي هو جيان جيزينغ. البلا في جيان جي هو اللي دفع اللاعب جين واتنابي واتنابي اصطدم بالمدافع اللاعب الصيني الآخر. واتنابي يحاول شرس اللاعب رقم 10 جيانجي شرس على المستوى الدفاعي بطريقة يعني فيها شوية عنف أيضا عنف إضافي. على هذه التصويبة الأخيرة يكافئ نفسه بهدف جميل بعد الدفاع الأكثر من رائع في الهجمة الماضية. المستميت هذا لاعب كرة يد كلاسيكي شراسة دفاعية كبيرة ومن ثم التصويب من 8 أمتار داخل المنطقة. جين واتنابي يسجل، يعني هو على المستوى الفردي لاعب ممتاز لكن في مشكلة على المستوى الجماعي. عودة للهجوم الصيني، منتخبنا القطري يفتتح مشواره في تمام الساعة 11:30، يعني بعد ساعة وبعد ساعة وعشر دقائق، يعني بعد 70 دقيقة بالتمام والكمال. منتخبنا الوطني القطري حامل الميدالية الذهبية في النسخ الثلاثة الماضية، وكما تعلمون بأن المنتخب الكوري بسبعة ميداليات، النسخة الأولى لمنافسات كرة اليد 1982 هناك في الهند وبالتحديد في نيودلهي. تمكن المنتخب الكوري من اقتناص الميدالية الذهبية بعد ذلك في 86 و90 و94 و98 و2000 أو 2002 عفوا، 6 مرات متتالية في دورة الألعاب الآسيوية. المنتخب الكوري يتمكن من اقتناص الميدالية الذهبية بعد ذلك تمكن المنتخب الكويتي من تحقيق الميدالية الذهبية في أسياد الدوحة 2006 هنا في العاصمة القطرية. عاد 2010 المنتخب الكوري لنيل الميدالية الذهبية، وبعد ذلك 2014 و18 و22 منتخبنا القطري وهاتريك على مستوى الميداليات الذهبية لثلاثة نسخ متتالية تمكن من اقتناص الميداليات الذهبية. أبرز المرشحين للميدالية الذهبية في هذه النسخة منتخب البحريني ومنتخبنا القطري والمنتخب، يعني هم قطر والبحرين فارقين عن البقية. عودة من جديد، والمنتخب الياباني على المستوى الهجومي ربما أكثر المتعطشين للميداليات الذهبية هو المنتخب البحريني، بعد أن فك النحس الذي كان يلازمه طوال السنوات الماضية والبطولة الماضية بالنسبة للبطولة الآسيوية، وتمكن من تحقيق اللقب. ها هو يطمع في مسألة تحقيق الذهبية الآسيوية. بالنسبة للرجال، أما على مستوى السيدات فمن 1990 والمنتخب الكوري مسيطر جميع النسخ باستثناء نسختين اثنين الأخيرة، اليابان 2022 أو بالأحرى 2023 و2010 الصين. بقية النسخ كلها راحت للمنتخب الكوري، يعني 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 نسخ، 7 ميداليات ذهبية بالنسبة للمنتخب الكوري للسيدات من 90، 94، 98، 2002، 2006، 2014، 2018، وسيدات كوريا يكتسحون الألقاب والميداليات بالنسبة لكرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية. عودة والتصدي من إكسيان، التصدي من هذا العملاق. Under 10 minutes left in the game. المحاولة مستمرة والهجمة الصينية، والدقائق 9 الأخيرة لمجريات هذا اللقاء والمباراة. التصويبة تأتي والهدف، والهدف الصيني يأتي من قبل اللاعب سون وانغ في، اللاعب رقم 19، وفي مرمى أواشي تايوتا الحارس الياباني رقم 21 الذي نزل بدينا لناكامورا تاكوهي. والفرق كم؟ 5 أهداف، 22-27. عودة من جديد، والصيني يخطف الكرة ويقلص الفارق 23-27. يقلص الفارق المنتخب الصيني سون مرة أخرى إلى 4 أهداف، والهدف الثاني على التوالي لهذا اللاعب. تاناكا ومحاولاته المستمرة. خطأ هجومي على المنتخب الياباني. والصيني يقلص الفارق الآن إلى 3 أهداف. رجع المنتخب الصيني، هبوط كبير وغريب لأداء المنتخب الياباني في الدقائق 7 أو 8 الأخيرة. آخر 6 دقائق على مجريات هذا اللقاء، والمنتخب الياباني اعتقد في طريقه في لتحقيق الانتصار الأول والفوز الأول له في هذه البطولة والمنافسات. مركز الدائرة للمنتخب الصيني أكثر من رائع، بالتحديد اللاعب رقم 8 كسيا كونغلو، متمكن جدا هذا اللاعب، تحركاته مميزة، استلامه للكرة مميز، قوي وشرس بدنيا. خطأ 9 أمتار. من جديد الهجوم الصيني 25-29، والتمريرات ومحاولات التسجيل والاختراق ولاعب الدائرة. العلامة الفارقة بالنسبة للمنتخب الصيني هذا العملاق كونغلو، والتفاهم بينه وبين لاعبي الخط الخلفي يعني يثقون فيه. 5 أهداف من 6 تصويبات نسبة جميلة ورائعة.
1: هذه أيضا ضاعت.
0: الصيني ربما يقلص الفارق. دخول خاطئ، دخول خاطئ، دخول خاطئ بطريقة غريبة. طمع، طمع فيها الصيني. هذا ليكسيانجي. شوف التورنوفر والأخطاء. 8 على الصين و6 على اليابان.
1: هذا الجناح الطائر ناكاتا، ناكاتا كوتا.
0: ما يدخل كثير ناكاتا، لكن يعني مع دخوله يضمن لك الهدف بنسبة كبيرة. وقت مستقطع تايموت يطلبه المدير الفني للمنتخب الصيني في آخر 2:41. علو عسى، هو للأمانة كانت الفرصة أمامه متاحة لتقليص الفارق إلى إلى إلى إلى هدفين، لكن أضاع الكرة بطريقة غريبة. من جديد والصيني يخترق والياباني يتصدى، وحكم اللقاء يأمر بوجود رمية جزائية 7 أمتار على الحارس أو على دفاعات المنتخب الياباني. الحارس الياباني ناكامورا تاكوي يعود إلى أرضية الملعب والصالة، وإقصاء لمدة 2 على اللاعب رقم 19 للمنتخب الياباني ناوكي سوغاوكا. وهدف صيني بطريقة مستفزة ومستفزة جدا. تعتذر، تعتذر، وشوف، شوف الياباني يعتذر لزميله حارس المرمى، يقول أنا تسببت الرمية الجزائية هذه 7 أمتار واللاعب الصيني صوبها بطريقة مستفزة من فوق راسك، فأنا أعتذر إليك، أنا أعتذر إليك بأن أنا حطيتك في موقف مثل هذا، لكن راح أعوضك يا زميلي العزيز. وهدف ياباني جميل. 31-27. ناكامورا يتصدى مرة أخرى، يعود ناكامورا فيعود الفارق للاتساع بالنسبة للمنتخب الياباني. هذا ناكامورا اللي واضح أمامكم على الشاشة. Free throw. Under a minute left in the game. نعود من جديد. 30 الأخيرة انتهت المباراة. دخول خاطئ، دخول خاطئ على لاعب الدائرة بهذه الطريقة. إذن أستطيع القول مبروك للمنتخب الياباني هذا الانتصار الأول.
2: وهارنج للمنتخب الصيني المزعج
0: حقيقة، أزعج المنتخب الياباني بالتحديد في العشر دقائق الأخيرة، لكن يعني كل ما جات الفرصة بأن يقلص الفارق إلى أكثر من ذلك، أخطاء متكررة وأخطاء سهلة. إذن عزيزي المشاهد والمتابع، نهاية اللقاء وفوز المنتخب الياباني بفارق 4-31 على المنتخب الصيني، الانتصار الأول وافتتاح مباريات المجموعة الأولى لدورة الألعاب الآسيوية لمنافسات كرة اليد. عزيزي المشاهد والمتابع، استمتعت بالوصف والتعليق على مجريات هذا اللقاء، على أن نلتقي معكم في أحداث ومباريات أخرى، حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: You are Canadian. You are.
1: Penalties.

0: بدأت قصتهم بحلم صغير. بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة. مواهب تستحق أن تروى. وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: أدعم سلة السيدات في ناغويا 2026. اللقاء أمام سريلانكا، أمام نتانيا طويل، وهنا أيضا سما، أيضا هذا ثلاثي كرة السلة للسيدات، واهتمام كبير من اللجنة الأولمبية القطرية بإشراك ثلث الوفد القطري من الرياضة النسائية، ويعتبر إنجاز حقيقة للرياضة القطرية اشتراك العنصر النسائي بشكل فعال في ناغويا 2026. هنا سيكون رميتين حرتين على طول، خطأ شخصي أول، سينارا ترتكب فاول، خطأ شخصي أول، الأولى بالسلة، برافو، سجل الرمية الحرة الأولى. التصويب الثاني أيضا بالسلة لا يسجل المنتخب القطري، والدفاع حاضر، تصويبة ثنائية من خارج القوس، ثنائية جيفيكا، جيفيكا تسجل ثنائية، تعادل 2-2 الآن. مرة ثانية طويل بالاستيباسايد، فظيعة مهارية لكن لا تسجل، حذاري من هذه اللاعبة، حذاري من هذه اللاعبة السلكية جيفيكا. المعضيد حاولت الدخول بتمريرة تضيع، تقدم 4-2. سارة مرة ثانية، شوف كيف يضغط السريلانكي، حاولات قراءة ممتازة، هل تأتي هنا ثنائية من خارج القوس قصيرة. تمنى التوفيق لأدعم السيدات في 3-on-3 مرة ثانية. نعم التعادل 4-4. جيفيكا خطيرة، جيفيكا خطيرة، لا تضيع أبدا، تصويبة ثلاثية في فاول، رميتين حرتين، حالة الدخول تفقد الكرة، تمنى تسجيل سلة الآن، سلة في غاية الأهمية، سارة مرور تحصل على فاول، برافو. هنا الرمية الحرة والتسجيل، نتيجة 12-12. تانيا باسكت، برافو، سوفت تاتش، عنده مهارات، الاختيار المناسب، اختيار مناسب جدا، في عمل كبير لسيدات 3-on-3 حقيقة أقول، ومن دون أي مجاملة، برافو، حذاري من التصويبة الثلاثية، احذروا التصويبات في الثلاثية، احذروا التصويبات خارج القوس، هيسيتيشن، حلوة حلوة، دخول جيد. تانيا، تانيا هل تردها؟ تانيا بالاستيباسات، تانيا تانيا، اوه بعيد عن السلة، بعيد عن السلة هوائية، فيها شوي نوع من التسرع. هنا تصويبة ثنائية، سجل نقطتين المنتخب السريلانكي، حالة الدخول، سارة، سارة بالدرايف، سارة بالدرايف، مرة ثانية تيرن أوفر السريلانكي الآن، أوه. تعب والإرهاق، تانية في الإرهاق، نفس ما في نفس خلاص، في ظل غياب تالا طويل عن التشكيل، واللعب بثلاث لاعبات أكيد الأفضلية على مستوى الراحة للمنتخب السريلانكي، وفي ماسك الكرة لا تريد أن تصاب، تسجل لاعبة سريلانكا النقطة رقم 19. هارد لك للمنتخب القطري، قدم مباراة ممتازة، فريق منظم لكن منقوص العدد حقيقة. هذا اللقاء بين المنتخب القطري لي الثري اون ثري والمنتخب الصيني للسيدات. مرة ثانية محاولات على البيك الرول، يسجل تانيا طويل، موجودة سمع قصير وصار المعضيد، لكن غياب تالا طويل أيضا. محاولات 8-0 النتيجة، سارة تصيبة. برافو تانيا بالهوك شوت يسجل منتخب الصيني. لا يسجل. باسكت. مرة ثانية تصيبة صينية. سارة في محاولة للتصويب ضائعة. منتخب الصيني مرة ثانية نتيجة 14-2. محاولات منتخب الصيني يسجل. تصيبة ثلاثية ضائعة. نهاية المباراة إذن بفوز الصين. إذن المنتخب الصيني يحسمها قبل الوقت الأصلي. قبل نهاية الوقت الأصلي 21-3.
1: مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول. أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن اشترك الآن.

0: 5回いきますので、この5回のうち。
1: بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الاعزاء، نحييكم اجمل تحيه مع منافسات دوره الالعاب الاسيويه في نسختها ال20. حصاد اليوم الرابع الفترة المسائية والبداية مع نهائي الكرة الطائرة على مستوى السيدات، النهائي ما بين الصين واليابان. هذه هي المرة السادسة مشاهدينا الأعزاء التي تلتقي فيها الصين مع اليابان في نهائي الأسياد. 5 لقاءات سابقة، 4 لقاءات انتهت بفوز الصين، كان آخرها الدورة الماضية، ولقاء وحيد انتهى بفوز اليابان وكان عام 1978. نهائي متوقع، نهائي بين الفريقين الأفضل في فعاليات هذه الدورة. اليابان عنصر الأرض والجمهور أمام خبرة لاعبة الصين والتصنيف المميز لكلا المنتخبين. الصين تتقدم بأول شوط مشاهدين الأعزاء، الشوط الثاني أيضا تواصل التقدم، الصين باللون الأحمر، اليابان باللون الأبيض. استبسال، مهارات هجومية ودفاعية رائعة ما بين لاعبات الفريقين. مستوى يعني عالمي الذي نشاهده أمامنا ما بين المنتخبين. إذا نقطة الشوط الثاني أيضا لصالح الصين مشاهدين الأعزاء. وبالفعل منتخب الصين صاحب التيشيرت الأبيض يفوز أيضا بالشوط الثاني وشوط ثالث وحاسم. اليابان تتقدم بفارق يصل إلى 5 نقاط، يتسع الفارق إلى 6 نقاط. الصين سريعا تقلص الفارق ب5 نقاط متتالية، وهو المنتخب الصيني يضرب بقوة ويدرك التعادل. يعود التقدم مرة تانية للمنتخب الصيني، نقطة يابانية. ونقطة الشوط والمباراة، استقبال خاطئ، وبالفعل مشاهدين أعزاء الصين تحسم الأمور وتفوز على اليابان ب3 أشواط نظيفة، 25-19 25-20 25-23، والصين تحرز الذهبية 13 لها في منافسات الكرة الطائرة على مستوى السيدات. اليابان تنال الفضية 7 لها في منافسات هذه اللعبة. والمباراة الثانية مشاهدين أعزاء مباراة الميدالية البرونزية ما بين كوريا الجنوبية وتايلاند. تايلاند هي صاحبة الميدالية البرونزية في الدورة السابقة، تسعى لتكرار الإنجاز. المنتخب الكوري الجنوبي والتنافس على الميدالية البرونزية. منتخب تايلاند باللون الأزرق، منتخب كوريا باللون الأبيض. ونقطة الشوط لمنتخب تايلاند، بالفعل إرسال خاطئ يهدي الشوط لمنتخب تايلاند بيده لا بيد عمر، وتتقدم تايلاند بأول شوط 25-20. حائط صد رائع لمنتخب تايلاند. استبسال ونقطة من الخط الخلفي. ونقطة الشوط مشاهدين أعزاء الشوط الثاني أيضا لمنتخب تايلاند، حائط الصد موجود، المنتخب الكوري يسعى لإحراز النقطة 20، لكن حائط الصد له الكلمة، حائط الصد لمنتخب تايلاند أيضا يدرك الفوز والشوط الثاني لتايلاند، وتتقدم بشوطين مقابل لا شيء على المنتخب الكوري الجنوبي. شوط متكافئ. ومنتخب تايلاند تقدم فرق نقطة، التعادل الآن المنتخب الكوري الجنوبي، وها هي نقطة الشوط مشاهدينا الأعزاء والمباراة للمنتخب التايلاندي والاستبسال من لاعبة كوريا الجنوبية. تغطية رائعة في الخط الخلفي منتخب تايلاند، والضرب وتعود الكرة سهلة ولا تعود، لا تعود الكرة، وتايلاند مشاهدينا الأعزاء تفوز بالميدالية البرونزية وتفوز بالشوط الثالث بنتيجة 25-23. هذا الترتيب مشاهدينا الأعزاء هو نفس الترتيب الذي حدث في الدورة الماضية، الصين تنال الذهب، اليابان الفضة، وتايلاند البرونز. ننتقل مشاهدينا الأعزاء إلى مجمع السباحة ومنافسات السباحة. التنافس اليوم كان على 6 ميداليات ذهبية، والبداية مع 100 متر حرة سيدات.

دوران وسباحة هونج كونج تتألق وتدخل إلى خط النهاية وتفوز بالذهبية كما حدث في الدورة السابقة. أيضا نفس السباحة فازت بالذهبية في الدورة السابقة وهي تحافظ على المكان والمكانة والميدالية الذهبية. أيضا سباحة الصين صاحبة البرونزية في السباق هذا اليوم هي صاحبة البرونزية أيضا في الدورة الماضية. إذن هونج كونج تنال الذهب، الصين تنال الفضة والبرونز، وهي الذهبية الثانية لهونج كونج على التوالي في هذا السباق. السباق التالي 400 متر متنوع رجال. منذ عام 2006 اليابان مشاهدين أعزاء لم تخسر الذهبية في هذا السباق، تحافظ على الذهب وتحافظ على المركز الأول منذ دورة ألعاب العمر في الدوحة 2006، خمس دورات متتالية واليابان هي صاحبة اللقب والذهب في هذه المنافسة. 400 متر متنوع على مستوى الرجال، التميز الياباني أيضا في هذه الدورة يظل، والسيطرة اليابانية أيضا تستمر في فعاليات هذه الدورة، هو التقدم لسباحي اليابان وأريحية كبيرة. التنافس الآن يعني ياباني ما بين لاعبي اليابان. إذن الدخول بقوة، بالفعل اليابان تدرك الذهب والفضة وتنال الذهبية السادسة على التوالي في هذا السباق، وترفع رصيدها في هذا السباق من الميداليات الذهبية إلى 14 ميدالية ذهبية بالإضافة إلى 11 ميدالية فضية وخمس ميداليات برونزية. هيمنة وسيطرة وتفوق وتألق لليابان في هذا السباق 400 متنوع على مستوى الرجال برقم جديد للدورة. مئتي متر ظهر سيدات، الدوران والتقدم لسباحة الصين أيضا بمسافة مميزة جدا، يعني بأكثر من طول، وتدخل برقم أسيوي جديد. السباحة الصينية المتألقة هي صاحبة الذهب في الدورة السابقة، تحافظ على الميدالية الذهبية، والصين مشاهدين أعزاء بترفع رصيدها في هذا السباق في الدورات الأسيوية، دورات الألعاب الأسيوية، إلى ست ميداليات ذهبية، خمس ميداليات فضية وبرونزيتين. الصين أيضا تنال الميدالية الفضية والبرونزية تذهب إلى اليابان. رابع السباقات اليوم مشاهدين أعزاء 1500 متر حرة على مستوى الرجال. مشاركة عربية في هذا النهائي من السباح السعودي رامي بلال. هذا السباق مشاهدين أعزاء منذ عام 2002 الصين تحافظ فيه على ميدالية الذهبية على مدار ست دورات متتالية. الصين هي صاحبة الذهب في هذا السباق.

اللفة الأخيرة وسباح الصين يتقدم بفارق جيد ومميز على السباح اليابان الذي يعني يحاول الحق به، لكن الكلمة في النهاية لسباح الصين. والصين مشاهدين أعزاء تحافظ على الميدالية الذهبية السابعة على التوالي في هذا السباق. اليابان تنال الفضية والبرونزية، والسباح السعودي رام بلال يعني يتألق اليوم ويفوز بالمركز الرابع في هذا السباق، سباق 1500 متر حرة على مستوى الرجال. نهاية 400 متر حرة سيدات، التقدم لسباحة الصين، والصين هي صاحبة الذهب مشاهدين أعزاء في الدورة السابقة. اللفة الأخيرة والتقدم لسباحة الصين برقم جديد لدورات الألعاب الآسيوية، والصين تحافظ على الميدالية الذهبية التي أحرزتها في الدورة السابقة وترفع رصيدها في هذا السباق إلى 9 ميداليات ذهبية، 7 ميداليات فضية وبرونزية. سباحة سنغافورة تفوز بالميدالية الفضية، وسنغافورة تعود لمنصة التتويج بعد غياب 48 عام. آخر فوز لسنغافورة عندما فازت بالميدالية الذهبية عام 1978، هي اليوم تفوز بالميدالية الفضية. اليابان تفوز بالميدالية البرونزية. آخر السباقات اليوم مشاهدينا الأعزاء في منافسات السباحة كان 400 متر متنوع رجال.

سباحة الفراشة. وبعدها المائة متر الأخيرة والسباحة الحرة، ويعني الصين واليابان في صورة متكررة للعديد والعديد من السباقات في منافسات السباحة، والكلمة في معظم السباقات لصالح الصين. ست ميداليات من أصل سبع ميداليات في اليوم الأول، خمس ميداليات ذهبية بالأمس، هي اليوم الصين مشاهدين أعزاء تفوز بالميدالية الذهبية، وهي الرابع ميدالية ذهبية لها في منافسات السباحة لهذا اليوم. والصين بترفع رصيدها في هذا السباق إلى تسع ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية. الميدالية الفضية تذهب إلى اليابان، والبرونزية لكوريا الجنوبية.

الجمباز مشاهدين الاعزاء دخل لدورات الالعاب الاسيويه عام 1978، 13 دورة وقيمت فيها منافسات الجمباز. في الفرد العام الصين هي صاحبة الذهب في جميع الدورات السابقة، 13 ميدالية ذهبية كلها للصين التي تهيمن وتسيطر وتحتكر هذه المنافسات، منافسات الفرد العام على مستوى السيدات. أداء فني رائع على جميع الأجهزة، العرضتين المختلفة، الارتفاع أمامنا، عرض التوازن، حصان القبض، الحركات الأرضية. ودرجات الصعوبة التي نشاهدها من اللعبات في مستوى فني رائع ومتميز، نهاية رائعة جدا ونزول وثبات للعبة الصين. ها هو الخطأ من الأخطاء الجسيمة على عريضة التوازن، في منافسة لا تحتمل الأخطاء، في منافسة رفيعة المستوى. أداء فني رائع من لعبات اليابان أيضا، ويعني تفاعل المدرب مع أداء اللعبات في هذا اليوم في منافسة يعني كما حدث بالأمس في الفرد العام على مستوى الرجال، والمنافسة ما بين الصين واليابان، والكلمة كانت للصين اليوم أيضا المنافسة ما بين هاتين الدولتين. اختتام الحركة بثبات ونجاح للعبة اليابان مع مؤازرة جماهيرية وفوز ياباني. مشاهدين الأعزاء اليوم بيكسر احتكار الصين الذي ظل على مدار الدورات السابقة كلها 13 دورة كما ذكرنا شرح حضرتكم. مشاهدين الأعزاء الصين هي صاحبة الذهب، اليوم اليابان تنال الذهب وكذلك أيضا الفضة، والصين تكتفي بالميدالية البرونزية، بل اليابان عفوا الذهبية والبرونزية، والصين تنال الميدالية الفضية، واليابان تكسر احتكار الصين ظل على مدار 13 دورة متتالية. منافسات السلاح، نهائي منافسات الشيش فردي الرجال ما بين لاعب اليابان على اليمين ولاعب هونج كونج على اليسار. والياباني ينجح في الفوز، فوز صعب وبشكل أنفس على حساب لاعب هونج كونج ب 15 نقطة مقابل 13 نقطة. واليابان مشاهدين أعزاء تنال رابع ميدالية ذهبية لها في منافسات سلاح الشيش فرد الرجال، وكان آخر فوز لليابان عام 2006 في دورة ألعاب العمر، هي تعود مرة تانية لمنصة التتويج والميدالية الذهبية. هونج كونج تنال الفضية، والبرونز يذهب أيضا إلى لاعبي اليابان وكوريا الجنوبية. نهائي سيف المبارزة سيدات ما بين لعبة كوريا الجنوبية وسنغافورة، لعبة كوريا على اليسار، لعبة سنغافورة على اليمين. لعبة كوريا تحتاج لنقطة واحدة لحسم الأمور والفوز بالذهب بالفعل، وكوريا تنال الميدالية الذهبية، وكوريا تحافظ على ذهبية هذه المنافسات سيف المبارزة للدورة الثالثة على التوالي، بترفع رصيدها في مجموع ميداليات في سيف المبارزة إلى 6 ميداليات ذهبية. البرونز ذهب إلى لعبتي الصين واليابان. منافسات الكاراتيه،

بنبدأ منافسات الكاتا فرق سيدات، والنهائي ما بين فريق فيتنام اللي موجود أمامنا وفريق إيران.

منافسات الكاتا فرق سيدات مشاهدينا اعزاء دخلت لدورات الالعاب الاسيويه في الدوره السابقه. ها هو ثاني ظهور لهذه المنافسات. وها هو الفريق الايراني. وتنتهي مشاهدينا الاعزاء المنافسه بيفوز لاعبات فيتنام، وفيتنام تحافظ على الذهب. فيتنام هي صاحبه الذهب في الدوره السابقه، تحافظ على الميداليه الذهبيه. ايران تحرز الفضيه، والبرونزيه تذهب الى كل من الفلبين وطيبي. منافسات الكوميتي سيدات والنهائي ما بين لاعبه ماليزيا ولاعبه ايران، وزن 55 كيلوغرام. تفوق لعبة ماليزيا بأربع نقاط. لعبة إيران تحاول تعويض الفارق ثلاث نقاط وال 48 ثانية على نهاية زمن المباراة. بتنجح لعبة إيران في إحراز نقطتين لكن لم تكون كفايتين، وتفوز لعبة ماليزيا بالميدالية الذهبية. هذه الميدالية مشاهدينا الأعزاء هي أول ميدالية لماليزيا في هذا الوزن في منافسات الكاراتيه في دورات الألعاب الآسيوية. إيران تنال الفضية، كازاخستان وإندونيسيا الميدالية البرونزية. نهاية وزن 75 كيلوغرام كوميتي رجال ما بين اللاعب الإيراني مرتضى ولاعب تركمانستان. تقدم لاعب تركمانستان بنقطتين، يتقلص الفارق لنقطة واحدة. اللاعب الإيراني هجوم ناجح وينجح بالفعل في الفوز. لاعب إيران بالميدالية الذهبية، وهي خامس ذهبية لإيران في هذا الوزن. وتركمانستان تنال الميدالية الفضية. مباراة الميدالية البرونزية ما بين لاعب كازاخستان والفلبين، وهي مباراة الميدالية البرونزية الثانية ما بين السوري فواز المرجي، ويفوز بالميدالية البرونزية، وهي أول ميدالية مشاهدين أعزاء لسوريا في هذا الوزن. إنجاز رائع للاعب السوري فواز المرجي وفوزه بالميدالية البرونزية في هذا الوزن، وزن 75 كيلو جرام. ها هو نهائي وزن 84 كيلو جرام للبطل الأردني محمد الجعفري أمام نظيره الإيراني. محمد الجعفري هو صاحب البرونزية في الدورة الماضية، يتألق اليوم في نهاية هذا الوزن. المؤازرة من جماهير الأردن موجودة، ويا سلام على النقاط، ويا سلام على الأداء الرائع لمحمد الجعفري، ويفوز بنتيجة رائعة جدا، تسع نقاط مقابل نقطة، ينال الميدالية الذهبية يضيفها لبرونزية 2022، وهي ثالث ميدالية للأردن في هذا الوزن. ها هو القطري عبد الله بابكر أمام عبد الله الخطيب من فلسطين. عبد الله بابكر يهاجم وينجح في إحراز الميدالية البرونزية، أول ميدالية في هذا الوزن لدولة قطر، ورابع برونزية في الكاراتيه في كافة الأوزان أيضا لدولة قطر. الصين تايبي بتحرز الميدالية البرونزية الثانية في هذا الوزن، وزن 84 كيلوغرام. ننتقل إلى منافسات الكريكت، نهائي السيدات ما بين الهند وسريلانكا. هذا النهائي هو تكرار مشاهدين الأعزاء لنهائي 2022 في الدورة السابقة، أيضا مكان بين الهند وسريلانكا، ونالت الهند الميدالية الذهبية وسريلانكا الميدالية الفضية. تألق هندي واضح جدا. الهند يعني في رياضة الكريكت من الدول المميزة جدا على مستوى العالمي وليس فقط على مستوى الأسيوي. ضربات ناجحة من لاعبات الهند ورصيد النقاط يتضاعف بشكل كبير جدا، ويعني ضريبة سريلانكا تعاني،
والهند مشاهدينا الاعزاء تفوز فوز كبير جدا وتفوز بميداليه ذهبيه، وسريلانكا ميداليه الفضيه. الميداليه البرونزيه ما بين باكستان وبنجلاديش. باكستان هي صاحبه الذهب في اول دورتين وقيمت فيهما منافسات الكريكت 2014 في الدوره 17 و2018 في الدوره 18، لكن باكستان في الدوره الماضيه لم تحرز اي ميداليات. وتنجح باكستان مشاهدينا الاعزاء في الفوز على بنجلاديش وتفوز بالميداليه البرونزيه. الفنون القتاليه، هذه اللعبه التي تدخل لاول مره في دورات الالعاب الاسيويه. المباراه النهائيه في وزن 60 كيلوغرام رجال ما بين لاعب طاجكستان ولاعب أوزبكستان. والمباراة تنتهي بفوز لاعب طاجكستان بالميدالية الذهبية، وأوزبكستان تنال الميدالية الفضية. ها هو نهائي وزن 54 كيلوغرام سيدات ما بين لاعب تايلاند ولاعبة البحرين ديانا، لاعبة البحرين باللون الأحمر بتلعب على المباراة النهائية والميدالية الذهبية في منافسة صعبة. طبعا تايلاند مميزة جدا في هذه الرياضات الفنون القتالية، وتفوز فعلا لاعبة تايلاند بالميدالية الذهبية، وديانا البحرينية تنجح في إحراز الميدالية الفضية. نهائي 77 كيلوغرام رجال ما بين البحريني محمد نفيف ولاعب كازاخستان. هو اللاعب البحريني أمامنا. والفوز والميدالية الذهبية للاعب كازاخستان. نهائي وزن 60 كيلوغرام سيدات ما بين لعبة سنغافورة ولعبة أوزبكستان. لعبة سنغافورة باللون الأحمر، أوزبكستان باللون الأزرق. هو تفوق لعبة سنغافورة وتفوز بالفعل بالميدالية الذهبية، ولعبة أوزبكستان ميدالية فضية. نهاية وزن 65 كيلوغرام ما بين لاعب طاجكستان باللون الأحمر أمامنا ولاعب الفلبين. تفوق لاعب طاجكستان وفوزه بالميدالية الذهبية، ولاعب الفلبين الميدالية الفضية. آخر الأوزان وزن 71 كيلوغرام رجال، نهائي ما بين لاعب كازاخستان ولاعب طاجكستان. لاعب كازاخستان باللون الأزرق، طاجكستان باللون الأحمر. وفوز لاعب كازاخستان بالميدالية الذهبية، طاجكستان تنال الميدالية الفضية. إذا مشاهدينا الأعزاء، أربعة أوزان على مستوى الرجال وزنين على مستوى السيدات والفنون القتالية اليوم. النهائي كان في هذه الأوزان الستة. ننتقل إلى اللعبة الشعبية، إلى كرة القدم. مباراة في المجموعة الثالثة ما بين الفلبين والكويت. منتخب الفلبين باللون الأزرق والكويت باللون الأبيض. كرة عرضية وخطأ من مدافع الكويت، وهدف أول سهل لمنتخب الفلبين. الشوط الثاني والخطأ أيضا مدافع الفلبين، تبادل الهدايا
ما بين مدافعي الفريقين وهدف التعادل لمنتخب الكويت. هجم منتخب الفلبين في الدقائق الأخيرة ويعني خطأ آخر من مدافع الكويت يسفر عن ضرب الجزاء، والفلبين تنجح في إحراز الهدف الثاني وهدف الفوز في هذه المباراة. الكويت مشاهدين أعزاء لها حصاد في الأسياد في كرة قدم، فضيتين وبرونزيتين. محاولة أخيرة للكويت ويعني مطالبة بضرب جزاء، لكن الحكم يشير تسلل على لاعب الكويت، وصافرة النهاية تعلن عن فوز الفلبين بالنقاط الثلاثة في هذه المجموعة، ومباراة ثانية في نفس المجموعة شادلين أعزاء المجموعة الثالثة ما بين فيتنام وأوزبكستان. منتخب فيتنام أمامنا باللون الأحمر، أوزبكستان باللون الأزرق. كرة عرضية وهدف ضائع وفرصة ضائعة من منتخب أوزبكستان. هجمة متجددة وهذا مرة بهدف لقائد منتخب أوزبكستان، الهدف الأول بمهارة، وينتهي الشوط الأول بتقدم أوزبكستان على فيتنام بهدف مقابل لا شيء. شوط ثاني يستمر أيضا الهجوم الفعال لمنتخب أوزبكستان والمراوغة والتصويب والهدف الثاني لمنتخب أوزبكستان. محاولة فيتنامية لكن دفاع أوزبكستان بالمرصاد. وتنتهي المباراة مشاهدينا الأعزاء بفوز أوزبكستان على فيتنام بهدفين مقابل لا شيء. المباراة الثالثة في المجموعة الرابعة ما بين المنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب السعودي. كوريا الجنوبية مشاهدينا الأعزاء هي حاملة اللقب وصاحبة الذهب في آخر ثلاث دورات، ولديها مجموعة 6 ميداليات ذهبية، 3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية. أما السعودية فلديها فضية أحرزتها عام 1986 وبرونزية أحرزتها عام 1982. فرصة المنتخب السعودي وينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي ما بين الفريقين. ضربة حرة ورأسية لمنتخب كوريا الجنوبية وأول هدف في المباراة للمنتخب الكوري الجنوبي. رأسية ثانية أيضا بهدف ثاني لمنتخب كوريا الجنوبية. محاولة منتخب السعودي والكرة تأبى الدخول، والوقت المحتسب بدل الضائع. رأسية ضائعة من منتخب السعودي والحكم يعلن نهاية المباراة مع هذه الهجمة وفوز كوريا الجنوبية على السعودية بهدفين مقابل لا شيء.

منافسات البادمنتون والدور ربع النهائي. بنبدأ مع فرق السيدات، مباراة أولى ما بين الصين وتايلاند. هي الصين باللون الأحمر، لعبة الصين أمامنا، ولعبة تايلاند باللون الأصفر. شوط أول لصالح لعبة تايلاند. نقطة الشوط للعبة الصين والتعادل بشوط لكل لعبة. ونأتي إلى الشوط الثالث والحاسم، ولعبة الصين تتألق وتتقدم بفارق 8 نقاط ونقطة الشوط وكرة خارج الخط، والفوز الأول للصين بأول مباراة والتقدم على منتخب تايلاند في المباراة الأولى بعد الفوز للعبة الصين بشوطين مقابل شوط على لعبة تايلاند. مباراة ثانية منافسات الزوجي، تفوق وتألق لعبات الصين ونقطة الشوط الأول، وبالفعل إرسال ناجح وينتهي الشوط يعني بفارق متسع 21 نقطة مقابل 9 نقاط. شوط ثاني يسير على نفس الوتيرة أيضا، التألق والتفوق لعبات الصين، وهي ضربة بالفورهاند رائعة وناجحة والصين تتقدم بأول مبارتين. ونأتي للمباراة الثالثة ونعود إلى الفردي، أيضا تقدم لعبات الصين بفارق كبير، الإرسال وضربة رائعة ونجاحة والتقدم بأول شوط. لعبة تايلاند تنجح في إدراك تعادل شوط لكل لعبة، لكن الشوط الثالث يأتي وبأداء قوي للعبة الصين، وهي تتقدم بفارق 7 نقاط. نقطة الشوط والمباراة للصين والمحاولة من لعبة تايلاند، لكن دفاع رائع من لعبة الصين وكرة خارج الملعب، والصين تفوز على تايلاند بثلاث مباريات مقابل شيء وتتأهل إلى الدور نصف النهائي والمربع الذهبي. المباراة الثانية ما بين الهند واليابان، مباراة كانت حقيقة قوية جدا ومتكافئة. أول شوط والتعادل، هي لعبة الهند نقطة الشوط الأول. رائع رائع جدا، كرة بعيدة تماما عن متناول اليد لعبة اليابان، وأول شوط لصالح لعبة الهند. الشوط الثاني نقطة الشوط للعبة اليابانية والخطأ من لعبة الهند والتعادل بشوط لكل لعبة. شوط ثالث التألق في لعبة اليابان وتفوز بالمباراة بشوطين مقابل شوط، واليابان تتقدم بأول مباراة على فريق الهند. أيضا شوط أول في المباراة الثانية للعبة اليابان. وكرة خارج الملعب وتحسم الأمور وتفوز أيضا بالشوط الثاني، واليابان تتقدم بمباراتين مقابل لا شيء لفريق الهند. مباراة الزوجي أداء كان مميز جدا للعبات الهند، وأول شوط للعبتي الهند هو أيضا الشوط الثاني ونقطة الشوط والمباراة للهند. يا سلام، أداء رائع جدا والهند تفوز وتقلص الفارق. مباراتين اليابان، مباراة للهند، المباراة الرابعة إما تأكيد الفوز لليابان أو إدراك التعادل لفريق الهند. نقطة الشوط والمباراة للعبة اليابان، وبالفعل تفوز اليابان مشاهدين أعزاء على الهند بثلاث مباريات مقابل مباراة وتتأهل إلى المربع الذهبي والدور نصف النهائي. ننتقل إلى مباريات الرجال وأيضا الهند واليابان، لكن هنا على مستوى الرجال. لعب اليابان ونقطة الشوط الأول، وبالفعل يفوز بالشوط الأول ويتقدم على لاعب الهند. شوط ثاني سيطرة رائعة وهيمنة للاعب الهند ويفوز بهذا الفارق المتسع 21-5، وهو الشوط الثالث والفاصل ونقطة الشوط والمباراة للاعب الهند. كرات متبادلة
وتمركز ودفاع رائع من لاعب الهند والكرات الساقطه والكرات وبالفعل الخطا من لاعب اليابان والفوز لاعب الهند، والهند تتقدم باول مباراه. مباراه الزوجي ونقطه الشوط الاول للزوج الهندي، والخطا ايضا لاعب اليابان، والهند تتقدم باول شوط في المباراه الثانيه. الشوط الثاني ونقطه الشوط والمباراه لزوجي الهند. زوج الياباني يدرك التعادل. مرة تانية نقطة الشوط والمباراة لزوج الهند، والضربات الرائعة وسلام عليك، رائع جدا، الطول القامة والضربة رائعة جدا للاعب الهند، والهند مشاهدينا الأعزاء تتقدم بمباراتين على حساب اليابان. المباراة الثالثة والهند تواصل التألق، ها هو شوط أول لصالح لاعب الهند. الشوط الثاني ونقطة الشوط والمباراة للاعب الهند، وبالفعل الهند مشاهدينا الاعزاء يعني تحقق المفاجأة بأداء رائع جدا وتفوز على اليابان بثلاث مباريات مقابل لا شيء، ويعني ترد اعتبار سيدات الهند وتتأهل إلى دور نصف النهائي على مستوى الرجال. المباراة الثانية كانت قمة في الإثارة والندية ما بين منتخبين يعني منتخبات المصنفين عالميا، ماليزيا وإندونيسيا. مباراة أولى لصالح ماليزيا بشوطين مقابل شوط. المباراة الثانية في الزوجي شوط أول لصالح إندونيسيا، الشوط الثاني يذهب إلى ماليزيا والتعادل في الأشواط. وتدرك إندونيسيا التعادل بعد الفوز في مباراة الزوج. مباراة الفردي وإندونيسيا تفوز أيضا بمباراة ثالثة وتتقدم بمباراتين مقابل مباراة. ماليزيا ترد وتفوز بمباراة الزوج الثانية والتعادل 2-2، هي المباراة الثالثة والحاسمة. مباراة كانت ماراثونية وقوية ومتكافئة، وعبرت بفعل عن المستوى الرائع جدا لكلا المنتخبين. نقطة الشوط والمباراة واللعب الاندونيسي بالفعل ينهيها بضربة رائعة جدا، واندونيسيا تفوز على ماليزيا بصعوبة بثلاث مباريات مقابل مبارتين وتتأهل إلى الدور نصف النهائي. بنختتم حصاد اليوم مشاهدينا الاعزاء ومنافسات كرة السلة على مستوى السيدات. مباراة أولى ما بين اليابان والفلبين، مباراة في المجموعة الثانية. منتخب اليابان باللون الأبيض، منتخب الفلبين باللون الأزرق، وتقدم فرق متسع للعبات اليابان. التفاهم والتناغم والدخول الناجح وسلة يابانية متجددة، واليابان تحسم الأمور وتفوز فوز كبير على الفلبين 89-67. المباراة الثانية ما بين كوريا الجنوبية والصين تايبي، مباراة في المجموعة الثالثة. لعبة كوريا باللون الأبيض، لعبة الصين تايبي باللون الأزرق. تقدم كوريا في الفترة الأولى والفريق يتسع، وكوريا يعني تسيطر على مجريات المباراة. محاولات صين تايبي لكن ثلاثية كورية رائعة، ترفع رصيد ترفع الفارق، وكوريا تنجح في الفوز مشاهدينا الأعزاء بنتيجة 73-59.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي أن سبورتس، أهلا وسهلا بكم مع بداية أحداث فعاليات 3-3 ومنافسات 3-on-3 باسكتبول في ناغويا 2026 ودورة الألعاب الآسيوية. لقاء الأول اليوم والفترة الصباحية في ناغويا، واللقاء الأول يجمع بين سنغافورة وكوريا الجنوبية فرق السيدات. إذن والبداية للسيدات اليوم، فريق سنغافورة يرتدي القمصان البيضاء بينما الكوريا الجنوبي بالقمصان الزرقاء الغامقة. كما نرى أمامنا فريق سنغافورة للسيدات، تابعنا بالأمس فريق سنغافورة للرجال، وحضور قوي لسنغافورة على مستوى تخصص 3-on-3. كما تكلمنا عن سريلانكا بالأمس، فرق غير موجودة في 5-on-5 لكنها موجودة وتحاول أن تنافس برياضة كرة سلة 3-3. الكرة والبداية ستكون مع الفريق السنغافوري، واللاعبة لكليم لديها الكرة. بداية 10 دقائق، نشوف أرضية الملعب هطول الأمطار في منشأة كرة السلة 3-on-3، ويجب تنشيف أرضية الملعب أكيد سلامة اللاعبين بشكل أساسي. أمطار خفيفة وليست بالأمطار القوية، لكن هناك أمطار في منشأة في رياضة تلعب في الهواء الطلق. كما نرى هناك خيمة لتغطية أرضية الملعب لكنها مفتوحة من الأجناب، وكما نرى أمامنا الكل يرتدي واقي المطر أكيد البلاستيكي ويجلس ويتابع في منشأة 3-on-3 في ناغويا 2026. الاستعداد للانطلاقة، يبدو بأن حكم اللقاء أخر انطلاقة المباراة لبعض الدقائق حتى يتم تنشيف أرضية الملعب بالشكل المطلوب. هناك العمل يقوم في زاوية الملعب اليسرى، هناك أكيد محاولة تنشيف أرضية الملعب وهو مكان دخول اللاعبين. إذن منافسات 3-3، واللقاءات اليوم على مستوى 3-on-3 في ناغويا على وشك أن تبدأ. على مستوى السيدات سنغافورة والصين وسوري كوريا الجنوبية، تليها إندونيسيا وتايلاند على مستوى السيدات، ثم ننتقل إلى الرجال منغوليا وسريلانكا. كما سنتابع لقاء الفلبين وكازاخستان، إذن هذا اللقاء الرابع. اللقاء الخامس سيكون الصين تايبي وإيران، وهو لقاء قوي على مستوى السيدات. ثم على مستوى السيدات نستمر للقاء اليابان وأوزباكستان، بعد ذلك ننتقل للرجال مرة أخرى. ماشيين مبارتين للسيدات مبارتين للرجال. على مستوى الرجال سيكون لقاء لأدعم السلة مع شقيقه المنتخب البحريني، ثم لقاء الأخير في الفترة الأولى بين إندونيسيا والصين تايبي على مستوى الرجال. أيضا تم تنشيف أرضية الملعب، ونرى حكام اللقاء في يحملون الشمسية وهم يجلسون على الحد الجانبي للملعب. فريق الإحصائيات والصحافة. إذن لانطلاق المباراة فعليا إندونيسيا وكوريا الجنوبية. البداية بتصويبة ثنائية أولى لسنغافورة أمام المنتخب الكوري، وكما قلت المنتخبات 3-on-3 لسنغافورة حاضرة في منافسات 3-on-3 في ناغويا
وأيضا فرق جيدة. رأينا فريق الرجال فريق جيد، فلنتابع الآن فريق النساء والسيدات. هذه هي اللاعبة يوها سونغ، يونها سونغ الكورية الجنوبية. استلم الكرة تشيك، في كل مرة تقف فيه الكرة يكون البداية في التوب أوف ذا كي. تصويبها تضطر لتصويبها بهذه الطريقة حيث أنها في الرمق الأخير. الهجمة عندها 12 ثانية في 3 on 3، تكلمنا عن ذلك كثيرا وما زلنا نتكلم عن هذا القانون لنشر الثقافة والوعي في رياضة باتت مهمة جدا وأحد الرياضات المعتمدة في الأولمبياد. نتيجة 2-1، المنتخب السنغافوري لا يستطيع تسجيل، دفاع كوري جنوبي قوي جدا. هذه الطريقة الكورية في اللعب تبدأ الآن. تابعنا منتخب الرجال لكرة الجنوبية، منتخب شرس جدا، سحق الياباني بالأمس في هذا التخصص. فاول أوفنسيف، حكم اللقاء يقول أوفنسيف. مرة ثانية حاولت اللعب على البيك الرول لكن تيرن أوفر، تخرج الكرة خارج الملعب. دي تاي لاعبة المنتخب السنغافوري، سنغافورة إذن تصل إلى منصة التتويج في السيدات أو الرجال لنرى ونتابع. المهمة صعبة أمام الكوري، كوري الجنوبي صعب للغاية. ثنائية أخرى 5-3، التقدم لكوريا الجنوبية. مرة أخرى السنغافوري يلعب على البوست، هذه المرة تيرن أوفر. الكوري الجنوبي حذاري، جيفن جوي سلام، يا سلام ذكية جدا، تمريرة ذكية، مباراة سريعة بطبيعة الحال. أعتقد بأنها بهذا الرتم ستنتهي قبل الوقت الأصلي. ضايع من سنغافورة. كوري الجنوبي بطبيعة الحال يريد تصويب الثلاثيات، يا ساتر. إيزي ليب، لا تستطيع التسجيل، برافو. كوريا أفضل. 7-3 النتيجة، 7-3. مرة أخرى مرور بالباك دور، رائعة. اللعب مستمر، لا يسجل المنتخب الكوري، قوي على مستوى الريبونز المنتخب الكوري. حاولات مرة ثانية من خارج القوس، منتخب كوريا، كوريا الجنوبية بالجاب ستيب. مهارات، في مهارات، في مهارات. فاول وصافرة. تبديلات لسنغافورة. سنغافورة لو راحت المباراة إلى رينج الفايفز أو سيكس بوينتس لمصلحة الكوري الجنوبي سنقول للمباراة باي باي وتكون لمصلحة كوري. يجب أن يبقى بهذه الطريقة بالكلوز جيم. فيها فاول، فيها فاول، يبدو بأن هناك تي في تايم اوت.

انطلاق اللقاء من جديد مرة ثانية. كوريا الجنوبية نراند، يا السلام، كوريا الجنوبي. فرق الكورية جاءت لي المنافسة، وأذكر بأن فريق الرجال 5-5 فاز بذهبية المنافسات ثنائية سنغافورية. ألم أقول لكم الفرق السنغافورية قوية في هذا التخصص؟ فولاندوان كوري الجنوبي سريع جدا بهذا الرتم، ستنتهي المباراة مبكرا.

منتخب سنغافوري مرة ثانية تصويبة من خارج القوس ضايع الريباوند عند الكوري الجنوبي والسيطرة كورية السيطرة كورية لغاية الآن 10-7 النتيجة لكن الفريق السنغافوري جاهز أيضا لا نقول بأن الفريق السنغافوري مش جاهز على مستوى ترتيب الميداليات تتصدر الصين الترتيب ب 57 ميدالية منها 35 ذهبية تخيلوا تليها اليابان هنا دخول والتسجيل الدخول والتسجيل فارق نقطتين الفارق نقطتين السنغافوري يضغط فريق سنغافورة يضغط أمامنا ماتيلدا لاعبة المنتخب السنغافوري ثنائية إيربول يبدو بأن اللاعبة السنغافورية لمستها لمست الكرة تبقى الكرة كورية إشارة واضحة من حكم اللقاء الكوري الجنوبي حاضر تطور كبير للرياضة في كوريا الجنوبية تصويبة في الثانية الأخيرة ضائعة كوريا تحتل المركز الثالث على مستوى ترتيب الميداليات ب 29 ميدالية منها 6 ذهبيات 5 فضيات و 18 برونزية مرة أخرى منتخب سنغافوري ما في مجال للتمرير حتى بالون ان وان منتخب كوريا بالهاند اوف شوف التحركات حركات منظمة لكن الوقت لا يسعف الكوري الجنوبي تنتقل الكرة لسنغافورة هل يفعلها السنغافوري ويفاجئ الكوري الجنوبي على مستوى 3 on 3 للسيدات في ناغويا 2026 ما زلنا في دور المجموعات ما زلنا في دوري المجموعات بالريفيرس لايب لا تستطيع التسجيل تصويبة ضائعة باسكت في كوريا الجنوبية باسكت إلى تصويبة ممتازة مرة ثانية حولات حط المرور السنغافوري نهاية ال 12 ثانية نتيجة 11-9 غدا ستكون من الأدوار الإقصائية دورة الثمانية سيكون غدا سيبدأ غدا نتمنى التوفيق لأدعم السلة في مشواره للحفاظ على ميداليته الفضية على الأقل لا يحتسب النقطة حكم اللقاء يلغي النقطة ترافلينج مشت بالكرة لاعبة الكورية الجنوبية فرصة عند السنغافوري لتعديل النتيجة مرة ثانية كوري في الدفاع هنا مرور برافو دفاع قوي قوي الدفاع دفاع قوي جدا هيو جونغ يونغ أمامنا اللاعبة يون ها سونغ الكورية الكرة عند صانعة اللعب يو جونغ هيو هذه هي يو جونغ هيو تمريرة بالطريقة رائعة جدا هوك شوت سجل المنتخب الكوري سلة على البيكرول على البيكرول باسكت سنغافورة بنفس الطريقة تقريبا تشو سون تصويبة ثنائية كورية جنوبية على الباسكت 13-10 فاول كيم جين جينغ يون
تايم اوت تي في تايم اوت وقت مستقطع التلفزيوني. نتيجة 13-10 لمصلحة كوريا.

مرة ثانية السنغافوري على البيك اند رول، يجيد اللعب بهذه الطريقة سلة 13-11، مباراة في متناول اليد. السنغافوري جاهز، تصويبة ضائعة مرة ثانية، اهتمام كبير حتى فريق الرجال، فريق ممتاز جدا لسنغافورة. هنا المحاولات على الهايلو لا يسجل منتخب الكوري الجنوبي. في كل مرة الفريق المدافع يلتقط الريباوند بعد التصويب لازم يطلع خارج القوس، لازم الخروج خارج القوس. كل مرة تتوقف الكرة يجب البداية من التوب أوف ذا كي. نهاية 12 ثانية، سنغافوري صعب، سنغافوري صعب للغاية. نتيجة 13-11. ثنائية ضائعة لا تسجلها، ريباوند عند يون هاسونغ، تمرها تحت السلة تشوي يوسل لا يستطيع التسجيل. كوري برافو، دفاع ممتاز. 2:18 من الثانية متبقية على نهاية الهجمة للكوري الجنوبي. شوف الدفاع أقوى ما يمكن، هكذا كل مرة تتوقف الكرة نذهب إلى التوب أوف ذا كي، تصويبة بعيدة لا يسجلها المنتخب الكوري، تنتقل الكرة إلى المنتخب السنغافوري. تايم اوت، تكنيكال فاول، تكنيكال فاول، ماذا جرى بالضبط؟ تكنيكال فاول. لا تسجل الرمية الحرة، تعود الكرة عند المنتخب السنغافوري. 2:53 على نهاية اللقاء، هل يرجع السنغافوري؟ هنا دخول لا يسجل. كوري الجنوبي أكيد سيستغل الفرصة، تصويبة ثنائية، تصويبة ثنائية على الطريقة الكورية، لا يتردد أبدا بتصويب الكوري الجنوبي، لا بديل عن التعويض السنغافوري. تصويبة من غير عنوان، كوري أفضل في هذه اللحظات. هذه اللعبة السنغافورية كاساندرا تاي خرجت وجلست على دكة البدلاء. مرة ثانية هو يونغ هيو، برافو، سليب رائع، بيك اند سليب. تصويبة ضائعة، باسكت 17-11. منتخب السنغافوري تحت ضغط كبير، فاول صافرة، اوفنسيف، اوفنسيف، كرة كورية جنوبية، الكرة كورية جنوبية. يون هاسونغ تمر إلى الجهة اليمنى، تصل إلى كيم، كيم، كيم بالثنائية، ماذا بالثنائية طبعا على الطريقة الكورية. فيها فاول، 5 أخطاء شخصية ضد السنغافوري، خطأ ترتكبه اللاعبة سيون سينشو. مرة ثانية حالة المرور، فاول، فاول في دفع، رمية حرة على خط الرميات الحرة. تنفيذ الرمية الحرة، سينشو السنغافورية، سينشو باسكت على طول، كرة بالسلة، فارق 5 نقاط. مرة ثانية الكوري الجنوبي حاولت الدخول،
تيرن اوفر 3 سكندز في تايم اوت لمنتخب سنغافوره. تلاقي المباراة مرة ثانية سنغافوري بعجوبة يحصل على فاول. الكوري بالست أخطاء شخصية، الكوري بالست أخطاء شخصية. في رمية حرة الآن، لكن من الآن فصاعدا أي خطأ كوري الجنوبي يرتكبه سيكون هناك رميتين حرتين. ضاعت الرمية الحرة، كرة كورية جنوبية على طول. كاتش شوت اكشن باسكت بانج بانج على طول، ما في مشكلة. 19-12 النتيجة. سنغافوري سريع المباراة، سنغافوري يسعى للتصويب الثلاثي، ما عندهم حل. تصويبة أخرى وينتهي اللقاء. باك دور راحت. ضاع الليب، ضاع الليب. كرة كورية جنوبية، الكرة كورية جنوبية. لاعبة المنتخب الكوري يونها سونغ، أيضا جينغ يون كيم هل يسجلها هل ينهيها؟ فاول، هناك رمية حرة إضافية. لملك هي ما ارتكبت الفاول والخطأ الشخصي على التنفيذ. كيم جينغ سون جيونغ يون عفوا. آخر ثواني المباراة، هنا باسكت لمنتخب سنغافورة أمامنا المنتخب الكوري الجنوبي. هل ينهيها الكوري؟ هل ينهيها؟ تصويبة، نعم ينهيها بالثنائية وقبل الوقت الأصلي كما توقعنا تماما، وإن كان بفارق 14 ثانية، لكن 22-13 ينهيها منتخب كوريا الجنوبية للسيدات أمام منتخب سنغافورة، يحسم هذا اللقاء. المباريات مستمرة واللقاء القادم سيكون بين إندونيسيا وتايلاند للسيدات.

دخول المنتخب الإندونيسي إذن استعدادا للمباراة. هذا هو رباعي المنتخب الإندونيسي. والآن سيكون دخول المنتخب التايلاندي

لكن ظهور متواضع دعونا نقول. لكن تايلاند مش موجودة على الخارطة، لا يشترك كثيرا، لم نعتد اشتراك الفرق التايلندية في الفايون فايف، لكن في الثري أم ثري حاضر. تتكلم تايلاند، تتكلم سنغافورة، تتكلم سريلانكا، منغوليا، الخارطة مختلفة والتخصص مختلف في الثري أم ثري.

انطلاق المباراة والكرة لمصلحة المنتخب التايلاندي. تايلاندي بالقمصان الزرقاء أمامنا اللاعب بالدخول. مرة ثانية صراع الكرة، الكرة خارج الملعب تبقى لمصلحة المنتخب التايلاندي. هذه الإندونيسية ديفا فضلة تصويبة ثنائية ضايعة، الريباوند لمنتخب تايلاند، باليدا تمررها إلى بانتيد. كرة للمنتخب الإندونيسي، حاولات تحت السلة، فقد الكرة منتخب تايلاند، فيها فاول. يبدو أن هناك ماسكة بانتا بانتت كوانجيرا، هذه بانتت كوانجيرا كوانجيرا، أول سلة في المباراة من خارج القوس. التصويبة الثنائية لمصلحة المنتخب التايلاندي. هنا الإندونيسي محاولة المرور بالبلوك شوت، منتخب تايلاند تبديلات مستمرة. مرة ثانية بانتيد كوانجيرا أفضل لاعبات منتخب تايلاند، لو باس برافو بالريفيرس لايب، تسجل باليدا. 3-0 لمنتخب تايلاند. الإندونيسي من بعيد إيربول كرة هوائية إندونيسية تخرج خارج الملعب. أمامنا تاسيا سابوتيرا، هنا جيسلين، تصويبة ضائعة على الريباوند، حاول الدخول منتخب الإندونيسي لم يسجل لغاية الآن. من بعيد يبدو لي هذه مصوبة بارعة، قد أصل مصوبة، أكيد مصوبة، ثلاثة تصويبات ضاعت، لكن عندها جرين لايت يبدو لي بأنها متمكنة من خارج القوس. تصويبة ثلاثية أيضا تضيع للتايلاندي. 3-0 النتيجة. هل ينجح المنتخب الإندونيسي بتسجيل سلة؟ هل ينجح؟ باونس باس جود هاسل، منتخب التايلاندي عنده الأفضلية، لديه الكرة، تصويبة باليدا لا تستطيع التسجيل. الإندونيسي اللي ينجح بتسجيل سلة. دفاع قوي جدا للتايلاندي، تيرنوفر تصل عند اللاعب التايلاندية، برافو. 4-0 النتيجة.

تصويبة ثنائية ضائعة. تايلاندي فيها فاول. يبدو لي هناك تي في تايم اوت.

0: فليدا فليدا نام كونغ النقطة الخامسة للتايلاندي والإندونيسي في ورطة. أول سلة إندونيسية عن طريق تايسا سابوتيرا ثنائية تايلاندية ضايعة. سابوتيرا على الريبون فيها فاول. محاولات إندونيسية مرة ثانية. تصويبة ضايعة على الريبون.
1: إندونيسيا

تصيبة ضايع لا يسجل منتخب التايلاندي. تصيبة لا يسجل منتخب تايلاند على الريباوند مرة ثانية. 6-1 نتيجة. برافو بالباكدور. حافظت عليها بصعوبة. حافظت على الكرة من الخروج. يعتمد الباكدور بشكل أساسي منتخب تايلاند باسكت. 7-1 النتيجة. تصويبة ضايعة مرة ثانية منتخب تايلاند. الهاند اوف سيطرة واضحة. اوه جيف ان جو. قطعتها منتخب اندونيسيا المسجل الا نقطة واحدة. بونس باس. باسكت. 8-1 8-1 9-1 حولات مستمرة لا يسجل. مرة ثانية على اللوب باس. تصويبة ثلاثية ضايع. إلى المنتخب التايلاندي ضايع.

مرة ثانية حوالات منتخب تايلاند دخول الساعة 1 هنا. كادت أن تسجل أوفنسيف ريباوند دولي بيها. هناك سلة فاول عند وان مرة ثانية محاولات اندونيسية لا يسجل. تصويبة والرمية الحرة مرة ثانية باسكت كرة خارج الملعب دقيقتين 59 ثانية على نهاية اللقاء 11 تايلاند 2 اندونيسيا. المنتخب الاندونيسي في حالة هجومية الآن على اللوب باس كرة خارج الملعب الرمية وهنا يبقى نقطتين فقط لمنتخب اندونيسيا 12-2. النقطة الثالثة لاندونيسيا. منتخب التايلاندي أفضل دخول لياب دخول سريع من جهة اليسرى باسكت حولات على البيكرول تايلاند 16-3 تصويبة ضائعة. الاندونيسي على الريباوند تصويبة ضائعة منتخب التايلاندي يلجأ لتصويبة ثنائية أيضا تضيع. باسكت
الاندونيسي يسجل باسكت. عشر 4 النتيجة. منتخب التايلاندي برافو. باسكت 17 آخر 25 ثانية من عمر المباراة. منتخب الاندونيسي بعيدة المدى ضايع. تفوق واضح لمنتخب سيدات تايلاند على سيدات اندونيسيا. لم يخرج المنتخب الاندونيسي خارج القوس. تصويبة ضائعة. خلاص ينتهي اللقاء 17-4 لمصلحة تايلاند ضد اندونيسيا. دقائق قليلة قبل بداية لقاء منغوليا وسريلانكا للرجال على مستوى منافسات 3-on-3 للرجال. بعد هذه المباراة مباشرة سنعود بعد دقائق قليلة. ابقوا معنا.

男子クロールレースを試合します。

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بداية أحداث هذا اللقاء الذي يجمع بين منتخبي منغوليا وسريلانكا لكرة السلة 3-3. تكلمنا مرارا وتكرارا عن الفرق المميزة في هذا التخصص والبعيدة عن الفايف ان فايف، وأمامنا مثال حي في منغوليا وسريلانكا. كل الفريقين يشترك بهذا التخصص ويهتم به على مستوى المحافل الآسيوية. منغوليا فريق قوي ينافس ودائما يصل إلى منصات التتويج على المستوى الآسيوي. النتيجة ما زالت 0-0 مرة ثانية. فريق منغوليا تصيب الثلاثيات للمنتخب المنغولي، وهنا على طول أول سلة منغولية. منتخب سريلانكي سريع جدا، منغوليا يسرق الكرة، حالة الاختراق، إيزي باسكت عن طريق بولور إرديني، دوران لمنتخب سريلانكا لا يسجل. منتخب سريلانكا يحاول أن يقاوم. هذا هو بولور إرديني، كيف الدخول هذه السلة الأولى والسلة الثانية، هو الذي سجل لمصلحة المنتخب الأنغولي. في ذوي جامبر في مسكة من الخلف، فاول اللاعب ميثيكا، والذي ارتكب الفاول والخطأ الشخصي المنتخب المنغولي إلى بولور إرديني. نفس الطريقة، هذه السلة الثالثة بنفس الطريقة لبولور إرديني. 3-0 السريلانكي لم يسجل لغاية الآن. تصويبة ثنائية باسكت على طول بولور إرديني. سلامات لبولور إرديني، عرقلة كانت غير مقصودة. تبدو بحالة جيدة بولور إرديني، أخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب المنغولي. هذه ثلاثية الكاحل، تواء خفيف للكاحل، كاحل الرجل أو القدم اليمنى لبولور إرديني. 5-0 النتيجة. منتخب سريلانكا باسكت أنتوني برنارد، يسجل أنتوني برنارد، خطأ المشي بالكرة. على البيك الرول حوالات، ميثيكا إلى منغوليا، إرديني يرجع على أرضية الملعب، بولور تصويبة ثنائية ضائعة لمنغوليا. أقوياء المنغولي قوي، لا هناك فرق قوية آسيوية قوية جدا في هذا التخصص. تابعنا كوريا فريق قوي جدا جدا جدا، لا سيما أدعم السلة. هناك المنتخب الياباني ومنتخب الصين تايبي بالبومب فيك، يسجل سلة ميثيكا، يسجل سلة كرة لمصلحة منتخب منغوليا. 6-3 النتيجة.
سريلانكي صعب يضغط سريلانكي دفاعيا الى منغوليا. اوه في ضربه على الوجه، في ضربه على الوجه. تامولين تلقى الضربه على الوجه الصفعة، هذا هو تامولين. لكن يبدو بان الضربه جاءت بعد التصويب، ما في رميات حره. مرة ثانية تيمولين من نفس المكان، الثانية سجلها تيمولين. ميثيكا يحاول لا يسجل، كرة خارج الملعب، الكرة منغولية. يبدو لي بأن هناك تي في تايم اوت. تصويبة ضائعة مرة ثانية، ميثيكا لا يسجل، صراع على الريبوند. مرة ثانية لا يسجل، حاولات باسكت. يسجل منتخب منغوليا. تيرنران لا يسجل المنتخب المنغولي. تصويبة ثلاثية ضائعة. ميثيكا الفارق 7 نقاط. باك دور، سلة رائعة لسريلانكا، وهنا الرد المنغولي ضائعة. تصويبة ثنائية ضائعة. منتخب السريلانكي وصول على الريبوند. ممتاز منتخب سريلانكا. 10-5 النتيجة. المنغولي بالكروس اوفر حلوة. ثاني لاعب يصاب بالقدم لمنتخب منغوليا، ثاني لاعب. سلامات. دخول 12-6. المنغولي باسكت لا يسجل. طول القامة لمصلحة المنغولي. Thank you.
تصويبة ضايعة مرة ثانية. محاولات على السبعة. سريلانكي يحاول عودة بالمباراة. المنغولي يسجل باسكت. هنا السريلانكي في محاولة لتسجيل ثنائية. باسكت. برافو. يجب التغطية بسرعة ضائعة.

لا يسجل منتخب منغوليا مرة ثانية. 14-8 هل يفعلها سريلانكي؟ فيها فاول، في صافرة وفاول، فيها صافرة وفاول. باسكت المشي بالكرة. مرة ثانية دوران ميثيكا. اوه قوي هذا اللعب، ومنه يعني بالوزن الزائد، لكن يسجل. نتيجة 15-9. الكرة سانجان أمامنا، الكرة سريلانكية. لما أقول لكم في هذا التخصص ممكن لدول غير موجودة على خارطة 5-on-5 يكون لها حضور في هذا التخصص. يبدو بأن هناك أوفنسيف فاول، يبدو لي تتحول الكرة لمنغوليا. مرة ثانية المنتخب المنغولي. منغولية ستيبا سايد ضايعة، ضايع الكرة، تصويبة. يسجل. 17-10. هل تنتهي المباراة قبل الوقت الأصلي؟ باسكت على البيكرول. باسكت. ريفيرس لايب. تصويبة قضى على المباراة، يقضي على المباراة المنغولي، يقضي على المباراة قبل الوقت الأصلي، قبل نهاية الوقت الأصلي. إذن يحسمها منتخب المنغولي 21
11. العرض مستمر والمباريات مستمرة في 3-on-3. اللقاء القادم سيكون بين الفلبين وكازاخستان على مستوى رياضة 3-on-3 باسكتبول للرجال، فابقوا معنا.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بداية أحداث اللقاء السادس اليوم بين منتخبي كازاخستان والفلبين لكرة السلة 3-3 للرجال. اللقاء بين الفريقين والكرة لمصلحة المنتخب الكازاخستاني. منتخب الكازاخستاني على البيكرول لا يسجل، عودة إلى خارج القوس، تصويبة ثنائية، برافو الكازاخستاني، باسكت الكازاخستاني يسجل باسكت، سلة أولى نقطتين، مرة ثانية تضيع على الريباوند الفلبيني، يحصل على فاول والرمية الحرة الأولى جيلاس فيليبينس. مرة ثانية محاولات المنتخب المنتخب الفلبيني، مرور فاول قوي قوي قوي، الفلبيني قوي حقيقة، الفلبيني قوي. إعادة الرمية الحرة، نتيجة 2-1، صراع كبير جدا. تصويبة والرمية الحرة ضايعة. مرة ثانية محاولات منتخب الكازاخستاني، يلعب كازاخستاني، تصويبة ثنائية، كازاخستاني صاب، الكازاخستاني صعب صعب للغاية. فلبيني في تيرنوفر، في تيرنوفر، مرة ثانية نفس الخطة الكازاخستانية، حوالات فيها صافرة، خطأ المشي بالكرة، كازاخستاني مش سهل أبدا. كازاخستاني من خارج القوس لا يسجل، ريباوند للفلبيني، يضغط دفاعيا منتخب كازاخستان، 4-1 تقدم على الفلبيني. هنا محاولة اختراق، أفلت ليا بيسجل، ستيل، مرة ثانية باسكت بالسلام دانك على الطريقة الأمريكية، باسكت كوجي وبوين فلور، بوين فلور سجل، شوفونا بالباونس باس على طول، بوين فلور سجل بالتو هاندز سلام. مرة ثانية
لا يسجل إلى خارج القوس. فيليبيني مرة ثانية باسكت فاول عند وان. فيليبيني يكشر عن أنيابه سريعا. الفيليبيني يكشر عن أنيابه سريعا. وين فلور كوجي باسكت. كرة عند ديفيد بونغو تونغو بريفيرس ليا. برافو الفلبيني راجع. الفلبيني بقوة. فاول وخطأ شخصي. منصور سلخانوف يكتسب فاول. منصور سلخانوف شوفونا السلخانوف على طول كيف. مرة ثانية برافو باسكت. منتخب الكازاخستاني في بلوك شوتر عندهم صراع على الكرة. الفلبيني مميز بالتصويبات. بوين فلور لا يسجل. تصل عند منصور شيلخانوف. مرور لكازاخستان. هذا الكازاخستاني باسكت مرة ثانية. مرة ثانية كرة كازاخستانية. مباراة قوية. المباراة قوية جدا. 6-6 النتيجة. كرة عند منصور مرة ثانية على اللوب باس. بيكرول ضايع لكن فيها فاول. حكم اللقاء يقول فيها فاول. تيمور تانجييف. تانجييف نتيجة 6-6. تيمور تانجييف لا يسجل. ريباوند عند الفلبيني. يخرج خارج القوس بأطراف الأصابع. فلبيني لكن الفلبيني متسرع. 6-6 النتيجة. مباراة متكافئة. سلام على الباونس باس. يا سلام لا يسجل. باليسار حاول يخلصها لم يستطيع. هنا محاولة مرة ثانية. 3 on 3 تختلف يا سادة. 3 on 3 ممتعة ممتعة جدا. أقولها على مسؤوليتي الشخصية. سنرى مباريات طاحنة ابتداء من يوم الغد والكوارتر فاينلز. انتظروا منافسات 3-3 في كرة السلة هنا دائما على قنوات بي ان سبورتس بشكل مباشر وحصري. ودورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026. منصور لا يتأخر أبدا. منصور سلخانوف أفضل لاعبي منتخب كازاخستان لغاية الآن. منصور سلخانوف مرة ثانية في رمية حرة وحيدة للمنتخب الفلبيني. تصويب سلخانوف لا يستطيع التسجيل على الريبان. 7-7 النتيجة. 7-7 النتيجة. المنتخب الفلبيني حاضر. دوران لا يسجل. الريباوند للكازاخستاني. دخول ممتاز. باسكت باسكت 8-7. الفلبيني تحت الضغط الآن. اللي خرج خارج ملعب ضايع. فلبيني على الريباوند مرة ثانية. هل يسجل؟ 8-8 8-8 على طول. راح على الكي إيريا. 8-8 كازاخستاني. حولات مرة ثانية. تيرن اوفر. نهاية 12 ثانية. هجمة الثري اون ثري 12 ثانية. هجمة الفايف اون فايف 24 ثانية.

بابلو دوران لا يسجل لكن يلتقطه لو فلسف ريباوند والبوت باك. هو شال الريباوند وحطها منصور سيل خانوفا اير بول. هل هو التعب الآن؟ خمس دقائق متبقية من عمر المباراة. مانويل بابلو لا يستطيع التسجيل لكن دائما على الموعد. الفلبيني على السكند شانس بوينتس. حاضر كازاخستاني منصور تيرنوفر منصور تيرنوفر في صف الوقت. مباراة قوية جدا بين كازاخستان والفلبينز. جيلاس فيلبيناس والتقدم 10-8 فيها الصافرة. حذاري من الاعتراض. حكام اللقاء لا يتساهل أبدا لا يتساهل أبدا أبدا حكام اللقاء. على الجهة اليسرى حولات للمنتخب الفلبيني. باسكت كابانيرو هو الذي سجل في اللقطة الماضية. ثنائية من شأنها أن تعيد الكازاخستاني تعيد التوازن للكازاخستاني. الفلبين نقل الكرات بسرعة سريع اللعب ستيباك على الطريقة الفلبينية. يبدولي هناك رميتين حرتين يبدولي بأن هناك رميتين حرتين يبدولي. تيمور ناجييف الأولى بالسلة الأولى باسكت هل يسجل الثانية؟ ما في ثانية. كيك ما في رميتين حرتين كان تنفيذ إذا فيها تكنيكال فاول كان وحيازة. هنا كرة ضايعة تعود عند المنتخب الفلبيني. مرة ثانية مانويل بابلو تصويبة مانويل بابلو إلى كابانيرو. نيكايل كابانيرو لا بديل عن التعويض للمنتخب الكازاخستاني. باسكت فرق يبقى فرق ثلاث نقاط. باك دور كرة خارج الملعب. الكرة خارج الملعب. تايم اوت

صراع على الكرة، فيها فول، فيها مسكة، فيها مسكة. هذا هو تيمور تانجييف، لكن الأبرز يبقى منصور سيلخانوف اللي يسجل ثنائية تعيد التوازن للكازاخستاني. هل يسجل ثنائية بالجاب ستيب؟ غريبة عجيبة، قصدها باللوب باس، أطرف لقطة، أكثر اللقطات ترافة حقيقة. كان يريدها لوب باس سجلها، لقطة تعيد التوازن للكازاخستاني 13-12 النتيجة. الرمية الحرة للفلبيني كابانيرو، مرور برافو بالوان ان وان، ارتور جونوسوف، فارق 1 بوينت هنا.

الطريقة الفلبينية بالوان ون ون. مانويل بابلو لا يتأخر أبدا على الوان ون ون. منصور هذه باللوباس تفلت الكرة خارج الملعب. أرتور جونسوف شوف مهارات كيف على طول البامب فيك في دوي جمبر ولا أروع. 3 on 3 مليئة باللقطات والمهارات والفنيات. لعبة خاصة تحتاج إلى قوة وصلابة ذهنية كبيرة جدا جدا جدا. مش أي لاعب يستطيع أن يبدع في هذا التخصص. المواصفات تختلف قليلا عن 5 on 5. مرة ثانية السلام عليك. يا سلام منصور يا منصور. تردد منصور ستيب سايد. منصور لا يسجل. ما زال الفلبيني متقدم بفارق النقطتين. هنا درايف من البيس لاين. ما فيها فاول. هذا هو منصور سيلخانوف. سيلخانوف منصور هل يفعلها الكازاخستاني؟ هنا محاولات باسكت 15-14 النتيجة. باسكت الفلبين إلى خارج القوس. الكازاخستاني يفتقر للتصويب الثلاثي لكن هنا حتى ما فيها فاول. فيزيكال جيم من الطراز الأول. باسكت 2 بوينتس. الفلبيني يقرب. هل يحسمها قبل الوقت الأصلي الفلبيني؟ تصويبة ضائعة لكازاخستان من دون ثلاثيات صعبة. من دون تصويبات من خارج القوس ثنائيات صعبة. تايم اوت وقت مستقطع.

19-14 جيلاس بيليبيناس هو المتفوق. هكذا يسمى منتخب السلة الفلبيني جيلاس. 19-14 يسمى في بالفلبينز تكلموا التقالوك لغة التقالوك في الفلبين. تصويبة البازر ضايع يفتقر للطول ولا تصويبة من خارج القوس لكازاخستان. صعب أن يهزم الفلبيني بهذه الطريقة. منتخب فلبيني أيضا قوي. منتخبات لا يستهان بها أبدا ب 3 on 3 منافسة شرسة على ميدالية ملونة. برافو باسكت. آخر نقطة 21 هل ينهي قبل الوقت الفلبيني؟ هل ينهي قبل الوقت؟ 20-14 النتيجة. هنا مقطوع الكرة، كرة للفلبيني، الكرة للفلبيني.

مرة ثانية كابانيرو هل يقتل المباراة؟ ضاعت. اللعب مستمر آخر ثواني المباراة آخر دقيقة. دعونا نقول give and go action. تصويبة ثلاثية ضايعة. الكرة للمنتخب الفلبيني الكرة للمنتخب الفلبيني. هذا هو تيمور ناجايف تانجايف عفوا هو اللي آخر من لمس الكرة. كان فيها دفعة من الخلف لاعب المنتخب الفلبيني ديفيد دانجو. هل يقضي على المباراة المنتخب الفلبيني؟ هل يقتل المباراة وينهيها قبل الوقت الأصلي؟ نقطة واحدة لو سجلها الفلبين الآن سيحسم اللقاء. نشوف أرضية الملعب أمر أساسي. مرة ثانية المنتخب الكازاخستاني عند الكرة. أرتور جونوسوف بالثنائية ماذا؟ لا رايحين مش بالثنائية. جونوسوف برافو برافو. 20-15 لا ييأس المنتخب الكازاخستاني. هنا جيم اوفر. هل نقول جيم اوفر؟ فيها رمية حرة فيها فري ثرو. سبين موف رائع لقطة رائعة. شوف السبين موف اخذوا على طول بالسبين موف عرتورو ام هو ديفيد دونغو. دونغو هل يقضي على المباراة؟ يحتاج لرمية حرة ونقول جيم اوفر. رمية حرة ونقول جيم اوفر. خلاص جيم اوفر. الفلبيني يحسمها جيم اوفر. 21-15 قبل نهاية الوقت الاصلي. نتيجة ايجابية للمنتخب الفلبيني. بعد هذا اللقاء سنكون معكم أعزائي المشاهدين والبث مستمر في منافسات نقل منافسات 3-3 في ناغويا 2026. وسيكون اللقاء للسيدات بين إيران والصين تايبي. مباراة قوية تنتظرنا بين الصين تايبي وإيران على مستوى السيدات، فلا تذهبوا بعيداً.

إذن الاستعداد قبل انطلاق المباراة إيران والصين تايبي في مواجهة صعبة للغاية على مستوى كرة السلة للسيدات 3-on-3. البداية والكرة ستكون لمصلحة المنتخب الإيراني الذي قدم مستويات ممتازة في هذا التخصص. أمامنا مهلا عبيدي، التصويبة الثنائية في بداية المباراة لنوري شميم ليسجل المنتخب الإيراني، لكن يحافظ على الريبوند في أفضلية القمة في دوي ضايع. كرة للصين تايبي، برافو عبيدي، تسرق الكرة. منتخب الإيراني جيد على مستوى السيدات ولا يشترك في الرجال في تصويبة ضايعة. مرة ثانية محاولات، على طول أول نقطتين للمنتخب الإيراني، أول نقطتين للمنتخب الإيراني. تصويبة هنا، حوالات إيرانية، خروج خارج القوس، منتخب الإيراني بالهاندوف، سيطرة إيرانية. تحت السلة لا يسجل منتخب إيران، لكن يبدو بأنه سيحافظ على الكرة. يبدو لي لا، كرة للصين تايبي، كرة للصين تايبي، تيرنران جامبر لا يسجلها، الصين تايبي لا يسجل. مهلا عبيدي على الهاي لو بطول القامة، كيف في بلوك شوت للصين تايبي، حذار الثلاثيات، بانج على طول، تعادل، تعادل سيد الموقف، التعادل سيد الموقف. نوري شميم هاي لو، لكن دفاع، روح قتالية استماتة، سقوط على أرضية الملعب. هذه يومين تشانغ، شوف الصراع، صراع كبير جدا، يومين تشانغ ومهلا عبيدي في صراع الند للند على البوست. مرة ثانية، حاول التصويب من خارج القوس الثنائية، كادت أن تسجل نوري شميم، لا تستطيع التسجيل. مرة ثانية حاولت لدرايف، درايف باسكت، لا ما في بلوك شوت، جود هاسل منتخب الصين تايبي. أنا ما أقول لكم، بانتظارنا مباراة كبيرة وجميلة، برافو على البازر، تضيع نوري شميم على الهايلو، جود سيل مهلا عبيدي، تعرف كيف تأخذ المكان والحيز تماما. تكلم عن مهلا عبيدي. مرة ثانية على التصويب الثلاثي، نوري شميم حاولات دخول من الجهة اليسرى إلى تمرير تحت السلة، عبيدي لا تستطيع تسجيل، لكن شميم تنقذ الموقف. 3-2 للإيراني، الصين تايبي فيها تي في تايم اوت، الان تي في تايم اوت.

مرة ثانية ستيب باس سايد لا يسجل. سي تاي بي على ريبوند. صراع صراع صراع صراع لا يسجل مرة ثانية. مهلا عبيدي روح قتالية كبيرة يحتاجها فريق الثري اون ثري. عامة لا بديل عن الروح والقتال في هذه الرياضة. رياضة تحتاج إلى جهد بدني كبير جدا. شوف الاحتكاكات شوف الاحتكاك شوف في كل مرة في كل مرة. برافو برافو برافو برافو برافو. ثلاثة ثلاثة النتيجة. سكور بسكور اللقاء. إيران والصين تايبي. ستيب باك جومبر ضايع ضايع مع سكراني لا تستطيع التسجيل. سقوط على أرضية الملعب. ياهي مباراة سقوط على أرضية الملعب اللي لعبة الصين تايبي. وي هانشين هذه هي وي هانشين. العودة الدفاعية نوري شميم الدوران تحت السلة صعبة. مهلا عبيدي تحت السلة صعب الأمور. تصيبة ثنائية أيضا تضيع. الكرة إيرانية على البيكارول على البيكارول. شميم مع العبيدي لا تستطيع الصمود أمام سي تايبي. فول ترتكب فول. يمكن راحة يمكن راحة وبريك يمكن. تلقى ضربة شوف هنا على طول عرقلة تشين هوايو. هذه هي تشين هوايو. ما في رميات حرة لا يوجد رميات حرة. التعادل سيد الموقف. تيرن أوفر. الكرة إيرانية تغطية إيرانية بالكونتست كونتست ديفنس ولا أروع. هذه نوري شميم. نوري شميم ستيب باك جامبر. بيج ثري بوينتس. بيج بيج بيج شوت. بيج شوت الإيراني. الإيراني يتنفس بهذا الفارق. ماسا كاراني. الكرة عند لعبة الارتكاز. مهلا عبيدي باور لياب. التصيبة تصيبة الصين تايبي. الإيراني أفضل. نور نوري مرة ثانية تيرن راون جامبر. مهلا عبيدي بدأ الإيراني يسيطر. 7-4 النتيجة. مستوى كبير لسيدات إيران. مستوى كبير لسيدات إيران. نوري شميم. نوري لا تستطيع التسجيل. أوفنسيف ريباوند. برافو كاراني. مرة ثانية أوفنسيف ريباوند. عبيدي مهلا عبيدي. باسكت باسكت كاوز. 8-3 الإيراني يقصو على الصين تايبي. برافو إيران. مرة ثانية سين تايبي. هل يستطيع العودة بالمباراة؟ سين تايبي فريق لا ييأس أبدا لا ييأس أبدا لكن أموره مش تمام لغاية الآن في المباراة. تبريرة فيها فاول. فاول عنيف. هذه مهلا عبيدي لا ترحم ابدا. تشبه حامد حدادي. هذه هي مهلا عبيدي تشبه كثيرا حامد حدادي. فيها شبه من حدادي. 8-4 8-3 الصين تايبي. هل يسجل الإيراني؟ يبحث عن سلة سهلة تحت الباسكت. فيها فاول وخطا شخصي. ما لعبيدي على خط الرميات الحرة. فيها تي في تايم اوت. فيها تي في تايم اوت.

9-3 نتيجة على البيكرول. بلوك شوت اعتراض مع ساكاراني. بلوك شوت هنا تصويبة ضائعة. باسكت لمنتخب الصين تايبي. تصويبة ثنائية بعيدة. كرة إيرانية. الكرة تبقى إيرانية. مع العبيدي رمية حرة. رمية حرة خطأ الرابع. منتخب الصين تايبي يواجه ضغط إيراني رهيب جدا. لا يسجل المنتخب الإيراني لكن يحصل على الريباوند. شميم بانج بانج على طول من خارج القوس. 11-4 النتيجة. تحت السيطرة الإيراني يسيطر سيطرة كاملة. مهلا عبيدي تسجل. نعم باسكت نسبة مرتفعة بالفري ثروز عند مهلا عبيدي. محاولات للسيد تايبي. 12-4 قصيرة التصويبة. لا يسجل منتخب الصين تايبي. ترجع عند كاراني. شميم إلى مهلا عبيدي. كرة تروح في قدمها تخرج في قدم اللاعب خارج الملعب. كرة خارج الملعب. سين تايبي شوت كلوك فايليشن. يبدو بأن هناك تايم اوت إيراني تطلبه. نوري شميم

المنتخب الإيراني يخوض اللقاء بثلاث لاعبات. بالأمس كان عندهم أربع لاعبات لكن اليوم ثلاثة. دولي هناك إصابة. مهل عبيدي باسكت 14-4. هلا والله أداء 13-4 أداء ممتاز. لما توقع الوان سايد جيم حقيقة أقولها بكل شفافية ومسؤولية لم أتوقع أنا شخصيا لكلوز جيم 13-4. كرة السلة دائما لا تستطيع أن تصيب في التوقعات 100%. لا تستطيع مهما كنت ممارس أو متابع في أي مجال تدريب الإعلام لا تستطيع أن تتنبأ 100%. لا تستطيع. 13-4 النتيجة. علات للصين تايبي. صين تايبي ولا شيء من خارج القوس. صين تايبي مباراة سيئة للصين تايبي. مباراة للنسيان. فالاندوان قد أصل لكن أخشى ما أخشى أنه تأخر الوقت كثيرا. أخشى ما أخشى جيم أوفر للصين تايبي. نوري شميم. نوري ضايع. تصيبة من خارج القوس. ثنائية 13-8 النتيجة. هل تحدث معجزة؟ ضايعة. هل تحدث معجزة؟ صعبة صعبة صعبة. وتبقي 28 ثانية. تأخر منتخب الصين تايبي بالدخول في المباراة. ذكر بثلاث لاعبات سيدات إيران يحسمنا اللقاء أمام الصين تايبي. فاول وخطأ شخصي. ماسا كاراني. باسكت. يسجل منتخب الصين تايبي 14-10. ينجح بتقليص الفارق لكن تأخر كثيرا. نوري شميم. ماسا كاراني إلى عبيدي. نهاية 12 ثانية. يبدو لي هناك تايم اوت. صين تايبي باسكت. خلاص جيم اوفر. يحسمها الايراني 14-10 بثلاث لاعبات فقط. منتخب ايران يتفوق على الصين تايبي 14-10. اللقاء القادم على مستوى السيدات ايضا سيكون بين اليابان واوزبكستان بعد
أقل من 5 دقائق، فلا تذهبوا بعيدا، انتظرونا.

مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس، اهلا وسهلا بكم من جديد مع بداية احداث هذا اللقاء بين اليابان واوزبكستان. تابعنا المنتخب الايراني الذي هزم الصين تايبي، هنا تصويبة من خارج القوس. مرة ثانية المنتخب الياباني على ياباني الدخول، ياباني لا يستطيع التسجيل. الأوزبكستاني اللي يقدم مباراة، كذا الفريقين يصارع من أجل مركز متقدم في المجموعة، ما زلنا في دور المجموعات بالمناسبة في رياضة 3-on-3، وستكون سنكون معكم على الهواء مباشرة في نقل مباريات الكوارتر فاينلز ابتداء من غدا إن شاء الله. تصويبة ثلاثة اثنين التقدم، تشجيع كبير لمنتخب سيدات اليابان في هذه المباراة. هنا المرور، باسكت خطيرة، هذه اللعبة خطيرة. هوريوتشي ساكورا، ساكورا هاريوتشي، دوران باسكت، الدوران باسكت، فوتو مانانا نيشي على البيك الرول، حوالات الأوزبكي، كرة مقطوعة، الأوزبكي صعوبة ممتازة، تكلم عن أناستاسيا، الأوزبكي أناستاسيا مصوبة ممتازة، لكن يبقى العلامة الفارقة هوريوتشي ساكورا. لننتبه إلى هذه اللاعبة، هذه هي ساكورا، هذه اليابانية، منتخب سيدات اليابان على طول بالون اون ون. ساكورا تصويبة ضائعة على الريباوند، مرة ثانية كرة، كرة خارج الملعب، ساكورا هوريوتشي، دي ساكورا، تايم اوت، يبدو لي في تايم اوت، نتيجة ثانية. الأوزبكي، الأوزبكي ممتازة، ألم أقول لكم أناستاسيا، وهذه الساكورا، صراع بين أناستاسيا والساكورا، فوتو منانا نيشي، باونس باس، باك دور رائع، خراع، الياباني يلعب بالورقة والقلم، يلعب بالورقة والقلم، ستة أربعة النتيجة، عودة أوزبكية بفضل ثلاثية أناستاسيا. ساكورا، ساكورا عندها الكرة،
بالتصويب اير بول ساكورا هوريوتشي ساكورا مرة ثانية ريفيرس ليب فوتو مانانا ساكورا إلى فوتو مانانا برافو أناستاسيا في كل مكان أناستاسيا لابات نيكوفا تي في تايم اوت

أوزبكستان محاولات دوران ضايع إلى أناستاسيا. أناستاسيا أناستاسيا البازل خطيرة. أناستاسيا لغاية الآن تتفوق على الساكورا. ساكورا هيريوتشي هوريوتشي، هل تستطيع أن توسع الفارق للياباني؟ أناستاسيا حاضرة، هذه هي ساكورا، هذا هو الثنائي ساكورا وأناستاسيا. فول مبكر أمامنا أناستاسيا. أناستاسيا بالدرايف ضايع، كرة يابانية إلى الساكورا على البيكرول، ليسجل الياباني. برافو برافو ساكورا. سرقة الكرة، ساكورا لا تتأخر أبدا، هذه هي المشكلة اليابانية. ساكورا مصيبة على أرضية الملعب في كل مكان. فيك هاند أوف، فاول، فوتو منانا ترتكب الفاول والخطأ الشخصي. نيشي فوتو منانا، أمامنا فوتو منانا. ديلنوزا فوتو منانا باسكت باسكت. الرد من الأوزبكي، تيجي 10-7. ساكورا، ما هو قرار ساكورا؟ أوبا ساكورا لا تستطيع التسجيل. الريبان دي أوزبكستان. غولنوزا أمامنا. نيشي فوتو منانا. العودة خارج القوس، تصويبة ثلاثية عشوائية. غولميرا ساكورا إلى فوتو منانا. نيشي فوتو منانا يلي هذا اللقاء، موجهة بين الشقيقين المنتخب القطري والمنتخب البحريني في 3-on-3. أدعم السلة يخوض لقاء الثالث بعد هذا اللقاء مباشرة. ساكورا باس باس، فاول. الرمية الحرة لمنتخب الياباني. هاروكا سجل الرمية الحرة. هاروكا ريفيرس ليب ضايع. هاروكا تصويبة ضايعة. ماش 7 النتيجة. ساكورا هوريوتشي ساكورا ساكورا لا تستطيع تسجيل. الريباوند عند أناستاسيا الأوزبكي، فارق 5. مقطوعة الكرة من المنتخب الياباني، تحركات يابانية، دائما متحرك الفريق الياباني، دائما يتحرك. باسكت
اللي يحسمها قبل الوقت الأصلي، اللي يحسمها الياباني. ساكورا على الريباوند تحت السلة. ساكورا بيهايند ذا باك. ساكورا بدأ الشو تايم عند الياباني.

أناستاسيا. المنتخب الأوزبكي هل ينجح بالعودة؟ أنا أقول صعبة، ولكن لسه في وقت طويل بالمباراة، دقائق 37 ثانية. باسكت أناستاسيا، خطأ المشي بالكرة، تمشي بالكرة أناستاسيا، منتخب الياباني ساكورا تحاول الحصول على فاول. ساكورا مش سهلة، ساكورا أبدا، أوريوتشي ساكورا، هذه هي ساكورا، كل شيء يبدأ وينتهي عند ساكورا. ساكورا لوباس، فنانة فنانة فنانة حقيقة ساكورا. تيرن أوفر، تيرن أوفر، الياباني يفوز في طريقه للفوز على الأوزبكي، الياباني في طريقه للفوز على الأوزبكي. فوتو منانا، فوتو منانا، تصويبة من أناستاسيا، 15-9 أناستاسيا، هل ترجع بالمنتخب الأوزبكي؟ تصويبة يابانية ثلاثية ضايعة، فاول، فيها فاول، فيها فاول، ساكورا أمامنا، أناستاسيا ثلاثية ضايعة من خارج القوس. مرة ثانية اليابان في دخول، اليابان أوفنسيف، ما في باسكت، نو باسكت، تشجيع كبير في ناغويا لمنتخب اليابان. أذكر بعد هذا اللقاء، اللقاء المرتقب بين أدعم السلة وشقيق المنتخب البحريني في تخصص 3-on-3 باسكتبول في ناغويا، ودورة الألعاب الآسيوية 2026 هنا على الهواء مباشرة وحصريا على قنوات بي إن سبورتس. 15-9 النتيجة. ساكورا تحاول سرقة الكرة، الأمطار تهطل في ناغويا، ساكورا إلى فوتو منانا، شوف البونس باس، تمرينات، تمرينات مكارة، تمرينات في بالملي. ساكورا إن لم تسجل تمرر، وإن لم تمرر تأخذ ريبان. نيشي فوتو منانا تسجل، نعم، الكرة أوزبكية لها، أناستاسيا فيها فاول، فيها فاول، الياباني هاروكا هذه المرة، ياماموتو هاروكا، هذه ساكورا تخرج، التقاط الأنفاس، فورا أن تخرج ساكورا ينخفض رتم الأداء لدى المنتخب الياباني. مرة ثانية أناستاسيا،
حاولات يابانية أناستاسيا لا تسجل. ريباند الكرة يابانية. خروج فوتو منانا. رجعت ساكورا. على البيكرول حملات يابانية إلى هاروكا. باسكت في ذوي جامبر رائعة رائعة. الرد على طول من أوزبكستان. حلو اللقاء مع الاقتراب من النهاية. اليابان في أفضل يسعى كرة لا تسجل. أذكر بعد هذا اللقاء سنتابع إياكم على الهواء مباشرة لقاء أدعم السلة عناب السلة المنتخب القطري الذي سيواجه شقيقه البحريني بعد هذا اللقاء مباشرة في تخصص 3 on 3 باسكتبول ودورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026. مرور ما في باسكت. ساكورا على الريبوند. فوتو منانا ثواني الأخيرة. ساكورا الدخول محاولة الدخول بالونوان يوكي هيراشيتا. يبدو بأن هناك تايم اوت ووقت مستقطع.

محاولة المرور مرة ثانية، كرة خارج الملعب، ثلاث ثواني واحد بالعشرة ثانية متبقية على نهاية هذا اللقاء. خلاص الرمق الأخير، اليابان يحسمها، اليابان يحسمها. إذن هنا محاولة يابانية باسكت على البازر، 19-11 هي النتيجة النهائية لمصلحة اليابان على أوزبكستان. بعد هذا اللقاء كما قلنا وتابعنا وإياكم، بعد هذا اللقاء أدعم السلة في مواجهة الشقيق البحريني في 3-on-3 باسكت بول. ابقوا معنا.

دخول إذن أدعم السلة، ومحمود نزار يدخل. نزار محمود، محمد ياسين إسماعيل الموهبة القادمة والمحترف مع جامعة كوليبالي في كاليفورنيا والولايات المتحدة الأمريكية. محمد هاشم زيدان ابن العملاق هاشم زيدان لاعب المنتخب القطري أيضا. بارك جامع هو اللاعب الرابع في تشكيل أدعم السلة الذي يمثل العنابي في ناغويا 2027، فريق حصل على الميدالية الفضية في الألعاب الآسيوية في هانغ تشو قبل 4 سنوات من الآن. أتمنى التوفيق لأدعم السلة في مسيرته في المنافسة على اللقب. الأمطار تهطل كما قلنا في ناغويا، رغم ذلك الناس تجلس وتشجع، كل يرتدي الغطاء البلاستيكي الذي يحفظ الإنسان من الأمطار، لكن أمطار ليست بالغزيرة جدا، أمطار خفيفة رذاذ دعونا نقول. إسماعيل الأنصاري أول لاعبي المنتخب البحريني محمد قنبر، ناصر العنزور أيضا، واللاعب الرابع هو عيسى جاسم. هذا هو رباعي المد

المنتخب البحريني. لقاء الأشقاء إذن بين النابي السلة والمنتخب البحريني في 3 on 3. القرعة إذن الكرة لأدعم السلة في بداية هذه المباراة. غدا سنكون وإياكم أعزائي المشاهدين في الكوارتر فاينلز في هذا التخصص للسيدات والرجال على حد سواء. حمد ياسين موسى ونراقب الموهبة حمد ياسين. أمطار تهطل في منشأة كرة السلة. وفي حديث مع رئيس وفد 3 on 3 كابتن ياسين إسماعيل قال لي بأن الأجواء تكلمنا على الأجواء قليلا وقال لي بأن الأمطار متوقعة وأيضا الرياح وسرعة الرياح خصوصا في اليوم الأول أثرت كثيرا على نسب التصويب. رياح قوية قوية مش رياح عادية. هذه أحد الاختلافات الكبيرة بين 3 on 3 باسكتبول وبين كرة السلة 5 على 5. هنا نتكلم عن كرة السلة لكن تخصص مختلف كما هو مثلا كرة الطائرة داخل الصالات وكرة الطائرة الشاطئية التي تلعب على الرمال. في هناك مهارات مشتركة لكن التخصص مختلف تماما. حمد ياسين ونزار محمود محمد هاش

البداية عند هاش فاول في فاول وخطأ شخصي. مرة ثانية حمد ياسين موسى، حاولة التصويب ضائعة إلى المنتخب البحريني. مرة ثانية إسماعيل الأنصاري، كل الفريقين يعرف الآخر جيدا، تنافس على مستوى بطولات الخليج والبطولات العربية. ريفيرس ليب ضائعة فيها فاول وخطأ شخصي. رمية حرة للمنتخب البحريني، عيسى جاسم على خط الرميات الحرة، باسكت يسجلها نزار محمود إلى هاش الدوران لا يستطيع التسجيل. مرة ثانية كرة بحرينية على البيكرول، تحرك بشكل جيد المنتخب البحريني، حاول قطع الكرة. تبديل نزار محمود ودخول مبارك جامع. مرة ثانية محاولة تصويب الثنائية ضائعة، محمد ياسين على الريبون. في فاول على السريع، فاول تكتيكي هذا الفاول لإيقاف الأدفانتج تحت السلة، في مسماتش كان تحت السلة. على العموم نظر يرجع أول سلة لأدعم السلة، أول باسكت، 1-1 النتيجة. بدأ العنابي يضغط، حامل الميدالية الفضية في هانغ تشو، قدم مستوى كبير أمام الصين تايبي وهزم الصين تايبي قبل هذا اللقاء. وجه الإندونيسي أيضا وهزم الإندونيسي، اليوم يلعب مع البحريني. مقطوع الكرة، دفاع ممتاز إلى نزار لا يسجل، أوف ديفنسيف ريباوند، انطلاقة محمد والتصويبة ضائعة إلى نزار، يريد أن يلعب بالون ان ون. هاش باسكت لي أبو باسكت لهاشم زيدان، مقطوع الكرة، فاول. من 1 النتيجة. حاولات بالبونس باس، رجعت حمد ياسين، حمد من خارج القوس لا يسجل. البحريني على الريباوند، تيرن اوفر. كرة المنتخب القطري، حمد ياسين صبر في انهاء الهجمة في 3-on-3. يجب ان تكون سريع لكن يجب ان تكون ذكي في هذه اللعبة، لعبة تختلف عن الفايف اون فايف تماما. حمد ياسين على البوست، تمركز اللاعبين بطريقة معينة. السلام بالسلام دانك، ايزي سلام دانك، بسهولة سلام دانك. يضغط الآن المنتخب القطري، يضغط فيها فاول. شوف الباك دور والذكاء، حمد بكل سهولة سلام دانك. مرة ثانية المنتخب البحريني، دوران فرق طول القامة لمصلحة العنابي أكيد. مرة ثانية صراع على الكرة، كرة تخرج خارج الملعب، كرة المنتخب القطري.
حمد ياسين بونس باس حاولات حمد ياسين على طول الدخول فاول اندوان دخول بالفاول اندوان حمد ياسين موسى نسخة كربون عن كابتن ياسين اسماعيل like the father like the son 4-1 النتيجة حمد باسكت مرة ثانية على البونس باس إلى المنتخب البحريني لا يسجل على الريبوند هاش إلى حمد ياسين بالكروس أوفر يمر بسهولة يمر يستطيع المرور عنده من المهارة والذكاء حمد ياسين تلقى دعم كبير جدا من والده وحيث انخرط في أكاديمية الـ NBA في أستراليا من سن 15 سنة والآن لعب في جامعة كوليبالي في أمريكا منتخب البحريني هذا المنتخب منتخب جيد للأمانة وعندهم ثقافة الـ 3-on-3 لكن يحتاج إلى كثير من الاحتكاك المنتخب البحريني إذا ما أراد المنافسة في المحافل الآسيوية في البطولات الآسيوية نتيجة 5-1 لمنتخب قطر حمد ياسين تصويبة بعيدة عن السلة نتيجة 5-1 5-1 هجمة ممتازة للبحرين يعرف كيف يقرأ السويتش ديفنس تشيك اوت سلة 6-1 فرق طول القامة يعطي أفضلية كبيرة ليدعم السلة تصويبة ثنائية يتخلص الفرق إلى 3 بوينتس حمد على البوست محاولة إلى نزار أوه في رميتين حرتين فاول وخطأ شخصي ناصر العنزور يرتكب فاول رميتين حرتين لنزار محمود سبعة ثلاثة باسكت 8-3 منتخب البحريني على البوست دوران حاولات ناصر العنزور حاولة المرور بونس باس مقطوعة من حمد القراءة ممتازة نظر give and go action طول القامة 9-3 ناصر العنزور بونس باس باسكت ممتاز بامب فيك من محمد قنبر إلى حمد ياسين مرور ايزي باسكت حمد ما شاء الله يخوض اللقاء بكل سهولة متمكن مهارات ولا على باله في المباراة أصلا ايزي كروس اوفرز دخول سلام دانكس تصويبات تمرات دفاع حاضر لعب في أمريكا حقيقة الأمريكان عندما تحتك في الأمريكان وتعيش مع الأمريكي ستتعلم الباسكت ستذهب إلى مستوى عالي راح تروح ما في حل أمريكان
ملوك الملوك الباسكتبول حقيقة. آلاف آلاف إن لم يكن ملايين لاعبي كرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية. سويتش ديفنس، خطط ممتازة للبحرين، خطط ممتازة. أنا ما أقول لكم البحريني عنده 3 on 3، هذا الفريق منظم ويتدرب 3 on 3، ينقص الاحتكاك. نزار برافو هاش، جود هاسل جود هاسل. محمد ياسين مرور باسكت، العنزور لا يسجل، 11-5 النتيجة. محمد ياسين استغلال طول قامة هاش تحت الباسكت لا يسجل. مرة ثانية البحريني 11-5 النتيجة. العنزور تصويبة، أوه فظيع فظيع فظيع، بعيدة المدى التصويبة من العنزور. حمد ياسين عند الكرة، صعب تسرق الكرة من حمد، صعب. حمد تصويبة ثلاثية ضايعة. البحريني ثنائية، البحريني يرجع بالمباراة. أنا ما أقول لكم البحريني عنده 3 on 3، عندهم 3 on 3. هاش فيها فاول، فيها فاول.

11 10 النتيجة. نزار محمود إلى هاش تحت السلة. هاش المولى ضاعت الثانية بالسلة. الثانية بالسلة. هاش يضغط دفاعيا. هاش ثلاث دقائق 25 ثانية متبقية من عمر المباراة، لسه هناك وقت طويل وطويل جدا. كرة لأدعم السلة. حمد ياسين يرجع لأرضية الملعب إلى هاش في الهاندوف. نزار حالة الدخول طول القامة. برافو اختتام الفيزيكال جيم. منتخب البحريني خطير، البحريني خطير. ثلاثة عشر يسجل ثنائية، يسجل ثنائية. 13-12 البحريني في أداء مفاجئ. هنا باسكت درايفن وباسكت. يضغط دفاعيا الآن العنزور. العنزور يسعى للتصيب ضايعة. 14-13 حمد ياسين مرور لا يسجل. مبارك باسكت العنزور. تايم اوت للمنتخب البحريني.

حمد يسجل ثنائية 17-13 النتيجة. العنزور نهاية الثوانية ثلاثية على البزر، على البزر يتم احتسابها. البحرين يصاب، البحرين يصاب. حمد ينظر للثلاثية، يعمل باونس باس، هاش حالة الدخول ضايعة. منتخب البحريني أكيد سيبحث عن الثنائية من خارج القوس. العنزور أكيد سيبحث عن الثنائية قصيرة، يخرج خارج الملعب. كرة للمنتخب القطري، مرة ثانية نزار محمود ليسجل ريباوند عند المنتخب البحريني. البحريني خطير، البحريني خطير. مرة ثانية هنا تصويبة، أم يتردد أم يسجل؟ تصويبة تضيع. مرة ثانية سكند تشانس بوينت للبحرين. إسماعيل الأنصاري حاول للدخول لمن ثنائي. أوبا أوبا أوبا أوبا، بلوك شوت على طريقة الفولي بول. حمد ياسين لمسة الأمريكان واضحة عند حمد، واضحة لمسة الأمريكان. مرة ثانية كيف الهروب من الرقابة. البحرين يسعى لتسجيل ثنائية، ربما يخطف التعادل في هذه اللحظات. هاش هاش على الدوران، هاش تحت السلة باسكيتا لم يسجل. فيها رمية حرة إضافية، أو فيها رميتين حرتين، فيها رميتين حرتين. كلا الفريقين عنده 7 أخطاء شخصية. أي فاول على أرضية الملعب سيكون الجزاء رميتين حرتين. ما زلنا في دور المجموعات. أدعم السلة في مواجهة البحريني في ناغويا، وسلة 3-on-3. تابع هذا اللقاء على الهواء مباشرة وحصريا على قنوات بي ان سبورتس. هاش أمن على الرميتين الحرتين. منتخب البحريني يبحث عن الثنائية، مقطوعة مقطوعة إلى حمد. هل يقتل المباراة؟ هل يقتلها بالدرايف؟ هنا درايف لا يسجل. هاش حاضر على الأوفنسيف ريباوند. العودة لخارج القوس. العنزور مميز بالثلاثيات، ضاعت. لو سجل العنابي ستنتهي المباراة. نزار لا يسجل الريباوند. كرة القفز، أداء ممتاز لمنتخب البحرين في لقاء اليوم. وبالأمس قدم مباريات مستوى جيد، وقلت هذا الفريق عنده 3-on-3 لكن ينقصه الاحتكاك والممارسة. كان جيد أن يشترك منتخب البحريني في 3-on-3 والاهتمام بهذا التخصص. ذكاء ونظرة ثاقبة. لكن المنتخب القطري حقيقة، الاتحاد القطري اهتم بهذه الرياضة مبكرا. حمد ياسين راحت بالإسلام دانك، ينهيها برستيج، ينهيها بالبرستيج، ينهيها with style in style. شوميلة شوميلة في منشأة ناغويا، منشأة 3-on-3. الياباني خطير. فرحة كبيرة في المدرجات، فرحة قطرية إذن كبيرة بهذا الفوز. العلامة الكاملة لأدعم السلة. هنا التقاط صورة تذكارية. أدعم السلة يحسمها أمام البحريني، وأداء يحترم لمنتخب البحرين الذي يشارك لأول مرة في هذا التخصص في دورة الألعاب الآسيوية.

أجواء رائعة إذن، وختامها مسك بأغنية شميلة شميلة بعد فوز المنتخب القطري. هكذا هي العادة، عزف هذه الأغنية الرائعة جدا والمميزة بعد كل فوز لأدعم السلة. أتمنى أن يكمل مشوار في منافسته على ميدالية ملونة، أتمنى أن تكون ذهبية بعد أن حصل على الفضية في هانغ تشو في الصين. اللقاء الأخير في الفترة الصباحية سيكون بين إندونيسيا والصين تايبي على مستوى الرجال في كينجو فوتو ستيشن سكوير فينيو. إذن المنتخب القطري يتصدر بالعلامة الكاملة، يتصدر المجموعة ويتأهل لدور الثمانية مباشرة، يليه الصين تايبي الإندونيسي والبحريني في المركز الأخير. مجموعة سي إذن بصدارة عنابية بالتخصص 100%. سنكون معكم بطبيعة الحال في نقل مجريات وأحداث الكوارتر فاينلز للسيدات والرجال غدا إن شاء الله. دقائق قليلة تنطلق مباراة إندونيسيا والصين تايبي، فانتظرونا

0: position at home. Coming up next is the best Twin City Gang 6 Indonesia Brothers Chinese Monday.
1: Okay, more after this. Keep it in.
2: أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي أن سبورتس، أهلا وسهلا بكم من جديد مع بداية أحداث اللقاء الأخير في الفترة الأولى في منافسات 3-on-3 واللقاء بين إندونيسيا والصين تايبي. لقاء مهم جدا لأن ثاني المجموعة سيتحدد بعد هذا اللقاء. الفريق والمتصدر هو المنتخب القطري بثلاث انتصارات والعلامة الكاملة، هذه هي المجموعة سي. فوز إندونيسيا يعني احتلال إندونيسيا المركز الثاني، فوز تايبي يعني احتلال تايبي المركز الثاني. تصويبة ثنائية إندونيسية، تصويبة ثنائية إندونيسية، والمرور فاول فاول فاول. يسجل الرمية الحرة حتى المرور الإندونيسي صعب، الإندونيسي صعب. على البيك الرول منتخب الإندونيسي حاول التسجيل، برافو 3-1. حاولات للصين تايبي، مباراة شرسة، المباراة شرسة، مواجهة صعبة. تصويبة ضايعة أو على الريبون لا يسجل، مرور فيها فاول، فيها فاول ورمية حرة. الصين تايبي بطل النسخة الماضية في هانتشو، الصين تايبي بطل النسخة الماضية في هانتشو. تزو سي تزو يسجل على طول خط الرميات الحرة، يسجل تمريرة إلى الإندونيسي تحت السلة مرة ثانية، باسكت ضايع. سين تايبي، سين تايبي حاول التعديل النتيجة، باسكت يرجع بالمباراة بقوة، يرجع بالمباراة بقوة. سين تايبي باسكت يستعيد التوازن تماما، 5-3 نتيجة، يستعيد توازنه تماما. حاولات الصين تايبي، الصين تايبي ضايع. منتخب الإندونيسي، الإندونيسي بدأ يضغط سين تايبي. الاندونيسي في ورطة. باسكت باسكت. اوه ثنائية ثنائية ثنائية ثنائية. باسكت يسجل. مباراة قوية. يبدو لي بأن هناك تي في تايم اوت.

يسجل ضايعة لا يسجل محاولات سين تايبي مع الجو الغائم انخفض مستوى الإنارة في منشأة كرة سلة 3-on-3 نتيجة 9-8 يسجل سين تايبي تصويبة ضايعة الاندونيسي برافو 9-9 الاندونيسي قوي الاندونيسي قوي حقيقة تصويبة ثلاثية تصويبة ثلاثية حالة الدخول اندونيسيا تتقدم على الصين تايبي روح كبيرة يظهرها المنتخب الاندونيسي في هذا اللقاء أداء مفاجئ حقيقة أمام بطل القارة الآسيوية بطل البطولة الماضية باسكت حوالات ضايعة إلى الصين تايبي لا يسجل يبقى الكرة عند الصين تايبي لا يسجل الاندونيسي على الريبوند هل يسجل الاندونيسي الآن ثنائية أم ماذا لوباس حذاري من الإفراط لا مركزين الاندونيسي في كامل تركيزه سين تايبي حالة الدخول باسكت فرق النقطة فاول مرة ثانية سين تايبي سين تايبي ستيب باك سين تايبي اللعب مستمر تايبي تاي جيم تعادل تعادل سيد الموقف الاندونيسي لا يسجل اوفنسيف ريباوند ايضا لا يسجل سين تايبي با هذه ضربة ألم أقول لكم الثري اون ثري خليط من المهارة والفيزيكال جيم والمصارعة شوف شوف شوف لا يوجد أخطاء شخصية ضد اللاعب تالي اللاعب خشن يكون فيها خشونة باسكت خليط فيها ميكس من كل شيء 14-14 حلو اللقاء حلو اللقاء لقاء كبير جدا 14-14 دخول اندونيسي يبدو لي بأن هناك دي في تايم اوت

15-14 النتيجة، فيها فاول. إريك جونيور لا يسجل. الاندونيسي إريك جونيور، الاندونيسي صعب. شوفوا الآن كان الجو غائم، الآن تشرق الشمس في منشأة 3-on-3. ألم أقول لكم فيها ظروف خاصة وصعبة؟ هذا التخصص صعب. مرة ثانية محاولات. 15-14 النتيجة. الصين تايبي هل ينجو من فخ الاندونيسي؟ هل ينجو من هذا الفخ؟ أنت تدخل مباراة تتوقع بأنك مثلا بطل آسيا، توقع أن المباراة سهلة في 3-on-3، تتفاجأ فريق الخصم يسجل تصويبتين من خارج القوس بأربع نقاط وتلهث طول المباراة حتى تلاحق وتفوز، ويبرى ربما لا تفوز وتسقط. باسكت اندونيسي صعب، الاندونيسي صعب. لا يتم احتساب السلة. وي تشين يي إلى تشانغ تشان تشينغ. هادي الباك دور. نتيجة 15-14. لا يسجل، فارق 1 بوينت. الكرة لإندونيسيا، دقيقتين 10 ثواني متبقية لنهاية المباراة. مرة ثانية لا يسجل.

تفاح ضيف الله. تفاح ضيف الله ولاعب المنتخب الاندونيسي إريك جونيور ايضا هادي. انما هنا لاعب المنتخب الصين تايبي الذي سجل يرفع الفرق الى نقطتين. تشي تونغ سو هذا هو إريك جونيور الاندونيسي اللي كنت هناك ثلاثيه هادي الى إريك جونيور. مهاري فظيع فظيع لكن في دبل تيم. طيران بالهواء اصطادوا بالهواء ثنائية. سلام يا سلام ربما هذه قاتلة. بيك ثري بوينت سين تايبي فرق الأربع نقاط فرق مريح. حوالات اندونيسية ضايعة إلى السين تايبي 18-14 النتيجة. حاول الحصول على فول أي فول سيكون هناك رميتين حرتين. إيزي باسكت سين تايبي جود أسيست فيها فاول رميتين حرتين الآن رميتين حرتين. زو سيد زو رميتين حرتين. ضيف الله دفع باسكت. يسجل دفع قصيرة احتاج الثنائية. فاول رميتين حرتين خطيرة. 3 on 3 خطيرة. 3 on 3 خطيرة. لو سجل الاندونيسي راح نتكلم عن فارق نقطة واحدة. هادي ذكي جدا. هذا هو هادي. ضيع الأولى. هادي هالماهيرانو ضيعها. هادي الثانية سجلها. هادي لو سجل ثنائية الصين تايبي جيم اوفر. ممنوع الثنائية من خارج القوس. هل يقتل المباراة؟ لا. باسكت 20-17. الاندونيسي ما عنده حل الا بالتصويبات البعيدة. التصويبات البعيدة. برافو جود هاسل. الصين تايبي الضربة القاضية. الضربة القاضية. الضربة القاضية. الصين تايبي يحسمها. إذا 22-17 قبل نهاية وقت المباراة. لكن مباراة كبيرة لإندونيسيا أمام الصين تايبي. كان هذا آخر لقاء في الفترة الأولى لمنافسات 3 on 3 في ناغويا 2026. سيكون معكم الزميل أسامة كوهجي الساعة 11:40 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة في الفترة الثانية. مستمرون في نقل دائما منافسات 3 on 3 والباسكت بول على قنوات بي ان سبورتس. إلى أن ألقاكم أحداث جديدة ومباريات أخرى قبلوا تحياتي أنا محدثكم محمد سليم. إلى اللقاء.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
3: بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة، هذا التسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. طبيعة الهجمة للمنتخب الصيني، دفاع رائع لمنتخب كازاخستان في المركز في الجهة اليمنى، وحاولت المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة، حاولت المرور، دخول بقوة، الحكم تقول لا، تترك مواصلة اللعب، التسلسل ورمية سبع أمتار، الحكم تترك الأفضلية، تواصل وسرعة في الاختراق. حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا المرة، الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة، الجناح تخرج من تسع أمتار، تحاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا، واحد ضد واحد. رادايفا في الجهة اليمنى رقم 10، رائعة المحاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة، تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية، والفارق ينزل إلى هدفين. رائعة المحاولة، رمية سبع أمتار، حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث عن لاعبة الدائرة، نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل لاعبة الدائرة، لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع، انتظر الأهداف مباشرة. كاش لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة، على الثبات، الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا. هدف السادس للظهير الأيسر، على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللاعبة ليو تشان قائدة الفريق، الهدف الثامن لها في المباراة. ايتي نوفا زاناتا، هنا المروحة، حاولت المرور ورغم الدفع، رغم المضايقة، رغم الوضعية الصعبة،

0: الكرة هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل تشونغ سيتونغ لعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة التسلسل والفارق 10 أهداف للمنتخب الصيني وتنتهي المباراة بفارق 10 أهداف كاملة 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة تألق الحارسة سيونغ سيتونغ وكل اللاعبات الصينية.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء نحييكم اجمل تحيه مع رساله الحصاد، اليوم الرابع دوره الالعاب الاسيويه 20 الفتره الصباحيه. البدايه مع دراجات الطريق، منافسات فردي السيدات. الكوكبة تسير مع بعضها البعض، وهذا هو الأسلوب المتبع في معظم الأحيان في دراجات الطريق، الجميع مع بعضهم البعض حتى نصل إلى الكيلومترات الأخيرة. عندها يبدأ التنافس، تبدأ السرعة، تبدأ المسافات بين اللاعبين واللاعبات، تبدأ الفوارق ما بين اللاعبين أيضا في الكيلومترات الأخيرة. لذلك الصورة التي تشاهدها هي عمل جماعي مع بعضهم البعض في كوكبة واحدة. هي مرتفعة من المرتفعات، ولابد لدرجات الطريق أن تكون فيها يعني مرتفعات وصعوبات إضافية بالإضافة لطول المسافة. ها هي الأمتار الأخيرة، ها هو التنافس، ها هو الاسبرينت الأخير والدخول بنجاح والمركز الأول. لاعبة الصين بنجاح تصل في ساعتين 50 دقيقة 5 ثواني المركز الأول والميدالية الذهبية، تليها لاعبة أفغانستان والميدالية الفضية، ثم لعبة هونج كونج والميدالية البرونزية. إذن الفريق الصيني أمامنا، والذهب أفغانستان الفضة، وهونج كونج البرونز. منافسات الرماية اليوم في الفترة الصباحية كان نهائي 10 أمتار بندقية ضغط هواء، فرق مختلطة. الرقم العالمي مسجل باسم الصين 636.9 نقطة. هو اللاعب الصيني موجود أمامنا، الفاز بالأمس ذهبية الرجال أيضا في البندقية 10 أمتار. هو يشارك اليوم مع زميلته، والفريق الصيني يعني كالعادة في الرماية يتألق ويبدع. الفريق الكوري ومنافسة بينه وبين الفريق الهندي كما حدث بالأمس، المنافسة كانت ما بين الصين وكوريا والهند في منافسات الرجال. اليوم أيضا في الفرق مختلطة، المنافسة ما بين الدول الثلاثة. طلقة أخيرة مؤثرة كانت لصالح فريق الهند، هو الفريق الصيني يتوج بالميدالية الذهبية، هو صاحب الذهب أيضا في 2022 فريق الصين. الهند هي كوريا واليابان، هذا هو الزوج مختلط، كوريا فضة واليابان برونز. أما على مستوى الفرق فالصين نالت ذهبية برقم عالمي جديد، والهند ميدالية فضية، كوريا الجنوبية ميدالية برونزية. منافسات الوشو

منافسات فردي الرجال. الوشو مشاهدينا اعزائي الصين نستطيع نقول يعني شبه مهيمنه على هذه المنافسات. في دورات الالعاب الاسيويه السابقه الصين لديها 8 ميداليات ذهبيه وميداليه فضيه، تليها كوريا الجنوبيه بميداليه ذهبيه وميداليه فضيه، فيما عدا ذلك لا توجد اي دول لديها ميداليات ذهبيه في منافسات الوشو على مستوى الرجال في هذا العرض وهذا الاسلوب الذي نشاهده باستخدام العصا، اساليب مختلف في الوشو، باستخدام السيف، باستخدام العصا، باستخدام صولجان، يعني عده اساليب مختلفه في رياضه الوشو. واللاعب هونج كونج امامنا يؤدي، وهو لاعب الصين طيبي. ثم نأتي إلى السيدات. أيضا في السيدات الصين لديها الغلبة بفرق كبير جدا أيضا ب7 ذهبيات وفضية في الدورات السابقة. هونج كونج تليها بذهبية فضيتين وبرونزية، مكاو بذهبية وفضيتين وبرونزية في هذا الأسلوب الذي نشاهده أمامنا على الشاشة.

لعبة أوزبكستان. وهي لعبة ماليزيا. منافسات السباحة مشاهدين الأعزاء، واليوم في الفترة الصباحية كانت التصفيات. بنبدأ بتصفيات 100 متر حرة سيدات. في التصفية الأولى شاركت الكويتية جانا حسين واحتلت الترتيب الرابع. في التصفية الثانية ياسمين الصباح أيضا من الكويت احتلت الترتيب العاشر. في التصفية الثالثة أسماء من البحرين نالت الترتيب الثامن. والتصفية الرابعة أماني العبدلي من البحرين أيضا نالت الترتيب الثامن. أربع سباحات شاركنا في تصفيات 100 متر حرة على مستوى السيدات. واللعبات المتأهلات أمامنا، ثم نأتي إلى تصفيات 400 متر متنوع رجال. في التصفية الأولى شارك منذر كبارة من لبنان وخرج من السباق. في التصفية الثانية عبدالله الأميري من الإمارات نال الترتيب العاشر. في التصفية الثالثة خالد العتيبي من الكويت نال الترتيب السابع. هي التصفية الثانية أمامنا بمشاركة الإماراتي عبدالله الأميري. المتأهلين. السباق الثالث تصفيات 200 متر ظهر سيدات. في التصفية الأولى شاركت الفلسطينية فاليري طرازي نالت الترتيب السادس. في التصفية الثالثة الموجودة أمامنا فرح فارس من فلسطين شاركت ونالت الترتيب السابع. تصفيات 1500 متر بل 400 متر حرة الآن سيدات. شاركت لعبة واحدة فقط في هذه التصفيات. في التصفية الثانية اللعبة سانة من دولة البحرين ونالت الترتيب الثامن. تصفيات 400 متر متنوع رجال. المشاركة مشاهدين العزيز في التصفية الثانية كانت للفريق القطري نرى على الشاشة أمامنا واحتلت الترتيب السابع.

منافسات الكرة الطائرة سيدات، مباريات تحديد مراكز، المركز السابع والثامن، مباراة ما بين فيتنام وكازاخستان. هو فريق فيتنام أمامنا باللون الأحمر، فريق كازاخستان باللون الأزرق. شوط أول ونقطة الشوط لفريق فيتنام، وحائط صد موفق وناجح، والتقدم لفيتنام بأول شوط بنتيجة 25-21. خارج الملعب، خطأ من لاعبة كازاخستان، والنقطة لفيتنام والفارق يتسع لخمس نقاط، وتفوز بالفعل فيتنام مشاهدين اعزاء بثلاث اشواط مقابل لشيء، وتفوز بالترتيب السابع، كازاخستان تنال الترتيب الثامن. امامنا مباراه تحديد المركزين الخامس والسادس ما بين طيبي واندونيسيا. فريق اندونيسيا على اليسار، وفريق طيبي باللون الازرق على اليمين. نقطه بمهاره من صناعه العاب منتخب طيبي، وشوط أول لصالح تايبي كان بنتيجة 25 مقابل 15 نقطة. الشوط الثاني ونقطة الشوط لتايبي، والفعل تفوز تايبي بالشوط الثاني أيضا 25-20. ونأتي للشوط الثالث، والتقدم أيضا وبفارق كبير، بفارق متسع لمنتخب تايبي. ونقطة الشوط والمباراة وحائط الصد موجود، وبالفعل تفوز تايبي 25-11، وتفوز بالمباراة بثلاث أشواط مقابل لا شيء، تحتل الترتيب الخامس، منتخب اندونيسيا يحتل الترتيب السادس. منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، بنبدأ بمنافسات السيدات، هونج كونج بل فيتنام أمامنا وماكاو. هذا هو فريق فيتنام ومنغوليا، المباراة الثانية اليوم. والتقدم بفريق كبير للفريق الفيتنامي، نقطة الشوط الأول وسهلة، وكرة مرفوعة وبالفعل بنجاح، وينهي الفريق الفيتنامي الشوط الأول بفارق متسع 21 نقطة مقابل 9 نقاط. الشوط الثاني أيضا يسير على نفس الوتيرة، وتنهي فيتنام ب فارق أيضا كبير 21-7، وتفوز بالمباراة بشوطين مقابل لا شيء. مباراة ثانية ما بين كرغستان وكوريا الجنوبية. نقطة لفريق كرغستان. الفريق الكوري يتأخر في أول شوط كان بنتيجة 21-17، ولكن في الشوط الثاني ها هو ينجح في الفوز بنتيجة 21-19. نلجأ للشوط الثالث والحاسم، تقدم فريق كرغستان بأول خمس نقاط في بداية يعني كانت غير موفقة للفريق الكوري، وبالفعل ينهي فريق كرغستان المباراة ب 15 نقطة مقابل 5 نقاط في الشوط الثالث، ويفوز بالمباراة بشوطين مقابل شوط واحد. منافسات الرجال، الصين واليابان. الصين مشاهدين الأعزاء على مستوى الرجال في الكرة الطائرة الشاطئية لديها 3 ميداليات ذهبية، 4 ميداليات فضية، وميدالية برونزية. أما اليابان فالدولتين يعني لديهما ميداليات وفوز في الدورات السابقة. هي المباراة تجمع الفريقين، ونقطة الشوط للفريق الصيني. ينهي الشوط بنجاح بنتيجة 21 مقابل 15 نقطة. الشوط الثاني تقدم الفريق الياباني بفارق نقطتين الفريق الصيني ونقطة، يقلص بها الفارق نقطة واحدة. هو الفريق الصيني يعود للتفوق، وبالفعل إرسال يعني بنسبة توفيق وحظ، والصين تفوز بالشوط الثاني أيضا مشاهدين الأعزاء 21-18، وتفوز على اليابان بشوطين مقابل لا شيء. نأتي إلى منافسات الفروسية، منافسات الترويض. هو أمامنا الفريق القطري، منافسات الفرق اليوم، وقطر مشاهدين الأعزاء احتلت اليوم الترتيب السادس. في منافسات الترويض، كوريا الجنوبية لديها الغلبة في الدورات السابقة بمجموعة 6 ميداليات ذهبية،
ثلاث ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية. تليها اليابان بذهبية وثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين. ماليزيا لديها ذهبية فضيتين برونزيتين. هونج كونج ذهبية وفضية. من المهارات أو اللعبات الصعبة اللي تحتاج إلى تدريب كبير وتحتاج إلى يعني تفاهم بين الفارس والجواد. هنا في الترويض الجواد يعني يفهم ويسمع صوت الفارس والحركات التي يؤديها الجواد بناء على الأوامر من الفارس، حركات يعني إجبارية لابد أن يؤديها، وعلى مدى الإتقان في الحركات بناء عليه ينال النقاط. هو الفريق قطر أمامنا يحتل ترتيب السادس. نأتي إلى منافسات كرة السلة الثلاثية، بنبدأ بالسيدات ومباراتين في المجموعة الثالثة. مباراة أولى بين المنغولية والفلبين. الفلبين باللون الأزرق أمامنا، منغوليا باللون الأبيض. مساعدة رائعة وسلة لمنتخب الفلبين، وتنهي الفلبين مشاهدين أعزائي المباراة بفوز بنتيجة 17 نقطة مقابل 12 الفريق منغوليا. المباراة الثانية ما بين ماليزيا وماكاو. الفريق الماليزي يعني يتألق، هو باللون الأخضر، ومباراة كانت من جانب واحد من جانب فريق ماليزيا. وتنهي ماليزيا المباراة بالفعل بفوز بفارق متسع. نرى أمامنا 14 نقطة مقابل 3 نقاط لفريق ماكاو. منافسات الرجال، مباراة ما بين الصين وإيران، مواجهة كانت قوية يعني كما كان الحال في منافسات الرجال في كرة السلة الخماسية. وإيران استطاعت أن تنال الميدالية البرونزية على حساب الفريق الصيني في مباراة تعتبر يعني إحدى المفاجآت في هذه الدورة. ها هو يعني منتخب إيران مجددا يؤكد تفوقه وتألقه أمام الفريق الصيني، لكن هذه مرة في كرة السلة الثلاثية. الصين هي صاحبة الذهب في الدورة 18 عام 2018، وإيران هي صاحبة البرونز في الدورة الماضية الدورة 19 عام 2000، بل البرونزية عام 2018 أيضا للفريق الإيراني نالها في الدورة 18. إذن تنهي إيران المباراة بفوز بنتيجة 18 نقطة مقابل 15 نقطة. مباراة ثانية ما بين ماليزيا وهونج كونج أيضا في المجموعة الثانية، والفريق الماليزي يتألق بهذه الرمية بنقطتين وينهي المباراة ب 18 نقطة مقابل 15 نقطة لفريق هونج كونج.

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورت 8. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

الخميس الرابع والعشرون من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن اشترك الآن.

0: اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة. هذا تسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. تضيع الهجمة للمنتخب الصيني. دفاع رائع لمنتخب كازاخستان. هي المركز في الجهة اليمنى وحاولت المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة. حاولت المرور دخول بقوة. الحكم تقول لا. تترك مواصلة اللعب. التسلسل ورمية سبعة أمتار. الحكم تترك الأفضلية. تواخل وسرعة في الاختراق. حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا. بالمرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة. الجناح تخرج من تسعة أمتار. حاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا. واحد ضد واحد. رضايفا في الجهة اليمنى رقم عشرة. محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة. تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية. والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة. رمية سبعة أمتار. حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث عن لاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل اللاعب لاعبة الدائرة. لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع. انتظر الأهداف مباشرة. كاش لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة. على الثبات. الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا. هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق. الهدف الثامن لها في المباراة. ايتينوفا زاناتا. هنا المروحة. حاولت المرور هو رغم الدفع رغم المضايقة رغم الوضعية الصعبة. المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني يقلص الفارق ويعود في المباراة. أربع خطوات على اللعبة الصينية والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني. كرة تقلص الفارق إلى أربع أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان. شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني وأيضا الحراسة. عندما تمر الكرة هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل. شيونغ سيتونغ لعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق عشر أهداف للمنتخب الصيني. وتنتهي المباراة بفارق عشر أهداف كاملة. 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة. تألق الحارسة شيونغ سيتونغ. وكل اللاعبات الصينيات.
1: miss you. I've been promised some things that haven't been delivered.
2: We don't have footballs. Without footballs.
1: It'd be better if we had footballs.
3: I want us to be winners.
1: I'm trying my best, Roy.
4: You call this little setup you got going on here man management?
1: What doesn't destroy you makes you stronger.
4: This has been shambles after shambles.
1: We're done.
4: No, we're not done. You never tell me when we're done.
2: There are no heroes here.

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بيان سبورتس 2. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات

0: السبت 26 من سبتمبر حصريا على قنوات بي إن سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

0: أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بيان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان، من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة آي تشي انترناشونال أرينا. وكازاخستان المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني، من التوفيق للمنتخب البحريني، سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة، منتخب البحريني، منتخب القطري، الأردني، وهنا باسكت للمنتخب الصيني 8-5، وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة، أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة، ثلاث نقاط، يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني، أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002، أحرز الميدالية البرونزية. هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني، 8 ذهبيات مقابل برونزية وحيدة، فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط، 3 بوينتس، هجمة، محاولات الدخول، تصويبة، 3 بوينتس، اير بول، استغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاست بريك وباسكت، باسكت، برافو إيفانوف، إيفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة، ثلاث نقاط. تصويبة، ثلاث نقاط، باسكت، 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن، 3 بوينتس، ثلاث نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين، ثلاث مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغ تشو الصينية. أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص، ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة.
1: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة أذربيجان الكبرى،

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8.

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بي إن سبورتس إثنان. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قناة

السبت 26 من سبتمبر حصريا على قنوات بي إن سبورتس. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

0: competition, they will decide ties up until the gold medal. So the higher the number, one being highest, the better the chances of survival in a tiebreak situation. Then for the gold medal at station five, if we have a tie, we go to a shoot-off.
1: スキート男子個人ファイナルにご来場いただきましてありがとうございます、2つずつクレーが出てきまして打っていきますが、4つのターゲットを3つのステーションで打ちます、12発決まったところで7位8位が決定、24発で5、6位、28発で4位、32発で3位、36発で1位と2位が決まるという形になります。ぜひお楽しみください。
0: OK everybody, this is itWelcome to the 20th Asian Games, Aichi, Nagoya 2026. Please put your hands together and make some noise for the 8 athletes who have qualified for the final of the Skeet Men's Event.
1: さて皆さん、本日はですね、男子スキート個人ファイナルにお越しいただきありがとうございます。今からですね、アスリートをご紹介していきます。
0: Keep the noise, keep the energy going. We are about to meet the athletes. Here we go. Qualifying in first place with start number one, representing the People's Republic of China.
1: スタートナンバー1、中華人民共和国。
0: Olympic mixed team bronze from Paris 2024. He comes here fresh off the back of clinching World Cup bronze in Hangzhou this summer. Luo Jianlin. With start 2, representing Chinese Taipei.
1: スタートナンバー2、Chinese Taipei.
0: He's an Asian champion, the Paris 2024 Olympic bronze medalist, looking for his first Asian Games medal, Li Mengyuan. With start 3, representing Qatar.
1: スタートナンバー3、カタール。
0: Two-time Asian Games medalist, including bronze in Hangzhou. He's the London 2012 Olympic medalist, and at the age of 55, he's still firmly at the top. Nasser Salah Al Attiyah. With start 4, representing Qatar.
1: Start number 4, Qatar.
0: Three-time Olympian, an Asian champion with an Asian Games mixed team bronze to his name, and this year he won World Cup gold in Hangzhou. Rashid Hamad Al Afa. With start 5, representing India.
1: Start number 5, Indo.
0: The 28-year-old is an Olympian, an Asian champion, and the Hangzhou 2022 Asian Games silver medalist. Back-to-back AG finals for Ananjit Naruka. With start 6, representing Kazakhstan.
1: Start number 6, Kazakhstan.
0: He's a junior Asian champion, a World Cup team medalist here at his first Asian Games, qualifying for the final at the first time of asking, Alexander Mukhamidiev. With start 7, representing Bahrain.
1: Start number 7, Bahrain.
0: With Asian Championship mixed team bronze from 2024, Aichi Nagoya marks his first Asian Games, making this his first final, Tama Alwat. And with start number 8, representing Kuwait.
1: Start number 8, Kuwait.
0: A 2013 junior Asian champion, he's here at his first Asian Games, qualifying for his first senior international final, Mohammad Alawad. The jury in charge is Bae So-yeon of Republic of Korea.The referee is Shin Hee-yeon, Republic of Korea. The battle for Asian Games glory is about to get underway. 36 targets coming up. Good luck to all of the athletes, and let the final begin.
2: مشاهدينا الكرام مشاهدي بي ان سبورت صحيح حياكم الله اهلا ومرحبا بكم مع انطلاق منافسات نهائي رماية السكيت لفردي الرجال في دورة الالعاب الاسيوية 2026. طبعا الكل حاضر معنا هنا افضل 8 رماة من خلال لنقل التأهيل الذي جرى على مدار 3 حصص ضمن الأيام 3 الماضية. جان لين ليو والذي سجل في الأدوار التأهيلية 120 نقطة. ننتظر الرميات الأولى للصيني، رميتين أو إصابة الطبقين بشكل ناجح طبعا من أصل 12 رمية لتحدد بعدها هوية من سيغادر ومن سيبقى للمتابعين. أيضا هنا الإصابة بالنسبة للصيني من خلال الرميات الأربعة الأولى تمكن من إصابة 3 رميات. نذكر بأنه الصيني جيان لين ليو لم يتمكن من تسجيل العلامة الكاملة إلا في اليوم الأول، كان بمجموعات الرمي ل25 طبق مع كل مجموعة تمكن من تسجيل العلامة الكاملة مرة واحدة، بينما هنا من حل بالمركز الثاني كان مينغ يوان لي. ومينغ يوان لي هو المصنف بالمركز الثاني والخمسين على المستوى العالمي، حل بالمركز الثاني بعد الشوت أوف من خلال هذه المجموعة. 4 أطباق كاملة وعلامة كاملة، 4 نقاط بالنسبة لل الصيني. هنا بطلنا القطري ناصر العطية والذي توج أيضا بذهبية الرجال مع الفريق القطري المكون بالنسبة المكون من هو من راشد صالح العذبة إضافة إلى علي أحمد الإسحاق، نالوا ذهبية الفرق بالنسبة للسكيت مع وجود زخات بسيطة من الأمطار. والعطية بعلامة كاملة مع مجموعة الرميات الأولى، إصابة الأطباق بشكل كامل، 4 نقاط للعطية و4 نقاط أيضا لمينغ يوان لي. راشد صالح العذبة حاضر معنا، سيكون بأولى رمياته في هذا النهائي، والعذبة بالرمية الأولى يتمكن من إصابة الطبقين. ننتظر الرمية الثانية ثنائية أيضا، نتمنى أن تكون على غرار رمية مواطن ناصر العطية، وبالفعل إذن الرمية الثانية بطبقين أيضا لراشد العذبة علامة كاملة، بينما الهندي أناتجيت سينف ناروكا الذي كان سجل 119 نقطة في التأهيل يتمكن بالرمية الأولى من إصابة الطبقين أو بالرميتين الأولى من إصابة الطبقين. التارجت الأول، ننتظر التارجت الثاني. بداية موفقة على الرغم من أن البدايات بمنافسات السيدات لم تكن بهذا التوفيق بالمجمل، لكن هنا يعني خطأ وعدم إصابة الطبقين، الأحوال الجوية تؤثر، سرعة الرياح أيضا تؤثر. مع الكازاخستاني ألكساندر محمد ييف يبدأ حضوره الأول في هذا النهائي. محمد ييف نال 119 نقطة، كان لدينا 3 متسابقين بالتأهيل نالوا 120 نقطة و4 نالوا 119 نقطة، بينما لدينا 3 متسابقين نالوا 118 نقطة، لكن تأهل 2 منهم بمجمل 8 متسابقين لهذا النهائي. مع خطأ برمية من أصل 4 كانت بالنسبة لألكساندر محمد ييف، وبالتالي 3 من 4 نقاط في المجموعة الأولى أو في السيت الأول. هنا الطبقان، إصابة كاملة لبطلنا البحريني تمار الوطاه، كان نال 119 نقطة، وفي اليوم الثاني كان موفق بعلامة كاملة 25 من 25 في المجموعة الأولى و25 مع 25 في المجموعة الثانية، لكن هذه الرمية أخطأ فيها تمار الوطاه، وبالتالي يعني يكتفي بثلاث من أصل 4. بينما الكويتي محمد العواد الحاضر معنا برمية كاملة، 2 من أصل 2 أو 2 من أصل 2 بالنسبة لمحمد العواد الذي يصنف بالمركز 66 على المستوى العالمي مع 118 نقطة في التأهيل الذي لاحظناه. يبقى لدينا مع نهاية هذه المجموعة الأولى لنتعرف بعدها على النقاط المسجلة. 8 متسابقين إذن وأربع نقاط تمكن من تسجيلها 3 متسابقين، من بينهم متسابقين من قطر، متسابقين هذه النافذة أو الهاوس الذي يرمى منه الطبق، طبق الكلي، والواحدة منخفضة وواحدة مرتفعة، واحدة على اليمين تشاهدونها والأخرى على اليسار. هنا الرمية الثانية أو المجموعة الثانية من الرميات، الصيني يوفق في هذه المجموعة. طبعا جرى هناك شوت أوف بين الصيني جان لين ليو ومينغ يوان لي وناصر صالح العطية لتحديد المراكز من الأول إلى الثالث من أجل البداية في هذه النهائيات. لكن النقاط التي نالها المتسابقون، هناك نقاط يعني يعود تصفير النقاط، ونبدأ هنا من جديد. الصيني تمكن من إصابة الأطباق الأربعة بعلامة كاملة في الرمية الثانية أو في مجموعة الرميات الثانية. مينغ يوان لي التايواني الذي نجح أيضا بأربع رميات في البداية، وهنا أيضا ينجح بالمجموعة الأولى، وبالتالي وصل إلى النقطة السادسة من أصل النقاط في هذه النهائيات. ننتظر المجموعة الثانية أو ننتظر الطبقين القادمين. طبعا يعطي إشارة وأيضا إصابة ناجحة مع علامة كاملة، وصل أول متسابق يصل إلى النقطة الثامنة. يتمكن إذن مينغ يوان لي من الصين تايبي من تحقيق العلامة الكاملة. يعطي العطية هنا الإشارة وإصابة الطبقين أيضا بالنسبة لبطلنا القطري، نتمنى له كل التوفيق ونتمنى الذهبية الثانية أيضا في رماية السكيت، هذه المنافسات التي دائما ما كان يسيطر عليها متسابقون العرب في الفترة الأخيرة، وإصابة أيضا ناجحة. إذن 8 من 8 للقطري ناصر صالح العطية البطل الأولمبي، حائز على ميدالية أولمبية، أيضا المتسابق الذي نعرفه جميعا برياضة المحركات، بطل رالي داكار لأكثر من نسخة، بطل الشرق الأوسط للراليات، يحمل الرقم القياسي بالمنافسات، شارك بالعديد من المنافسات سواء على مستوى. هنا أيضا إصابة الطبقين من راشد العذبة وعلامة كاملة. إذن حتى الآن تأدية مميزة بالنسبة للراميين القطريين. ننتظر الهندي آنانت جيتسينف ناروكا مصنف بالمركز 112 على المستوى العالمي. ننتظر المجموعة الثانية لأنه لم يوفق في رميتين بالست الأول من الرميات أو المجموعة الأولى. هنا أيضا يخفق أو يصيب الأطباق الأربعة بهذه المجموعة، وبالتالي يصل إلى النقطة السادسة من أصل 8 إلى الأوزباكي ألكسندر محمدييف. محمد ييف ينجح إذن بإصابة الطبقين في المحاولة الأولى ويصل إلى النقطة الخامسة. يعني الأهم هو التأدية الجيدة في البداية لتفادي الإليمينيشن، بعد ذلك أيضا إصابة موفقة للكازاخستاني يصل إلى النقطة السابعة. إلى بطلنا البحريني تمار الوطاه، أخفق في مرتين في المجموعة الرميات الأولى. ننتظر الآن إصابة موفقة مع نقطتين، يصل إلى الآن إلى النقطة الرابعة. يلا يا تمار، نحن بحاجة إلى الإصابة القادمة أيضا بعلامة كاملة لنبقى بدائرة المنافسة وتفادي الخروج، لأنه تجري بطريقة خروج صاحب المركز الأخير بعد مجموعة من الرميات التي نتابعها. يتمكن إذن من إصابة الطبقين تمار الوطا، وبالتالي يصل إلى النقطة السادسة. إلى الكويت الذي نال 3 نقاط في المحاولة الأولى، إصابة موفقة واعتبرت ربما يحتج عليها، لكن قد يلجأ لأنه الكويتي محمد العواد ذا أشار بأنه أصاب الطبقين، لكن سننتظر القرار. مبدئيا يطلب منه الرمي على الطبقين القادمين، إذا اعتبرت رمية غير موفقة، والآن إصابة موفقة، الطبقين معا، وبالتالي واعتبرت تلك أيضا إصابة موفقة، وبالتالي النقطة السابعة إذن لمحمد العواد، بعد أن اعتبرت بأنه يعني فوت الرماية. هذه هي النقاط، ويبقى أيضا أصحاب الذين حققوا العلامة الكاملة في المرحلة الأولى أكملوا ذلك بعلامة كاملة في المرحلة الثانية، بينما ننتظر الرمي من النقطة الثالثة على حقل الرماية هنا في آيشي بيفكتورال جنرال شوتينج جاليري. هذا واحد من أكبر منشآت الرماية الشاملة في اليابان، تجري فيه منافسات الرماية بالكامل، طبعا أيضا الرماية يعني من البيستول المسدس الهوائي والبندقية الهوائية أيضا، والبندقية منافسات السكيت، وأيضا علامة كاملة هنا للصيني الذي أخطأ في المحاولة الأولى، لكنه يعود الآن ليصل إلى النقطة 11 من أصل 12، إذن أخطأ بواحدة بمجموعة أو بالست الأول لنقل، لكن ننتظر هنا من الصين تايبي هل سيتمكن من تحقيق العلامة الكاملة ليكون أول متسابق يصل إلى النقطة 12. هنا إصابة موفقة، مع رغم أن الإشارة كانت لإصابة، إذن أخفق في الطبق الأول. ننتظر الرمية الثانية، هنا ينجح بهذه المرة بالرميتين معا، لكن واضح بأنه مستاء على اعتبار أنه فوت الطبق. ناصر العطية يستعد الآن، نتمنى أن يكون الأول الذي يصل إلى النقطة 12. إذن إصابة موفقة للعطية في المجموعة الأولى أو في الطبقين الأوليين. ننتظر الرمية الثانية، الرمية المزدوجة الثانية للعطية، التركيز ومن ثم إعطاء الإشارة والعطية. هناك تفويت على ما يبدو للرميتين بالنسبة للعطية، أيضا مستاء ناصر العطية من هذا التفويت. ننتقل الآن إلى بطلنا القطري راشد صالح العذبة بعلامة كاملة في المحاولات الأولى. رميتين موفقتين بالنسبة لراشد العذبة، يصل إلى النقطة 10. نتمنى أن يكون الختام موفق لمجموعة الأهداف الأولى. العذبة على ما يبدو رمى الطبقين معا، إذن العذبة المتسابق الوحيد حاليا الذي يصل إلى النقطة 12، 12 من أصل 12، والصدارة بالتأكيد إلى الهندي أنانت ناروكا. ناروكا في المحاولة الأولى ينجح بإصابة الطبقين، ننتظر المحاولة الثانية، الهندي يحاول الوصول إلى لنقل النقطة 10، الابتعاد قدر الإمكان عن المراكز الأخيرة، وربما يكون هناك لجوء للشوت أوف بعد ذلك، سننتظر ونرى. إصابة موفقة طبعا كما تابعنا، وعشر نقاط للهندي. ننتقل إلى الأوزباكي ألكساندر محمد ييف، سجل 7 من أصل 8 في الرميات الأولى، هنا رمية واحدة موفقة، وبالتالي يصل إلى النقطة 8. عليه أن يصيب الطبقين الآن إذا ما أراد المتابعة في المنافسة. إصابة موفقة إذن للطبقين معا، وبالتالي يصل إلى النقطة 10 الكازاخستاني ألكساندر محمد ييف، في الوقت الذي ننتقل فيه إلى تمار الوطاه من مملكة البحرين 119 نقطة، فوت 6 أطباق من أصل 125 في المنافسات التأهيلية، رمية موفقة مع طبقين والوصول إلى النقطة الثامنة. ننتظر تمار بهذه المحاولة الأخيرة في هذه المجموعة. إصابة واحدة على ما يبدو، إذن إصابة واحدة وبالتالي 9 نقاط لتمار بهذه المحاولة. انتظار المحاولات الثانية بعد ذلك. على ما يبدو تمار أصبح الآن بوضع لنقل مهدد بالخروج، هو وأيضا

لها في مجموعة الرميات الأولى، بينما محمد العواد يصنف بالمركز السابع على اعتبار أنه نال 10 نقاط. لنعود الآن مع بقاء 6 متسابقين في الوقت الحالي. غادرنا إذن البحريني تمار الوطا والكويتي محمد العواد. كنا نمني النفس برؤية منصة تتويج كاملة منصة تتويج عربية كاملة، لكن في السباق نحو تلك المنصة كما نرى لم يبقى إلا متسابقين القطريين. دعونا ننتظر الآن المحاولة الجديدة الآن مع جمع النقاط التي يعني تكون الآن النقاط التي نالها المتسابقون في المحاولة الأولى. الآن يتم يعني الجمع فوق تلك النقاط لنشاهد الآن الأهداف القادمة مع مجموعة من 4 رميات، بداية مع الصيني جان لين ليو لديه 11 نقطة، وهنا يتمكن من إصابة الطبقين ليصل إلى النقطة 13 بانتظار الرمية القادمة، وأيضا إصابة موفقة مع 4 نقاط. عاد بعد بداية لم تكن تقريبا موفقة بالشكل الكامل بالنسبة للصيني، عاد الآن وبقوة على ما يبدو للمتابعة في هذه المنافسات. أحد عشر من أصل 12 بالنسبة للرامي من الصين تايبي مينغ يوان لي، ومينغ يوان لي يتمكن من تسجيل النقطة 13 وبانتظار المجموعة القادمة. لنترقب هذه المجموعة وإصابة ناجحة أيضا 4 نقاط. يعني التركيز واجب، والطلب من المتسابق من الصين تايبي إعادة هذه الرمية، لأنه مع توجيه التنبيه له، لكن هل سيتمكن من العودة من جديد وتسجيل النقطتين؟ موفقة وسط تشجيع الجمهور، خاصة عندما يوضع الرامي تحت ضغط مثل هذا. ننتظر الآن ناصر العطية بهذه المحاولة، كان سجل 10 نقاط بالمحاولات الأولى. العطية وفق إذن بالرميتين الأولى والثانية. ننتظر الرميتين القادمتين بالنسبة للعطية الذي يعني نمني النفس بحصوله هو والعذبة على ميدالية ثانية. رمية أيضا فقدت، أصاب طبق واحد العطية بهذه الرمية، وبالتالي يصل الآن العطية إلى النقطة 13 مع نهاية هذه المجموعة. راشد العذبة بالمحاولة الأولى كان موفق مع إصابة الطبقين، علامة كاملة حتى الآن، الوحيد الذي يسير بالعلامة الكاملة في هذه البطولة، وأيضا الطبقين لراشد العذبة ليصل إلى النقطة 16 بالنسبة له في هذه المحاولة. تركيز تام من العذبة الذي كان قد نال بالمناسبة 119 نقطة في التأهيل، أصاب 119 طبق من أصل 125. أنات ناروكا يتمكن من إصابة الطبقين بالمرحلة الأولى. ننتظر المرحلة الثانية للمتسابق الهندي. دعونا نترقب، وأيضا إصابة ناجحة للطبقين بالنسبة للمتسابق الهندي، إصابة موفقة ليصل الآن ناروكا نحو النقطة 14 بانتظار الآن المتسابق الأوزبكي ألكساندر.
ألكساندر في الرمية الأولى كان

هناك تفويت لطبق وصل إلى النقطة 11. كيف ستجري الأمور بعد ذلك بالنسبة لألكسندر الذي بات الآن من المهددين وأيضا يفوت طبق هنا بهذه الرمية، وبالتالي ألكسندر نقطتان فقط من هذه المحاولة يصل إلى النقطة 12. أصبحت الأمور صعبة بالنسبة للمتسابق الأوزبكي، لكن ننتظر الرمية من يعني وضعي أو ننتظر الرميات القادمة التي ستكون من المنتصف. بينما تابعنا النقاط حتى الآن، راشد العذبة الوحيد الذي نال العلامة الكاملة، إصابة الأطباق بالكامل. ننتظر الآن مع العودة إلى الصيني مرة ثانية بالمجموعة اللي نقل هي المجموعة الثانية ضمن هذه المجموعة من الأهداف. إصابة موفقة للصيني في الرمية الأولى، إصابة الطبقين معا. ننتظر الرمية الثانية وأيضا إصابة موفقة، 4 نقاط أيضا ليصل بها بعد هذه المجموعة من الرميات يصل إلى النقطة 19. ننتظر أيضا المتسابق من الصين تايبي مينغيون لي، أيضا إصابة موفقة مع نقطتين بالنسبة لمينغ. ننتظر الطبقين القادمين وأيضا إصابة موفقة لمينغ يوان لي، يصل بذلك إلى النقطة 19. حتى الآن 19 نقطة للصيني وللمتسابق من الصين تايبي. ننتظر العطية، العطية بالرمية الأولى، يتمكن هذه المرة من إصابة الطبقين معا. ننتظر الرمية الثانية للعطية، أيضا إصابة موفقة وعودة قوية مع 4 نقاط للعطية ليصل الآن إلى النقطة 17. العذبة على موعد جديد يعطي الإشارة، إصابة موفقة أيضا ونقطتين لراشد العذبة، يصل إلى النقطة 18 في الوقت الحالي. كل التوفيق للعذبة، نريد أن نراه يعني بميدالية ذهبية هو أيضا وبطلنا القطري. العطية، نتمنى للاثنين معا التواجد على منصة التتويج، علامة كاملة وأول متسابق يصل إلى النقطة 20. 5 مجموعات من الرميات بعلامة كاملة، بينما هنا الهندي بالرمية الأولى يتمكن من تحقيق العلامة الكاملة ونقطة، إصابة الطبقين معا بانتظار الطبقين القادمين. بالنسبة للهندي يعطي الشارة وإصابة ناجحة أيضا مع 4 نقاط. هذه المجموعة الثانية موفقة جدا للمتسابق الهندي، سجل فيها 8 نقاط من أصل 8، 8 إصابات من أصل 8، بينما ألكسندر يعني مهدد بالمغادرة. ألكسندر يتمكن من إصابة الطبقين معا بهذه المجموعة ويصل إلى النقطة 14. ننتظر الطبقين القادمين بالنسبة للأوزبكي، أيضا إصابة موفقة للطبقين معا. الأوزبكي إذن يصل إلى النقطة 16. إذن بعد مغادرة تمار الوطاه ومغادرة أيضا متسابقنا الكويتي محمد العواد، ننتظر من سيغادرنا في الوقت الحالي بعد نهاية هذه المجموعة. نصل مرة جديدة لبداية الرميات من جديد. الصيني جان لين ليو والذي سجل 19 نقطة
ننتظر هذه المجموعة من الرميات. إصابة موفقة للطبقين ونقطتين للصيني، لكن تعاد الرمية على ما يبدو بالنسبة للمتسابق الصيني ليعود مرة ثانية إلى ذات التركيز. إصابة موفقة إذن للطبقين بالنسبة للمتسابق الصيني، وبالتالي يصل إلى النقطة 21. أيضا إصابة موفقة بهذه الرمية بالنسبة للصيني الذي عاد، يعني أخطأ في البداية لكن عاد بعد ذلك بمجموعة إصابات كاملة ليتمكن الآن من الوصول إلى النقطة 23. فوت هدف وحيد فقط. لنترقب الآن من الصين تايبي من جيوان لي، لديه 19 نقطة. إصابة ناجحة للطبقين وبالتالي يصل إلى النقطة 21 بانتظار المجموعة أو الطبقين القادمين. هل سيتمكن من تحقيق العلامة الكاملة بهذا الست من الرميات؟ إذن بالفعل طبقين معا، وبالتالي 12 من أصل 12 بمجموعة الرميات الثانية هذه. و يتمكن مينغ يوان لي من الوصول إلى النقطة 23. الموعد الآن مع بطلنا القطري العطية، ننتظر هذه المجموعة. العطية مع هذه الرمية إعادة سيكون هناك لهذه الرمية التي قام بها العطية. طبق واحد من أصل اثنين بالنسبة للعطية، يصل إلى النقطة 18 بحاجة للطبقين معا لكي يبتعد ناصر العطية عن وضعية، يعني عن وضعية الإليمينيشن أو الاستبعاد. إصابة واحدة أيضا، وبالتالي العطية يصل للنقطة 19. أعتقد بأن الأمور الآن أصبحت مهددة بالنسبة لبطلنا القطري العطية، لكن سننتظر الآن العذب الذي يتابع حتى الآن بعلامة كاملة. يتمكن من إصابة الطبقين الأول والثاني، ننتظر الثالث والرابع بهذه المجموعة، وأيضا إصابة موفقة. إذن يصل إلى النقطة 24. العذب يسير وبخطى ثابتة بشكل قوي نحو، يعني مرحلة بعد مرحلة، نحو التواجد على منصة التتويج وإن شاء الله الفوز بالمركز الأول. بانتظار هنا الهندي الذي يتمكن في المحاولة الأولى من إصابة طبق وحيد. أنانت ناروكا يصل إلى النقطة 19. أصبحت نقاطه الآن مثل نقاط بطلنا القطري العطية، لكن هل سيتمكن؟ إصابتين ناجحتين للهندي، إذن يتجاوز العطية ويصل إلى النقطة 21، وبالتالي يعني يبدو وكأن الأمور أصبحت صعبة الآن. ننتظر ألكسندر محمدييف مع هذه المجموعة. محمدييف بهذه الرمية يتمكن من إصابة الطبقين معا، يصل إلى النقطة 18. ننتظر الرميتين القادمتين، أعتقد بأنه سيغادر مع القطري مع العطية مع نهاية هذه المنافسات. رمية واحدة إذن، وبالتالي ألكسندر محمدييف يستقر بالمركز السادس مع نهاية هذه المجموعة من الرميات. يغادر إذن محمدييف وأيضا ناصر العطية. كنا نمني النفس بنتيجة أفضل بالنسبة للعطية، خاصة وأنه كان الأفضل على مستوى التأهيل. العطية الذي يحتفظ
بسجل ذهبي طبعا مصنف بالمركز 101 عالميا. بطلنا القطري سبق له أن نال برونزية بالألعاب الأولمبية، ببطولة آسيا لديه 3 ذهبيات متسابقنا القطري، لديه فضيتين أيضا ببطولة آسيا، ببطولة الاتحاد الدولي للرماية الـ ISSF الـ International Shooting Sport Federation، كان لديه بالوورلد كوب لديه فضيتين مع برونزيتين. سنبدأ الآن المجموعة الثانية أو نتابع لنقل المجموعة من الرميات، هي المجموعة الثالثة، لننتظر الآن كيف ستصبح الأمور مع هذه المجموعة. إذن العطية والأوزبكي محمدييف غادر المنافسات، ليتبقى الآن 4 متسابقين سيتنافسون على مراكز منصة التتويج. البداية كما اعتدنا مع الصيني جان لين ليو، والذي يتمكن من تسجيل 2 نقطة. أيضا إصابة موفقة، 4 نقاط كاملة للصيني، يصل طبعا إلى 27. سيغادرنا مع نهاية هذه الرميات متسابق واحد من المتسابقين 4، وبالتالي يبقى لدينا 3 متسابقين على منصة التتويج. هنا رمية موفقة بالنسبة للمتسابق من الصين تايبي مينغ يوان لي، يتمكن بهذه المجموعة من إصابة الطبقين، يعني رمى في الفترة الأخيرة بعلامات كاملة. ننتظر الآن الرميتين المتبقيتين له من هذه الوضعية، على ما يبدو تفويت طبق واحد إذن بالنسبة لمينغ يوان لي، وبالتالي يصبح الآن برصيد 26 نقطة. العذبة ومجموعة الرميات هذه، ننتظر إصابة موفقة بطبقين لبطلنا راشد العذبة، ننتظر الإصابة الثانية، دعونا نترقب كيف ستكون هذه الرمية. كل التوفيق، الوصول الآن إلى رميتين موفقتين إذن للعذبة، والوصول بعد هذه المجموعة إلى 28. الهندي بحاجة للتوفيق بهذه المجموعة إذا ما أراد الابتعاد عن والله حتى لو سجل، يعني الآن 23 نقطة، والمتسابق من الصين تايبي يملك 26 نقطة، يعني أعتقد بأنه المغادر القادم الهندي ناروكا آنانت. إذن إصابة موفقة، مع ذلك سيكون أول المغادرين من بين 4 الكبار الذين وصلوا إلى المراحل المتقدمة، لذلك آنانت يغادر في الوقت الحالي، يغادر هذه المنافسات بالمركز 4 بهذه الدورة. الهندي المصنف 112 بالترتيب العالمي، يبلغ من العمر 28 عام، لديه برونزية في بطولة الوورلد كوب بالنسبة للاتحاد الدولي للرماية، هو أيضا صاحب برونزية في بطولة الجونيور بالنسبة للاتحاد الدولي للرماية. على مستوى بطولة آسيا سبق له أن نال ذهبية، وأيضا بخزائنه 3 فضيات. يتبقى لدينا الآن كل من الصيني، ومن الصين تايبي أيضا لدينا الصيني جان لين ليو، ومن الصين تايبي مينغ يوان لي، ومن ثم راشد صالح العذبة، وبالتالي ضمننا الآن ميدالية من بين الميداليات 3، لكن نتمنى أن تكون بالذهب. الصيني بالرمية الأولى يخطئ أحد الأطباق، وبالتالي يصل إلى 28 بهذه المحاولة. ننتظر الآن المحاولة الثانية،
إصابة ناجحة هذه المرة والوصول إلى النقطة 30 بعد نهاية هذه المجموعة، بينما العذبة لديه 28 قبل هذه المجموعة، بإمكانه أن يرفع الفارق الآن أكثر وأكثر. ننتظر الآن من الصين تايبي، بعد هذه المجموعة سيتم إقصاء واحد من المتسابقين، وأعتقد بأنه يعني الأمور قريبة جدا. الإصابة هنا بهذه المحاولة للطبقين معا بالنسبة لمينغ يوان لي، يتمكن إذن من نيل النقطة 28 بانتظار النقطتين القادمتين ضروريتان من أجل متابعة المشوار. تفويت طبق واحد وبالتالي يغادرنا بالمركز الثالث وميدالية برونزية، لكن بانتظار العذبة، طبعا العذبة لديه الآن على أمل التوفيق. أو تفويت طبق واحد من قبل العذبة، وبالتالي النقطة 29 معلش هناك إمكانية للتعويض في الرميتين القادمتين، وبالتالي الابتعاد عن مراكز الإليمينيشن. إصابة موفقة هذه المرة للطبقين، العذبة يصل إلى النقطة 31، وبالتالي الميدالية البرونزية كما ذكرنا تذهب لمينغ يوان لي. هنا يحيي زملاؤه ويحيي الجهاز الفني أيضا للبقية، بقية المتنافسين، وبالتالي يستمر الآن أو تستمر المنافسة على الميدالية الذهبية بين الصيني يان لين ليو. مع حصول المتسابق من الصين تايبي على الميدالية البرونزية، بالمناسبة لديه برونزية في دورة الألعاب الأولمبية ببطولة آسيا، سبق له أن توج بميدالية ذهبية، ولديه أيضا بسجلات ميدالية برونزية. الآن التركيز واجب بهذه المجموعة لنرى المنافسة على الميدالية الذهبية الآن، والتي ستكون بين رامينا القطري راشد العذبة وبين الصيني جان لين ليو. 30 نقطة وأربع رميات، إلى أي متى سيصل؟ إذن رميتين وبالتالي النقطة 32. الرميتين القادمتين إذا ما تحققتا ستصعب المهمة كثيرا، يعني يضع الضغط على بطلنا القطري راشد العذبة. تفويت طبق هنا، إذن فرصة كبيرة الآن لمتسابقنا القطري لحسم هذه المواجهة. المدرب الصيني هنا يعرف جيدا بأن الوضع بات حرج نوعا ما. هل سيتمكن العذبة من تحقيق العلامة الكامنة بهذه الرمية؟ الرمية الأولى ناجحة مع نقطتين، 33 نقطة الآن بانتظار هذه الرمية. نريد يعني رمية واحدة لكي نحقق الذهب، ورمية ناجحة إذن، وبالفعل الميدالية الذهبية إذن للبطل القطري راشد صالح العذبة، يتمكن من تحقيق 34 نقطة متفوقا بفارق نقطة واحدة على الصيني جان لين ليو الذي يكتفي بالميدالية الفضية، وسط تهنئة الكادر الفني والزملاء. رأينا أيضا تهنئة ناصر العطية الذي لم يكن موفقا في هذا النهائي، اكتفى بالمركز الخامس، وبالتالي الذهبية الثانية في رماية السكيت بعد ذهبية الفرق للرجال. يتمكن راشد العذبة من تحقيق ذهبية الألعاب الآسيوية لفرد الرجال برماية السكيت. المركز الثاني كما ذكرنا يذهب إلى الصيني جان لين ليو، والثالث لمينغ يوان لي من الصين تايبي. Let's meet the medalists of the skeet men's event.
إذن هؤلاء هم أصحاب منصة التتويج لمنافسات الرماية. طبعا هذه المنافسات التي كانت هناك سيطرة كويتية على الميدالية الذهبية في الدورات الثلاث الماضية وقبل الدورات اللي نقول الخمس الماضية، لأنه عبد الله الرشيدي نال ذهبية جوانجو ب 2010 كان ينافس تحت ألوان اللجنة الأولمبية، بينما راشد العذبة يتمكن من تحقيق الميدالية الذهبية نتيجة أكثر من رائعة. مبارك إذن للعرب، مبارك للقطريين. هذه الذهبية الثانية في رماية السكيت، الذهبية الثانية طبعا الأولى بفرق الرجال والثانية بفرد الرجال، هي الذهبية الثانية للعذبة الذي سجل العلامة الكاملة في مجموعة الأطباق الأربعة الأخيرة، بينما الصيني فوت طبق واحد بهذه الرميات. وهنا لحظة الفرحة من العذبة وثاني ذهبية إذن كما ذكرنا بهذه الدورة. هذا هو الترتيب النهائي للثمانية الذين وصلوا إلى نهائيات منافسات السكيت. طبعا كان هناك مشاركة عربية كبيرة على مستوى منافسات السكيت، كان لدينا من المملكة العربية السعودية ثلاث رمات، من الكويت أيضا ثلاث رمات، من لبنان، من عمان ومن البقية. بهذا نأتي وإياكم على نهاية منافسات رماية السكيت، الموعد يتجدد بالتأكيد في منافسات أخرى. إلى اللقاء.

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

الخميس حصريا على قنوات بي ان سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية

الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن اشترك الآن.

0: أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان، من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة آي جي انترناشونال أرينا. وكازاخستان، المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني. من التوفيق للمنتخب البحريني، سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة. منتخب البحريني، منتخب القطري، الأردني، وهنا باسكت للمنتخب الصيني 8-5. وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة. أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة ثلاث نقاط. يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني، أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002، أحرز الميدالية البرونزية. هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني، 8 ذهبيات مقابل برونزية وحيدة. فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط، 3 بوينتس. هجمة، محاولات الدخول، تصويبة، 3 بوينتس، اير بول، يستغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاس بريك وباسكت، باسكت، برافو إيفانوف، إيفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة 3 نقاط. تصويبة، 3 نقاط، باسكت، 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن، 3 بوينتس، 3 نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين 3 مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغتشو الصينية. أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص، ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة.
1: There's been a bit of an issue. I've been promised some things that haven't been delivered.
2: We don't have footballs. We don't have footballs.
1: It'd be better if we had footballs.
2: I want us to be winners.
1: I'm trying my best, Roy.
3: You call this little setup you got going on here man management?
1: What doesn't destroy you makes you stronger.
3: This has been shambles after shambles.
1: We're done.
3: No, we're not done. You never tell me when we're done.
4: There are no heroes here.
5: All these years later, seems we find ourselves at the crossroads. The question is, are we still headlining material?
4: You got another hit cooking?
6: This song needs you.
7: How you doing? I can't imagine how you must be feeling.
8: Do you want to talk?
1: Ah, there he is. Sad dad.
9: The story's changed when dad changed.
10: 裏切り者には罰を与えなければならない。始めよう。王様。王女捕らえろ。戦いをやめなさい。武器を置き、話し合おう。現実と向き合えよ。世界を見ろ。
11: Come on in. So what do you want this job?
12: I just really enjoy being a housemaid.
13: The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking.
14: Hello.
13: Millie's going to be living with us. She'd be part of the family.
15: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights.
16: I am a light.
15: The calm. In the chaos. A fraction, a shift, and the world comes undone.
16: I am the spy.
15: Empty your mind. Just be.
16: I am the rain.
15: Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind.

0: مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بيان سبورتس إثنان.
1: Behind the Crime أمسية الجمعة على بيان موفيز دراما.
2: أدعم سلة السيدات في ناغويا 2026. اللقاء أمام سريلانكا، أمام نتانيا طويل، وهنا أيضا سما، أيضا هذا ثلاثي كرة السلة للسيدات واهتمام كبير من اللجنة الأولمبية القطرية بإشراك ثلث الوفد القطري من الرياضة النسائية، ويعتبر إنجاز حقيقة للرياضة القطرية اشتراك العنصر النسائي بشكل فعال في ناغويا 2026. هنا سيكون رميتين حرتين على طول خطأ شخصي أول، سينارا ترتكب فاول وخطأ شخصي أول، الأولى بالسلة، برافو، سجل الرمية الحرة الأولى. التصويب الثاني أيضا بالسلة، لا يسجل المنتخب القطري، والدفاع حاضر، تصويبة ثنائية من خارج القوس، ثنائية جيفيكا تسجل ثنائية، تعادل 2-2 الآن. مرة ثانية طويل بالاستيباسايد، فظيعة مهارية لكن لا تسجل، حذاري من هذه اللاعبة السريلانكية جيفيكا. المعضيد حاولت الدخول بتمريرة تضيع، قدم 4-2. سارة مرة ثانية، شوف كيف يضغط السريلانكي، حاولات قراءة ممتازة، هل تأتي هنا ثنائية من خارج القوس قصيرة. تمنى التوفيق لأدعم السيدات في 3-on-3. مرة ثانية نعم، التعادل 4-4. جيفيكا خطيرة، جيفيكا خطيرة، لا تضيع أبدا، تصويبة ثلاثية في فاول، رميتين حرتين، حالة الدخول تفقد الكرة، تمنى تسجيل سلة الآن، سلة في غاية الأهمية، سارة مرور تحصل على فاول، برافو. هنا الرمية الحرة والتسجيل، نتيجة 12-12. تانيا باسكت، برافو، سوفت تاتش، عنده مهارات، الاختيار المناسب، اختيار مناسب جدا، في عمل كبير لسيدات 3-on-3 حقيقة أقول، ومن دون أي مجاملة، برافو، حذاري من التصويبة الثلاثية، احذروا التصويبات في الثلاثية، احذروا التصويبات خارج القوس، هيسيتيشن، حلوة حلوة، دخول جيد. تانيا هل تردها؟ تانيا بالاستيباس، تانيا اوه بعيد عن السلة، بعيد عن السلة هوائية، فيها شوي نوع من التسرع. هنا تصويبة ثنائية، سجل نقطتين المنتخب السريلانكي، حالة الدخول، سارة بالدرايف مرة ثانية، تيرن أوفر السريلانكي الآن، تعب والإرهاق، تانية في الإرهاق، نفس ما في نفس خلاص، في ظل غياب تالا طويل عن التشكيل، واللعب بثلاث لاعبات أكيد الأفضلية على مستوى الراحة للمنتخب السريلانكي، في ماسك الكرة لا تريد أن تصاب. تسجل لاعبة سريلانكا النقطة رقم 19، هارد لك للمنتخب القطري، قدم مباراة ممتازة، فريق منظم لكن منقوص العدد حقيقة، هذا اللقاء بين المنتخب القطري لي الثري اون ثري والمنتخب الصيني للسيدات. مرة ثانية محاولات على البيكرول يسجل تانيا طويل موجودة سمع قصير وسار المعاضيد لكن غياب تالا طويل أيضا. محاولات 8-0 النتيجة. سارة تصويبة برافو تانيا بالهوك شوت يسجل منتخب الصيني لا يسجل. باسكت مرة ثانية تصويبة صينية. سارة في محاولة للتصويب ضائعة منتخب الصيني. مرة ثانية نتيجة 14-2 محاولات منتخب الصيني يسجل. تصويبة ثلاثية ضائعة. نهاية المباراة إذن بفوز الصين. إذن المنتخب الصيني يحسمها قبل الوقت الأصلي. قبل نهاية الوقت الأصلي 21-3.
0: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

0: السبت 26 من سبتمبر حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائماً على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصرياً. اشترك الآن bn.com/leagues27.
3: اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة. هذا التسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. تضيع الهجمة للمنتخب الصيني. دفاع رائع لمنتخب كازاخستان. تخيل المركز في الجهة اليمنى وحاولة المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة. حاولت المرور دخول بقوة. الحكم تقول لا. تترك مواصلة اللعب. التسلسل ورمية سبع أمتار. الحكم تترك أفضلية. توغل وسرعة في الاختراق. حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا. كل مرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة. الجناح تخرج من 9 أمتار. تحاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا. 1-1. رضيفة في الجهة اليمنى رقم 10. محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة. تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية. والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة. رمية 7 أمتار. حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث عن لاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل اللعب لاعبة الدائرة لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع. انتظر الأهداف مباشرة. الكاش لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة. على الثبات الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا. هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة ليو تشان قائدة الفريق. الهدف الثامن لها في المباراة. ايتي نوفا زاناتا. هنا المروحة. حاولت المرور ورغم الدفع رغم المضايقة رغم الوضعية الصعبة. المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني يقلص الفارق ويعود في المباراة. 4 خطوات. نعم 4 خطوات للعبة الصينية والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني. كرة تقلص الفارق إلى 4 أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان. شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني وأيضا الحراسة. عندما تمر الكرة هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل. تشونغ سيتونغ لعب دائرتين او بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق 10 اهداف للمنتخب الصيني. وتنتهي المباراة بفارق 10 اهداف كاملة 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة. تألق الحارسة سيونغ سيتونغ وكل اللاعبات الصينيات.
4: نيويورك has always known how to welcome the world, how to put on a show. نيويورك knows legends and history, rallies and rivalries, and how to make some noise. We know flavor, fashion, power and passion, and we know spectacular awaits us all. The U.S. Open, spectacular awaits.
0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن. bn.com/leagues27.

0: أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان، من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة آيتشي انترناشونال أرينا. وكازاخستان، المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني، من التوفيق للمنتخب البحريني، سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة، منتخب البحريني، منتخب القطري، الأردني، وهنا باسكت للمنتخب الصيني 8-5، وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة، أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة ثلاث نقاط، يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه، أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني، أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002، أحرز الميدالية البرونزية، هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني، 8 ذهبيات مقابل برونزية وحيدة، فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط، 3 بوينتس، هجمة، محاولات الدخول، تصويبة، 3 بوينتس، اير بول، يستغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاس بريك وباسكت، باسكت، برافو إيفانوف، إيفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة، ثلاث نقاط. تصويبة، ثلاث نقاط، باسكت، 3 بوينتس للمنتخب الصيني، وايد اوبن، 3 بوينتس، ثلاث نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين، 3 مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغتشو الصينية، أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص، ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة.
1: All these years later, seems we find ourselves at the crossroads. The question is, are we still headlining material?
2: You got another hit cooking?
3: This song needs you.
4: How are you doing? I can't imagine how you must be feeling.
5: Do you want to talk?
6: Ah, there he is. Sad dad.
7: The story's changed when dad changed.
8: Furagiri mono ni ha patsu o atai nakereba naranai.
9: Hajime yo!
10: Come on in.
11: So why do you want this job?
12: I just really enjoy being a housemaid.
11: The job is mostly cleaning, organizing, some light cooking.
13: Hello.
11: Millie's gonna be living with us. She'd be part of the family.
14: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights.
15: I am a light.
14: The calm within the chaos. Fraction, a shift, and the world comes undone.
15: I am the star.
14: Empty your mind. Just be.
15: I am the rain.
14: Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end.
15: I am the rain.
14: They think the story is written. It's not. Not yet.

0: ينقص ابدا، الضغط لا ينقص ابدا، الضغط الكوري مدافعين في الكورت بريس الى الزون. شمشون له صولات وجولات على مستوى الباسكت بول، تصيب الثلاثية مش طبيعيين. خلاص هو حدهم خلاص. باز باس السلام ماليزي، ماليزي جيد، لا نقول ماليزي، الماليزي مش جيد، الماليزي جيد، لكن الكور الجنوبي فظيع على مستوى السيدات. الكور الجنوبي يعني من شوف شوف شوف شوف متكامل. الشمشون مرة ثانية لورد باس، يا سلام نقل الكرات. ماكينات تعمل، ألا ما أقول لكم روبوتات تعمل، ألا ما أقول لكم عظيم. تك تك تك الهجوم المعاكس يقولها إلى الجهة اليسرى، عولات الكورية الجنوبية إلى التوب أوف ذا كي على طول. باسكت لا يترخى أبدا، لا يمزح أبدا. تصيبة ثلاثية، تصيبات مستمرة جدا، تصيبة ثلاثية يسجل. حوالات باسكت تصيبة من منتصف الملعب لا يسجلها. نهاية المباراة 106 مقابل 40 لمصلحة المنتخب الكوري.
1: ولقاء المنتخب المنغولي مع نظير تشاينيز تايبي، الصين تايبي، في مباراة طبعا افتتاحية في المجموعة الثانية، مباراة أولى لكلا المنتخبين. النشد الباسكت الأول لمنغوليا، راح نشوف بلوك والباسكت الأول الآن بالفعل مع نهاية الباسكت الأول. صراع على الكرة الأفضلية للصين تايبي، التمرير الآن نايس تو، فرق تدريجيا الآن إلى 8 بوينت جيم سيدات تشاينا تايبي. يس ضكوا المباراة، التايم اوت لم يأتي بثمار للمنتخب الصين تايبي، كان متقدم بعشر إلى ثمان، لكن عمل منتخب منغوليا 5-0 رن في كوارتر ثاني، وترنوفر الآن المنغوليات يباغتنا الصينيات. يا سلام بول روتيشن، يا سلام جود جاب في اللقطة الماضية، ولاست تاتش ونهاية كوارتر ثالث من المباراة بثلاثية رائعة تماما. الهجمة الأخيرة، ليس الأخيرة لكن هجمة التأكيد على الفوز، بالفعل فورسينج ذا شات، و التو بوينتس في الوقت، في وقت مزعج تماما للمدرب الإسباني غارسيا. البطولة لفريق الصين تايبي وزميلاته، يقول صوبي على الباسكت في الرمق الأخير. إذن جود جاب للصين تايبي. منتخب منغوليا قدم مباراة أيضا ممتازة من ناحية سريعة، لكن الضباط التكتيكي، المهارات الفردية، الأداء الجماعي حاضر مع هذه المجموعة الواضحة أمامك الآن على الكاميرا وعلى الشاشة.
2: نيويورك has always known how to welcome the world and how to put on a show. New York knows legends and history, rallies and rivalries, and how to make some noise. We know flavor.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام نحييكم بأجمل تحية هنا من مسابقات 3X3 من محطة كينج جو فوتو في ناغويا اليابان بالغرب من الساحل والميناء. وهذه المعلومات مهمة في مثل هذه المسابقات. الساحل تعني درجة حرارة أعلى، تعني رطوبة، ويعني تعني أيضا سرعة رياح قد تؤثر بصورة نسبية في التصويب من خارج الغوص. هنا نتكلم عن 3X3 والانطلاق الآن بين منتخبي منغوليا ومنتخب ماكاو. مباراة طبعا الفريقين يسعون إلى تحقيق انتصار أول. It's a 10 minute 3X3 basketball game. 10 منت هي فترة واحدة من فترات الفايف اون فايف. هي هنا القوانين تختلف تماما وكليا. لا يوجد 3 بوينت هنا، اتس جاست 2 بوينت اور 1 بوينت. لا يوجد سايد بول، ولكن هناك اي خطأ جزاء رمي حرة. راح نشوف الان تقدم اول لتشاينا ماكاو. الانطلاق الان لسيدات منغوليا. يبحثنا عن أولى النقاط وكلا الفريقين يبحثنا عن أول انتصار. خطأ أول على منغوليا. طبعا تشكيلة المنتخب المنغولي لعب رقم 3 نايام سارا زوينغ، لعب رقم 4 إنك بايان، لعب رقم 6 إرت نوسان، وكينغورزل لعب رقم 23. في حين أن التشكيلة لسيدات ماكاو يون تاي لعب رقم 0، ولعب رقم 4 مان جينغ، ولعب رقم 8 وينغلن، و22 تشو تشانغ. هي تشكيلة سيدات الفريقين. ونذكر أن منتخب الصين ماكاو خسر المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الماليزي ب 21 نقطة مقابل 24 21 نقطة مقابل 4 نقاط فقط. وخسارة أخرى أمام المنتخب الكازاخستاني ب 14 نقطة مقابل 3 نقاط. والحال نفسه طبعا هنا أمام المنتخب المنغولي، خسر مبارتين أمام الفلبين 17-12 وأمام المنتخب الماليزي 17-11. إذن المنتخب المنغولي يخسر بفارق 17 نقطة في كلتا المباراتين. وراح نشوف اليوم من سوف يحقق الانتصار الأول. طبعا الأمور محسومة في المجموعة سي. طبعا راح تكون أو التأهل راح يكون فور توب 2 في المجموعة. وفي هذه الأثناء احنا طبعا نشاهد باسكت بين الفريقين الخسرانين. طبعا منتخب الفلبيني يتصدر المجموعة، سيدات الفلبين يتصدرن المجموعة بفارق النقاط عن المنتخب الماليزي، حيث أن المنتخبين هما طبعا حققوا انتصارين على التوالي أمام المنتخبين اللي يلعبون الآن مع بعض. وبالتالي الفلبين بفارق النقاط، بفارق 7 نقاط هجومية يتصدر المجموعة ب 38 نقطة سجلها الفلبين مقابل 31 نقطة سجلها المنتخب الماليزي. إذن لقاء الصدارة راح يكون في المباراة القادمة حاضر، وذلك للتأهل إلى دور الثمانية. 4 مجموعات، 16 فريق يتنافسنا على التأهل إلى دور الثمانية. الأول والثاني من كل مجموعة راح يتأهل، ونبحث عن نقطة ثانية في مباراة المنتخب المنغولي ومنتخب الصين ماكاو. هذه تعتبر ثنائية وليس ثلاثية. الأمور تختلف هنا. لا يوجد مدرب، تلاحظ لا يوجد مدرب، ولكن أيضا البديل لا يحتاج إلى استئذان من حكم المباراة، فقط سويتش مع اللاعب الآخر والدخول. لاحظ هذه العملية، شوف رقم 8 الآن تدخل فقط في الديد بول.
أسهل طريقة لتسجيل النقاط في مثل هذه المباريات تكون يعني من خلال الرميات الحرة، تعمل أتاك على الباسكت وتسجل نقطة. إذن 5 points في المباراة، 3 نقاط لمكاو، نقطتين لمنغوليا. 7 دقائق 40 ثانية على نهاية المباراة وليس كوارتر أول. نايس ليفتي من المنتخب. لحظة، الريباوند حاضر الآن. راح نشوف الآن عملية اختراق حاضرة هنا، تكسب خطأ فور ذا تو، الريباوند حاضر. يا سلام يا سلام، الباسكت الآن المنتخب المنغولي من خلال نايام سازينغ تضع النقطة. نايام سازينغ لعبت المنتخب المنغولي نقطتين. تايم اوت الآن، لا يوجد مدرب، الأربع لاعبات هم المسؤولات، هن المسؤولات عن التوجيه الفني. يوجد مدرب بس خارج على دكة، على المدرجات وليس على دكة البدلاء. لا توجد دكة البدلاء، يوجد كرسي واحد فقط، لأن الفريق يتكون من 4 لاعبين وليس أكثر من ذلك، 3 في الملعب وواحدة داخل الملعب. أفضلية منغولية بفضل لعب نايام سازينغ. منغوليات أفضل إلى هذه اللحظة، واستعجال في الرمية الماضية، الكرة لصالح منتخب مكاو. لازم في إذا ما نجح فريق في يعني عدم التسجيل، راح المنافس إذا استحوذ على الكرة راح يطلع خارج الثري بوينت لاين أو تو بوينت لاين، نكون أوضح. المنغوليات أفضل أفضل أكثر دقة، المنغوليات في الهجوم. لاحظ الضغط الدفاعي حاضر. كرة صالح المنتخب المنغولي، يتقدم بفارق نقطتين، ربحت على نقطتين. يا سلام، الثنائية حاضرة، 6 بوينت مقابل 2 بوينت، ومن يصل إلى النقطة 21 أولا يحسم المباراة لصالحه بغض النظر عن الوقت المتبقي. شوف، لازم الخروج من خارج الغوص. استنفاذ ال 12 seconds. دائما يعني 3x3 تقام على يعني في أجواء مصاحبة، هناك دائما فعاليات في الاكس اون 3. لاحظ الآن الموسيقى، دائما it's a fun game, it's a street basketball. هي فكرتها من ستريت باسكتبول، ولكن الاتحاد الدولي نظمه، وراح نسرد اليوم يعني تاريخ هذه الألعاب وكيف تم تبنيها من قبل الاتحاد الدولي بعد ما كانت هي أحد أنماط الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث دائما عندما تسمع كرة اسم كرة السلة دائما ارتبط بالمصدر، المصدر هو الولايات المتحدة الأمريكية. دي جي دائما حاضر، دائما هناك أجواء احتفالية، أجواء راقصة في أجواء في
الأنشطة المصاحبة لهذه المباريات، نوع من المباريات في الثري اكس 3 بالتحديد. يعني قبل المباراة راح نشوف هناك جمل استعراضية، فرق موسيقية، فرق راقصة، وأثناء المباراة أيضا الأجواء دائما تكون حافلة وجميلة، وراح نشوف الإضاءة حاضرة بمختلف أنواعها، فبالتالي الأتموسفير مختلف تماما عن الفايف اون فايف. هذه طبعا تقام ضمن منافسات بطولة أسياد آسيا في أيتشي ناغويا 2026، البطولة 20 من نسخ الأسياد. طبعا بطولة، طبعا تقام هذه البطولات بصورة متواصلة في فترة كل 4 سنوات، والتو بوينتس غير موفقة، والريبان وخطأ الآن وعلى خط الرمي الحرة. إذن تشاينا ماكاو 3 بوينتس، الآن قد يعني تخلص الفارق إلى 2 بوينت جيم. إذن تشو تشانغ تضع النقطة. تيرنوفر الآن، لكن السيطرة حاضرة، استفاض الثواني، البول كونتينيو بلاينج، ومصح التمرير، ومنغوليا الآن إلى النقطة 8. ما توقع المنتخب المنغولي يصل إلى النقطة 21. لاحظ البلوك أفضل المنغوليات، لاحظت جمل تمريرية جميلة في اللقطة الماضية، وتحتاج إلى فيزيكال أبيليتي، قدرات جسدية عالية لـ 3x3، خصوصا إذا يكون يعني معدل التنافسية عالي جدا، فتحتاج إلى بنية جسدية، تحتاج إلى لعب اللاعبين الثلاثة، يعني يجب يتمتعون بمهارات خاصة على عكس لاعبي كرة السلة 5 on 5. يعني تشوف هنا اللعب يكون هو لعب ارتكاز، لعب مدافع، لعب مصوب، فالأدوار هنا تمتزج مع بعضها بعض على عكس التخصص هناك في الفايف اون فايف، حتى تجد لعب الارتكاز، لعب رقم 5 هو مهمته عدم صناعة اللعب، مهمته هو التمركز أسفل المنطقة، سواء دفاعيا أو هجوميا، على عكس من ذلك هنا الجميع يدافع، الجميع يهاجم، والجميع يتشارك في الأدوار. لاحظ عملية البيك أند رول هنا، لكن الرول كان خارج الغوص، والتمرير الآن من جديد، مرور 6 دقائق على بداية المباراة، هادئة المباراة بين سيدات الفريقين. لاحظ أنشط الريباوند في المنتخب المنغولي على حساب سيدات المنتخب تشاينا تايبي، واضح التفوق. استنفاذ الثواني، لحظة السيطرة المطلقة لسيدات منغوليا في عمليات الأوفنسيف ريباوند. 3 ثواني فايوليشن، هناك أيضا تحتسب 3 ثواني مخالفة البقاء في المنطقة. تايم أوت الآن، ولكن ليس لأحد الفريقين، وهو تي في تايم أوت.

استئناف اللعب. شاهينا مكاو للتغليس 3 minutes 16 ثانية على نهاية كوارتر أول ووحيد, وعمر المباراة هو فقط كوارتر واحد من الكوارترات الأربعة في الفايف اون فايف. Three minutes to go. Low score game. وخطأ اعتراض وتضع المنتخب المنغولي على خط الرمي الحرة فيما يبدو. لا صحيح الكرة الآن. طاقم تحكيم يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم كوري ماليزي, الحكم اليابانية رينا نوزاكي والحكم ليوتشي من ماليزيا. في كرة السلة 5-5 هناك 3 حكام, هنا فقط حكمين, هناك 10 لاعبين في الملعب, هنا 6 لاعبين, هناك مدربين, هنا لا يوجد مدربين. صار أبطأ المنتخب المنغولي والثنائية غير موفقة الآن, يبدو أن الإرهاق حاضر من الفريقين, مع أنه مباراة أولى في هذا اليوم للسيدات, وثنائية أيضا يسيطرون عليه المنغوليات. ثواني أخيرة استنفاذ 12 seconds هو عمر الهجمة في كرة السلة هنا في 3x3 مقابل يتضاعف هذا العدد إلى 24 seconds 5-on-5. يعني هنا مشاهدي العزيز, مشاهدتي العزيزة عبر قنوات بي إن سبورت, نحن هنا لا نبث الحدث فقط بل نحلل الحدث, نكشف أسرار النقل من خلال الوصف التفصيلي, من خلال تثقيف المشاهد, مشاهد بي إن سبورتس ليرى كيف تحدث الأمور. و 2 points أول في المباراة لسيدات منغوليا, عفوا تشاينا ماكاو, وتغليص الفارق. التثقيف مهم في التعليق لتثقيف المشاهد, ويعني كشف ما هو الفارق بين 3x3 وال5on5, خصوصا هذه اللعبة يعني غير منتشرة بصورة كبيرة في الشرق الأوسط, يعني أنا أتحدث مقارنة بال5on5, فبالتالي شعبية ال3x3 طاغية, يعني ستايل لايف ستايل الآن, هي طبعا هي انطلقت في 70s القرن الماضي في الولايات المتحدة, ويعني تنظمت بصورة أفضل في بداية 80s هناك, إلى أن طبعا اشتهرت اللعبة, هي يعني جاءت نتاج يعني اللعب في الأحياء, حلق واحد وفقط مساحة بسيطة وتلعب 3 on 3, هي تنافسية بصورة عالية على عكس ما تشوف أنت مثلا المباراة هنا, لا هي تنافسية تحتاج إلى قوة بدنية. إذن 4 نقاط على التوالي في آخر دقيقة و35 ثانية, 4 نقاط على التوالي تغلص الفارق إلى 2-point game لسيدات, النتيجة لسيدات منغوليا. إذن 3-2 قد تربك الآن سيدات منغوليا في هذه الهجمة. It's a 3-point game, أقل من دقيقة ونص تفصلنا على نهاية الكوارتر الأول والأخير, الفترة الأخيرة, خلاص في طريق الحسم الآن. الريباوند أفضل وخطأ دفاعي على لعبة منتخب تشاينا ماكاو تشو تشونغ. لاحظ الدفع حاضر, لاحظ حتى عملية الملابس
لحكام المباراة تختلف هنا عن الفايف اون فايف. لاحظ يلبس شورت الحكم في حين يرتدي زي كامل في الفايف اون فايف. It's more fun, more casual. خطأ واضح أيضا على لعبة المنتخب منغوليا رقم 6.

إذن آخر 60 ثانية من المباراة، المباراة في طريقها إلى المنتخب المنغولي، إلا إذا كانت هناك مفاجآت من خارج الغوص لسيدات منتخب الصين مكاو، راح نشوف ذلك في السيطرة المنغولية أيضا في 40 ثانية الأخيرة من المباراة. وخطأ، خطأ على منغوليا لاعب كينغزول. لاحظ أيضا الأرضية عندما تكون خشبية في الفايف فون فايف، هنا الأرضية تختلف تماما من حيث التركيب، لأن هي أرضية مخصصة لامتصاص عمليات الجامب والنزول لحماية اللاعبين وأيضا أثناء السقوط. ولكن الأرضية هذه أيضا يعني صممت خصيصا لتتناسب الأجواء الخارجية، دائما هناك أوتدور، يعني الفايف ثري إكس ثري دائما تلعب في الأوتدور وليس في الاندور، فالعوامل الجوية تلعب دور أيضا. رميتين من خارج القوس لتشاينا مكاو مقابل رمية واحدة لسيدات منغوليا. إذن المنتخب المنغولي يبحث، طبعا لن يبحث عن التأهل لكن يبحث عن تحقيق فوز أول، وهو الآن في طريقه في تحقيق الفوز الأول له في هذه الأسياد. والنقطة الآن طبعا دائما الفريق يقاس بعدد المباريات اللي يقدر يخلصها من خلال تسجيل 21 نقطة. هنا إذن قد يتم إعادة اللقطة الماضية لارتكاب خطأ، رمي حرة مع نهاية المباراة، 16 نقطة مقابل 9 نقاط، خطأ واضح. تشوف ردة الفعل للاعبة المنتخب المنغولي إنك ياميان. رميتين ممكن الآن طبعا إعادة تموضع الهجمة إلى ثانية أخيرة وفرصة رميتين وفرصة 15 نقطة حاضر الآن على سيدات لسيدات المنتخب المنغولي. يعني هذا أكبر عدد من النقاط يسجلونه المنغوليات اليوم في الأسياد، أسياد آسيا 2026 أيجي ناغويا، مستضيفة هذه الألعاب المدينة الجميلة ناغويا. وانتهاء المباراة مشاهدينا الكرام، طبعا نلاحظ الأجواء هنا الساعة 6:05 هنا في ناغويا، وبدأ الظلام يغزو المكان، فبالتالي راح يكون الاعتماد على الأنوار. هذه هي طبعا الأجواء هنا 15 نقطة مقابل 9 نقاط، ورح نتواصل مشاهدينا الكرام في بث المباريات الأخرى.

اكس 3 مباراه القمه مباراه الفلبين وماليزيا وصدار مباراه صدارة هنا امامنا يو ين شو حكمت المباراه من الصين تايبي وايضا الكازاخستاني الكسندر روليف في مباراه طبعا مباراه راح تكون سريعه مباراه راح تكون جميله بين سيدات الفريقين مباراة الصدارة من يفوز ومن يتصدر ومن يتأهل إلى دور الثمانية متصدرا عن هذه المجموعة. هذا ما سوف تسفر عنه نتيجة المباراة بعد 10 دقائق لعب منذ الانطلاق. 4-3-2-1 هكذا إذن تنطلق الـ3X3 بدون كرة قفز الـ3X3 تشيك بول والانطلاق الآن. مباراة سريعة الماليزيات أم الفلبينيات؟ الماليزيات في الباسكت الأول. من يبتدي أولا نفسيا يضع نفسه في أريحية في كومفورت زون لأن المنافس يريد اللحاق ويرى شوف في الثري إكس ثري هناك الأمور تختلف. في الفايف أون فايف الوقت طويل أمامك هنا لا أنت تلعب وعينك على الساعة تلعب وطالع الوقت وتلعب وطالع الشاشة اللي أمامك الآن. لاحظ أسفل الحلقة هناك 12 seconds البول بوزيشن الحيازة 12 ثانية فقط ولا شيء آخر يعني you have no time وما تقدر تسجل لما تصل الكرة من الخصم لازم تطلع من خارج المنطقة. هذه عملية فيه ثانيتين إلى 3 ثواني في ار لكي يعني عرفت كيف. فالأمور راح نشوفها اليوم في مباراة لسيدات الفريقين. ماليزيات يتقدمنا الآن والبحث عن النقاط الأولى لسيدات الفلبين. ها هي النقطة الأولى تأتي من خلال لعبة كينان لعبة المنتخب الفلبين إيربول والرد راح يكون الآن ترن أوفر كان بالإمكان الثنائية الآن لاستاج على المنتخب الفلبين أتوقع ألكسندر رولوف هو من يساند الحكمة يوين سو. هذه هي الحكمة من الصين تايبي. It's a casual basketball, it's a street basketball هنا في ناغويا اليابان التي تستضيف هذه المنافسات وبالتحديد من محطة كينجو فوتو التي تبعد يعني فقط مسافة بسيطة عن ساحل البحر وبالتالي الأجواء هنا يعني مهمة تماما الأجواء الخارجية. درجة الحرارة هنا في كينجو فوتو 24 درجة مئوية. تحت نايس موف أوه حلوة اللعبة من اللعبة رقم 28 كوين ديل روسا. إذن الماليزيات يتقدمنا بفارق نقطة. ديل روسا تحاول الريباوند حاضر. البول هاندلنج راح يكون عند اللعبة رقم 7 إسبانول. هي 2 بوينتس بالفعل اللعبة رقم 7 أمايا إيزابل إسبانول هي من تسجل وأطول لعبة في المباراة مثل ما نشوف بكل تأكيد ولن يستغنى عن المنتخب الفلبيني إلى دكة البدلاء. هي اللعبة رقم 28 اللي طولها متر و83 بالنسبة طبعا هذا يعني بالنسبة للسيدات طويل طبعا الكل يقارن الجميع مع لعبة المنتخب الصيني لعبة رقم 19 صاحبة المترين و 26 سنتيمتر أو 27 سنتيمتر. ماليزيات يتقدمنا بالنتيجة
والفلبينيات يحاولن تغليص الفارق. لاعب رقم 5 من المنتخب الماليزي ساماي تان 21 عام. تغليص الفارق 2 points 1 point. البحث عن خارج الغوص, التمركز الأفضلية يعني راح تكون دائما لكوين ديل روزا. كوين كاسي ديل روزا هي راح تكون المهيمنة والمسيطرة في البينت. هذه هي اللاعبة, نقطتين من نقاط المنتخب الفلبيني الأربع من اللاعب الواحد. لاحظ بس هناك أيضا حذاري من الثري سكندز. لاحظ ديل روزا يعني أنت الآن لاحظت عملية تمرير وتخليص أيضا في نفس اللحظة الثنائية. الريباوند حاضر الآن فور ذا وان. الريباوند حاضر من جديد. الماليزيات أفضل هجوميا, بالفعل الماليزيات أفضل هجوميا على الرغم من التعادل, إلا أن الإفورتس حاضر والتعادل هنا من جديد في المباراة, مباراة الصدارة في المجموعة الثالثة, مجموعة سيري تضم المنتخب الفلبيني الذي يتصدر بفارق النقاط عن المنتخب الماليزي, وهناك أيضا منتخب منغوليا ومنتخب الصين مكاو. فايف مباراة سريعة, 3 دقائق و26 ثانية على بداية المباراة, والالتقاء هنا لديل روزا. أجواء دائما ممتعة هنا للجماهير المتابعة. It's a fun basketball. يعني الجمهور الياباني لاحظ يستمتع بالأجواء, يستمتع بالموسيقى, يستمتع بالأداء. مباراة صدارة, إثارة, إضاءة, كل شيء حاضر هنا في هذا ملعب المباراة اللي طبعا يحتضن فعاليات 3x3 كينجو فوتو ستيشن سكوير الذي يحتضن هذه المنافسات. يعني قد يتساءل البعض يعني ما هي مساحة الملعب. هنا تأتي مساحة الملعب في 3x3 ب 15 متر العرض مقابل, يعني العرض هو ثابت نفس ملعب كرة السلة, ولكن الطول يتغلص. لاحظ طول الملعب, شوف شوف شوف شو الحكم المباراة اللي على اليمين, هذا هو نهاية الملعب, وتتكلم عن 11 متر فقط في الطول أو العمق اللي مثل ما نطلق عليه.

تعادل لن تذهب المباراة بعيدا، وأشك أن لحسم يتم في 21 بوينت نظرا لتغارب الفريقين وانتصاف نصف الوقت المباراة تقريبا، والفريقين لم يتجاوزا العشر نقاط بعد إلا إذا كانت هناك مفاجآت من خارج الغوص، ولكن لا يبدو ذلك جليا في اللحظات القادمة، خصوصا أن ولا محاولة من خارج القوس كانت ناجحة بعد يعني محاولات السبع محاولات لسيدات ماليزيا مقابل أربع محاولات لسيدات الفلبين من خارج القوس ولا محاولة، فبالتالي اللعب على الإنسايد جيم راح يستهلك الوقت ويصعب مهمة الفريقين في نهاية المباراة عند النقطة 21. هنا لو نتكلم عن يعني تتكلم عن الفريقين، المنتخب الفلبيني فاز على منتخب الصين ماكاو ب 21 نقطة مقابل 4 نقاط، في يعني في حين أن المنتخب الماليزي فاز على منتخب جاينا مكابي 14 نقطة. فارق النزعة الهجومية حاضرة لسيدات الفلبين على حساب سيدات ماليزيا، لكن لاحظ هذا يعني ينعكس جليا على نتيجة المباراة الآن بثمان نقاط مقابل لحظة البلوك حاضر دروزا عاملة مشاكل دروزا لدفاعات، لاحظ عملية البوستاب هنا حاضرة تكسب خطأ وجزاء الخطأ طبعا صافرة، والجزاء الصافرة راح يكون هي الصفرة الرابعة الآن على سيدات ماليزيا. للروزا طبعا هي أفضل المسجلات 3 نقاط، في حين المنتخب الماليزي لا يوجد أحد سجل 3 نقاط. الثلاثية حاضرة هنا 4 دقائق و18 ثانية على نهاية المباراة بين الفلبين وماليزيا. تقدم فلبيني، سيدات الفلبينيات أطول غامة لعبة رقم 7 متر و73، في حين أن أطول لعبة في سيدات المنتخب الماليزي 1.75 متر. هناك السيدة كوين كاسي ديل روزا 1.83 متر، واللعبة رقم 5 كنان إليزابيث 181، يعني الأطوال أفضل لسيدات المنتخب الفلبيني.

جميل من كوين كاسي. توقفت نتيجة المباراة هنا. لحظة تمركز حاضر والنقطة الرابعة لديل روزا في المباراة. ديل روزا في المتابعة الآن. الريباوند غير حاضر والباسكت والماليزيات بدأنا يتأخرنا في المباراة والبحث عن الثلاثيات، لكن الأتاك من الإنسايد جيم راح يكون لصالح المنتخب الفلبيني. هذا ما ذكرناه وفور خمس نقاط ديل روزا في المباراة، نصف نقاط المنتخب الفلبيني من هذه السيدة ديل روزا. موسيقى، أجواء جميلة هنا في ملعب المباراة. لما نتكلم عن الـ 3x3 نايس 6.7 بوينتس للعبة للروزا كوين. خلاص سلم المباراة، المنتخب الماليزي يبحث عن يعني متنفس الآن من خارج الغوص، يبدو أنه فقد الحلول من داخل البينت زون، ولا فريق نجح في تسجيل ثنائية من خارج الغوص فيما عدا المنتخب الماليزي اللي سجل ثنائية واحدة وقد تكون الثانية، ولكن الإصرار لاحظ هناك يعني 14 محاولة، ضعف المحاولات اللي يعني حاول فيها المنتخب الفلبيني. دقيقتين 9 ثواني على نهاية المباراة، ثلاثيتين ممكن تعيد سيدات ماليزيا إلى نقطة البداية. البلوك حاضر، إيريكا، ولكن أيضا المحاولة رقم 16 من خارج الغوص. لاحظ تأثر المنتخب الفلبيني بخروج اللاعب رقم 28 إلى دكة البدلاء للراحة، للراحة لا شيء آخر، فرق مريح. 5 point game سجلت out of 8 out of 13 ثمان نقاط، يعني النصيب الأفضل والأكبر هو لديل روزا في تقدم المنتخب الفلبيني. لاحظ خرجت اللاعبة، لم يسجل المنتخب الفلبيني أي نقطة، لأن هي تمركزها راح يفتح المنطقة لتمرير لزميلاتها في للتسجيل. اتضح الآن على خط الرمي الحرة فرصة التغليص حاضرة في آخر دقيقة 18 ثانية. دقيقة و14 ثانية على نهاية المباراة، المنتخب الفلبيني
يتقدم بفارق 5 بوينت جيم الآن في هذه المباراة الصدارة اللي تجمع المنتخب الماليزي مع المنتخب الفلبيني. وترن اوفر آخر ممكن فور ذا تو, الانسايد بنتريشن حاضر and inside the basket. الفارق الأكبر الآن 15 مقابل 9 points و 1 point إلى سيدات ماليزيا. دروزة تحاول 30 ثانية, إذن الفارق حافظ عليه المنتخب الفلبيني, ثمان نقاط من نقاط المنتخب الفلبيني كانت من نصيب دروزة اللي طبعا يعود الفضل الأكبر لها, وهذا خطأ وحاولت أن تكون ثنائية للعبة رقم 77 لينلو لعبة المنتخب الماليزي, وخطأ على لاعب رقم 5 لعبة المنتخب الفلبيني كينان إليزابيث. Five point game. Six point game. 7 أخطاء على المنتخب الماليزي, 5 أخطاء على 16.3 second. طبعا النقاط مهمة لنا, ليش؟ لأن تخلص الفارق, محاولات سريعة لكن حسمت المباراة أو حاولت فيها بطريقة استعراضية لعبة المنتخب الفلبيني ماريا باسلونغ في تسجيل النقطة رقم 18 إلا أن لم تنجح في ذلك. 17-12 انتصار مريح الصدارة حسمت لسيدات الفلبين مشاهدينا الكرام ضمن منافسات المجموعة الثالثة لجروب سي. الفلبين 17 بوينتس, ماليزيا ثاني هذه المجموعة. مباراة جيدة من المنتخب الفلبيني, ولاحظ الإحصائيات ولاحظ أيضا التو بوينت شات من خارج القوس, 20 محاولة لسيدات المنتخب الماليزي مقابل 8 محاولات التي لم ينجح فيها أيضا المنتخب الفلبيني. إذن الصدارة هنا موقعة من سيدات الفلبين, كلين شيت 3 انتصارات, في حين يأتي خلف الصدارة المنتخب الماليزي لتأهل إلى دور الثمانية.

会社として本部から明日セッションの

في انتظار طبعا انطلاقة الآن منافسات الرجال والمجموعة مجموعة المنتخب الصيني المرشح الأول لذهبية هذه الألعاب، سواء من حيث الألعاب الجماعية أم من حيث التتويج في 3x3. الأمور هنا مختلفة للعملاق الصيني اللي يلعب هذه المباراة، هو كمرشح أول لهذه الألعاب كذهبية، في حين هناك أيضا منتخب هونغ كونغ اللي يسعى طبعا لمفاجأة المنتخب الصيني في هذه المباراة. إذن سوف نشهد بعد قليل عملية اللاين أب والستارتينج فايف. الستارتينج فايف متعلمين على كرة السلة، الفايف وفايف، الستارتينج ثري لفريق المنتخب الصيني. فلنستمع إلى مذيع المباراة الداخلي.

مشاهدينا الكرام بقيادة الحكم رينا نزاكي والتايلندي حكم المباراة الحاضر معاك على الشاشة دان سورون، هم من يقودون هذه المباراة بين المنتخب الصيني ومنتخب هونغ كونغ. ومباراة طبعا راح نشوف الآن من راح يكون هو الأفضل. طبعا النتيجة يعني منطقية راح نشوفها بين الفريقين، ومعروفة هي تكون لصالح المنتخب الصيني إلا إذا كان المنتخب هونغ كونغ يحمل مفاجأة في هذه المباراة. طبعا المنتخب هونغ كونغ خسر مواجهتين له أمام المنتخب الإيراني ب 11 نقطة مقابل 16 نقطة، وخسارة أخرى أمام المنتخب الماليزي ب 15 نقطة مقابل 18 نقطة، في حين أن المنتخب الصيني خسر مباراته الأولى أمام المنتخب الإيراني المتصدر هذه المجموعة ب 15 نقطة مقابل 18 نقطة، وفاز على المنتخب الماليزي ب 22 مقابل 14 نقطة. مباراة طبعا مهمة للفريقين. منتخب هونغ كونغ إذا ما أراد الإبقاء على حظوظه في التأهل فعليه أن يفوز في هذه المباراة، لأنه لم ينجح في الفوز في أي مباراة. والمنتخب الصيني للتأكيد في التأهل خلف المنتخب الإيراني. إذن 10 دقائق هي الفاصل الزمني لمعرفة الفائز بهذه المباراة التي تأتيكم ضمن منافسات الرجال الثري اكس ثري هنا من ناغويا المدينة التي طبعا احتضنت الالعاب الاسيوية. يعني في 2016 تم اختيار اليابان، 2017 تم اختيار ناغويا كمدينة مستضيفة داخل من ضمن المدن اليابانية اللي تقدمت لاستضافة هذه الألعاب الأسيوية من هذه النسخة 20 من هذه الألعاب. ونقطة الآن، الدفاع حاضر، الصين 2 points، هونغ كونغ 1 point. شوف من يريد أن يفوز بالمباراة he has to control the paint، يجب التحكم والسيطرة البينت. لما نستخدم كلمة البينت هي المنطقة المحرمة، المنطقة اللي دائما تتلون بألوان مختلفة عن أرضية الملعب، وذلك للتحديد يطلق عليها البينت زون، المستطيل اللي تحت الحلق. هذا هي طبعا وهناك أيضا مخالفات الثري سكندز. نايس شات للمنتخب هونغ كونغ. لاحظ عملية الكيك اوت والرد الآن حاضر في الكيك اوت، ومباراة فيما يبدو يعني تكون كلوز جيم، نتمنى ذلك لإضافة المتعة على المباراة. 437 بوينتس في أول دقيقة و 56 سكندز على بداية المباراة. 7 بوينتس، بداية سريعة، بداية ممتازة. هذا هو لاعب المنتخب الصيني رقم 11 ياي جو، اللعب من مواليد 2006، أصغر لاعب في المنتخب الصيني. دخول شيهاو، هو شيهاو هان لعب رقم 10، ولكن انت دير بالك على اللعب رقم 12. هذا اللاعب مترين وخمسة يعمل فارغ كبير في الـ 3x3، يدفند باسكت، يتكس ذا ريباوند، ولاحظ هو

يبدو أن مراقب الضغط على صناعة اللعب في المنتخب الماليزي ماليزي منتخب هونغ كونغ. لاحظ مراقبة لصيقة من اللعب رقم 12 على اللعب رقم 4 من المنتخب هونغ كونغ مان تو تشان. لاحظ عملية الكيك أوت كانت ممتازة في اللقطة السابقة، أعطت الأفضلية الآن للمنتخب الصيني. من خارج القوس يعني محاولة واحدة ناجحة لهونغ كونغ مقابل 5 محاولات في الجهة الأخرى لمنتخب الصين. نجح المنتخب الصيني في تسجيل محاولة واحدة. نايس. أوه الثقة كانت حاضرة في اللقطة الماضية، صعوبة في التسجيل نظرا لوجود مترين وخمسة كمدافع في اللقطة الماضية. استنفاذ الـ 12 seconds هو الوقت القانوني المتاح في الحيازة في الهجمة في الـ 3x3. مترين وخمسة أمامك أطول لاعبي مباراة واحد من أطول لاعبي الـ 3x3 في هذه الأسياد. المنتخب الهونغ كونغي بي 1 لحظة دي جي المباراة حاضر. تركم على الأجواء والبنتريشن لم يوفق فيه اللاعب رقم مانشن اللاعب والباسكت حاضر هنا الآن 2 بوينتس للاعب المنتخب الصيني ديا تشينغ. كلوز جيم 7-4. Yes, 4-2, 5-7, 2-point game. Nice shot للاعب المنتخب الصيني شيهاوهان 3 نقاط لشيهاوهان أفضل لاعبي المنتخب الصيني، في حين منتخب هونغ كونغ مان تشان اللاعب رقم 4 هو أفضل هدافي منتخب هونغ كونغ. وخطأ واضح خطأ ثاني. شيهاوهان 5 بوينتس أفضل هدافي المباراة اللاعب رقم 10 هذا اللاعب. Good defense. كرة لصالح المنتخب الصيني الذي يتقدم الآن بفارق مريح 4 point game. خطأين على منتخب هونغ كونغ. أفضلية طبعا واضحة للاعب جين تشينغ مترين وخمسة. الرد الآن إلى 3 point lead من خلال الثلاثية الثنائية ثانية في المباراة بعد المحاولة الرابعة. دائما الرد يكون سريع من الصين على ثنائيات المنتخب الهونغ كونغي وعملية بوستاب الآن. نايس موف هنا من لاعب المنتخب هونغ كونغ. 1.97 الآن هو الطول للاعب اللي سجل آخر نقطة اللاعب رقم 32 هذا هو اللاعب. استعجال كان في وقت يعني كان ممكن يلعب انسايد جيم لحظة عملية البوست ولكن خطأ على اللاعب رقم 11 لاعب منتخب هونغ كونغ. وواي سون طبعا له في رصيده ريباوند واحد فقط ولا نقطة، يعني اللي يعاني منتخب هونغ كونغ بقية اللاعبين لم يسجلوا أي نقاط في معادلة
جميع لاعبين المنتخب الصيني سجلوا في محل اثنين من لاعبين المنتخب الهونغ كونغي، هما من سجلوا النقاط. يعني الان نشوف ثنائيه يكسب خطا الان رابع على المنتخب الصيني، لاعب رقم 11 جايغو 3 بوينتس لجايغو. مجال للأخطاء في هذه النوع من المباريات ستيل هنا نايشات ليو والوان الرد سريع الآن في تقليص الفارق 5 point game، فارق يرتفع تدريجيا الآن والسيطرة للمنتخب الصيني راح يطلع من خارج الغوص أتوقع بالفعل مثل ما ذكرت لك الأفضلية الصينية. وغريب بات المنتخب الصيني الآن من إنهاء المباراة بالنقطة 21 خصوصا بعد تسجيل خمس ثنائيات من خارج الغوص، 10 نقاط من أصل 16 بوينتس هي من خارج الغوص، طبعا تعطي أريحية وأفضلية وجهد مضاعف مطلوب من منتخب هونغ كونغ في تقليص الفارق.

لاحظ التفاعل بين دي جي المباراة والجماهير. هذا هي طبعا هذا هي أيضا الأجواء اللي تكون دائما مصاحبة لل 3x3. يعني شاهدنا الآن تايم اوت لاف ذس اسيست في اللقطة الماضية. خطأ على اللعب رقم 34 متر 88 لكاتينج فيزيكال جيم تاف جيم 3x3. والإصرار على الثلاثيات الجميل, هي ثلاثيات في 5-on-5 و2 بوينت جيم, ثنائيات يطلق عليها في كرة ال 3x3. 3 بوينتس تفصل المنتخب الصيني على انهاء المباراة. هذا الاسيست الجميل الاخير للاعب رقم 32 بوين إيفان. 6 رميات ناجحة من خارج القوس behind the arc. منتخب الصيني راح يخلصها من خارج القوس. توقع السيناريو اللي راح يلعب عليه to attack the basket ومن ثم من راح يخلص من خارج القوس. التب حاضر الآن, قلت لك هو attack the basket الآن, يسجل 19. خطأ خامس على لاعبي هونغ كونغ. هي أجرسف أجرسف أجرسف, ما فيها خمسة أخطاء هنا. فورتيون على نهاية المباراة أم 21 على إنهاء المباراة؟ كيف يعني 241 هو الوقت المتبقي أو 21؟ إذا سجل المنتخب الصيني النقطة 21 راح تنتهي المباراة لصالحه. Love the shot, love the shot من كين هو لو اللي سجل هذه الثنائية. لاحظ عملية الجمب شوت الرائعة في اللقطة الماضية. ونقطة واحد الآن تفصل المنتخب الصيني عن إنهاء هذه المباراة. هناك أوقات مستقطعة للاعبي الفريقين, وهناك أيضا أوقات مستقطعة في المباراة, هي أوقات إجبارية يسمونها يعني تي في تايم أوت. يعني هي تحدث every 3 minutes, دقيقة قبل 6 دقائق و 59 ثانية على نهاية المباراة, وأيضا قبل 6 دقائق على نهاية المباراة بالتحديد في الدقيقة 3.59 سكن على نهاية المباراة. 30 minutes 30 seconds time out, يكون commercial, يكون راحة. إذن النهاية الآن طبعا 2-2-6. خلاص الهجمة الأخيرة فيما يبدو للمنتخب الصيني. الخطأ وأيضا التنفيذ راح يكون الآن على خط الرمية الحرة. يعني التشالنج دائما يكون في 3x3 هو اللي يخلص المباراة 21 points, هذا تشالنج. لكن قبل كم دقيقة تخلص ال 21 point, هذا أيضا تشالنج آخر. يعني لو نفترض جدلا منتخب ألف ومنتخب باء, اثنيناتهم خلصوا المباراة في على يعني فازوا على منافسهم في 21 point. لما يعني يتباهون يتفاخرون يقول كم باقي من الوقت أنت خلصت, يقول والله باقي دقيقة, هذاك يقول أنا باقي دقيقة وثلاثين ثانية. فهنا الأفضلية يعني بين الفريقين أن خلصنا الجيم قبل الوقت بهالقد دقيقة. عشرين ادعش في منت 13
يعني ما هو تأخير. الصين في الطريق لتحقيق فوز. إذا سجل خلص. لو سجل خلص. الآن الدعارة دخول لاعب المنتخب الهونغ كونغي إلى داخل البينت زون أثناء التصويب أعادت الكرة الآن للاعب المنتخب الصيني رقم 11 اللاعب يانغ غاو لتسجيل وإنهاء المباراة. الآن شوف أنهى المباراة الآن وسط فرحة من محبي ومتابعي ومشجعي المنتخب الصيني اللي فاز في هذه المباراة ب 21 نقطة بأفضلية مطلقة بفارق 10 نقاط عن المنتخب هونغ كونغ اللي حاول جاهدا حقيقة أن يكون ندا للمنتخب الصيني، لكن الفارق واضح أمام منتخب متوج دائما بميداليات في هذه الألعاب.

今日の日にぜひ思い出の一品グッズ販売コーナーもチェックしてみてください。

Thank you.

العراق للمنتخب الإيراني. طبعا البنية الجسدية لاحظ عامل زوم لمشاهدة نجوم المنتخبين اليابانيين هادين حاضرين متابعين لهذه الفعاليات هنا في ملعب المباراة الذي يحتضن هذه الفعالية.

أجواء مصاحبة ممتعة لهذه الفعاليات. المنتخب الماليزي شهدنا لقاء لسيدات ماليزيا هنا والآن لرجال ماليزيا. تعود الكرة الماليزيين في رصيدهم فوز وخسارة، طبعا يبحثون عن فوز لضمان التأهل. المنتخب الماليزي خسر من المنتخب الصيني اللي فاز في المباراة السابقة على منتخب هونغ كونغ، بخسر المنتخب الماليزي ب 14 نقطة مقابل 22، وفاز على هونغ كونغ الفريق طبعا لتذيل ترتيب هذه المجموعة ب فاز عليه ب 18 نقطة مقابل 15 نقطة. إذن هي مباراة مهمة للمنتخب الماليزي أكثر من أن تكون مهمة للمنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني متصدر هذه المجموعة بفوزين، منتخب إيراني يمتلك البنية الجسدية حاضرة، اثنين من لاعبين يتجاوزون المترين، وأكثر لاعب 1.85 متر وأطول لاعب 1.7 متر. راح نتطرق إليهم. هذا اللاعب رقم 55 محمد مؤمني 1.92 متر، واللاعب رقم 8 زينغ هاو بان 1.83 متر. المنتخب الإيراني مرشح للفوز في هذه المباراة، لكن راح نشوف الفيزيكال جيم راح يكون من المنتخب الإيراني. الأفضلية الجسدية حاضرة، لكن إذا ما فاجأ الماليزيين وباغت الماليزيين الإيرانيين بثنائيات من خارج القوس راح هنا تختلف الأمور تماما. الإيرانيين راح يلعبون من الإنسايد جيم، الستايل الإيراني المعروف، الاعتماد على القوة الجسدية نظرا ل تفوق واضح يمتلكون لاعبي المنتخب الإيراني، في حين أن المنتخب الماليزي راح يكون أسرع. طبعا السرعات هنا متغاربة من الفريقين. الأتاك مهاجمة الباسكت، أتاك ذا بلايرز، تكسب أخطاء، تضعك على خط الرمية الحرة بسهولة، هي تترجم إلى نقاط تعطي الأفضلية للفريق المنافس. هي استراتيجيات تتبع في مثل نوع في مثل هذا النوع من المنافسات، وبالتحديد الـ 3x3، هذه الستريت باسكتبول التي صارت يعني ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة السلة، وأيضا تم يعني إشراكها في الأولمبياد، يعني باتت الآن هي لعبة رسمية وتعتبر من أكثر الألعاب شعبية في العالم نظرا لسهولة الممارسة لهذه اللعبة في جميع الأماكن، في جميع الأروقة، في جميع الظروف المناخية. لحظة تفوق هنا حاضر، تفوق حاضر بكل تأكيد. اللاعب رقم 13 مترين و7 أطول لاعبي المباراة سارام جعفري، وبلوك أيضا هنا آخر لسارام. لحظة 2.13، لحظة التشجيع هنا. لاعب مواليد 2005 26 عام، هو أصغر لاعبي المنتخب الإيراني سنا، أصغر لاعبي المباراة أيضا، متوسط الأعمار 27-28 هنا في هذه المباراة. منتخب ماليزي للتصحيح والمنتخب الإيراني للحسم. حكم الكازاخستاني ويدير هذه الأمسية هنا. المباراة تقام هنا في تينجو فوتو ستيشن القريبة من الساحل والميناء. هذا طبعا يضفي القليل على أجواء المباراة، يتأثر بالرطوبة وبدرجة الحرارة. أفضلية إيرانية بأربع نقاط مقابل نقطتين.
لاحظ عملية البوست اب حاضرة، المسمج اب حاضر، والفايف بوينت. إذا يبدو أن المنتخب الإيراني في طريقة إلى تحقيق فوز ثالث صريح، يتصدر المجموعة بكلين شيت، وهنا أيضا باسكت للمنتخب الماليزي، وخطأ رابع مقابل ولا خطأ على المنتخب الإيراني. فور ذا تو بالفعل فرق الآن. لحظة لحظة، عملية الضغط حاضرة منذ استلام الكرة، تخيل معاي انت يعني. المنتخب الإيراني في رصيدة برونزية واحدة في الأسياد، في حين أن المنتخب الماليزي يبحث عن أولى إنجازاته في هذه الأسياد في 3x3. أتكلم عن 3x3 و 1 point الآن 4 point game، فارق يتسع تدريجي للمنتخب الإيراني. إذا ما أراد المنتخب الماليزي من إرباك لاعبي المنتخب الإيراني فعليه هو الإنساء بالثنائيات، ولكن أيضا يعني يعتمد ذلك على مدى توفيق المنتخب الماليزي من خارج الغوص. يعني الفريقين محاولة يتيمة للمنتخب الماليزي مقابل محاولتين، ونجح فيها المنتخب الإيراني. Game. البحث هنا عن نقطة آخر، hands on، والكرة لصالح المنتخب الماليزي. إذن هذا هو الوقت المستقطع اللي طبعا المفروض من قبل يعني قانون اللعبة، وذلك لإعطاء راحة إجبارية، هو two timeouts. ثم سنحط يعني بعد مرور 3 دقائق لعب، وبعد مرور 6 دقائق لعب، لا يحتسب على أحد الفرق. الريباوند حاضر هنا، لحظة، عملية التفوق البلني حاضر، وعملية البوست أب بالفعل. 13 لعب سرام جعفري يضع الباسكت، مترين وسبعة لهذا اللعب، تفوق واضح في عملية البوست أب. 4 points لسرام جعفري، ليتقدم المنتخب الإيراني بتسع نقاط مقابل 4 نقاط. إذن 2-0 رن الآن للمنتخب الماليزي، خلص الفارق. راح أشوف الآن منتخب إيراني يلعب على الإنسايد جيم. لحظة سهولة في التصويب بدون عملية باكس أوت، تمركز كان أفضل للمنتخب الإيراني. 10-6. خارج القوس المنتخب الإيراني، رمي المنتخب الماليزي ولا رمي، لحظة تمرير، إيزي باسكت بالفعل. 11-6 بوينت جيم الآن، المنتخب الإيراني أتوقع راح يخلص المباراة ب 21 بوينت. لحظة سرعة التنفيذ، لحظة الانطلاقة، لحظة السيطرة الآن،
فور ذا تو ولاست تاتش على المنتخب الماليزي. محاولات من محمد مؤمني مترين متر متر 90 متر 92 سنتيمتر. سيد محمد غفاري الآن يشارك لعب رقم 2. حضور تبكل المنتخب الإيراني يلعب على الإنسايد جيم على فارق البنية الجسدية. حاضر في اللقطة الماضية المنتخب الماليزي الآن الثنائية يبحث عنها المنتخب الماليزي لمواجهة. لا يعني شوف في هناك طريقتين للفوز على المنتخب الإيراني، أما تكون يعني فيزيكال ماتش أب فيه أو أن المنتخب المنافس يلعب من الأوتسايد الآرك بصورة أفضل. ولكن في هذه الحالة لاحظ المنتخب الماليزي خامس محاولة من خارج الغوص، طبعا لم يكتب لها النجاح. المنتخب الإيراني يمتلك أفضلية واضحة، قد تكون هذه ثلاثية الثنائية الثانية لم يوفق. إذن الفريقين يفتقدون إلى التركيز من خارج الغوص، الاعتماد على الأتاك الباسكت، وبالتالي صعب المهمة ذلك على لاعبي المنتخب الماليزي. حاول فيها معناية الـ 12 seconds هي وقت الحيازة الهجومية لأي فريق، وثاني ثنائية من البديل اللاعب سيد محمد غفاري. 7 نقاط تفصل المنتخب الإيراني عن إنهاء المباراة في آخر 3:50 وتي في تايم أوت الآن إجباري للفريقين. شون لم متر 90 لعب المنتخب الماليزي 3 نقاط أفضل هدفين المنتخب الماليزي، لكن يتأخر الآن بفارق دبل سكور المنتخب الماليزي. يعرفون أن الحل الوحيد هي خارج القوس، ولكن هاي يعتمد على مدى توفيق اللاعب والفريق من خارج القوس. الثنائيات دائما ما تكون سلاح ذو حدين في الثري أون ثري. لاحظ الأفضلية من خلال عمليات الريباوند كنترولينج ذا بين زون. لاحظ هنا الضغط أيضا يثمر عن نقطة وثنائية، ويعني المنتخب الإيراني يضغط متمتع بأفضلية جسدية وخبرة أكثر من لاعبي المنتخب الماليزي. ولاحظ الارتباك في التصويب، كرة الآن يحاول يخلص بأسرع وقت ممكن المنتخب الإيراني. بالفعل 19 points clean sheet للمنتخب الإيراني. 2 points to go على نهاية المباراة. ذكرت لك يعني هنا الفرق يقول لك أنا خلصت قبل دقيقتين، خلصت قبل دقيقة، خلصت قبل 3 دقائق الجيم. هنا يبغى الإنجاز، هنا يعني التشالنج يكون بين الفرق بين اللاعبين. اللي خلص 21 بس قبل كم دقيقة. لاحظ النقطة الأخيرة الآن، هل تكون استعراضية من خارج الغوص؟ لا، وقد تكون. تشوف الإصرار على الأوتسايد جيم على الثنائيات من المنتخب الإيراني. أحلى ثنائيات، أحلى طبعا. شوف خلاص إذن خلصها الآن 20 المنتخب الإيراني، تفصل نقطة واحدة فقط على نهاية على إنهاء المباراة لصالحه. حاولوا في التو بوينتس تكون 21 بوينتس أطول لاعبي المباراة راح يخلصها، هو يكون مخلص هذه المباراة بالنقطة 21 وتكون له النقطة رقم 5. راح نشوف
البلوك حاضر في اللقطة الماضية. الكيك اوت دقيقة 59 ثانية. يحاول يأخر المنتخب الماليزي أكبر قدر ممكن من الوقت إنهاء المباراة. بالفعل إذن 21-7 المنتخب الإيراني بجدارة إلى دور الثمانية. كلين شيت للمنتخب الإيراني يتصدر المجموعة. هذه المجموعة اللي يتأهل منها المنتخب الإيراني المجموعة الثانية، والأفضلية بكل تأكيد خلاص الصدارة حسمت للمنتخب الإيراني. المنتخب الصيني راح يكون في المركز الثاني، وبالتالي حسمت الأمور تماما بخروج المنتخب الماليزي ومنتخب هونغ كونغ. نتواصل دائما وأبدا هنا مشاهدينا الكرام عبر قنوات بي إن سبورت في البث من ملعب كينجو فوتو ستيشن لنقل أحداث الـ 3X3 عبر قنوات بي إن سبورتس، ومباراة قادمة تحدي جديد بين المنتخب السريلانكي والصيني.

Yeah.

0: كاونداون حاضر قبل انطلاقة مباراة المنتخب السريلانكي. وان تو جو. إذن الصين وسريلانكا في مواجهة الآخر. وباسكت أول لاحظ عملية المس ماتشاب حاضرة بين لعبة المنتخب السريلانكي ولعبة المنتخب الصيني. لعبة رقم 26 من المنتخب السريلانكي حاضرة كصناعة لعب, ولكن فارق طويل في البنية الجسدية بين لاعبات الفريقين. أفضلية صينية راح تكون بكل تأكيد في هذه المباراة اللي راح المنتخب الصيني راح يكون فيه طريقة ضمن منافسات المجموعة الأولى, المجموعة A لتضم المنتخب الكازاخستاني بالإضافة إلى سيدات العناب قطر اللي طبعا يشاركنا في هذه المجموعة الأولى. المنتخب الصيني يتصدر المجموعة بمبارتين فوزين كلين شيت, هو في طريقه أيضا إلى تحقيق انتصار آخر, في حين أن المنتخب السريلانكي أمام المنتخب الكازاخستاني بواحد نقطة مقابل 18 نقطة. المنتخب الصيني يبحث عن التأهل, ومن ثم لكل حادث حديث في المجموعة في دور الثمانية أمام المنتخبات القادمة. راح نشوف المنتخب السريلانكي طبعا يحاول أن يخرج بأقل الأضرار في هذه المباراة. المنتخب الصيني يحاول أن ينهي المباراة هذه ب21 نقطة بأسرع صورة ممكنة, وذلك لي يعني دخول في مرحلة جديدة بأقل جهد يذكر, والاستعداد لدور الثمانية من منافسات 3x3 لفئة السيدات هنا في ألعاب آسيا, في أسياد آسيا هنا في مدينة ناغويا في اليابان. استنفاذ 12 seconds, الوقت طبعا المتاح قانونيا للحيازة, لحيازة الهجمة. ممكن ثنائية أولى الآن, بالفعل ثنائية أولى الآن لسيدات سريلانكا, وهذه من خلال اللاعب رقم 16 جافيكا شونالي 6-2. محاولة للضغط والتسجيل وكسب خطأ, ولكن سيدات المنتخب الصيني حذرات تماما من ارتكاب أي أخطاء. نايس. الريباون حاضر ممكن الآن لثنائية أخرى, لو كانت في الكيكاوت, هذا هو الكيكاوت. صعوبة بالغة, مس ماتش أب واضح. استنفاذ ثاني على الـ 12 ثانية. عملية الدربلينج صعبة لسيدات المنتخب السريلانكي في مواجهة سيدات المنتخب الصيني. لحظة لحظة, عملية المس ماتش أب حاضرة هنا. البحث عن ثنائيات في هذه المباراة من كلا الفريقين. المنتخب الصيني 4 نقاط من أصل 7 نقاط من خارج القوس. المنتخب السريلانكي قد تكون أحد الأسلحة اللي لازم يعتمد عليه استراتيجية التصويب. كوميرشال تايم أوت, تي في تايم أوت لصالح الفريقين. فرصة لالتقاط الأنفاس.
1: Thank you.
0: Last stage. Looking for the two and the Ragal An, easy one, 8-2. بهذا الجهد المنتخب الصيني للمرة الثالثة استنفاض 12 سكنز على المنتخب الصيني. ونتكلم هنا عن كرة السلة التي تمارس في الـ 3x3. أولا يجب أن يعرف المشاهد بأن كرة السلة الباسكت بول وليس اللعبة الكرة نفسها هي هناك أحجام مختلفة بين السيدات والرجال. إذا ما أراد يعني إذا ما أرادت السيدة أن تقتني كرة السلة فيجب أن تقتني الحجم رقم 6 size 6، هو عبارة عن قطر ب 72 سنتيمتر، في حين أن هذا يكون أكبر لدى الرجال بثلاثة سنتيمتر إلى 75، ويطلق على الرجال size 7. فهناك فارق في الكرة في حجم الكرة للسيدات، وذلك يعني الفارق في البنية الجسدية بين الرجل والمرأة. يعني صممت الكرة للسيدات لتكون للاعبة أسهل في الإمساك، في البول هاندلينج، في عملية التمرير، في عملية التنطيط الدربلينج والتصويب، لأن إذا الكرة راح تكون كبيرة راح تكون أيضا صعبة على اللاعبة. إذن ثنائية أخرى للمنتخب الصيني 8 point game. فبالتالي هناك فروقات في كرة السلة في اقتناعها. متى ما أردت مشاهدتي العزيزة مشاهدة قناة BN Sport اقتناع كرة السلة فعليك بالرقم 6. وقد يتساءل يعني المشاهد أيضا يعني كم وزن الكرة؟ الكرة لها وزن في الـ 3x3 وزن الكرة 620 جرام، أكثر من نص كيلو. يعني هنا نشارككم بعض المعلومات أثناء سير هذه المباراة.

12 نقطة. الآن إيزي جيم، سؤال: هل ينجح المنتخب الصيني في تسجيل 21 نقطة في أقل من 6 دقائق من المباراة؟ راح نشوف. اليابانية تطلق صافرة، والثري اكس ثري للسيدات تم إدخالها رسميا في بطولة الألعاب الأسيوية التي قيمت في بالامبانج في أندونيسيا في العام 2018، بطولة 2018. فإذن هي مشاركة ثالثة للسيدات في الثري اكس ثري. تشهد مشاركة واسعة في هذه البطولة الفرق، يعني هناك 16 فريق يشاركنا في هذه الألعاب من السيدات. طبعا شوف انت قاعد هنا تشاهد من شاشة التلفاز الفارق في البنية الجسدية. الصينيات مو بطوال بصورة كبيرة، يعني 1.80 متر و90، لكن السريلانكيات هم قصار القامة نسبيا للاعبات الصينيات. لاحظ إيزي جيم، قلت لك في 6 دقائق راح يخلصون المنتخب الصيني وبأقل مجهود. راح نشوف الآن هل الثنائية تكون هي الحاضرة الخاتمة، لكن هناك الآن رمية واحدة للمنتخب الصيني وإمكانية إنهاء المباراة بعد التايم أوت اللي نشوفه الآن.

استمرت 6 دقائق و15 ثانية مثل ما توقعت في أثناء الكلام عن هذه المباراة، بأن المباراة راح تنتهي في 6 دقائق و15 ثانية. توقعت يعني في 6 دقائق أنهى المنتخب بصورة صحيحة، المنتخب الصيني ب21 نقطة مقابل نقطتين فقط، وهذا يدل على فارق الفني بين الفريقين. هذه الإحصائية للمنتخب السريلانكي، 9 محاولات هجومية مقابل 5 محاولات من خارج القوس، والإثارة والمنافسات تتواصل هنا من كينجو فوتو ستيشن لمنافسات الـ 3X3 سواء لفئة الرجال أم السيدات.

سيدات العنابي أمام سيدات كازاخستان ومباراة العنابي في هذه الأمسية قد تكون الفرصة الأخيرة لتحقيق فوز أول للعنابي في هذه ألعاب السيدات في أسياد 2026 ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخب الصين ومنتخب سريلانكا ومنتخب كازاخستان ومباراة طبعا المنتخب القطري يدخل هذه المباراة بعد خسارة أمام المنتخب الصيني ب 21 نقطة مقابل 3 نقاط وخسارة صعبة أمام المنتخب السريلانكي ب 16 نقطة مقابل 19 نقطة. إذن بداية المباراة والتشيك بول الآن، كل التوفيق للعنابي في هذه المباراة أمام عمالقة المنتخب الكازاخستاني. طبعا تفوقنا في الأطوال في هذه المباراة. مشاركة أولى تحضيرية في هذه الأسياد، أسياد الدوحة 2030، والكل ينتظر تنظيم هذه الأسياد في الدوحة الطويل. 4-2، أو نايس الباسكت الآن الأول من تانيا عن شقيقتها تالا توينز في المنتخب، وقصص التوينز حاضر التوأم في سيدات الثري اون ثري على المستوى العالمي في الجلوبال ثري اون ثري كومبيتيشن. التوينز قصة حاضرة راح نتطرق إليها في وجود الخوات أو التوينز التوأم ثانية وتالية مواليد 2007 24 جانيوري. أجواء رائعة هنا في ملعب المباراة، لاحظ الأجواء المصاحبة في كينجو فوتو ستيشن سكوير في ناغويا والثنائية. إذن العنابي يتقدم، الثنائية غير موافقة، مرور دقيقة وتسع ثواني على بداية المباراة. سما حاضرة معاك في اللقطة الماضية، سارة سما تالا تانيا هي اسماء نجوم المنتخب القطري ومخالفة خطأ. إذن خطأ على كل فريق، أفضلية قطري الآن، شوية تركيز في التصويب. إذن الباسكت الأول الآن هنا لسيدات كازاخستان والتعادل، مرور دقيقة ونص على بداية المباراة. تالا هنا أمامك والثاني على دكة البدلاء سارة، بنتريشن لسارة، استعجال مع نفاذ 12 سكندز الوقت القانوني المتاح لهذه المباراة. معليش تالا، تركيز أكثر في المرة القادمة، الضغط على مفاصل القوة هنا في المنتخب الكازاخستاني. الريباوند، وين الريباوند؟ وراح نشوف الآن الأتاك راح يكون حاضر، عملية الهلب حاضرة، والباسكت الثاني، النقطة الثانية لسيدات كازاخستان. أفضل الهجوم بالفعل، هذا هو المطلوب وعدم الاستعجال. ريباوند حاضر من تالا، ممكن التمرير الآن، open for the two، طويل الرمية السابقة، تركيز أكثر مطلوب لي وخطأ، good foul. إذن الشقيقات الآن في أرضية الملعب، تالا وتانيا
نتكلم هنا عن الشقيقات طبعا الفيبتش توينز الألمانيات حاملات سافانجا ولارا فيبتش الأكثر شهرة والأكثر نجاحا كتوأم في الثري اكس ثري، طبعا مثلوا المنتخب الألماني في بطولات تحت 18 سنة وتحديدا لسيدات المنتخب الألماني، وإحدى الشقيقات أيضا يعني انتقلت إلى الفايف اون فايف تمثيل المنتخب الألماني، وهناك أيضا في الولايات المتحدة الشقيقات كافندرز الأخوات كافندرز نيل كافندر هافانا كافندر وهالي كافندر. إذا الشقيقات ظاهرة، وعلى على العموم يعني الأشقاء في كرة السلة بالتحديد في فئة الرجال العملية يعني توارث اللعبة، يعني هنا في المنتخب القطري للرجال نتكلم على الأدعم، نتكلم على العنابي، نتكلم عن رجال المنتخب القطري، هناك أجيال تشارك من اللاعبين يعني الأولاد شافوا أبهاتهم نجوم في كرة السلة، وبالتالي اللاعب الأب يعني يزرع حب اللعبة، يقوم بتدريب ابنه، هذا ليس هنا في قطر ولكن هناك العديد يعني هي على مستوى العالم، ولكن هنا في قطر هناك العديد من اللاعبين أولادهم متواجدين في تمثيل العنابي على مستوى الرجال الآن ومنتخبات الشباب، بعد ما كانوا أولياء الأمور نجوم كبار آسيويا يمثلون الأندية القطرية والمنتخبات القطرية على المستوى الآسيوي. نايس أولى ثنائية للمنتخب القطري من خارج الغوص 5-3. ثنائية الأولى بعد 6 محاولات مقابل ولا ثنائية للكازاخستانيات. نايس بول هاندلينج خطأ ممتاز لتانيا على خط الرمي الحرة الآن تانيا، بس من الأكبر من تانيا والله تانيا في نفس اليوم في نفس الدقيقة راح نشوف الآن 6-11 نهاية على نهاية المباراة 5-4 والانطلاق الآن 2 points لمنتخب الكازاخستاني. صافرة أفضلية كازاخستانية، الأطوال يصب لصالح الطول، يعني 1.84 1.79 1.70 هي الأطوال الموجودة في المنتخب الكازاخستاني مقابل 1.68 1.73 1.58 لسيدات المنتخب القطري. لاست تاج، هل نرى ثنائية الآن؟ ثانية للمنتخب القطري أم إنسايد جيم؟ راح نشوف بعد هذه الهجمة. الثنائية هنا حاضرة للمنتخب الكازاخستاني، هي الثنائية الأولى. أتاك ذا باسكت الآن، الثنائية الآخر لم توفق فيها. 9 نقاط مقابل 4 نقاط، خطأين على كل منتخب، 10 نقاط الآن والفارق بدأ يتسع تدريجيا لصالح المنتخب الكازاخستاني. منتخب القطري قدم أفضل أداء أمام منتخب سريلانكا على الرغم من الهزيمة. الأطوال حاضرة والريباوند وعملية البوستاب الآن والتمركز good defense في الهجمة الماضية، عدم الاستعجال. شوف خطأ
استبدال تانيا. صعوبة في التصويبة. سارة حاولت في اللقطة الماضية متر 58 حبها رقم 11 شقايلة. استعجال مع نهاية 12 seconds 4 دقائق و 27 ثانية على نهاية المباراة. استعجال المنتخب الكازاخستاني. محاولة الكسب خطأ بالفعل كسب خطأ. ونذكر أن طبعا مشاركة بداية مشاركة السيدات في بطولة 3X3 كانت في أسياد 2018 التي قيمت في إندونيسيا. وأيضا تم طبعا في هوانغزو الصينية في 2022-23 الأشياء التي قيمت. وأيضا مشاركة ثانية على التوالي ل3X3 سواء لفئة الرجال أم النساء، فهي الآن ثالث أسياد لهذه اللعبة وثواني أخيرة الآن على نهاية الهجمة. وشورت اللقطة الماضية وفارق 7 نقاط يلقي بظلاله الآن مع الوقت المستقطع اللي هو التي في تايم اوت.

نتكلم عن يعني آخر نسختين. طبعا السؤال اللي طرح نفسه من أبطال آخر نسختين في سيدات الثري إكس ثري، طبعا الجواب هو المنتخب الصيني متسيد هذه اللعبة بذهبيتين في الأسياد في 2018 و2022، وخلص المبارتين يعني قبل نهاية الوقت الأصلي اللي هو 10 دقائق لعب، بعد ما فاز على منافسينه ب 21 نقطة. هنا في الثري إكس ثري المباريات تحسم بطريقتين، أما مع صافرة نهاية المباراة أو مع تسجيل أحد الفريقين 21 نقطة قبل نهاية المباراة. ثانية تحاول التمرير إلى شقيقتها، لا لم توفق في اللقطة الماضية، والآن إيزي باسكت للعبة المنتخب شيغيليا لعبة المنتخب الكازاخستاني. 12 بوينتس مقابل 4 نقاط، وأفضلية كازاخستانية الآن على المباراة. لعبة رقم 17 سمبات، وقت مستقطع للمنتخب القطري من دون مدرب. اللاعبات هنا في الثري إكس ثري من دون مدرب، الاعتماد على اللاعبات نفسهم، حتى في عمليات التبديل للاعبات هم من يقررن التبديل. هذا هو نظام الثري إكس ثري، نو كوتش نو أدمن ستاف، فقط لاعب على دكة البدلاء، في حين أن في الفايف أون فايف هناك 7 لاعبين على دكة البدلاء و5 لاعبين داخل الملعب، هنا 3 لاعبين في داخل الملعب ولاعب واحد فقط على دكة البدلاء. نايس نايس نايس نايس نايس نايس أسست من اللاعب ديلانز في اللقطة الماضية. الفارق الأكبر في المباراة 9 points يتناقص إلى 8 points بعد النقطة الأخيرة والخامسة للعنابي. فورتين دقيقتين و12 ثانية على نهاية المباراة. نايس أسيست، نايس نايس. الآن 15 نقطة الفارق الأكبر في المباراة، 10 نقاط، وهذا تيرن أوفر الآن، وممكن الآن فور ذا تو. المحاولة لم تنجح، لصالح المنتخب. شو دائما دائما دائما كل هجمة تبتدي بالتشيك بول، الخصم يعني يعطي الكرة لي المنافس إذانا ببدء اللعبة أو الهجمة. أقل من 90 ثانية على نهاية المباراة، أفضلية كازاخستانية على حساب سيدات المنتخب القطري، 10 نقاط الفارق. هذه طبعا المباراة تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى، تضم المرشح الأول والأبرز في البطولة سيدات المنتخب الصيني أمام طبعا الكازاخستانيات في المركز الثاني، وهناك أيضا المنتخب السريلانكي. ناين بوينت جيم، 3 تقطع على سيدات المنتخب القطري، 5 تقطع على المنتخب الكازاخستاني. لاحظ استفاضة 24 سكن، عملية ارتكاز الآن فور ذا تو اير بول ولصالح المنتخب القطري. 54 seconds على نهاية المباراة.
حاول المنتخب الكازاخستاني اللعب من خارج القوس لإنهاء المباراة في 21 seconds بال 21 point، لكن لم ينجح من خارج القوس. يعني تصويبات من خارج القوس يعني للمنتخب الكازاخستاني 12 محاولة فقط، نجح في محاولتين، في حين أن المنتخب القطري محاولة واحدة من أصل 10 محاولات من خارج القوس. 34 ثانية أخيرة على نهاية المباراة. 4-2 نايس شات لي سارة. 18-16 دبل سكور. 20 ثانية أخيرة، ثاني ثنائية من خارج القوس، ثنائيتين لقطر، ثنائيتين لكازاخستان، لكن فارق الخبر حاضر في هذه المباراة، فارق الأطوال حاضر أيضا في هذه المباراة. منتخب الكازاخستاني الآن في طريق للتحقيق فوز ثاني وصعود إلى مركز ثاني والتأهل إلى دور الثمانية. أجواء جميلة هنا في منافسات الـ 3&3 بالاستمتاع إلى الموسيقى والإضاءة والاستعراضات فيما بين المباريات. و 17 نقطة مقابل 8 ونهاية طبعا المباراة بفوز المنتخب الكازاخستاني أمام المنتخب القطري. هارلك لسيدات المنتخب القطري، والمنافسات تتواصل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات بي ان سبورتس. وهذه هي النتيجة النهائية، فوز الكازاخستانيات ب 17 نقطة مقابل 8 نقاط.

إذن انطلاقت مباراة المنتخب السنغافوري أمام المنتخب الكوري، مباراة طبعا سوف تشهد سرعة في البداية، بداية ممتازة من منتخب سنغافور في اللقطة الماضية، بنتريشن سريع وتغليص والريباوند حاضر. راح نشوف مباراة سريعة من الفريقين. لاحظ خطأ أول في المباراة، هذه المباراة اللي تجمع المنتخب السنغافوري والمنتخب الكوري، تأتيكم ضمن منافسات المجموعة الرابعة دي اللي تسيدها المنتخب الكوري برصيد انتصارين. طبعا الانتصار الأول كان أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الياباني ب 21 نقطة مقابل 12 نقطة، وفوز أيضا آخر أمام المنتخب التايلندي ب 21 نقطة مقابل 11 نقطة. المنتخب الكوري هو المنتخب الوحيد اللي حقق انتصارات بنهاء المباريات قبل قبل انتهاء الوقت الأصلي بتسجيله 21 نقطة قبل نهاية الوقت الأصلي. هذا يعطيك انطباع أن المنتخب الكوري سريع جدا في هذه البطولة، ويعني دقيق أيضا في مبارياته، الأطوال متناسقة تماما في بين لاعبي المنتخب الكوري، معدل 192-192، يعني اللاعبين أكثر واحد 190، ثاني لاعب 192، لاعبين 192، وأطول لاعب 197، هذا اللاعب رقم 23 192 سانتي، في حين أن الأطوال أقل نسبيا بصورة طفيفة بين للمنتخب السنغافوري. السنغافوريين يتقدمون الآن بفارق 2 بوينتس من خلال ثنائية، هذا اللاعب رقم 7 محمد يضع نفسه الآن في مواجهة مبكرة أمام دفاعات المنتخب الكوري. السنغافوريين يريدون تحقيق فوز، فازوا على منتخب تايلاند ب 21 نقطة مقابل 10 نقاط. هني الفرق كلها تخلص ب 21 نقطة في هذه المجموعة، ما حد ينتظر العشر دقائق. راح نشوف هل يتم حسم هذه المباراة قبل الوقت الأصلي أم الانطلاق الآن، وثلاث نقاط الفارق راح يكون لصالح المنتخب السنغافوري. Good defense في اللقطة الماضية من اللاعب مينجيو كو كام لعب المنتخب ميكي كام هانز اون المنتخب السنغافوري رائع في الدفاع حقيقة، جود جاب، عملية البوكسات حاضر. أوه شوف شوف شوف شلون السرقة، نايس. شوف ما في مجال للسهو، ما في مجال للغفلة هنا في الثري اكس ثري، لا يوجد مجال لذلك تماما. انتفاضة دفاعية رائعة، بلوك واسيست، نايس، انتفاضة كورية في الثواني الماضية خلصت الفارق إلى تعادل بعد ما كان 2-0 الآن 2-2. مجهود جبار، لاحظ الارتقاء الأنيق للعب المنتخب الكوري سيونغ يونغ كيم، دون غان لي على خط الرمي الحرة، تقدم الأول في المباراة الآن للكوري. ستيل آخر، الدفاعات ممتازة هنا فور ذا تو، نايس شوت، هو جيونغ لي يضع الباسكت الآن والتقدم 5-0 رن للكوريين. دفاع يعني السر في الدفاع ولا شيء آخر، الضغط الدفاعي المناسق، يعني تحرك متناسق بين كمجموعة للمنتخب الكوري. لاحظ في الجهة الأخرى كانت هناك عملية سكرين تخليص بين اللاعبين في مكان زميلهم متفرق للتصويب، نايس 2 بوينتس الآن، 4 نقاط فارق، يعني راح نشهد مباراة سريعة من الفريقين 5-4، والمباراة راح تخلص ب 21 بوينت في وجهة نظري. راح نشوف
سريع المباراة 10 بوينتس في دقيقتين واربعين ثانية. في خطأ, خطأ واضح, خطأ واضح على اللاعب رقم 23 من جويو كو, يرتكب خطأ الآن وهو الخطأ الثالث. مباراة متكافئة من جميع الجهات حقيقة, لاحظ الأرقام, لاحظ الباسكتس. راح نشوف الآن المنتخب أربع نقاط, يعجز المنتخب السنغافوري عن تسجيل من داخل المنطقة, يبحث عن ثالث ثنائية له في المباراة. خطأ على اللعب رقم واحد بلاكني لعب المنتخب السنغافوري. أربع أخطاء على كل فريق. كوريان 6 ريباوندز, خطأ آخر, خطأ خامس على المنتخب السنغافوري. الآن لم يحتسب خطأ شخصي. 6-4 تقدم كوري. الكيكاوت الآن, الريباوند, فيزيكال جيم بين الفريقين, جود بول هاندلينج, نايس الانسيست, واضح في اللقطة الماضية, جود درايف من اللاعب أرمان بلاكني. سريعة المباراة ووقت مستقطع, التي في تايم اوت حضر بسرعة هذه المرة نظرا لشراسة المباراة بين الفريقين. بعض الهايلايتس, هذا الدرايف الأخير لبلاك ني. أذكر الـ 3x3 مهاراته مختلفة تماما عن الـ 5-on-5, اختصاص آخر. ولاحظ الجمهور يستمتع بالأجواء, أجواء جميلة هنا في ملعب المباراة كينجو فوتو ستيشن سكوير, طبعا الملاصق للميناء, وأجواء جميلة, درجة حرارة 24 درجة مئوية, ومباراة ممتعة وموسيقى صاخبة وإضاءة أيضا فيما بين المباريات واستعراضات فنية في هذه. هكذا تقام منافسات الـ 3x3. لاحظ الدفاع, ضغط دفاعي هائل, لاحظ, شفت ردة فعل الجمهور, نايس. اليابانيين يتفاعلون مع الكوريين أو مع اللعب الجميل أم مع السنغافوريين, راح نشوف. هو الجمهور جاي يستمتع في كرة سلة, الجمهور يستمتع, هو جمهور ياباني محايد يريد أن يستمتع في هذه الأجواء الجميلة. ضغط دفاعي من المنتخب السنغافوري. هو نايس شات, نايس شات لدونغ يون لي. 9-5 الآن الفارق الأكبر في المباراة, أربع نقاط. السنغافوريين أفضل من خارج الغوص, يبحثون, قلت لك أفضل من خارج الغوص, والاستعجال هنا سيطر عليها. الرن حاضر, خطأ خامس على المنتخب الكوري. أجواء جميلة, وخطأ آخر الآن على المنتخب الكوري. أيضا تضع المنتخب السنغافوري قريب إلى 7 أخطاء, ومن ثم اللجوء إلى الرمية الحرة. 5-47 على نهاية المباراة, المباراة في المتناول لازالت المنتخب السنغافوري, ولكن ضغط دفاعي كوري الذي يمني نفسه بإنهاء المباراة لصالحه ويتجه إلى دور الثمانية بكلين شيت بثلاث انتصارات,
وجميع الانتصارات راح تكون بال 21 نقطة انهاء المباراة. هذا ما يريده المنتخب الكوري، غير تشوفه يعني مستعجل نوعا ما، ولكن ما بيهم الفوز، يهم انهاء المباراة بفارق ال 21 نقطة. يعتبر انجاز للفريق، لانه هو الفريق الوحيد اللي اذا ما نجح في انهاء المباراة راح ينهي ب 21 نقطة في 3 مباريات. راح نشوف هكذا هي الـ 3x3. نايس نايس نايس نايس نايس. التمرير جميل في بين اللاعبين الكوريين. Point game. Nice shot. Nice shot في اللقطة الماضية والفارغ إلى 3 point والرد سريع والريباوند حاضر. الكيك اوت الآن، الأتاك حاضر الآن في حاول في الثري غير راية. الكنترول موجود لدى السنغافوريين 3 ثواني أخيرة. Good defense، سيطر عليه المنتخب الكوري، عوض الهجمة الماضية. الآن راح نشوف سكند شات حاضر المنتخب الكوري افضل. نايس مو نو باسكت. ثري بوينت جيم، 7 اقطاع على المنتخب الكوري. المنتخب الكوري حامل فضية جاك أولمبياد. سنغافورة الآن يغلص الفارق. رابع ثنائية من خارج الغوص، 8 out of 9 من خارج الغوص. قوة ضاربة سنغافورية الآن. البنتريشن حاضر. What a game. 10-10 5-0 run الآن. نايس جيم. المنتخب السنغافوري يفاجئ فيها المنتخب الكوري اللي كان يمني نفسه على في انهاء المباراة ب 21 نقطة بصورة سريعة، لكن 4 ثنائيات من خارج الغوص تبعثر اوراق المنتخب. نايس موف. حلوة من ارمان بلانكني اللقطة الماضية. شوف ردة الفعل الان، البنتريشن حاضر. نايس نايس نايس نايس. حلوة حلوة حلوة من جيونغ لي. القراءة ممتازة. الكريدت يرفع الآن إلى اللاعب رقم 1 في النظرة السريعة. فاست جيم، فاست تيمبو جيم. 11-11 3:33 على نهاية المباراة. عملية بوست أب حاضرة الآن. ديفنسيف المنتخب الكوري ممتاز. وخطأ فيما لا، الحكم يقول ما في شيء، هاي انطلاقة الـ 12 seconds. فرصة التقدم الآن أو التعادل عفوا، راح نشوف. إذن تي في تايم أوت مرة أخرى. مباراة سريعة، مباراة جميلة من الفريقين الكوريين السنغافوريين. اكسلنت 3-on-3 كونتست بين الفريقين. 12-11 والمباراة لم تبح عن أسرارها إلى هذه اللحظة.

3-13 محاولة سنغافورية ماضية الضغط الدفاعي حاضر صعب إيجاد لحظة عملية السويتش ممتازة من لاعبين فريقين فورش علمني إياها علمني إياها يا دونغ يانغ علمني إياها يا دونغ لي اللقطة المرة الثانية حاول فيها واتواز بيك شات من اللاعب رقم 11 دونغ يان لي راح نشوف الإعادة نشوف السلو موشن عطني إياها إكس شات متر 97 لهذا اللاعب قدم مباراة ممتازة حقيقة ورفع رصيده من النقاط إلى 7 نقاط ثري بوينت جيم عملية تجفيف أرضية الملعب منعا لانزلاق اللاعبين والمحافظة على سلامتهم جود ديفنس دفاع ضاغط والرد شوف شوف شوف لاست تاتش الان على المنتخب الكوري الكوريين يضغطون منذ بداية التشيك بول الكوريين يضغطون منذ بداية التشيك بول لحظ صعبة صعبة لحظ البلوك لحظ الارتقاء في اللقطة الماضية الكوريين يبحثون عن العودة إلى منصات التتويج بعد إخفاق الألعاب الماضية وهنا الآن الفارق 1 point game في المباراة 14-13 السنغافوريين أفضل حظا الكوريين 8 أخطاء شخصية أي خطأ الآن يرتكب الكوريين راح يضع السنغافوريين على خط رمي الحرة وهذه هي الخامسة في المباراة الثنائية الخامسة نايس بنتريشن سرعة الانطلاقات حاضرة باد باس وجود ديفنس هنا في الجهة المقابلة كان كان مايكي four point nine seconds على نهاية الهجمة السنغافورية هنا محمد زاهد في اللقطة وخطأ يضع الآن المنتخب السنغافوري على خط الرمي الحرة two shots وفرصة التعادل هذه هي الأفضلية اللي شوف الـ 3 on 3 هي استراتيجي تلعب عليها you attack the basket in 3 minutes first 3 minutes you يعني تهاجم تكسب أخطاء شخصية ترتاح في النهاية الآن شوف easy هل سجل ما سجل راح نشوف الآن رمية رميتين هضاع الرمية الأولى ما شفناها هناك رمية أخرى ممكن تغليص الفارق أضاع التعادل صعب المهمة والمباراة راح تكون صعبة الآن عندما تضيع رميتين تدفع الثمن غالي وراح نشوف الآن التصرف من خارج الغوص خلاص خلاص يعني التركيز خلص على عقب ما أضاع الرميتين الحرتين التركيز خلص عند السنغافوريين الكنترول راح يكون موجود هنا الآن والريباوند حاضر وقت طويل موجود موجود الوقت لكن قلت لك أنا لاحظ عملية الكيكاوت الآن شورت شورت شورت واضحة واضحة هي الهجمة تبنى على أسس الأساس ضاع في الرمية الحرة ضاع لأن التركيز اللياقة البدنية ما كانت كافية لتسجيل الرميتين الحرتين كانت النتيجة راح تكون 15 نقطة والتعادل للفريقين لكن التفوق البدني واضح الأفضلية تخيل أنت من 15-15 صارت الآن 16-13 خلاص
أفضلية كوريا 11-11 عفواً 1-11 على نهاية المباراة. مباراة ممتعة من الفريقين. نايس. أوه لم يحال في الحظ. ردت فعل الجمهور أيضا. افتقد التركيز المنتخب السنغافوري. أرهق المنتخب السنغافوري. المنتخب الكوري يطلب تايم أوت الآن. يعني هو يعني ما خلصت المباراة لكن المباراة متجهة إلى المنتخب الكوري أفضل نظرا للحالة البدنية والذهنية للمنتخب السنغافوري. لعب المنتخب الكوري جيونغ لي 5 نقاط ثاني أفضل هدافي المنتخب الكوري بعد لعب رقم 11 دونجيون لي 7 points في حين أفضل هدافي المنتخب السنغافوري لعب رقم 13 ب7 نقاط شين تشينغ. يبحثون عن ال 21 points لكن بعيد الآن خلاص 36.3 seconds هي المباراة الأولى اللي يفوز فيها المنتخب الكوري من دون تحقيق ال 21 points. متر 92 مينجيو لي أوه حاول فيها الاستعراضية في اللقطة الماضية. شوف ردة الفعل هو يبتسم أيضا يعني حاول فيها قال يلا يلا يا الربع ما في مشكلة يعني احنا فايزين لكن هو متحسر من اللقطة الماضية حاول في عملية دنك قال له يلا ما عليش ما عليش يلا مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية وتايموت للمنتخب السنغافوري الآن. وجهة نظري متأخر التايموت نسبيا يمكن نسوا الربع في المنتخب السنغافوري نسوا التايموت وبالتالي يعني الآن فارغ 3.27.5 سكن في وقت في وقت أنا أقول في وقت والمنتخب السنغافوري

يعني الفيزيكال كونديشن للاعبين هو المهم في الثري اون ثري. هناك ما في وقت عندك في الثري اون ثري ان تفكر. اللياقه البدنيه الجاهزيه البدنيه هي مفتاح الفوز في هذه المباراه, لان اذا انت مرتاح عندك القوه البدنيه والذهنيه والعضليه واللياقه الكافيه راح تكون قراراتك افضل من اي شيء اخر. إذن فوز مستحق للمنتخب الكوري الجنوبي, كلين شيت أخرى لمنتخب آخر. راح نشهد فيما يبدو منافسات قوية من العيار الثقيل في أدوار الثمانية والسيمي فاينل والفاينل بكل تأكيد في منافسات الثري اكس ثري هنا من ناغويا وبالتحديد من كينجو فوتو ستيشن سكوير الذي يحتضن هذا الملعب بجانب الميناء الكبير في هذه المدينة اليابانية الجميلة. إذن مشاهدين الكرام 1914 ولاحظ الثنائيات للمنتخب السنغافوري 5 out of 14.

ستارتنج لاين اب للمنتخب الياباني. انطلاقه سريعه هنا ورد كان في اللقطه الماضيه غير موفق, اسرع نقاط الفريق سثري في هذه المباراه. يا إلهي على هذه الانطلاقة اليابانية من إيفان روي, مباراة سريعة جدا صاروخية والانطلاقة هنا. اليابانيين سريعين تماما في هذه المباراة رغم 9 عامل مشاكل إيفان روي يلعب بمهارة ممتازة. إيفان روي يعتمد عليها المنتخب الياباني بصورة كبيرة. تشكيلة المنتخب إيفان روي, يوغا نودا في المنتخب الياباني, كيتو أونو لاعب رقم 87 أيضا من المنتخب الياباني, ولي اللاعب رقم 99. اليابانيين 4 نقاط في 58 ثانية في المباراة. التايلنديين أيضا يعني خلصوا الفارق والمباراة راح تكون صعبة على الفريقين. Easy one, nice move. What a move من اللاعب الياباني, اللاعب اللي يضع لنا النقطة الخامسة. Yes for the two. What a close game من الفريقين, مباراة سريعة, واحدة من أسرع المباريات في هذا اليوم. والثنائية غير حاضرة من يوغا نودا. I love the shot من سفوكورن في اللقطة الماضية. تقدم التايلنديين, البلوك حاضر والانطلاق الآن. بيج بلاك من إيمانويل في اللقطة الماضية. نايس بلاك إيمانويل جيسو. يربك اليابانيين الآن, انطلاقة صاروخية من اليابانيين, لكن التايلنديين يعني أربكوا اليابانيين. لحظ في وجود هذا العملاق الآن, لحظ رقم 0. يا سلام, أوف بالانس كان في اللقطة الماضية, 2.4 لإيسو, فبالتالي هو أطول لاعبي المباراة. الريباوند حاضر, الكنترول, من يسيطر يطالب بخطأ والمباراة تعود من جديد. ما في وقت لخطأ, خلص. على خط الرمية الحرة الآن لعب المنتخب الياباني. سيفن سيكس التايلنديين يتقدم. مباراة نظيفة من الأخطاء الشخصية, والريباوند حاضر هنا في اللقطة الماضية. فور ذا وان, يس, اللاعب كيوتو أونو يضع النقطة ويعادل النتيجة. طبعا ردة فعل سريعة لكن ممكن. فور ذا تو وان, يس يس يس يس يس يس يس, رائع رائع. إيفان آشر روي يضع الباسكت, والثنائية الآن استعجال تايلندي لي من خارج القوس. المنتخب التايلندي يدخل هذه المباراة وهو خاسر مبارتين في هذه البطولة,
فيحاول التعويض على أمل يعني أن يكون في يكون أحد الفرق المتأهلة إلى هذه إلى دور الثمانية. المنتخب التايلندي خسر أمام المنتخب الكوري الغوي ب 21 نقطة مقابل 11 نقطة، وأيضا خسر أمام السنغافوريين ب 21 نقطة مقابل 10 نقاط. هو الآن يريد أن يفوز على المنتخب الكوري صاحب الانتصار الوحيد اللي فاز على سنغافور ب 21-17، وبالتالي يبحث عن حلول في هذه الأمسية. التعادل سيد الموقف. اليابانيين إذا ما خسروا المباراة راح تكون المباراة يعني الحظوظ صعبة بين الفريقين، راح يكون هناك البلاس ماينس بين الفريقين، وراح نشوف مباراة جميلة. إيمانويل عملاق المنتخب التايلندي، شو تايم شو تايم هنا للعب المنتخب الياباني. اللعب رغم تسعة إيفان جوي 5 بوينتس أفضل هدف في المباراة، يا إلهي مترين وزيرو رقم صفر والثنائية هنا من إيمانويل. كلوز جيم التايلنديين. أوه خطأ، هناك خطأ، خطأ فني فيما يبدو تكنيكال فاول. خطأين على كل فريق في المباراة، يعني اكسلنت 3 on 3 كونتست بين الفريق، المنافسة ممتازة حقيقة. كلين شيت كلين جيم، خطأين. لاحظ على يمين الشاشة رقم 2 هي الأخطاء اللي على كل فريق. يحتاج التايلنديين إلى كل رمية. إيمانويل راح فيه البيكن رول، ممكن شوف فقد الكرة الآن، الرد سريع، الريباوند حاضر. 11 التايلنديين يفاجئون المنتخب الياباني، أخطر لاعبي المنتخب الياباني. لعب رقم 9 نايس ديفنس، جود ديفنس. لعب رقم 9 إيفان روي 5 بوينتس 5 ريباوند، عامل كل شيء الآن في هذه المباراة، وبالإضافة إلى ذلك عنده فري ثرو وسلام دنك، خلص كل شيء في الـ 3 on 3. 77 لعب المنتخب التايلندي. فنابات مباراة سريعة، اليابانيين اعتماد على لاعب واحد في الهجوم، فيعني هذا مراقبة أسهل للدفاعات التايلندية. لاحظ دائما الكرة البحث عن رقم 9 إيفان روي. هنا التايلنديين الآن إلى 2 points. استعجال من خارج القوس، هي المحاولة الأولى رقم 11 للتايلنديين من خارج القوس. هناك استنفار استنزاف، لكن في وجود إيفان روي الأمور تختلف تماما. الآن 1 point game. 5 نمبر 5 من خارج القوس، سريع المباراة، صاروخية من الفريقين. ومن ثم روي إلى الآن التبديل. لاحظ البنتريشن، لاحظ النايس بنتريشن والبروتكشن باليد اليسار للاعب. أوه الترنوفر في غفل، الله على الترنوفر الآخر. لاحظ كيف تضيع الكرات بسهولة، تيرن اوفر في ثانية واحدة فقط. أجواء ممتعة هنا في ملعب كينجو فوتو ستيشن، محطة كينجو فوتو تستضيف هذه الألعاب. والوان بوينت الآن، تو بوينت جيم.
سريعة المباراة، ممتعة المباراة. 24 points للفريقين، ماتش اب حاضر على الرغم من وجود إيمانويل مترين وأربعة في المباراة لأن اختفى تماما. هذا هو إيمانويل، لا لا لا لا تايلانديين شورت، تايلانديين شورت في اللقطة الماضية. استعجال استعجال ما له داعي تماما من لاعب المنتخب التايلندي رقم 39 نيكولا فرانكو. هذا اللعب خطير خطير خطير، فيزيكال جيم ال 3x3. شوف شوف شوف فور ذا تو، هو 8 بوينتس لي ايفان روي اربكهم. نايس نايس نايس. والتايلنديين والله مو سهلين، التايلنديين الغلب والموازين على اليابانيين في هذه المباراه. ضغط تايلندي غير مسبوق. المتابعة إيمانويل، هدي اللعب، البنتريشن أفضل الحلول، والناس في مكان، وهنا هناك أيضا احتكاك آخر في الجهة الأخرى، وإيمانويل مركز على الكرة والشباب في المنطقة الأخرى. احتكاك ما هو غرار الحكام، راح نشوف. هو يطال إيمانويل يقول الحكام باسكت، حسبوا الباسكت مالي كيفكم، خلصوا قراءاتكم بس حسبوا ميك ات كاونت. خطير خطير. إيفان روي 8.5 ريباوند، 1 out of 1 من خلال خط رمي الحرة. راح تشوفوا القرار الآن، خطأ فني على من؟ نو باسكت. شوف إيمانويل يطالب بزملائه بالهدوء، هدوا اللعب، ليش مستعجلين؟ يعني احنا غالبين، ما له داعي، ما له داعي الاكشن. وي ار كنترولينج ذا جيم يا شباب. يعني هو هذا حديث الان إيمانويل لزملائه سافاكون ونيكولا وفانابات، نقاش نقاش جانبي. وجانب آخر أيضا رويا فان يطالب الشباب يوغا كيتو أونو ولي بالهدوء وعدم ارتكاب الأخطاء اللي ما لها داعي، ومن ثم أعطاء التايلنديين أخطاء والوصول إلى فري ثرو لاين بسهولة. إذن أربعة أخطاء على التايلنديين مقابل خطأين هنا، وهذا أيضا إلى الآن إلى النقطة التاسعة. نعم التاسعة هنا للسيد إيفان روي، وراح نشوف الآن الفارق 1 point game. الوقت 3:48 for the two. rebound عملية البوكس أوت ممتازة، والمتابعة حاضر وسط تشجيع من الجمهور الياباني لمنتخب بلاده. والكرة الآن 4.4 seconds على نهاية الهجمة، استعادة 12 seconds أعتقد راح تكون لصالح المنتخب. بالفعل المنتخب التايلندي من جديد، تايلنديين خمس ثنائيات من خارج. نايس كيك اوت، نايس كيك اوت، نايس كيك اوت، نايس كيك اوت. 6 بوينتس، 6 اوف 2 بوينتر من خارج. اوه اي لاف ذس جيم. 17-17. وات ا جيم، وات ا تيرن اراوند في اللقطه الماضيه، ومباراه رائعه حقيقه من الفريقين. عمليه بوست اب وخطا الان، جود فاول من إيفان روي، أبطل مفعول الهجمة الماضية. أوهو اليابانيين ثلاث نقاط تفصلهم عن انهاء المباراة، والتايلنديين أوهو لا تضيع الكرة، ركز يا إيمانويل. أربع نقاط، استعجال من إيمانويل. خلصوها اليابانيين، خلصوها اليابانيين. باقي ثلاث نقاط، أتاك ذا باسكت، يبحثون عن إيفان روي. إيفان روي على دكة البدلاء، من راح يخلصها؟ هنا بنتريشن. أوهو نايس نايس يوغا نودا يضع الباسكت الآن 19-17.
1917 نوغا يوغا يرفع رصيده الى 5 بوينتس الى ويفصله 2 بوينتس. هذا هو ايضا كيتو اونو. اكسلنت جيم اليابانيين في اللحظات الماضيه. اداء جماعي 9 نقاط لايفان روي. يوغا نودا 5 بوينتس, كيتو اونو 4 بوينتس, ولي رقم 1 1 بوينتس. في حين ان المنتخب التايلندي الجمعية أيضا حضرت وازا جود باسكت بول جيم من الفريقين حقيقة. نيبون التشجيع نيبون لاستيج سيطر عليها. ثواني دقيقتين 26 ثانية على نهاية المباراة. 19 نقطة مقابل 17 نقطة هنا في ملعب المباراة, ملعب كينجو فوتو ستيشن هنا في مدينة ناغويا مشاهدينا الكرام. والعودة الآن إلى إلى النظام الإعادة للبحث في الغرار. اللاستاتش الأخير راح يكون على من في هذه اللحظات. راح نشوف الآن ما هو الغرار. شوف اللاستاتش صعب, الكاميرا ما التقطت هذا اللاستاتش. وأخطرهم في الملعب هذا اللعب إيفان روي, والجمهور الياباني حاضر هنا أمامك مشاهدي العزيز, مشاهدي قناة بي إن سبورت. ننقل لكم هذه الفعاليات. الإثارة هنا حاضرة على شاشتنا في 3x3 بين المنتخب الياباني والتايلندي.

0: ما هو الغرار الآن؟ يجدون صعوبة فيما يبدو في اتخاذ القرار. كرة حساسة إذا أخذها المنتخب الياباني يسجل الثنائية أنهى المباراة. وإذا أخذها التايلندي ممكن يتقدم أو يعادل النتيجة، ممكن أو ممكن يتقدم. تقول لي كيف؟ أقول لك ثنائية وخطأ ومن ثم باسكت ورمية. كل الاحتمالات حاضرة في هذه اللحظات القادمة. دقيقتين 26 وقت طويل، لكن الشباب اللي في الملعب بيخلصون المباراة. كل واحد بيسجل 21 بوينت. هذا هو إيمانويل. كرة لصالح التايلنديين الآن. ماذا هم بفاعلين؟ التايلنديين أصحاب السكس تو بوينتر بيهايند ذا آرك مقابل ثلاث لليابانيين. الثنائية بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو بو كانت وين وين اير بول. الله الله الله الله، راح يخلصها الآن، راح يخلصها الياباني. هو كانت أن تكون هي نهاية المباراة. الاستعجال غير مبرر للتايلنديين الآن. البحث عن إيفان روي فيما يبدو راح يخلصها فور ذا تو. سترونج استعجال الاستعراض كأن المباراة خلصت. Here we talk ladies and gentlemen. الإثارة حاضرة. ماذا سوف يحدث الآن؟ إيمانويل استماته. كان إيمانويل، شوف الحسرة الآن على إيمانويل. It was a better shot. لكن هذه هي الثري أون ثري. الأدرينالين هنا في أعلى مستويات لدى اللاعبين. يعني لا تفكر شيء آخر الآن. وخطأ خطأ. Good foul. مباراة ممتعة حقيقة بين الفريقين. 19-19. الحظوظ متساوية حقيقة. فيزيكال جيم ممتعة المباراة. اربطوا الأحزمة، الإثارة غادمة. إيفان روي شورت، الدفاع حاضر، الريباوند حاضر. مرة خطأ خطأ خطأ خطأ خطأ خطأ. ثلاث سبعة أخطاء الآن على المنتخب التايلندي. سبعة أخطاء على المنتخب التايلندي مقابل اليابانيين ثلاثة أخطاء. إيش دعوة يعني؟ ما في ديفنس. لا it was a good defense. لحظة، هذه السيدة مبسوطة، قد يكون ولدها في الملعب. 87-87. أوه يبتسم الحظ للتايلنديين، يبتسم الحظ للتايلنديين. خلاص ما راح تخلص المباراة الآن، راح تكون 2019 وفرصة التايلندي راح تكون من خارج الغوص. الباكس اوت حاضر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ليش ليش الاستعجال؟ ليش الاستعجال؟ إيفان روي موجود الآن، راح يخلص المباراة. الانسايد جيم وليس الاوتسايد جيم. حاول يكسب خطه. نايس بنتريشن. الكيك اوت حاضر. يا هي إثارة، يا هي مباراة، يا هي متعة. يا هذا اللاعب الجميل إيفان روي، أمتعنا حقيقة، أمتع المشاهدين، أمتع مشاهدي قنوات بي إن سبورت. قال خلاص خلصت المباراة. لاحظ الأتك، لاحظ المعركة، لاحظ الجمال في هذا الفينيشينج، لاحظ المهارة. كأنه مش هو اللي مخلص المباراة. 10 points لإيفان روي. استعجال تايلندي، إصرار تايلندي على نهاية المباراة بصورة مثيرة من خلال ثلاثيات. إلا أن الجماعية التركيز كان حاضر هنا عبر قنوات بي إن سبورتس في ملعب المباراة الذي احتضن هذه المنافسات المثيرة. كينجو فوتو ستيشن. وننهي معكم هذا البث مشاهدينا الكرام بهذه الإحصائيات الجميلة من واحدة من أحلى المباريات اللي شهدناها في فعاليات الـ 3X 3 ضمن أسياد آسيا 2026. على أمل أن نلتقي بكم مجددا في مناسبات سلاوية جديدة. مشاهدين الكرام تقبلوا تحياتي معلق هذه الفعالية أسامة الكويجي.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية

الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصرياً على بي إن سبورتس 1.

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان، من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة اي جي انترناشونال ارينا. وكازاخستان المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني، من التوفيق للمنتخب البحريني، سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة، منتخب البحريني، منتخب القطري، الأردني، وهنا باسكت للمنتخب الصيني 8-5، وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة، أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة ثلاث نقاط. يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني، أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002، أحرز الميدالية البرونزية. هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني، 8 ذهبيات مقابل برونزية وحيدة، فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط، 3 بوينتس، هجمة، محاولات الدخول، تصويبة، 3 بوينتس، اير بول، استغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاس بريك وباسكت، باسكت، برافو إيفانوف، إيفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة 3 نقاط. تصويبة، 3 نقاط، باسكت، 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن، 3 بوينتس، 3 نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين 3 مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغ تشو الصينية، أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص، ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة.

0: الجمعة 25 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. So it begins. The prize they're all playing for. The FIFA World Cup. The greatest show on planet Earth.
1: You are Canadian hero.

كرة مخطوفة، ياسين عياري نرفوس صح، تسديد ممتازة خطيرة، والتسديدة والحارس، والركنية، الركنية الأولى في المباراة لفريق نادي برايتون. وصلت كرة ممتازة هذه التسديدة، والهدف الأول. 1-0 برايتون، 1-0 برايتون عن طريق الألماني جوس. إذن 1-0، 1-0 بكرة مباغتة على مرمى الحارس الرايع. كنا نحتاج إلى هدف لأكثر إثارة. ثاني هدف في الموسم يقبله فريق الأرسنال عن طريق اللاعب جروس، وجروس الألماني القائد لفريق برايتون. دي كويبر يعمل كرة من ركنية على القائم الثاني، كرة ترجع من الراس خطيرة في الجدار في الدفاع، والتسديدة كما جات، ويتصدى دفاع أرسنال، يمشي الكونتر اتاك، يمشي المرتد أرسنال، عادي الادفانتج، وكرة خطيرة، ويخرج كرة من سالو قدام، يمشي كالافيوري، حط الكرة أودغارد، أودغارد، أودغارد، رجع الدفاع، أودغارد، ويمشي بالكرة والحارس. كرة ما تذيعش، هل يندم أرسنال على الكرة المهدورة؟ بالتسديد نعم يندم. الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق اللعب كوستولاس، الهدف الثاني من كوستولاس، هدف التعادل ضاع من هنا، هدف الثاني يسجل من هناك، وكوستولاس يصطاد الأرسنال. 2-0 في أسوأ شوط للأرسنال هذا الموسم. كرة في الوسط تحت الضغط، هافيرتس يخسر كرة خطيرة جدا، فرصة الثالث، المراوغة ما تتمش العملية، فرصة كبيرة كان دي كويبر يخطف كرة لهافيرتس.

تمشي ركنية من كروس تضرب الراس والهدف الثالث. الهدف الثالث أندريس، هدف الثالث من الإسباني. سيء جدا اليوم أرسنال، الهزيمة تقريب بدأت ترتسم الملامح لأرسنال. سيء جدا دافيد راي وطالب الخطأ، هل ينقذ الفار أرسنال؟ ولكن مستوى أرسنال اليوم ما ينقذوش من الخسارة أمام برايتون، متواهج متحفز مركز. الكرة ثابتة كانت أفرزت هدف ثالث. هل تأتي ركنية جديدة وتصفن عن هدف رابع بالرأس؟ وكان قريب جدا، مش ممكن، مش ممكن، ما هوش دفاع الأرسنال اليوم. بالرأس زوبيمندي، بالرأس أيضا بوسكالي، تلعب الكرة ممتازة جدا. هافرز والهدف، هافرز ويضيع، مش ممكن، مش ممكن، تأكيد لحالة السوق.

فرصة الهدف الرابع، نفس السيناريو على الكرة الثابتة والتسديدة، وفرصة من كوستينيا. تفوق نادي برايتون في كل المجالات في هذه المواجهة، وفرصة للرابع، كرة خطيرة وخطيرة، وهدف عالمي، والحارس يتصدى والقائم مرة ثانية. مباراة للتاريخ من فريق برايتون.

بشكل منحرج قاتل المباراة. والهدف الأول 1-0 إنزو فرنانديز. الأرجنتيني يفتح باب التسجيل 1-0 للسيتيزنز. أقل من 10 دقائق البداية كانت ممتازة. يمشي بالكرة، كرة ممتازة، فرصة للتعادل وهدف التعادل. نعم هدف التعادل بروبي الهولندي يسجل التعادل. وقت الكلام على أن فريق ساندرلاند ما عنده ما يخسر، سيحاولون، والنتيجة هدف التعادل عن طريق اللعب بروبي. 1-1 في 12 دقيقة لعب، ماتش مثير.

نصف ساعة لعب في الشوط الأول. أنا في الاتحاد 1-1، تقدم إنزو فرنانديز من مخالفة مباشرة وتعادل ساندرلاند من بروبي، بينما سيمينيو فرصة للثاني، فرصة للثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني ريان شارقي، ريانيو سجل الثاني، ريانيو سجل الثاني، هدف العاشر الموسمي لحساب الدوري لنادي مانشستر سيتي.

مباراة ريتم الإيقاع ضعيف برشا. خطاف يصل ميدان لبروبي نرجع كورة في الرواق الأيمن هجمة لساندرلاند يبعد على كفارديول يخرج كورة ممتازة والتعادل مرة أخرى لبروبي. ما هذا يا دفاع السيتي، روعة من بروبي، روعة من ساندرلاند.

اوكي لقطة صعيبة، لكن مش للدرجة نبقاو خمسة دقائق، مش للدرجة نبقاو كل هذا التوقيت. هل يثبت الهدف الآن؟ أونسايد، هدف التعادل. خلينا نتبع الكرة هذه، إنزو تشوت ريان، لا يعطي باس والدفاع متفطن، دفاع متفطن، ترجع الكرة من إنزو. إنزو 43 دقيقة في المباراة، كرة من ريان، ريان وكرة بالرأس خطيرة مشيت الفرصة وتوصل الكرة، والثالث والهدف الثالث سيمينيو، الهدف الثالث من البلاك ستار الغاني سيمينيو، جول 3-2 ساندرلاند. قوي السيتي هجوميا 3-3، سيمينيو يسجل الهدف الثالث. الوصول يانجولو، يرجع الكرة في وسط الميدان، سيمينيو صاحب الثالث من الأهداف لفريق مانشستر سيتي. سيمينيو ممتاز، سيمينيو سيمينيو كرة على الخط حلوة برشا، والكرة يمشي إيرلينغ هالاند، والرابع والرابع اندياي، اندياي والرابع عن طريق إيرلينغ، مش ممكن مش ممكن، إيرلينغ هالاند ماذا هذا في وقت سابق بلحظات، سبحان الله. باش نقول لكم اللي نادر جدا، بالفعل نادر جدا أن السيتي يسجل ثلاثة أهداف ما فيهمش هدف في الإيرلينغ.

حاول دانسو في مناطق الجزاء خطيرة جدا، والمطالبة بضرب الجزاء، مطالبة بلمسة يد، لكن الحكم لحد الآن يقول ما فما شيء يلعب ولا من دانسو تعود. وكرة ترجع لصالح فريق سيتي، إيرلينغ سيمانيو ينهيها بالهدف الرابع، بالهدف الرابع ينهي سيمانيو، سيمانيو يسجل الثنائية، ارتباك في دفاع ساندرلاند وسيمانيو يريح المانشستراوية بالهدف الرابع، بالهدف الرابع 4-0 4-2. هنا كرة في الظهر خطيرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث 4-3. هل هو انجولو امبروبي؟ هل هو انجولو او بروبي؟ 4-3 4-3. ديجا 4 مانشستر سيتي 3 نادي ساندرلاند. طويلة الكرة وخطة من الحارس، والهدف الرابع، مش ممكن، الكرة ما دخلتش. شفت الحكم على طول انظر للساعة لتعطيه إذا تجاوزت الخط النهائي للمرمى. ترجع كرة دوكو، وراتولية باك فارديول، فارديول والخامس، الهدف الخامس، الهدف الخامس، هل فيها تسلل؟

هدف خامس لإيرلينغ يقترب. هدف خامس هدف خامس هدف خامس هدف خامس. كرة من تشاكا، بروبي يبحث على السوبر هاتريك، فرصة للرابعة بروبي، والكرة خطيرة وجهي يغلط، أخطاء فاتحة من جهي، والعرضية والرباعية ممكن، والهدف الرابع يضيع على القائم مش ممكن.

استرجعت الكرة ماكاليستير يلعب لإيساك، إيساك يخرج له من هنا الفيرتس، عنده الكرة فيرتس من عند سوبوتسلاي ترجع له مرة ثانية وفي خطأ لفيرتس وعناصر ليفربول. هل يفعلها ويسجل الجول الأول؟ يفعلها يفعلها يفعل هول هول، كرة ساقطة في منتهى الروعة من سوبوتسلاي. في العمق سيلفا كرة ممتازة لتروفير على جهة اليسرى تافيرنيي، بابا بابا بابا رائعة هائلة الكرة هذه من تافيرنيي ثم إيفان ليسون، إيفان نيلسون وأليسون كان في منتهى الروعة ينقذ مرمى من كرة جول.

كرة الأرضية بعيدة لإيساك، إيساك ناحية باركولا، باركولا، باركولا وإيساك، باركولا مازال خاكبو يلعبها من هنا لفيرجيل فون دايك وخاكبو الدفاع تسديدتان ثلاثة الكرة لم تمر، دفاع مستميت خرجها ويبر يرجع الحكم ويصفر خطأ لعناصر نادي ليفربول مرة ثانية. سوبوتسلاي رائع التسديدة سوبوتسلاي، كرة ثابتة الثانية، المخالفة الثانية اللي نفذها سوبوتسلاي. فيرتس لم يقدر، راحت صعبة الكرة دي داخل منطقة العمليات، والكرة بين أحضان الحارس أليسون بعد هذه المحاولة من كريستي. من هنا كريستي على الجهة اليمنى، زاد في السرعة كريستي، وصل يوصلها لحياة رايان، رايان رايان، كرة صعبة لعناصر نادي بورنموث، رايان عرضي كرة رائعة، كاد يأتي الهدف الأول لصالح عناصر نادي بورنموث هنا من كريستي. إيساك مازال، إيساك إيساك إيساك خد الكرة وانطلق إيساك أو خاكبو عرضية إيساك وقول اقترب الهدف وجاء الهدف، خاكبو من هنالك وألكسندر إيساك يسجل رابع أهداف هذا الموسم في الدقيقة 13 من عمر الشوط الثاني، يفتح مجال التسجيل ألكسندر إيساك بعد لعبة والأروع من هنالك من خاكبو، مر وزاد مر ودخل ومر ومرر، وكوجت إيساك الذي سجل الهدف الأول لصالح فريق ليفربول.

مرة أخرى باتجاه تونالي، تونالي والعرضية إلى عمر، إلى عمر الله، سافينيو مازال، سافينيو يضرب ولكنه العملاق الياباني، إنه سوزوكي الله، في المرة الأولى يتصدع، في المرة الثانية يقف، وكرة عديلة خارج الملعب إلى ضربة زاوية أولى لمصلحة توتنهام. فان هيكي بلمسة إلى مرموش ممتازة، بنتانكور، بنتانكور يتقدم، بنتانكور يغير باتجاه سافينيو من اليمين، يا سلام على البيني، الله الله على كرة لم تكتمل، على لوحة، على رسمة لم تكتمل في اللقطة الأخيرة، يا سلام، جرايكا دان يسجل، جون يحاول، جون يرسل كرة عرضية خطيرة بالرأس، ما زالت تأخر وتردد كينيسكي في الخروج، لكن أيضا تغطية كانت موجودة، وسلامات سلامات سلامات، تصادم بالروس، بلمسة إلى إيميليانو، الله على اللمسة باتجاه

من زامبي ولكنه روبرتسون. ماذا فعلت؟ روبرتسون يخطئ والكرة تعود قوية. الله فعلها من زامبي، فعلوا الأسود. واحد لا شيء للفيلانز، واحد لا شيء للجريح. الأسد الجريح ها هو يزهر.

تونالي مرة أخرى إلى عمر في وسط الملعب. عمر الله على اللمسة إلى روبرتسون. الله يا الله يا الله يا الله أخيرا يا توتنهام حان للباب المغلق أن يفتح اليوم. يتقدم يا فرحة ما تمت. لا لا لا حتى الهدف الأول ستلغيه يا بارت. والقانون قانون في الأخير يطبق القانون حكم المواجهة، لكن يبدو أن الهدف سيلغى. أم قدوس سنتابع كرة باتجاه جاكسون مار. جاكسون قوية يا الله الله. الأسود تزار مرة أخرى عن طريق جاكسون، هذه المرة جاكسون يسجل. يا سلام يا سلام يا سلام يا جواو يا سلام يا جواو. كرة في الجهة اليمنى باتجاه جون ماكين. جون ماكين الآن يلعب كرة طلقة قادمة. إيميليانو الله.

نظيفة، ما هذه الروعة، ما هذه البراعة، ما هذه اليمنى، ما هذا يا إيميليانو، ما هذا يا إيميليانو. يسجل أجمل أهداف الأسبوع واحد أجمل أهداف الموسم. إيميليانو يا إيميليانو، إيميليانو يا إيميليانو، كرة في المكان المستحيل.

لمصلحة توتنهام. يحاول عمر مرموس. عمر يا عمر، قدوس خطيرة، قدوس ولنا في الأول يأتي. نعم، هل جاء بالنيران الصديقة كما قلت، كما تنبأت، كما ذكرت، أم أنه غالاغير هو من فعلها؟ أخيرا يا توتنهام، أخيرا يا توتنهام.

كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس، يا الله عودة متأخرة جدا، متأخر جدا أنت يا توتنهام، غريب جدا أنت يا توتنهام، تعود في اللحظات الأخيرة في الوقت الذي انتهى فيه الوقت، في الوقت الذي انتهى فيه الوقت توتنهام يعود ويقلص الفارق.

هذا باركو، قدم أرجنتينية يسرى جميلة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لدينا محاولة، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك من شافاريا، لازالت خطير، التسديدة، التسديدة لازالت في هذا المكان، محاولة قائمة تبعد وتعود إلى شافاريا. كولويل، شافاريا، بيب بيب بيب يتقدم العرضية الآن، الله جميلة، والكرة قوية واصطدت المدافع، لولا المدافع ربما كانت في طريقها للشباك. ولكن بالخطة عادت إلى بوتر، يتقدم لويس، يستمر في التقدم، تخطى روجرز ويستمر كذلك، وقد يأتي بالعرضية الخطيرة الخطيرة الخطيرة في هذا المكان، لازالت للألماني الشادي، وبعد ذلك ليارموليك، هذه خط، الله، هي الأفضل، هي الأجمل، هي الأخطر، عند الدقيقة 60، ساعة كاملة من اللعب المستمر المتواصل، عالية، الله، النحل تلدغ أولا في المباراة، لسعة النحل تهديهم هذه الفرحة الأولى. تأتي الكرة لنيتو، بيدرو، بيدرو، نيتو، المهارة ربما، المهارة ربما، ربما العرضية الآن، كرة في هذا المكان، وضغط رهيب، ضغط رهيب، ضغط رهيب، الله، الله.

أفضل حالا، لكن الفريق الذي يفاجئ الكل، يفاجئ الكل، يذهل الكل، شاهد الألماني، شاهد الألماني، والكرة، الله، ليلة كسر العقدة، ليلة كسر العقدة لبريدفورد أمام البلوز. من غاب عن التهديف في كل مباريات الموسم يظهر في ليلة الجمعة ويسجل هدفا ثانيا

كرة تلعب الآن عالية وللأمام لبرينتفورد. النحل بالفعل اسم على مسمى، اسم على مسمى. الله، إنهم يصنعون تاريخا، إنهم يصنعون تاريخا في أمسية الجمعة. برينتفورد، هذا الرجل جاء لأن ينهي معاناة 88 سنة من عدم الفوز على تشيلسي في ملعبهم. يا هي نتيجة مذهلة لأصحاب الأرض، ويا هي خسارة، خسارة ستفتح الكثير من علامات الاستفهام لتشيلسي، للعشاق، للمنتظرين، للمترقبين. الكرة هنا بدأت، التسلل غير موجود بالمناسبة، والمدافع هياها.

وصل كرة إلى ميكولينكو، عودة بالخلف، هنا بكرة عالية في الأمام لكن خروج من حارس المرمى وإبعاد في توقيت مثالي. هنا تصويبة، الهدف الأول، الهدف الأول يأتي عن طريق باري. باري سجل أول أهداف، اتحدثت وتكلمت ما راح تمر الربع ساعة. لكن الآن دوسيبلي، كرة عالية في الأمام رأسية، السلام، يا سلام يا سلام يا باري، باري سجل، باري واصل. هنا فتاو إلى وتارة، إلى فتاو، فتاو حاول الحصول على الخطأ لكن راح يعطي لك بطاقة صفراء. أنت مديت رجلك تبحث على الحصول على خطأ لكن حكم اللقاء قال لك خذ لك البطاقة الصفراء، وانت صعبت الأمور على نفسك. يا رجل عندك بطاقة صفراء، يا رجل عندك بطاقة صفراء، هذه البطاقة الصفراء الثانية مجانية.

مرة ثانية لويس هال عملها حلوة قوي انطلاقة ويلوك ويلوك أول كورة وأول محاولة. النهاردة هنشوف إيوان ويس المهاجم الكونغولي ماذا سيصنع في هذه اللقطة. ويلوك الهدف المبكر، هي ثلاث دقائق ثلاث دقائق أمامنا، اتعملت حلوة حلوة كورة بانز إلى ويلوك أمامنا هو أول هدف في الدقيقة الثالثة. تمريرة حلوة حلوة كرة الحقيقة اتعملت من هارفي بارز بشكل رائع جدا في العمق وفي تمركز كان مكمل حلو جدا. جوزيف ويلوك ابن الجانرز ابن نادي الأرسنال اللي انضم كان في فبراير 2021 إلى نيوكاسل.

وسط ملعب كروكس، كروكس وسلاتر لعبان الارتكاز مرة تانية هنا انطلاقة يا ولد هارفي بارنز عدى حلوة قوي بمهارة بارنز، بارنز طلع كورة لويس هال ممكن تاني ممكن تاني ممكن تاني ممكن تاني لويس هال ممكن يسجل الهدف التاني لويس هال أمامنا عنده هدف الموسم الماضي في مانشستر سيتي لكن عنده واحد من أجمل الأهداف هي سبع دقائق كافية ليسجل فريق نادي نيوكاسل يونايتد الماجبايز أمامنا هو انفجار انفجار في ملعب المباراة دي ماتياس فرنانديز باردو عنده 21 سنة الدولي البلجيكي اللي ظهر على فكرة في ثلاث مباريات من أصل المباريات الستة اللي لعبوها وخطأ دفاعي وحارس المرمى ومحمد بلومي لكن يجيبها هورني تسيكل حارس التشيكي كاد أن يكلف فريق نادي نيوكاسل بهذا الخطأ لكن محمد الأخضر بلومي محمد بلومي لما انتش سألك عن شخصية يطلع هنا لويس مايلي مايلي عدت الكرة العرضية أمامنا هو لويس مايلي لكن صوربا مرة تانية يضغط عليه مرة تانية إلى جوكب ميرفي ميرفي ميرفي وركل الجزاء ميرفي وركل الجزاء ركل الجزاء بص وهو واقع صوربا توماس بيمسك قدم جيكوب ميرفي

ثلاثة على شمال الحارس واثنين على يمين الحارس وممكن في منتصف المرمى. ويسا ويسا ويسا ضيع ويسا ركلة الجزاء يا ويسا يا ويسا، مش هجيلك أسهل من كده. يوان ويسا، لكن زولا كيسا الحارس اليوناني وركلة جزاء ضائعة من الكونغولي يوان ويسا، مش ممكن يا ويسا. مرة تانية هنا عادي أمامنا الفرصة يا ولد، البديل البديل أمامنا هو محمد علي تشو. محمد علي تشو بص كورة وسط التبديلات والتعديلات اللي عملها يسلق تمريرة حلوة حلوة حلوة كورة، والبديل أمامنا هو محمد علي تشو اللي سجل في هذه اللحظات هدف التقليص في الدقيقة 67.

بثلاث مدافعين في قلب. عدل الطريقه، شوف عدل الطريقه، اصبح بيلعب 5-3-2. وادي التعادل امامنا هنا، لكن تضيع الفرصه، كره من لاعب اللي سدد امامنا هو في هذه اللقطه، استلام حلو قوي. بلومي لعيب، بلومي لعيب لعيب لعيب، محمد بلومي. وبص خلاص ماتياس، ماتياس فرنانديز برضو. ولات فابيان شير ترجع مرة تانية هنا، ادي التقدم هنا من اللاعب مالك تياو. مالك تياو يا راجل اطمع يا راجل، حطها حطها على الارض يا راجل. مالك امامنا، مالك تياو الدولي الالماني، مش ممكن مش ممكن اهو.

إن سجل نوتنغهام ستتغير ظروف هذه المباراة. هنا انطلاقة وهنا كرة وتصويبة، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. كوفنتري يلعب هذه الكرة للأمام، هنا الفرصة، هنا المحاولة، هنا هدف المباراة. الله، وبعد ذلك لكن هنا التعادل. الله الله الله، يا لها من كرة. معاناة بدأت منذ الموسم الماضي، لكن هنا كرة إيغور والمحاولة والخطأ، ربما التعادل. الله،

تطويره كره من امبادو، ما زالت والتسديد تاناكا. فلارسن ممكن هذه، ممكن هذه دايشي كامادا وترافورد. بينو والتسديد وترافورد. يرمي بينو مشى خليلي خطيرة. والهدف الأول، الهدف الأول كريستال بالاس. الفار ويلغى الهدف.

إلى منطقة الجزاء، ولكن أيضا تبعد الكرة ثم تعود باتجاه ليساندرو. الله يا الله يا الله يا الله، بصاروخ ليساندرو أراد أن يقتحم الكوخ في اللقطة الماضية. بوجه القدم جميل المحاولة، كرة باتجاه ماتيوس خطيرة، العرضية، الله يا الله يا الله، إنها ترفض برونو، إنها ترفض مانشستر. أيوب يتوغل هنا من الجهة اليسرى، عرضية روبنسون، الله يا الله، ما زالت الخطورة قائمة والضربة قاتمة، ولكنه لامينس يتألق. الكوس، كونيا من بعد، ممكن كونيا قوية، الله يا الله يا كونيا قوية، جميلة رايحة. شوف التحولات، شوف السرعة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، شوف الطيارات، انطلاقة ومحاولة وتمريرة وكرة والتصويب، الله يا الله يا الله، على كرة لم تكتمل. كينغ يبحث عن المرور، كينغ يبحث عن التوغل، توغل من اليمين بكرة عرضية، ولكنه هاري ماغواير، ترجع إلى كوبي ماينو، مقطوع الكرة، باصي ممتاز في الاستباق، كرة ما زالت إلى باصي قوية، أوه يا الله، ما الذي فعلت يا أرجنتيني، ما الذي فعلت يا مارتينيز، يسجل الخطأ في مرمى، فولم يتقدم، فولم يسجل، مارتينيز يواصل أخطاءه، مارتينيز يواصل هفواته.

0: لمسة إلى كون يا قوي. الله اليونايتد لا يسقط في فولام، لا يسقط في فولام، يعود هنا 1-1. كونيا يسجل التعادل، كونيا يأتي بالحل، تضرب في الدفاع، تتابع طريقة نحو المرمى. اليونايتد هنا يعود في الدقائق الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، لابد من عودة، لابد من صحوة، لابد من استفاقة.
1: Thank you.

0: ماليزيا إذن وكوريا على مستوى الأداء. المنتخب الماليزي بالقمصان السوداء والمنتخب الكوري الجنوبي بالقمصان البيضاء على مستوى منافسات كرة السلة للسيدات ينقص أبدا، الضغط لا ينقص أبدا، الضغط الكوري دافعين في الكورت بريس إلى الزون. الله الله الله الله الله الله الله الله شمشون له صولات وجولات على مستوى الباسكت بول. تصويبة ثلاثية مش طبيعيين، خلاص وحدهم خلاص. باز باس السلام ماليزي، ماليزي جيد، لا نقول ماليزي الماليزي مش جيد، الماليزي جيد، لكن الكور الجنوبي فظيع على مستوى السيدات. الكور الجنوبي يعني من شوف شوف شوف شوف متكامل على الشمشون مرة ثانية لورد باس. يا سلام نقل الكرات ماكينات تعمل، ألا ما أقول لكم روبوتات تعمل، ألا ما أقول لكم عظيم. تك تك تك الهجوم المعاكس ينقلها إلى الجهة اليسرى، عولات الكورية الجنوبية إلى التوب أوف ذا كي على طول باسكت. لا يترخى أبدا، لا يمزح أبدا. تصويبة ثلاثية، تصويبات مستمرة جدا، تصويبة ثلاثية يسجل. حوالات باسكت تصيب منتصف الملعب لا يسجلها. نهاية المباراة 106 مقابل 40 لمصلحة المنتخب الكوري.
1: ولقاء المنتخب المنغولي مع نظير تشاينيز تايبي الصين تايبي في مباراة طبعا افتتاحية في المجموعة الثانية، مباراة أولى لكلا المنتخبين. نشهد الباسكت الأول لمنغوليا، راح نشوف بلوك والباسكت الأول الآن بالفعل مع نهاية الباسكت الأول. صراع على الكرة الأفضلية للصين تايبي، التمرير الآن نايس تو تدريجيا الآن إلى 8 point game سيدات تشاينا تايبي. يس ضكوا المباراة، التايم اوت لم يأتي بثمار للمنتخب الصين تايبي، كان متقدم بعشر إلى ثمان، لكن عمل منتخب منغوليا 5-0 رن في كوارتر ثاني وترنوفر الآن المنغوليات يباغتنا الصينيات. يا سلام بول روتيشن، يا سلام جود جاب في اللقطة الماضية ولاست تاتش ونهاية كوارتر ثالث من المباراة بثلاثية رائعة تماما. الهجمة الأخيرة ليس الأخيرة لكن هجمة التأكيد على الفوز، بالفعل فورسينج ذا شات والتو بوينتس في الوقت في وقت مزعج تماما للمدرب الإسباني غارسيا. البطولة لفريق الصين تايبي وزميلات يقول صوبي على الباسكت في الرمق الأخير. إذن جود جاب للصين تايبي. منتخب منغوليا قدم مباراة أيضا ممتازة من ناحية سريعة، لكن الضباط التكتيكي المهارات الفردية لأداء الجماعي حاضر مع هذه المجموعة الواضحة أمامك الآن على الكاميرا وعلى الشاشة.

دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصرياً على بي إن سبورتس 1.

الكرة فيها لمسة، فيها محاولة، فيها جونزالو قوية، ولكن التهديد الأول والكرة الأولى مرت إلى خارج الملعب ضربة مرمى. فولام يبحث عن انتصار أول، لا يهم من يقابل، لا يهم من يواجه. كرة تنفذ سريعة من الجهة اليمنى باتجاه برونو، عرضية في القائم الثاني، الكرة بالرأس مرت، تصل باتجاه ليساندرو، عرضية ليساندرو، ما زالت المحاولة هنا إلى منطقة الجزاء، ولكن أيضا تبعد الكرة ثم تعود باتجاه ليساندرو. الله يا الله يا الله يا الله، بصاروخ ليساندرو أراد أن يقتحم الكوخ في اللقطة الماضية بصاروخ أرجنتيني. يا سلام، هنا ليساندرو مارتينيز، جميلة المحاولة، كرة باتجاه ماتيوس، خطيرة العرضية، الله يا الله يا الله، إنها ترفض برونو، إنها ترفض مانشستر، إنها ترفض اليونايتد. القائم هنا يتدخل، نعم، كرة رائعة جميلة مذهلة، آه لو جاءت، آه لو اكتملت، آه لو عبرت، آه لو دخلت، آه لو مرت. يا برونو يا برونو يا برونو، القائم كان له رأي آخر، القائم كان مع أصحابه في اللقطة الماضية، كان مع فولام. اليونايتد الآن يبدو أنه اقترب، يبدو أنها اللحظة التي يصل من خلالها اليونايتد كرة للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة، ترجع المحاولة هنا في الجهة اليسرى باتجاه أيوبي، أيوبي من اليسار، عودة للوراء هنا في وسط الملعب، تتيا بعد ذلك باتجاه أمامنا ساندربيرغ يلعب كرته هنا، عودة للخلف لمصلحة فولام من الجهة اليسرى، تعود مرة أخرى هنا للأمام هذه المحاولة، بعد ذلك لمسة ممتازة، كرة تصل باتجاه الشو، لوك شولان في وسط الملعب، كوبي ماينو يلعب كرة إلى يوري تيليمانس، تيليمانس بلمسة، تمريرة إلى ليساندرو مارتينيز، ليساندرو مارتينيز في نص الملعب، كوبي ماينو مرة أخرى، بعد ذلك تصل مانشستراوية، ما زالت عن طريق هاري، إغلاق تام، عودة دفاعية من جانب فولام الذي يعود إلى الوراء ويغلق أماكن ومناطق الدفاعية، لذلك لا تجد أي حلول حتى الآن، حل جاء من تقريبا يعني تصرف رائع كان في زاوية ميتة وضيقة بالنسبة لكونيا اللي تمكن من إرسال كرة عرضية، ولكن متابعة برونو صدمت بالقائم. كرة في الجهة اليمنى في وسط ملعب المباراة الآن مرة أخرى عن طريق الجهة اليسرى باتجاه أيوبي، يحاول فيها أيوبي، فولام من أجل أولى انتصارات الموسم. يا فولام يا الله، خطورة كبيرة في اللقطة الماضية، لكن لامينز يتألق من خلالها، لامينز، نعم، كرة في منتهى الخطورة لفريق فولام، فرصة كانت قريبة، نعم كانت قريبة لولا لامينز. سلامات راشفورد، يتعرض لإصابة الآن هنا ماركوس، سلام إن شاء الله. هذه اللقطة هنا، الكرة العرضية، وهنا أيضا هنا هذه الإصابة، نعم كاستاني، بينما شوف تحرك الرائع من جانب أيوبي لسحب معه أيضا هاري ماغواير في هذه اللقطة، كرة عرضية ومتابعة كانت موجودة، لكن لامينز يقف في المكان المناسب، في نفس المكان الذي وقف فيه لامينز. كرة الآن ملعوبة طويلة عالية باتجاه برونو، باصية في التغطية من أمام برونو، شاهد برونو كأنه مهاجم آخر، برونو الذي سجل هدفين ضد فولام في المواجهات الماضية على مستوى بطولة الدوري، يبحث بكل تأكيد عن هدف الثالث اليوم. كرة في نص الملعب، مرور جميل، يا سلام على أيوبي، أيوبي ينطلق، أيوبي يتوغل هنا من الجهة اليسرى، عرضية روبنسون، الله يا الله، ما
زالت الخطورة قائمة والضربة قاتمة، لكنه لامينس يتألق عملاق. أنت يا لامينس رائع، أنت يا لامينس أي تصدي في اللقطة الأخيرة. نعم كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط الملعب تتهيأ. يا غونزالو، يا غونزالو، غونزالو للمرة الثانية تتهيأ الفرصة لغونزالو لكن لا يستثمرها. كرة في محاولة، هذا روبنسون، روبنسون ينطلق الآن باتجاه أيوبي. الله على اللمسة، الله على المرور، الله على الكرة التي لم تكتمل، الله على الكرة التي لم تكتمل في اللقطة الأخيرة في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. الكرة الماضية، السلام على هذه المتعة. فولم ممتع، فولم مذهل، فولم جميل، وفولم يقترب من أول أهداف فرعة في هذه المواجهة. أوسكار بوب، شوف الروعة، شوف شوف المتعة هنا. الكرة العرضية هذه يا غونزالو، هذه يا غونزالو، ثم بعد ذلك كرة قوية ولامينس يتصدى هنا. بينما هنا أيضا الحارس البلجيكي يبقي اليونايتد متعادلا حتى الآن. كرة في الجهة اليسرى باتجاه كوبي ماينو، يلعب كرته هنا إلى ماركوس كونيا من بعد. ممكن كونيا قوية، الله يا الله، يا كونيا قوية جميلة رايحة، لكن غيرت مسارها في آخر لحظة، غيرت مسارها في لا. الهدف قادم، الهدف قادم، مسألة وقت. ونشاهد أولى أهداف هذه المواجهة هنا. تصويبة تأتي قوية عن طريق ضربت في القائم، ضربت في القائم الكرة الماضية، واليونايتد يقترب من أولى أهدافه هنا في هذه المواجهة. من يفعلها للمانشستر ويا الآن؟ كرة ملعوبة عرضية ترجع قوية من لوكسو، تعود قوية، الله على ماينو، لكن الدفاع على طول يتدخل. ترجع المحاولة هنا في وسط الملعب، شوف الكرة المرتدة، شوف التحولات، شوف السرعة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، شوف الطيارات، انطلاقة ومحاولة والتمريرة وكرة والتصويب. الله يا الله يا الله، على كرة لم تكتمل، على كرة رفضت، على كرة تمنعت. إنه لامينس، إنه لامينس ينقذ المانشستراوية، لكن شوف المرتدة، شوف السرعة هنا من جانب أيوبي، أيوبي باتجاه أمامنا، بعد ذلك الكينج يضرب والكرة إلى خارج الملعب. نعم أي تصدي وأي ردة فعل كانت من جانب لومينز في اللقطة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى، الهدف قادم، الضربة قد تأتي الآن في أي وقت. كرة في نص الملعب من الجهة اليسرى لمصلحة فولام الآن، عرضية خطيرة الكرة، برايان في التغطية. حلوة المباراة، في وسط ملعب المباراة لمصلحة فولام، واصل الكرة بعد ذلك باتجاه كاستاني، يلعب كرة جميلة هنا في وسط ملعب المباراة تتيار لفولام. دافيد باسي، أيوبي، غونزالو ممتازة في الجهة اليسرى على التسلل. على كم من هدف ضاع، كم من فرصة لم تستثمر، كم من لقطة تألق فيها حارس المرمى، كم وكم وكم سيشكرك جمهور اليونايتد يا لاميز. تيليمانس ممتازة جميلة، كرة في محاولة، مرور رائع، تقدم، انطلاقة وفرصة لليونايتد. برون، الله إلى ماركوس، ولكن أساء يا ماركوس في البعيد، يا ماركوس كان بالإمكان أفضل مما كان. هذه اللقطة، هذه اللقطة، شوف اللقطة هنا، الانطلاق من جانب دالو إلى برونو، لمسة رائعة ولكن التصويبة جاءت سهلة لمصلحة فريق فولام.
بتي جاي باسي يلعب كرته هنا. باسي أيوبي ممتازة إلى غونزالو باتجاه أيوبي. الله الله على كرة وعلى تألق آخر يا لامينس. لامينس يا لامينس ينقذ اليونايتد وأفضل لاعب في اليونايتد حتى هذه اللحظة هو لامينس حارس المرمى. بينما فولام يندم على إضاعة هذه الفرص، يدفع ثمن إضاعة هذه الفرص السهلة هنا في شوط المباراة الأول. كرة في نص الملعب ترجع مرة أخرى واصلة باتجاه حارس المرمى. برينجينو يرسل كرة طويلة من الجهة اليسرى، لمسة تمريرة بعد ذلك للأمام، تغطية موجودة في وسط الملعب الآن إلى كوبي ماينو. ماينو مرة أخرى برونو فرنانديز، لمسة باتجاه لوكشو. لوكشو ينطلق، لوكشو من الجهة اليسرى هنا إلى ماركوس. ماركوس بعد ذلك بعودة برونو فرنانديز، لمسة ممتازة، كرة للأمام ما زالت. تينيمانس برونو ضبط، يتواصل الهجوم المانشستراوي الآن مستمر، وكرة تصل هنا في الجهة اليمنى إلى بريان. إمبيمو يحاول فيها، إمبيمو ما زال من الناحية اليمنى بجانب تينيمانس، لمسة باتجاه برونو، عودة إلى تينيمانس مرة أخرى. المثلث الجهة اليمنى الآن إلى برونو، جميلة إلى كونيا، عرضية خطيرة. الله لا لا لا لا لا لا لا، ما الذي ضيعته؟ ما الذي أهدرته يا رجل؟ ماذا تريد يا ماركوس؟ ماذا تريد يا راشفورد؟ شوف اللقطة، شوف الكرة، بعيدة جدا، ضاعت فرصة في منتهى الخطورة. كانت حلوة، كانت حلوة، كانت تستحق التصفيق، لكن بعيدة من ماركوس إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ترجع الكرة هنا في وسط الملعب، خطير هذه المحاولة، قد يفعلها فولام ومطالب بركلة جزاء. حكم المباراة يقول لا شيء، بيتر بانكس الذي يخرج البطاقة الصفراء، بطاقة صفراء يخرجها حكم المواجهة. هنا اللقطة الأخيرة، هل مثل فيها بالرقم 24 أمامنا؟ هذا هو جوشوا كينغ. سقط جوشوا مطالبا باحتساب ركلة جزاء، لكن حكم المواجهة اعتبرها تحايل. وشوط أول ينتهي بالتعادل السلبي بين فولام واليونايتد هنا في الجولة الخامسة من بطولة البريمير ليج. أيها الأحبة، استرحق سيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني. مستوى تشكيلة الفريقين، نفس الأسماء التي بدأت المواجهة هنا. يبدأ وينطلق شوط المباراة الثاني بصفرة بيتر بانكس، إذن يعلن عن ضربة البداية والانطلاقة هنا لهذه المواجهة في شوط الثاني. شوط أيضا شهد تألق حارسي المرمى، أربع تصديات للامينس مقابل تصديين للينو في شوط المباراة الأول. يبدأ الشوط الثاني، كرة أولى تصل باتجاه دالو، لمسة باتجاه يوري تيليمانس، تمريرة إلى برايان. إمبيمو من اليمين ينطلق،
يحاول يقف على كرته ثم ملمسة باتجاه تيريمانس في الناحية اليمنى إلى دالو والعرضية، ولكن روبنسون أيضا ممتاز في الأدوار الدفاعية، حول الكرة مباشرة إلى خارج الملعب، مرت كيتس يلعبها طويلة عالية إلى داخل منطقة الجزاء، دييغو دالو يرسل كرة طويلة عالية إلى المنطقة، تبعد برا ثم تعود إلى ماينو، محاولة ما زالت هنا باتجاه لوكشو من الجهة اليسرى، هنا باتجاه كوبي ماينو، ماينو يا ماينو، كرة عرضية ترسل باتجاه برايان في الناحية اليمنى إلى دالولان، ما زالت برونو استلم، برونو ما زال، تيليمانس الجهة اليمنى، كرة ملعوبة عرضية خطيرة الكرة مانشستراوية الآن باتجاه ماركوس راشفورد، يسيطر على كرته، يحاول المرور الآن، يلعب كرته باتجاه ماينو، ما زالت الكرة هنا عن طريق الجهة اليسرى، ترسل عرضية خطيرة داخل المنطقة، ولكن هنالك خطأ، هنالك صافرة وخطأ لمصلحة فولام. لم يعجب القرار ماتيوس كونيا، لا شد واضح يا ماتيوس، شد واضح يا كونيا، شد ساندربيرغ، والخطأ موجود على ماتيوس كونيا، كرة ترجع هنا لينو، شوط أول ممتاز لينو من اليمين، هنا مرت الكرة من أمام تشارلز، تحولت إلى تماس، 5 نقاط بعد 5 جولات، محصلة ضعيفة يا مانشستر، 5 نقاط بعد 5 جولات ضعيفة جدا يا يونايتد، نعم، وغير مقبولة بالنسبة لجماهيره، ولكن هذا هو الوضع وهذا هو الحال يا مانشستر. كرة في نص الملعب، بينما فولام ستكون بداية سيئة بالنسبة لأربي لواب، لكن الدوري ما زال طويل، كرة في نص الملعب لساندرو مارتينيز، لساندرو الآن يتقدم، مارتينيز من الجهة اليسرى يلعب كرة باتجاه الشو، لوك يحاول فيها من أقصى جهة اليسار، لن يتقدم، لكن أيضا تغطية موجودة، وكرة تعدي إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس هنا، لوك شو عودة إلى الوراء، مرة أخرى لساندرو مارتينيز يلعب كرة بعد ذلك في نص الملعب، تمريرة إلى أقصى اليسار، مقطوع الكرة لتعود الآن مرتدة، لتعود الآن سريعة، لتعود الآن لفولام.

0: اللقطة الماضية. تعادل سلبي هنا في هذه المواجهة. كاستانيا بطاقة صفراء أولى في شوط المباراة الثاني، آخر تعادل سلبي حضر في تاريخ مواجهات الفريقين، كان منذ فترة طويلة وطويلة جدا. نعم، ترجع المحاولة هنا باتجاه برونو، برونو استلام ثم تيليمانس إلى دالو، خطيرة دالو لن يتقدم، لكن أيضا التغطية موجودة. أيوبي في الإبعاد مرة أخرى إلى برونو، يضغط برونو، روبنسون باتجاه جونزالو، لكن أيضا ماغواير بالسلامة إن شاء الله لماغواير. كرة باتجاه أوسكار، يحاول فيها بوب، وصلت إلى جوشوا، كينغ يبحث عن المرور، كينغ يبحث عن التوغل، توغل من اليمين بكرة العرضية ولكنه هاري ماغواير. ترجع إلى كوبي ماينو، مقطوع الكرة، باصي ممتاز في الاستباق، كرة ما زالت إلى باصي قوية. ما الذي فعلت يا أرجنتيني؟ ما الذي فعلت يا مارتينيز؟ يسجل الخطأ في مرمى فولم، يتقدم فولم، يسجل مارتينيز، يواصل أخطاءه، مارتينيز يواصل هفواته، وهذه المرة يضعها بنفسه، هذه المرة يتكفل بها بنفسه في شباكه في مرمى. واحد للشيء لمصلحة فولم، نعم واحد للشيء لفولم من تسويبة لم تكن بتلك القوة. حارس المرمى يتصدى، ثم بعد ذلك مارتينيز بطريقة غريبة يا مارتينيز، هذه اللقطة لكن ممتازة، باسي في الاستباق، باسي بعد ذلك في المرور، ثم الكرة التي جاءت وارتدت من حارس المرمى. شوف التمريرة، ماينو تمريرة أيضا في مكان خطير، بينما الكرة اللي على طول سجلها ليساندرو مارتينيز، أو يعاتب حارس المرمى أنه لم يتمكن من الوصول إلى الكرة في اللقطة الماضية. هنا ليساندرو مارتينيز أخطأ في هدفي أو في مباراة إبسويتش تاون، يعود ليخطي هذه المرة بهذه الطريقة ويسجل هنا في مرمى، وكأنه مهاجم لفولم، وكأنه غونزالو غارسيا، نعم بهذه الطريقة أنهى الكرة في الشباك ليتقدم فولم بالهدف الأول. نعم، من الناحية اليمنى، عودة إلى الوراء، هاري ماغواير، معاناة كبيرة في الوصول للمانشستراوية، من يوني هذه المعاناة؟ ماتيوس الله، لينو لينو لينو لينو لينو، أي مباراة يقدمها، أي مباراة، وأي تصديات، وأي ردات فعل، وأي حارس، وأي ألماني في اللقطة الماضية. نعم، هنا على طول شالها وحولها، نجم المباراة، رجل المباراة حتى الآن. من الجهات اليمنى، ثم بعد ذلك عودة إلى تيليمانس، تمريرة، كرة تصل باتجاه ليساندرو مارتينيز إلى دورغو، دورغو يحاول فيها، لمسة إلى كونيا قوي، اليونايتد لا يسقط، في فولم لا يسقط، في فولم يعود هنا 1-1، كونيا يسجل التعادل، كونيا يأتي بالحل، تضرب في الدفاع، تتابع طريقة نحو المرمى، اليونايتد هنا يعود في الدقائق الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، لابد من عودة، لابد من صحوة، لابد من استفاقة، لابد من ضربة، لابد من تعادل. عادوا واستحقوا هذا التعادل، عادوا واستحقوا هذه العودة. كونيا يضرب، نعم هنا كرة قوية تضرب أيضا في المدافع، ثم كرة تستقر في شباك لينو، بهذه الطريقة عدت يا لينو. الكرة إلى ضربة زاوية، هنا إمبيمو بعرضية خطيرة في القائم الثاني بالرأس، يا الله مرت إلى خارج الملعب، انتهت إلى ضربة مرمى. نعم، اليونايتد
1: لم

يسقط، لكنه لم ينتصر أيضا في هذه الجولة. يترك فولام الآن برصيد نقطتين، بهذه النتيجة يصبح في رصيد اليونايتد 5 نقاط في المركز 12. أعتقد أنها خلاص انتهت، خلاص حسمت صافرة بيتر بانكس. ستعلن الآن عن النهاية، ويا لها من نهاية، نقطة أفضل من الخسارة، أفضل من السقوط يا كريم. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، هنا مع ختام هذه المواجهة نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. شكرا لكم، السلام عليكم وإلى اللقاء.

0: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
1: الذهب للذهب يا ذهب للذهب عيون.
0: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
2: بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة أذربيجان الكبرى.

0: التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورت 8.
1: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
2: فصل جديد من المنافسة.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. خلف الواجهة الفاخرة.
4: Hi Millie.
5: Hi Mrs. Winchester.
4: So what do you want this job?
5: I just really enjoy being a housemaid.
1: تختبئ أسرار مظلمة.
4: This is your room.
1: أكاذيب مميتة ولا شيء يبدو كما هو.
6: Hello.
4: Millie's gonna be living with us.
6: She's gonna live with us.
4: She'd be part of the family. I want you to feel safe here.
5: I do.
4: Theodore. You're a lifesaver. I don't know what I'd do without you. Millie.
1: بعرض أول وحصري.
4: All I'm asking, baby.
1: The Housemaid. الجمعة حصريا على BN Movies Premiere.
0: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

0: الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بي إن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصريا على بي إن سبورتس 1.

إنزو فرنانديز اللي خسر الفينال وخرج كان في الإكسترا تايم بالورقة الحمراء اللي شكلت منعرج قاتل المباراة. والهدف الأول 1-0 إنزو فرنانديز. الأرجنتيني يفتح باب التسجيل 1-0 للسيتيزنز. أقل من 10 دقائق البداية كانت ممتازة، كانت واحدة من فريق ساندرلاند، ولكن الامتياز هو للسيتي. هنا قيمة الفرديات وهنا أفضلية الأداء الفردي وقيمة اللعبية. شوف إنزو حارس خالد فاتح الزاوية، شوف من بعيد على المرمى مش كاشف حتى الكورة، حطها اعتقد انه يتحمل مسؤوليته الحارس رويس. لو وقف جداره صحيح، لو وقف هو صحيح. إنزو شاف الزاويه بذكاء وبخبرته بامكانياته الفرديه، قرر يلعب كره دايركت مباشره والكره في مرمى الحارس رويس. 1-0 لمانشستر سيتي. باعتقاداتي سيبدا الان الفستيفال والكرنفال المانشستراوي اللي مو عارف يفوز بسكور، وسيفوز بسكور في رايي امام فريق لم ينتصر على مانشستر سيتي، وفي مواجهة فريق الاتحاد كبير مانشستر من 2013 من تشرين الثاني نوفمبر 2013 يوم انتصر ساندرلاند كمضيف في استاديو 1-0. لازم نرجع أكثر من 15 سنة باش نلقاو آخر انتصار لساندرلاند هنا في معقل السيتي. فريق السيتي يبدأ بهدوء ولكن يبقى روحه متقدم 1-0. هنا تسديده ولكن الدفاع، ترجع كرة من الكرواتي الدولي فارديول بالرأس بهدوء. الريتم يلعب بينا دي مانشستر سيتي، هدف انتظار الثاني ونهاية المباراة والأمور. الصدارة واضحة أنها ستكون بعد الجولة الخامسة في أفضلية نادي مانشستر سيتي منفردا بعد الخسارة المدوية للجانرز أرسنال 3-0 البارح أمام برايتون. كرة تمشي لفريق ساندرلاند، ما عندهم يخسر ساندرلاند، سيحاولون يمشي بالكرة. كرة ممتازة، فرصة والتعادل، وهدف التعادل. نعم، هدف التعادل بالروبي الهولندي وسجل التعادل. وقت الكلام على أن فريق ساندرلاند ما عندهم يخسر، سيحاولون، والنتيجة هدف التعادل عن طريق اللعب بالروبي. 1-1 بيطاشت قلعة ماتش مثير. شوف الكرة ممتازة جدا، كيفاش دارت كيفاش مشات، خطاف في الدفاع من دياز واقتناس واستباق الكرة كان ممتاز من المهاجم القناص بروبي. برشا صنعة عد على دياز، حط الكرة قدامه، ربو قابل مرمى دونا روما، خلى الإيطالي يخرج وبعد في آخر لحظة يلعب الكرة ويحطها في الزاوية البعيدة، الزاوية اليمنى أو اليسرى للحارس دونا روما ليسجل ساندرلاند التعادل. يدخل بالكرة على اليمين، خطيرة دياي، دياي العرضية قشم الدفاع وطبق ضرب الجزاء، فما شيء الحكام بكل لعب. كرة خطيرة هالاند، وكرة من إيرلينج، فرصة لإيرلينج. أول كرة استنيناها تقريب نصف ساعة من إيرلينج هالاند في دقيقة 28 بعد التوزيعة هذه من دياي على القائم الثاني. يضرب كرة إيرلينج لإيرلينج لاكروبات لبرشا اللقطات هذه يعملها، ولكن الكرة بعيدة، يخطئ المرمى لتبقى النتيجة متعادلة، ليبقى السيتي يعني مستحوذ ولكن بدون خطورة بدون أنياب، ويبقى الفريق الزائر فريق ساندرلاند متماسك. نصف ساعة لعب في الشوط الأول هنا في الاتحاد 1-1. تقدم إنزو فرنانديز المخالفة مباشرة وتعادل ساندرلاند من بروبي، بينما سيمينيو فرصة للثاني والهدف الثاني. الهدف الثاني ريان شارتي، ريانيو سجل الثاني، ريانيو سجل الثاني، هدف العاشر الموسمي لحساب الدوري لنادي مانشستر سيتي. سيتي وقتها يطلع شوية الريتم، قلت لك
ساندرلاند دائما لا يسوي شيء أمام السيتي. 2-1 سجل في الدفتر، سجل في الدفتر 2-1 هذا المدرب الفرنسي لفريق ساندرلاند. إذن يستعيد الصدارة مرة أخرى مانشستر سيتي في المباراة وفي الدوري، 15 نقطة الآن. شوف طريق الضغط، وقت ضغط فريق السيتي يغلط ساندرلاند، سماني ويصنع الفارق، وريان افتح له الثغرة، إيرلينغ هالاند سحب معاه المدافع، وبالتالي السيتي زانس وسجل هدف الثاني، ممكن هدف في منطقة الجزاء ثلاثي الأطراف والأبعاد. سيمينيو إيرلينغ عنده دور، ثم ريان كيفاش ركن الكرة بامتياز تقريب في نقطة ضرب الجزاء، يشوت ويفوت ويسجل الثاني لمانشستر سيتي. سيتي 2 وساندرلاند 1، ريان شرقي والجول. برجع بالكرة وسط الميدان، يحاول الوصول مرة ثانية بروبي، كرة عن طريق أنجولو، أنجولو يمر خطير، أنجولو والركنية، الركنية لصالح نادي ساندرلاند، ودخل من نونيز. مباراة فيها أهداف، نصف ساعة شاهدنا 3 أهداف، معدل ممتاز. هل يتكرر التسابق والتلاحق في هذه المواجهة؟ هل يتعادل فريق ساندرلاند مرة ثانية في الماتش؟ سنرى ونتابع. الركنية الثانية لساندرلاند في هذا اللقاء في استاد مانشستر. تمشي كورة على القائم الثاني ويخرج دوناروما على مارتين جيجي، ياخذ كورة دوناروما. ممكن نقول بأقل مجهود يتقدم فريق مانشستر سيتي للصدارة، باعتبار أن الفريق وصل مارتين لمرمى الحارس رويفز، مارتين دخل الشبكة وزار الشباك وفرح بالجول، وبالتالي هناك الفوارق الفنية البشرية اللي واضحة جدا. ويلها الكرة من دوناروما، ترجع وسط الميدان إنزو فرنانديز، ثم بالراس يلعب الكرة دياز، ولا من أنجولو، أنجولو مع نونيز، الأخير أنجولو يبحث على التماس، يحصل كرة يتيح نونيز، ترجع الكرة من صديقي، يلعب للستة ميثالي أو ميثالي. هنا الحارس إلى دانسو. مباراة ريتم الإيقاع ضعيف برشا، خطأ في الميدان لبروبي، نرجع كرة في الرواق الأيمن، هجمة لساندرلاند، يبعد على كفارديولي، خرج كرة ممتازة، والتعادل مرة أخرى، التعادل مرة أخرى لبروبي. ماذا يا دفاع السيتي، روعة من بروبي، روعة من ساندرلاند. 2-2 يسرون بسهولة، يمرون في مرمى الطلياني يسجلون. 2 السيتي 2 ساندرلاند، شوط ولا أروع نصف ساعة كبيرة برشا من فريق السيل ساندرلاند. الهدف الأول كان جميل وملعوب، والهدف الثاني كان أكثر دقة، أكثر جمال، أكثر روعة. شوف يبعد على كفارديول، يلعب كرة في الظهر، فماش أوف سايد، شاهدوا اللقطة، دياز مغطي أم لا، سنرى القرار بتثبيت الهدف من إمكانية إلغاءه وعدمه. لكن عندهم لعبية أصحاب تجارب خبرة، كيبدأ عندك تشاكا، كيبدأ عندك هذا مونيه اللي عمل الأسيست بالعرض، ثم بروبي يشوف التمركز تاع راس حربة الهولندي، وصل دولي في منتخب هولندا وكان أساسي في فترات. دونك 2-2، وبالتالي ماريستا كمدرب إيطالي يقلق برشا، هل فيها تسلل، هل تبقى في 2-1؟ ولكن مهما يكن برافو ساندرلاند، ممتاز فريق ساندرلاند.

موني من يوم غطيه دياز هنا شك بروبي بروبي بروبي بروبي متقدم بروبي بروبي شكله متقدم ماخذ راحته ما تسقيها كيلومتر قدام في الساق المرمية متاع بروبي شكلها ستلغي هدف ساندرلاند برشا برشا والتحكيم الإنجليزي تعرف فيه وعليه برشا نقاشات على التحكيم الإنجليزي والجدل الكبير صار في ماتش السيتي ويونايتد وفوز السيتي هدف هالاند مشكل كبير ياسر عملوا في إنجلترا وواسط التحكيم وتعاقبوا حكام الفار لم يقافهم كي لقطة صعيبة لكن مش للدرجة نبقاو خمسة دقائق مش للدرجة نبقاو كل هذا التوقيت هل يثبت الهدف الآن أونسايد هدف التعادل هدف التعادل هدف التعادل لفريق ساندرلاند هدف التعادل أونسايد 2-2 2-2 يا بروبي المرة الجاية نصيحة هك الساق حطها في مكانها يا بروبي انزو في شوت ريان لا يعطي باس والدفاع متفطن دفاع متفطن ترجع الكرة من انزو انزو 43 دقيقة في المباراة كرة من ريان ريان وكرة بالرأس خطيرة مشات والفرصة وتوصل كرة والثالث والهدف الثالث سيمانيو الهدف الثالث من البلاك ستار الغاني سيمانيو كول 3-2 ساندرلاند قوي السيتي هجوميا 3-3 سيمانيو يسجل هدف الثالث تقريب سيناريو الهدف الثالث مثل الهدف الثاني توزيعة في منطقة الجزاء دفاع مرتبك يعجز على استبعاد الكرة تجي كرة ثانية أمام القادم الخالف سيمانيو بكل قوة يسجل في مرمى رويس عنده ما يعمل الحارس في هكذا مكان ومن هكذا كرة والنتيجة 3-2 شوط متاع نتيجة مباراة الحقيقة هذه هي متعة الدوري الإنجليزي رغم أن الشوط فنيا كان متوسط الريتم كان بطيء جدا ولكن شفنا 5 أهداف وهذه حلاوة البريمير ليج شوف الكرة عدات محاولة الحارس ولكن رويس ما يقدرش والكرة تمر داخل الشباك أو داخل ديار ساندرلاند شوط جيد من فريق ساندرلاند ليبحث على هدف ثالث والهدف الثالث يضيع الرصية من كونسا والتصدي من دوناروما والشوط يخلص 3 مانشستر سيتي 2 ساندرلاند تفوق السيتي بالأهداف ولكن تفوق ساندرلاند بالأداء إلى اللقاء مع انطلاقة الشوط الثاني

الشوط الثاني يعود أصدقائي المشاهدين. مانشستر سيتي، دوناروما، نونس، فارديول، دياز، جي، أندرسون، إنزو فرنانديز، دياي، سيمينيو، شرقي وهالاند. تشكيلة ساندرلاند: رويبس، موكيلي، ميتالي، دانسو، بالار، جاكا، صديقي، مونيي، لوفي، أنجولو وبروبي. صاحب الثنائية في الشوط الأول. الشوط الثاني ينطلق الآن بنتيجة 3-2. قلينا الفترة الأولى في أفضلية فريق مانشستر سيتي. هدف ثالث للأسبقية كان متأخر في دقيقة 43 عن طريق سيمينيو. والشوط الثاني يبدأ الآن. أكيد السيتي سيحاول من خلال إنزو ماريسكا إنهاء المباراة على الأقل بهدف رابع، باش يبقى في السيف في المضمون. مسافة أمان مع فريق أثبت في الشوط الأول قدرات على التحدي وقدرات على تهديد مرمى الحارس الإيطالي، الحارس دوناروما. ترجع كرة عن طريق مونيي في كرة في الميدان، ترجع من جديد جي يلعب الكرة لأندرسون. أندرسون شوف الأخطاء الفردية، يمشي بالكرة أنجولو، مراقبة ممتازة أنجولو. أنجولو يخرج كرة على يساره، كرة ممتازة وخطيرة جدا، ويخرج دوناروما. يخرج دوناروما ويمسك الكرة. ترجع الكرة في اليمين لصالح مانشستر سيتي. أندرسون، كرة من دياز، دوناروما، ترجع الكرة من الحارس الإيطالي طويلة من دوناروما. حاول إيرلينغ هالاند، يضغط الفريق الضيف ساندرلاند عطفا على مردود الشوط الأول. يبدو أنه فريق محترم، هو فريق ممكن معني بتفادي الهبوط، ولكن مش يقصر الفريق هذا، وممكن يكون من الفرق اللي تضمن بقاها. طبعا مش مقياس الشوط الأول، ولكن تشوف فما بوادر مؤشرات بتاع فريق منظم. كونسا يلعب الكرة وسط الميدان للظهير موكيلي، ترجع الكرة كونسا، مونيي، كونسا في قلب الدفاع يلعب في وسط الميدان الآن، وكرة خطيرة ومشكل كبير في دفاع السيتي، فرصة وكاد يكون هدف الثاني. كاد صديقي لاعب الوسط أن يسجل ثالث الأهداف، ومن الواضح جدا فماش كلام أنه فريق السيتي يعاني دفاعيا. شوف المنظومة، شوف الدفاع كيفاش خرج فريق ساندرلاند. حكم يعطي أسبقية وكرة ترجع لصالح فريق السيتي. إيرلينغ، سيمينيو، بالهدف الرابع يونيا سيمينيو. سيمينيو يسجل الثنائية ارتباك في دفاع ساندرلاند، وسيمينيو يريح المانشستراوية بالهدف الرابع. 4-0، 4-2، إذن 4-2. مباراة تسهل برشا الآن على فريق مانشستر سيتي، فريق كان مهدد. شوف الكرة، فماش تسلل، ارتباك في الدفاع وحدهم، وسيمينيو بومبا قذيفة وسجل هدف الرابع بعد تمريرة ممتازة. رغم أن المدافعين هم اللي غلطوا وسهلوا مأمورية هجوم السيتي، ولكن الفكرة ممتازة والتمريرة كانت جيدة من رايان شرقي. إذن 4 مانشستر سيتي 2 ساندرلاند، من أكثر لقاءات هذا الموسم أهداف. سيتي الآن هجومين يوصل 12 جول. أنطوان سيمينيو في الهدف الرابع، هدف يريح برشا طبعا إنزو ماريسكا. ساندرلاند كان في أي لحظة يمكن يسجل 3-3، ولكن هدف سيمينيو جاء، وهذا مهم جدا. هدف الرابع متاع سيمينيو يخلي الفريق يلعب أكثر راحة في انتظار البحث المتواصل عن هدف شخصي لإيرلينغ هالاند. لأن عندنا ثنائية من بروبي وعندنا ثنائية من سيمينيو، ممكن نتسألوا من سيسجل الهاتريك في ماتش اليوم.
صراع في وسط الميدان ونقاش بين أندرسون ولاعبي ساندرلاند. وقت مر ربع ساعة لعب في هذا الشوط الثاني، 4 مانشستر سيتي 2 فريق ساندرلاند. مباراة مشات 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 ولين 4-2. ولين مطالبة ضرب جزاء ضد أندرسون، ولكن الحكم يقول ما فيها شيء، والفار يؤكد قرار الحكم. أمامك الصورة، ما نتصورش فيها ضرب جزاء. هنا كرة في الظهر خطيرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث، 4-3. هل هو أنجولو أمبروبي؟ هل هو أنجولو أمبروبي؟ 4-3، 4-3. هي مباراة دفاعيا متواضعة جدا من السيتي، 4-3 في ساعة لعب فريق السيتي، صدق ولا تصدق بالثلاثة داف، فماش تسلل، فماش تسلل، والكرة من بروبي، بروبي هاتريك، أنجولو يصنع الهدف، تشاكا، أنجولو، بروبي في المرمى، جول، 4-3، 4-3 في ماتش مثير ومثير جدا. إجا 4 مانشستر سيتي 3 نادي ساندرلاند. ولا الكرة وخطة من الحارس، والهدف الرابع، مش ممكن، الكرة بدخلش. شفت الحكم على طول انظر للساعة لتعطيه إذا تجاوزت الخط النهائي للمرمى. ولا دفاع عند فريق السيتي حقيقة دفاع كارثة، وبرافو دياز أنقذ السيتي من الضربة القاضية، 4-4 في الدقيقة 70. نرجع كرة دوكو، وردوا لي باك فارديول، فارديول والخامس، الهدف الخامس، الهدف الخامس، فيها تسلل، تسلل، إذا تسلل على اللاعب إيرلينغ هالاند، رفعت الراية بالفعل وبالتالي يلغى الهدف، تسلل على هالاند، إلا إذا المساعد أخطأ والفار يصلح الأمور. هنا لا فم، لا ماهوش واضح، ماهوش واضح، حتى السلل على غفارديول مش واضح. طبعا إيرلينغ هالاند ما كانوا سنين هو الشك في غفارديول، وقتاش خرج، هل فيها تسلل ام لا؟ الكل ينتظر ولكن فيها شك. أنا مانيش نشوف فيها تسلل أمانة، أنا نشوف في هدف خامس قد يحتسب لإيرلينغ هالاند، هدف خامس لإيرلينغ يقترب، هدف خامس، هدف خامس، هدف خامس، هدف خامس، هدف خامس من إيرلينغ هالاند، وأخيرا أخيرا يسجل هالاند، فماش أوفسايد، المساعد ما كانش بنفس الخط مع المهاجمين والكورة واللاعبين، لذلك غلط تقديره مكان صح. إذا هدف خامس يتنافس السعداء ويحسم المعركة، بالفعل كانت معركة هجومية هنا في استاد الاتحاد، 5-3، فارديول بالمقاس في هكذا مكان مستحيل يهدر الفرصة، إيرلينغ هالاند وكرة من إيرلينغ في الجول. يدخل أورايلي، ورايلي يدخل، ترجع كورة لنادي مانشستر سيتي، تغييرات اللي عملهم المدرب إنزو ماريسكا أعطت تحولات إيجابية في مردود الفريق الأزرق. دوكو ممتازة باللاباس، والسادس، ورايلي ضيع، ورايلي ضيع، والركنية، رويس يتصدى بامتياز. شوف الكرة بتاع دوكو، السرعة، القوة، المهارة، الدقة في الباس، ولكن أورايلي يفشل في التهديف. هل ممكن يكون الهدف السادس؟ روبي، روبي يعطي باس،
تصدق فارديول، دوكومي عديش، الوقت عدى وفات. آخر كرة بدون نجاح لهجوم السيتي، ورسميا المواجهة تنتهي 5-3. مبروك السيتي، حظى وفر ساندرلاند. ملتقانا في قادم اللقاء، إلى اللقاء.

0: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: in action. أمسية الثلاثاء على بين موفيز بريمير.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

جابي الدرايع فرنسا وفي خطا فاول. يتنفس شويه دفاع فريق ارسنال. هذا كونسا المنتدب لهذا الموسم في نفس المكان وفي نفس الخط والخطه. اللاعب كوناتي انتقل لريال مدريد الدول الفرنسي. تعليمات ارتيتا مع بدايه مباراه صعبه على الارسنال على مستوى التكتيكي. هذا الالماني هورزيلر يختار يضغط الفوق وعالي على فريق لندن. ديكلان رايس ترجع الكرة من رايس إلى الحارس حذاري دافيد الرايع. الرايع يمشي كرة جابرييل. كرة مخطوفة ياسين عياري نعرفه صح. تسديد ممتازة خطيرة والتسديدة والحارس والركنية. الركنية الأولى في المباراة لفريق نادي برايتون فريق الهوف ألبيون. شوف الضغط على برونو كرة غالطة. ياسين عياري فكر في التسديد ثم قرر يمرر والتسديدة كانت من رقم 19 المهاجم كوستولاكيس بالنسبة لفريق برايتون أو كوستولاس. كوستولاس ورم الركنية لفريق برايتون. البداية واعدة ممكن هدف في حرك المباراة أكثر فأكثر. انطلاقة قوية والحارس وفرصة خطيرة والتسديدة والدفاع. الكرة ستبقى من التماس لفريق برايتون لبادي أفضل. هنا محاولة من ياسين عياري لاعب المنتخب السويدي شارك معهم في المونديال وسجل هدف. كرة الحارس برايتون نصف ساعة فماش برشا محاولات. أتكلم هنا على محاولات لأنه تغيب الفرص في هذا الشطر الأول والجزء الأول من المواجهة. برايتون أرسنال نوع من تدبير المباراة تسيير المباراة اختيار هكذا إيقاع من الجانبين. نحتاج إلى هدف لإثارة أكبر وإشعال فتيل المواجهة وننتظر الشوط الثاني. أكيد تغير في حسابات كل مدرب والمدرب يطمع في الربح عنده أدوات وآليات يوظفها من أجل المكسب. في الأثناء كرة تمشي لفريق برايتون في محاولة وصلت كرة ممتازة هذه التسديدة والهدف الأول. 1-0 برايتون. 1-0 برايتون عن طريق الألماني كوس. إذن 1-0 1-0 بكرة مباغتة على مرمى الحارس الرايع. نحتاج إلى هدف يكثر إثارها. ثاني هدف في الموسم يقبله فريق الأرسنال عن طريق اللاعب جروس. وجروس الألماني القائد لفريق برايتون وحين إلى اسم السباح الألماني الشهير مايكل جروس اللي كان يتسمى الألباتروس. هذا كيمد يديه الألباتروس يغطي الدنيا. فكانت كنية للاعب أو السباح الألماني. شوف كرة ممتازة جدا ذكية حطها مع القائم برشا صنعة كادري مليح ماشي تحك مع القائم. كروس الهداف إلى الحارس فير بروخن. تدريب كان مجاز في الشوط الأول حارس فريق برايتون. لذلك قلت من أقل الأصوات هجوميا لفريق أرسنال في المقابل الهجوم الأقوى في الدوري الممتاز يؤكد خطورته ويؤكد أفضليته ويؤكد بالتالي النجاعة. هذا الهدف رقم 14 اللي سجله فريق برايتون في السيزن. فوسكوفيتش حاول فريق برايتون يتحكم في الوقت يستهلك اللحظات من خلال استحواذ على الكرة. مهم جدا بالنسبة لهم أنه ينهيوا الفترة الأولى في 1-0 في انتظار الشوط الثاني بمعطيات أخرى لكل فريق ومعطيات الريتم الأعلى والضغط المتواصل للأرسنال والمرتدات لفريق برايتون اللي عنده فرصة. الهدف الثاني فرصة كبيرة وكرة برا كرة برا على برايتون.
دي كويبر يعمل كورة من ركنية على القائم الثاني، كورة ترجع بالرأس خطيرة في الجدار في الدفاع، والتسديدة كما جات ويتصدى دفاع أرسنال، يمشي الكونتر اتاك، يمشي المرتد أرسنال عادي الادفانتج، وكرة خطيرة ويخرج كرة مسيال قدام، يمشي كالافيوري حتى الكرة أودغارد، أودغارد أودغارد رجع دفاع أودغارد ويمشي بالكرة والحارس يتصدى الساكا ليخطر كرات أرسنال موجود فير بروخن. كرة مدياش هل يندم أرسنال على الكرة المهدورة بالتسديد؟ نعم يندم على الهدف الثاني، على الهدف الثاني عن طريق اللعب كوستولاس، الهدف الثاني من كوستولاس، هدف التعادل ضاع من هنا، هدف الثاني يسجل من هناك، وكوستولاس يصطاد الأرسنال 2-0 في أسوأ شوط للأرسنال هذا الموسم أمام برايتون الخطير وبرايتون القوي. هجمة مرتدة، شوط على اليمين شوط على اليسار، والنتيجة 2-0 عن طريق جروس وكوستولاس، هدف في وقت سيء جدا، تفرق أنك تنهي 1-0 على 2-0 بتبيعة في الشوط الأول في آخر لحظة في آخر كورة من آخر فرصة، تسديدة ممتازة تعطيرها كان جيد، وذكركم أنه قبلها في ثواني ما يزيد في قساوة السيناريو أنه أرسنال كان قريب من التعادل، ضاع التعادل والسجل الثاني، والشوط الثاني أرسنال مطالب بإيقاع آخر وفريق آخر والشكل آخر، هنا أراد تفادي الخسارة والعودة بالمباراة. يسجل كوستولاس الهدف الثاني في المباراة، 2-0 لفريق المدرب اللي أمامك في الصورة هورت زيلر، 2-0 أرسنال. وكوضعية كل فريق تعتبر النتيجة مفاجأة، ولكن لمن شاهد المباراة والشوط الأول تعتبر نتيجة مستحقة وجدير بها رفقاء كاديوغلو اللي ياخذ دار هنا، ياخذ كرة طويلة الحارس فير بروخن، خلنا البدل الضايع، حكم زاد دقيقة تخلنا في الثانية، ورسميا في هذه الثواني يصفر الحكم نهاية الشوط الأول في استاد أمريكان إكسبريس، برايتون يفجرها 2-0 صفر الأرسنال. سنعود إن شاء الله مع الشوط الثاني لهذه المباراة بتسأل هل يعود رفقا دافيد رايا؟

صوت العودة أم صوت الخسارة الأولى في الموسم؟ أرسنال برايتون ب 2-0 في الفترة الأولى لفريق برايتون. بيلعب بيد الأسماء فيربروخن، كاديوغلو، بوسكالي، سترينيك، فوسكوفيتش، أندريس، عياري، غوميز، كيوبر، وغروس، وكوستولاس. الأرسنال يخوض المواجهة برايا، ثم تيمبر، كالافيوري، كونسا، جابرييل، رايس، برونو جيماريش، ساكا، أودغارد، زوليس، وهافيرتز. الشوط الثاني بانتظار التثبيت ممكن على التشكيلة ووجود تغييرات من عدمها، الشوط الثاني سيكون مغاير. أرسنال أكيد سيحاول، سيستنزف في أقصى طاقاته من أجل الريمونتادا لملا، ولكن أمام خصم قوي، أمام منافس يلعب برشا ذكاء في الشوط الأول، يلعب بهجوم قوي جدا وقادر يؤلم أرسنال أكثر فأكثر، وخاصة يلعب في ميدانه ومعنويا متقدم 2-0. تقدم ممتاز ولكن ليس نهائي، تعودنا في الكرة الأوروبية لا حسم ولا نهاية للقاءات إلا بصافرة الحكام. تمشي الكرة لفريق أرسنال، نفس الطريقة، نفس الضغط، نفس البلوك عالي من فريق برايتون. حذاري ساكا، ساكا يخرج بالكرة عن طريق كالافيوري، كالافيوري، جابرييل، جابرييل، والتماس، لا التماس لبرايتون، ماشي معاهم الأمور الكل برايتون، فريق منسجم، فريق كان فاز بثلاثية نظيفة على فريق ترومسو في الأوروبا ليج يوم الثنائية في الشوط الأول أمام أقوى دفاع في إنجلترا في آخر عامين ثلاث سنين اللي هو الأرسنال. ما هو السهل، هذا دليل على أنه فريق محضر مليح الماتش، وعلى أنه فريق لعب برشا ذكاء وبرشا صبر، لأنه استنى ولعب على نقاط ضعف أرسنال ونقاط قوته، ونجح مارتين بجروس واللاعب كوستولاس أنه يسجل ثنائية التقدم. جابريل يتقدم أو يتأخر في كرة رايا، ولا كرة من دافيد رايا، كرة بالرأس تمشي لتزوليس، والتماس للأرسنال. عودة الأرسنال مرتبطة لملعب هدف مبكر في أول 10 دقائق، 14 ساعة ماكس في الشوط الثاني، سيأخذ ثقة أكثر. هدف الآن قد يؤثر معنويا على فريق برايتون. على كل حال ماتش مازال ما انتهاش، مازال تعتقد في قدرات الأرسنال على الكامباك. خارج الكرة أودغارد، تيمبر شاف اليمين عن طريق ساكا، ساكا يحاور، ساكا يحاول، ساكا يسرع والركنية. الشوط الأول باستثناء الاستحواذ 55-45 في فائدة أرسنال، فإنه كل أرقام مواجهة التنافسية كانت في صالح برايتون، الركنيات، التسديدات، الكرات على المرمى، الأهداف طبعا أمام كوفاسورا 2-0. يحاول خطف كرة بالرأس، جابرييل من أمام ياسين عياري، الركنية الأولى في المباراة لفريق الأرسنال، أول كرة من الزاوية للجانر، يمشي التنفيذ ساكا. هل يعود أرسنال؟ الوقت في بدايته في الشوط الثاني، يمشي للتنفيذ ساكا، ساكا على القائم الثاني، كرة خطيرة للأرسنال، رجعت بركنية أخرى في رأيي، حكم يقول ضربة مرمى، ممكن أنا شفت الكرة ركنية، حكم إشارته كانت واضحة، هذه اللقطة من جديد شفتها ركنية. زوليس في الأطراف يمشي في الرواق، زوليس، زوليس واحدة، زوليس اثنين، التوزيع ويني بعيدة برشا، أول ممكن لاعبين لازم يخرجوا هو زوليس، مش لهذه التوزيع، لأنه زوليس ما قدم شيء تقريب. كرة ستعود من فريق برايتون من حارس مرميهم فيربروخن، يلعب كرة طويلة، ترجع بالرأس جابرييل. ما يمكن ملاحظته أيضا أنه أرسنال خاسر في المواجهات الثنائية اليوم، بدنيا تحس برايتون أكثر جهوزية. ديمبر، كونسا، من كونسا سايب كورة الآن، صعبة ديكلان رايس للحارس رايا، خرج كورة ممتاز دافيد رايا، كالافيوري الإيطالي في اليسار، عنده لويس،
ممكن يدخل في الوسط، ممكن يلعب في اليسار. اعتقد انه وسط الميدان خسر المعركة اليوم، لازم يدخل. التسديد هو فرصة كبيرة الهدف الثالث. سوبيماندي كحل او لويس كحل اخر في الوسط، لأننا قاعد نشوف انه ارسنال خاسر معركة نصف الملعب. وصلت الكرة جابرييل، كرة من جابرييل، يدخل اودغارد، اودغارد يدخل من العمق ولكن الدفاع مغطي، يمشي الكونتر اتاك. عياري، ياسين، كوستولاس، وسهل للحارس الراي. كرة ستكون الآن إلى ديكلان رايس. ديكلان يطلب المساندة. مشاكل كبيرة عملها برايتون تكتيكيا اليوم لأرتيتا وفرقة الأرسنال. رايا، كونسا، كرة بالوسط تحت الضغط. هافرس يخسر كرة خطيرة جدا، فرصة الثالث. المراوغة ما تتمش العملية. فرصة كبيرة كان دي كويبر يخطف كرة لهافرس. كان مشكلة كبيرة على دفاع الجانرز، مش ممكن تراوغ هنا يا هافرس. ركنية لفريق برايتون. هذه المباراة في أجواء ستاد برايتون 2-0. لا أدري لماذا يتأخر أرتيتا في التغيير. ساعة لعب واضح أنه تقريب 6-7 ناصر في الأرسنال مش في يومهم، لابد من التغيير. تمشي ركنية من كروس، تضرب الرأس والهدف الثالث. الهدف الثالث أندريس، هدف الثالث من الإسباني. سيء جدا اليوم أرسنال. الهزيمة تقريب بدأت ترتسم الملامح لأرسنال. سيء جدا دافيد راهي وطالب الخطأ. هل ينقذ الفار أرسنال؟ ولكن مستوى أرسنال يوم ما ينقذوش من الخسارة أمام برايتون. متوهج، متحفز، مركز. شامة أندريس والجول. الكرة ثابتة 3-0 في أقل من ساعة لعب. مش ممكن. هدف الثالث للجانرز على مرمى الجانرز. شوف الخطأ، لا وعده. شيما أندريس ما حتى لعب معاه. جابرييل ما طلعش. كالافيوري متأخر. أودغارد ما قفزش. ونتيجة الهدف الثالث. فيها خطا هنا. برايتون مباراة للتاريخ بالفعل، هي للتاريخ باعتبار عنده سنوات لم ينتصر على فريق الأرسنال. ترجع الكرة كوستولاس. مباراة كبيرة، كبيرة برشا اليوم من فريق برايتون على مستوى الحضور، على المستوى البدني، على المستوى التكتيكي.

كرة من الحارس دافيد راية، لعب كرة طويلة دافيد، أرجع الكرة للجانرز، مارينو يخسر كرة، أرجع الكونتر لفريق برايتون، أخذها من ميكل مارينو إلى الحارس راية، وإلى من دافيد راية، لعب الكرة شترويك، برشا فوضى اليوم للأرسنال. زوبيمند يخسر كرة خطيرة وفرصة للرابع، لكن يغطي جابرييل، يغطي جابرييل، والركنية، والركنية لفريق برايتون. لقاء في اتجاه واحد، خاصة في الشوط الثاني، فما فريق واحد في الميدان هو نادي برايتون.

0: تقريب يطلع وحده سنتيمترات والكرة تكون في المرمى. كان مشروع الهدف الرابع الآن. كوستينيا ممتاز الإصرار. العرضية رايس يقطع الطريق للهدف الرابع لبرايتون. مش خطأ. ترجع الكرة من أمام طويلة ولكن الدفاع يتفوق.
1: تفوق بدنيا تكتيكيا حتى فنيا في الماتش فريق برايتون.
0: كرة من الحارس الراية. وقت يمر أجل العودة صار مستبعد جدا صعب جدا لكي لا أقول شبه مستحيل. ترجع كرة من دفاعات برايتون. كرة طويلة من فوسكوفيتش بالرأس زوبيمندي بالرأس أيضا بوسكالي. تلعب الكرة ممتازة جدا هافرز والهدف. هافرز يضيع مش ممكن مش ممكن. تأكيد لحالة السوء اللي في أرسنال اليوم. هذه ما تضيعش هذه ما تضيعش. يمشي ساكا يتقدم ساكا وحدة. ساكا والدفاع زوبيمندي من اليمين. ساكا ساكا والركنين ضد خمسة للجانرز. هذه ما تضيعش. ممتاز فير بروخن يساهم ايضا بهذا التصدي في الانتصار. يوكيرس باس ممتازة خدمة كبيرة الكرة. هافيرتس المرمى امامه 700 وشوية. رأيت العب بقوة ولكن ارسنال اليوم ما كانتش عنده القوة باش يخوض معركة امريكان اكسبريس. انا استاد برايتون صار استحقاق صار جدارة صار الأكثر جهد الأكثر توفيق الأكثر رغبة في المكسب. لو كان فريق برايتون في مشكلة. 31,944 متفرج. تخرج كرة التماس كم سيضيف حكم المباراة باعتبار الدقيقة الأخيرة الآن في الماتش. 90 درجة كرة بالرأس. حاول ميرينو تماس يبقى لأرسنال والنتيجة تبقى لبرايتون. سبوبودا ولا من التماس من زوبيمندي. رجعت الكرة بوسكوفيتش الحارس فير بروخن. كالافيوري بالرأس. ترجع الكرة وسط الملعب مرة أخرى. يتفوق نادي برايتون في كل المجالات في هذه المواجهة. وفرصة للرابع. كرة خطيرة وخطيرة وهدف عالمي والحارس. الحارس يتصدى والقائم مرة ثانية. مباراة للتاريخ من فريق برايتون اللي عنده السنوات ما فازش على فريق أرسنال. ورس بالجملة صار استعراض من فريق برايتون قد يكون هدف رابع هدف الجولة. نادي برايتون آخر انتصار عام 23 وكان وقتها 3-0. تمشي الكرة عن طريق إيزي. إيزي حاول يراوغ خطيرة يدخل على الأقل هدف لأرسنال ولكن برايتون يواصل الصمود. تألق هجومي مع صمود دفاعي ومباراة 100% نموذجية مثالية كاملة الأوصاف بالنسبة لبرايتون اليوم. هابت كالافيوري الدفاع والتماس آخر 30 ثانية. ستكون أول مباراة موسمية لا يسجل فيها أرسنال أهداف. إن عجز الجانرز عن التهديف بمناسبة آخر محاولة في الماتش مرة الأخيرة في اللقاء. أرجع بالرأس خلاص هي مباراة 3-0. أداري ديكلان تصبح 4. يمشي رايس ثواني مشيت الوقت تعدى الوقت وفاء الوقت انتهى.

كم يطلق الصافرة. نتيجة مدوية في أمريكان إكسبرس ستاديوم. برايتون يضرب البطل ب3-0 ونتيجة مستحقة وفوز بجدارة. وتتوتر الأجواء في آخر الماتش مع انذار لرايس، مع خسارة لأرسنال، مع الصدارة ستضيع. إلى اللقاء.

0: السبت 26 من سبتمبر حصريا على قنوات بيان سبورتس.
1: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد، 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
2: الذهب يا ذهب،
1: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

0: التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8.
1: وجدان، كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك، مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
3: دينيز ما له علاقة.
1: بحبك.
4: المدير بيعرف إنك عم تواعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان، وين وجدان؟ وجدان وينه؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وين وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينه؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
7: انت بتعرفيها؟
8: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة، سكر عيونك.
9: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصريا على بي إن دراما.
0: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصرياً على قنوات بي إن سبورت.

كرة هلالية هنا في اليمين، وصول بعد ذلك في وسط الملعب، لدينا تمريرة انطلاقة بعد ذلك عرضية، لكن الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الميدان. الهلال هنا يضغط منذ البدايات، يريد أن يسجل مبكرا. لدينا سامرفيل، عملية المرور، سامرفيل في التقدم، هنا تمريرة وهنا نقلة وهناك فرصة هلالية. الكرة ما زالت، الكرة بتعود لجديد لمصلحة نادي الغرافة في انطلاقة سريعة في اليسار، بعد ذلك البحث من جانب اسماعيل بن ناصر. طبعا أول مباراة لإسماعيل بن ناصر بقميص نادي الغرافة، الاسم الجديد في تشكيلة الفهود والوافد الجديد في تشكيلة الغرافة، الفريق اللي يحاول الفهود في كرة، الفهود في فرصة وهدف أول يضيع، ياسين بونو يتصدى. خطيرة كانت للغرافة، خطيرة كانت عن طريق والناس. آدم يا آدم يا آدم، أكشيشيك يلعب كرة عن طريق ناصر، سامرفيل تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. 21 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، كرة منقولة في وسط الملعب، كوليبالي ينقل كرة إلى أقصى اليمين، تتحول إلى رمية تماس لمصلحة نادي الغرافة. غرافة على صعيد هذه البطولة موسم ثالث على التوالي يتواجد فيه نادي الغرافة. هذا الهلال وعشاق كوليبالي عنده كرة لكنها تتحول. بالمناسبة اليوم كوليبالي أداء أمام آدم والناس، اللاعبان اللذان تزاملا في صفوف فرقة الجنوب الإيطالية في فريق نابولي. التقدم من روبن إيفيز، يلعب كرة في الطرف الأيسر، محاولة ما زالت للهلال، للهلال في كرة منقولة عن طريق ناصر، ناصر في لمسة إلى سامرفيل، الهولندي يحاول، الهولندي يتقدم، الهولندي يتوغل، الهولندي هنا اختار، مرر كرة بعد ذلك إلى روبن، روبن والعرضية راسية وإبعاد، تتحول إلى ناصر، ناصر في المرور، التقدم، مارتينيلي، مارتينيلي والتسديد، لكن كوني في التصدي، جابريل من جديد يحاول فيها في لمسة، ناصر في عرضية لكن تغطية دفاعية من مدافع الغرافة. تتحول الكرة من ناصر، دوسري، عبد الرحمن فائز، رمية تماس لمصلحة الغرافة. أخطر كرات الهلال كانت عن طريق جابرييل، عن طريق مارتينيلي، مارتينيلي في التحضير، الكرة بتعود عن طريق جابرييل مارتينيلي. تمريرة إلى روبن، نيفيز ينقل كرة لي ناصر، دوسري، سامرفيل، عودة إلى الخلف من جديد، تمريرة في وسط الملعب لمصلحة نادي الهلال عن طريق روبن إيفيز. روبن، ناصر، عرضية هنا ترسل لكنها تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمصلحة الفرقة الهلالية. هذا أيوب العلوي اللي غطى في اللقطة الماضية، لا يهدأ جمهور الهلال هنا في المدرج خلف مرمى الحارس أحمد كونيب في هذه الصور التي تأتيكم من ملعب المملكة أرينا. ركلة ركنية عالية، التصدي من حارس المرمى، وفي الأخير إلى ركلة ركنية جديدة للفرقة الهلالية. طالما كانت بوجود خطأ لسيف الدين فضل الله، هذا التصدي من أحمد كونيب، ركلة ركنية، هذا هو سيف الدين فضل الله اللي كان يطالب بوجود خطأ في اللقطة الماضية. ركلة ركنية ستنفذ، الهلال من أجل هدف أول، الهلال من أجل هدف السبق، كرة ستنفذ لمصلحة نادي الهلال في هذه اللحظات من الركلة الركنية، عرضية ترسل بالراس تيميسافيتش لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. سافيتش، أهداف بالراس من سافيتش عديدة، لاعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، موسم الحالي 4 أهداف وتمريرة حاسمة من سافيتش على صعيد كل البطولات مع نادي الهلال. كرة منقولة للغرافة،
بتصل بعد ذلك في الطرف الأيمن، تقدمون في اليمين إسماعيل بن ناصر، بن ناصر عند كرة للفهود، محاولة آدم والناس في التسديد، الكرة بتعود من جديد، فابري يستعيد الكرة لمصلحة نادي الهلال، تتحول إلى خارج الملعب رمية التماس. سايمون فابري صاحب 20 عام يستفيد من رمية جانبية بيدرو مارتينيز، وسقوط لعبد الرحمن فائز، تتوتر الأمور في هذه اللعبة. بطاقة حمراء، بطاقة حمراء في هذه اللحظات، بطاقة حمراء في هذه الأثناء من نصيب السمرفيل فيما يبدو، من نصيب سمرفيل فيما يبدو. هذه اللقطة، هذه اللقطة، سمرفيل وعبد الرحمن فائز، وبعد ذلك تأتي البطاقة الحمراء بقرار حكم المباراة عمر العلي. يأتي القرار، بطاقة حمراء من نصيب الهولندي، هذا هو التصرف من السمرفيل، وبعد ذلك القرار مباشرة من حكم المباراة، البطاقة الحمراء على اللاعب الهولندي. لقطة من سمرفيل في اللقطة الماضية، والتدخل كان موجود من سمرفيل بهذه الصورة، وبالتالي بطاقة حمراء من نصيب السمرفيل اللي يغادر أرضية الملعب مطرودا بالبطاقة الحمراء. حكم المباراة عمر العلي في هذه اللحظات، ونقطة تحول كبيرة في هذه المباراة. نقطة إسماعيل بن ناصر أيضا يطرد، إسماعيل بن ناصر أيضا يطرد في هذه الأثناء. تخيلوا في أول مباراة مع نادي الغرافة، إسماعيل بن ناصر يغادر أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء، بطاقتان حمراوان. فوبري عند كرة في اليسار، فوبري ما زال، فوبري يبحث عن مكان، فوبري ومرور، فوبري وعرضية له، ركلة جزاء. نعم هناك ركلة جزاء في اللقطة الماضية، نعم تدخل كان موجود، وبالتالي فوبري يحقق ما كان يريد بالمهارة بعملية المرور في اللقطة الماضية من أمام عبد الرحمن فائز. هذه الأولى، هنا يتلاعب، هنا يتقدم، هنا يراوغ، هنا يسقط، عبد الرحمن فائز وقع في المحظور، فوبري يتحصل على ركلة جزاء لمصلحة الفرقة الهلالية. في الوقت الذي كنت أقول بأن الهلال يبحث عن أول أهدافه في هذا اللقاء، بأن الهلال يريد أن يخرج من شوط المباراة الأول متقدما، هنا الركلة الجزائية لمصلحة الفرقة الهلالية، ركلة جزاء للهلال لفابري. روبن إيفيس على تنفيذ الركلة الجزائية، روبن إيفيس يريد أن يرد جميل الجماهير الهلالية التي صدحت باسمه في الدقيقة الثامنة، ويريد أن يتقدم للهلال بالهدف الأول هنا في الآسيوية. أمام الغرافة روبن، أمام الغرافة نيفيس، المستكشف البرتغالي روبن نيفيس، من أجل التحليق بالزعيم، من أجل الهدف الأول. روبن روبن روبن روبن روبن، الله في الهلال، لا شيء أروع من هدايا يقدمها روبن نيفيس، وهنا هدية روبن نيفيس الآسيوية الأولى من علامة الجزاء بالكرة اليمينية القوية بهدف أول لمصلحة الزعيم. الهلال لا يرضى أن ينتهي شوط المباراة الأول إلا وهو متقدما، إلا وهو للشباك زائرا وللهدف الأول مسجلا بالكرة اليمنى، بالكرة التي سجلها قوية قوية كانت، لا تصد لا ترد. روبن نيفيس يسجل أول أهداف الهلال هنا في بطولة دوري أبطال آسيا في هذا الموسم. حيته الجماهير وهو بدوره يحيي الجماهير روبن نيفيس هنا في هذا اللقاء. وصافرة الحكم الإماراتي تأتي لتعلن عن نهاية الشوط الأول، الهلال هدف، الغرافة لشيقاكم عن تلاقة بداية الشوط الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى. إذن قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، الغرافة الهلال، الهلال الغرافة هنا في المملكة أرينا، بعد شوط أول انتهى بتقدم الهلال بهدف أحرزه روبن إيفيس من علامة الجزاء في مباراة شهدت كذلك حالتي طرد. طرد سامرفيل، وطرد كذلك اللاعب إسماعيل بن ناصر، بعشر لاعبين كل فريق منذ حالتي الطرد في تشكيلة نادي الهلال. ياسين فونو في حراسة المرمى، محمد محزري، كوليبال، يوسف أكشيشيك، ناصر الدوسري، روبن إيفيس، هناك سايمون فوابري من تسبب وكسب ركلة الجزاء لفريقه بعد مهارة فردية، هناك سافيتش، لدينا محمد ميتي وكذلك مارتينيلي. بالنسبة للغرافة، أحمد كونيس، سيف الدين فضل الله، سيدو سانو، جان جونسو، أيوب العلوي، فرجاري ساسي، فابريسيو دياس، فرانك ماغريب، وعبد الرحمن فائز، بالإضافة لآدم الناس في اليوم الذي يغيب فيه ياسين إبراهيمي. طبعا غياب ياسين إبراهيمي بالنسبة لنادي الغرافة، وحينما يغيب إبراهيمي يفقد الغرافة شيء كبير من حلوله الهجومية وإبداعه في الطرف الأيسر. نعم، ياسين إبراهيمي الاسم الذي لا غنى عنه أبدا في تشكيلة نادي الغرافة، اللاعب الذي لو نتذكر الموسم الماضي ماذا قدم ياسين إبراهيمي لنادي الغرافة، لكن الغرافة هذا اليوم هنا يتأخر في شوط المباراة الأول بهدف دون رد. كرة منقولة من الطرف الأيمن لمصلحة نادي الغرافة في وسط الملعب، تمرير هنا في وسط الميدان لمصلحة نادي الغرافة، عودة إلى الخلف، الهلال سجل هدف أول، يريد أن يؤكد على هذا التقدم بهدف ثاني في هذا اللقاء. هلال طبعا يعني هلال وبطولة دوري ليس فقط دوري أبطال آسيا، الهلال وكل البطولات، العلاقة الماكنة مع الصدارة، كان في دوري، كان في كاس، كان في دوري أبطال، وإن كان في مختلف البطولات. لدينا كرة منقولة في الطرف الأيمن لمصلحة نادي الهلال، وبالتالي الهلال دائما ما يكون هو المرشح الأول للظفر بأي بطولة يتواجد فيها هذا الفريق. غرافة احترم الهلال لأنه يعلم قدرة هذا الفريق على صنع الخطورة من أي مكان. هنا لدينا فوابري، تمريرة إلى ميتي، فوابري من جديد، عند كرة قدم فوابري والعرضية رائع، هذا اللعب سايمون فوابري الركلة ركنية، هذا أيوب العلوي اللي غطى في اللقطة الماضية، سابيتش، وركلة ركنية لمصلحة الهلال، ركلة ركنية لنادي الهلال في هذه اللحظات، ستنفذ ركلة الركنية، الترقب من الجميع، ركلة ركنية ستنفذ، عرضية هنا ترسل لافة، ياهي كرة وياهي فرصة، روبن إيفيس أراد أن يسجل هدفا غير عادي في اللقطة الماضية. بالمناسبة أهداف الركنيات تسمى هدف أولمبي. مارتينيلي وتزيد، ولكن حارس المرمى يتصدم، جابرييل مارتينيلي، واعتاد أن يلعب في هذا المكان، اعتاد أن يلعب في الطرف الأيسر، روبن إيفيس ممتازة، ميتي في نقلة هلالية خطيرة، لكن التغطية كانت من الفهود، آدم الناس يتقدم هنا في اليمين، آدم من أمام لاعبين يريد أن يمر، يسقط ويتحصل على خطأ في اللقطة الأخيرة، خطأ كان موجود لفهود الغرافة. الغرافة على صعيد بطولة دوري أبطال آسيا أفضل إنجاز كان الوصول إلى ربع نهائي 2010، وبالمناسبة في تلك النسخة أقصي أمام الهلال، ربما جماهير الهلال تتذكر هدفي ياسر القحطاني وعيسى المحياني في تلك المباراة التي وصلت إلى شوطين إضافيين. كرة منقولة لنادي الغرافة، تمريرة بشكل ممتاز، سفويت، لكن التغطية كانت موجودة، عبد الرحمن فائز في محاولة إعاقة تقدم الهلال بينما تقدم الروبن،
نيفيس يلعب كرة عن طريق فوبري، فوبري يلعب له كرة سايمون، توصل ميتان إلى محزري، كرة هلالية عن طريق سافيج، سافيج يمرر الكرة في اليسار جابريل مارتينيلي، التقدم من جابريل، عودة بعد ذلك في وسط الملعب لمصلحة الفريق الهلالي، للهلال اللي يتصدر بطولة الدوري. الهلال هنا في كرة عن طريق فوبري، مرور بشكل ممتاز، فوبري يتقدم، رائع رائع، الله الله الله على فوبري، الله على فوبري، هو ياهو سايمون، ياهو فوبري في هذا اللقاء، عينك عينك على المرور الأول، عينك على المرور الثاني، عينك على التقدم. كرة باتجاه مارتينيلي، مارتينيلي في محاولة لكنها سهلة عند حارس المرمى، سهلة الكرة من أحمد كوني، سيف الدين فضل الله، منقولة كرة في وسط الملعب عن طريق فرجاني ساسي، يمرر كرة لمصلحة فهود الغرافة، الغرافة نقلة من اليمين، بعد ذلك محاولة المرور لكن التغطية كانت موجودة من جانب روبن إيفيس، روبن إيفيس، فوربي، سافيج، تقدم هلالي، انطلاقة هلالية، بحث عن ثان، بحث عن هدف ثاني، فوبري، عرضية قد تأتي له، فوبري يا عيني، ياه يا فوبري، ياه يا فوبري، كرة بالركلة الثابتة ستنفذ لمصلحة الفرقة الهلالية من ركلة ثابتة، روبن إيفيس على التنفيذ، نقلة هنا في اليمين، لمسة بعد ذلك من الطرف الأيمن، عودة إلى الخلف من جديد، روبن إيفيس، روبن عنده كرة، تمريرة بعد ذلك من اليمين، روبن مرة أخرى، عرضية عالية، سافيج، الله، خطوط سافيج الجوية حلقت فوق الجميع وحلقت بالهلال ليسجل ثاني الأهداف، نعم خطوط سافيج الجوية هي من تمنح الهلال هدف التمكين، هدف التعزيز، هدف الفوز هنا في المملكة أرينا، الهلال هدفان، الغرافة لشيب من روبن إيفيس إلى سافيج، حلق يا سافيج، سجل يا سافيج، الكرة الحريرية من جانب روبن، من جانب إيفيس، عرضية ممتازة بالراس، سافيج في شباك.

مارتينيلي واقع على أرضية الملعب. الكل يوثق هدف روبي نيفيس، هدف الأول وعرضية روبي نيفيس في ليلة روبي نيفيس وفي ليلة الهلال. سيموني إنزاغي، سيموني إنزاغي، الهلال وبداية المشوار هنا في البطولة الآسيوية. كرة منقولة للغرافة في وسط الملعب، بتصل الكرة بعد ذلك عن طريق أيوب العلوي. هذه ثالث مباراة لا يسجل فيها الغرافة، هذا يحدث للمرة الأولى منذ عام 2010. كرة منقولة في الطرف الأيمن، مستمرة هذه الكرة هنا في اليمين، محاولة تقدم عبور بعد ذلك التوغل، فرصة للفهود والتصويب، مطالبة بركلة جزاء لكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. هل كانت هناك لمسة يد على كوليبالي؟ هل كانت هناك لمسة يد على كوليبالي في اللقطة الماضية؟ شاهد الكرة والفرصة التي أتت، وبعد ذلك التسديدة هنا من جانبي لاعب نادي الغرافة. كرة منقولة من الطرف الأيمن لمصلحة الفهود للغرافة، لكن كرة مقطوعة، يستعيدها أيوب العلوي، تمريرة ممتازة للفهود، فرصة وتصويبة تأتي، وهدف على أروع، روعة روعة روعة روعة روعة من علاء الدين. في كل الأحوال وفي كل الظروف لا تتخلى الفهود عن غريزة الصياد. نعم، علاء الدين بهدف ولا أروع، بهدف ولا أجمل، يقلص النتيجة لنادي الغرافة في هذا اللقاء. ممتازة، جميلة كانت كرة علاء الدين حسن بهذا الشكل، لف ودار، حط الكرة باليسار على يسار ياسين بونو ليصاد الفهد هدف الزعيم، وليسجل علاء الدين هدف التقليص لنادي الغرافة. الغرافة يقلص، لكن هل أتى الهدف متأخرا لفهود الغرافة؟ لأنه لم يتبقى من الوقت سوى أقل من دقيقة الآن. الغرافة هدف، الهلال هدفان، والهدف سليم. نعم، الهدف سليم، الهدف سليم. نفس النتيجة تتكرر بعد الموسم الماضي في نوفمبر، تتكرر هنا في سبتمبر من هذا العام. كرة منقولة، الغرافة الآن هل تسنح له كرة أخيرة؟ أحمد كنيب يلعب له كرة، وصلت عالية لكن صفرت، حكم المباراة عمر العلي تأتي لتعلن نهاية هذا اللقاء. الهلال هدفان، الغرافة هدف، تنتهي المباراة التي أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8.

0: بدأت قصتهم بحلم صغير. بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة. مواهب تستحق أن تروى. وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: كوستا، كوستا وفي السابع، كوستا وفي اعتراض قوي من رقم اثنين لاعب البرتغالي رودريغيز ظهير اليساري في نادي العين. الخطا موجود، كان دعس تقريب من رافا مارتينيز. او رافا رودريغيز مارتينيز النصراوي، رودريغيز العيناوي. رونالدو الافتتاح التسجيل والاقتراب من الألفية التاريخية، ألف مباراة لبولي في 69، شاهد التاريخ والتغطية استثنائية، والهدف الألف لكريستيانو سيكون حديث الدنيا، سيصل الألفية. ترجع الكرة من نادي النصر، يمشي بالكرة بالرأس، ترجع خطيرة والحارس يصد الخارج. بذكريات السنوات، بامتياز المباريات، بتراكم التجارب واللقاءات، يتصدى خالد عيسى. أول فرصة لنادي النصر، كرة الثابتة خطيرة من النصر، ساديو ماني، كرة تحرك النصر. الهدف الأول مطلوب، الهدف الأول غاية، الهدف الأول هدف لساديو وكريستيانو والرفقاء. ممتاز خالد عيسى، لم تأخذ منك السنين يا جاكوار. يتصدى عيسى بامتياز، هالكرة ترجع الناصر، حط الكرة مرة أخرى، يدخل منطقة الجزاء، حلوة برشا، يمر بين اثنين، وضعت الكرة لجواو فيليكس، رجعت نصراوية وفيها يد كل حكم. الترويض كان باليد، اخطر كرة للنصر، راسية ممتازة، دفاع العين مركز مع كريستيانو، جاهم من الخلف. مارتينيز وكاد يفتح بوابة التسجيل. مارتينيز، حلوة المباراة، مارتينيز، ناصر، ساديو، ثم التركيز على الرواق الأيسر، الرواق اليمين مش قاعد يهاجم به نادي النصر. الهجمات النصراوية هي من جهة اليسار، من جهة الباك اللاعب مارتينيز، واللي قدامه طبعا في الجناح ساديو ماني. مارتينيز أكثر من 3/4 هجمات النصر لحد الآن هي من رواق الأيسر. ترجع الكرة وسط الميدان، الخايبة، ضاعت الكرة على الخايبري. عبد الله برشا تضيع كرات مش في عاداته، لاعب دولي، لاعب خبرة، لاعب مميز جدا، صاحب إمكانيات كبيرة، له من الزاد الوفير اللي يخليه من أفضل متوسط الميدان في الكرة السعودية. ترجع الكرة من الحارس، ومش ممكن، مش ممكن، فرصة كبيرة والهدف الأول. 1-0، ماذا يفعل، ماذا يصنع الناصر؟ سعد الناصر يعطي الهدف، أسيست من ناصر، ويعطي كرة لواحد صفر للعين. تهتز الشباك مرة أولى بصفة منطقية، بصفة طبيعية، نتيجة المجهود، نتيجة الفرص المتلاحقة، نتيجة الضغط المستمر، ونتيجة الأداء القوي اللي في 25 دقيقة يقدمه نادي العين. 1-0 نادي العين. هدية من ناصر، سعد يغلط، وحسين ما يرحمش، ورحيم يقول 1-0 نادي العين. مش ممكن، مش ممكن، قل التركيز كبيرة برش، كيفاش تعطي كرة بهكذا طريقة في هكذا مكان، خرجها في التماس وما ترجعهاش، إذا تضغط ملا ريسك خذاه بيكن باور وما أدراك الكايزر ما يلعبش الريسك يخرج الكرة لن يعيب عنك أحد لو خرجت تماس تحت الضغط ولكن هكذا كرة رونالدو انتق تماس ناصراوي ساديو ماني من اليمين تماس آخر لساديو حوار مصري سنغالي ذكرنا بنهائي المام أفريكا 2021 في دولة الكامرون يوم انتصرت السنغال بركلات الترجيح في الفينال خطيرة الكرة تمشي السعودية كرة من مارتينيز حلوة يمشي بالكرة الناصر سعد الناصر بايع خايبر إمام كرة سمك كان مشات الكرة عرضية نواف نواف والدفاع من رامي ربيعة رجعت الكرة من رامي عبد الإله العامري خطأ للنصر يتحرك النصر في هذه الدقائق بيعمل التعويض والتعديل في آخر الشوط خطأ كان من لاعب بسكوكو والكرة ترجع للنصر هلوة تلاقى هجومية جواو جواو فيليكس ضيع كرة جواو حذاري من الخطأ عبد الإله سيماكان فيما جات يرمي الكرة القدام هو التماس السعودي جواو فيليكس بوشة يمشي جواو خطيرة جواو والدفاع مازال المكان مازالت الإمكانية والركنية فرصة سعودية للتعادل كرة كانت من سامو كوستا تعادل النصراوي تحسه قريب نصر يضغط حصل ركنية الآن يمشي التنفيذ جواو كرة من فيليكس الركنيات 3-2 في أفضلية النصر جواو جواو التنفيذ يطلع فوق الجميع سيماكان فرصة كبيرة درع الفرنسي سيماكان طلع وحده سيماكان كان بالإمكان أفضل مما كان لأنه طلع وحده شوف وحده ما غير أدنى رقابة ما غير حتى قلق كان بإمكانه يكدري كورته حطها في الكادر كاكو واحدة من بعيد وينه تراوري وينه تراوري شات ممتاز يا تراوري ممتاز يا تراوري ضربة مرمى 6 دقائق في المباراة البدل الضايع 1-0 العين هدافهم حسين رحيمي تمشي كرة طويلة ترجع بالراس سيماكان حاط براسية كوستا يلعب برشا روح العين بدنيا يتفوق في الثنائيات رونالدو كنترول باية من كريستيانو شات الكرة في الوسط الهجمة مارتينيز الناصر حلوة حلوة وكرة ساديو ناقصة من جواو فيليكس ناقصة من جواو ترجع كرة جواو جواو في اليمين يطلع الكرة لهجوم كوستا كوستا كوستا ونواف بوشل كوستا نواف نواف بوشل كوستا كوستا باية الخايبري إلى فيليكس خرجوا على اليمين كما جات العرضية والركنية اللحظات الأخيرة وآخر فرصة اللحظات الأخيرة والفرصة الأخيرة آخر كرة في الشوط الأول ركنية للنصر يمشي جواو فيليكس آخر كرة، هل يأتي منها جديد؟ جواو فيليكس في التنفيذ، تمشي كرة للنصر، جواو فيليكس بالرأس والحارس يتصدى عيسى، يمشي الكونتر اتاك ولكن ترجع من الدفاع، وكوستا والحكم رسميا يومي فعاليات الشوط الأول. هنا من هزاع بن زايد، واحد العين صفر النصر، ملتقانا بإذن الله الشوط الثاني.
1: Thank you.

النصر إذن في أول تغييراته يغادر سعد ويدخل ركان. ركان في أول لمسة تمشي كرة جوا فيليكس خطيرة من ساديو ماني. ساديو تلعب الكرة النصر وركنية. تشكيلة سريعة لنادي العين. خالد عيسى بن خالق رودريغيز كاكو لاتزارو بالاسيوس الربيع التراوري سكوكو الرحيمي وحسين الرحيمي سفيان وحسين. الشوط الثاني يبدأ على الركنية. ركنية لنادي النصر المطالب بالعودة. يمشي جواو خطيرة. فرصة كبيرة ضاعت من النصر. فرصة كبيرة ضاعت على الفريق السعودي. نواف بوشال مشى في اليسار في مكان الناصر ودخل في اليمين ركان. كرة سريعة ولكن الدفاع ممتاز. سباق من رامي ربيع. هذان من الأخطاء الفردية وفي تسلل من الحكم. يرجع للفاول في البدايات. طبعا المخالفة السابقة للتسلل. المخالفة هنا في اللعبة الثانية فما أوفسايد. صح. الجمهور النصراوي وراء فريقه في كل مكان. ترجع الكرة من رافا رودريغيز. ماش فرص حقيقية للهدف بالنسبة للنصر. نفس المتاعب بتاع الشوط الأول نفس الصعوبات. ضغط مستمر. أخطاء متواصلة. ناصر مجهز. شوف الكرة من العمري وعقيدي والتماس. لذلك أعتقد النقطة اليوم تكون ثمينة جدا في هكذا ظروف. يرجع العين للضغط. تمشي كرة بلاسيوس. بلاسيوس يخرج كرة بالأروع عرضية والهدف الثاني. الهدف الثاني لعيناوي. الهدف الثاني من رحيمي البومبر الجديد لآسيا. حسين في الجول. 1-0 رحيمي. 2-0 رحيمي. 2-0 للعين. النصر يعاني بوضوح. أخطاء في التمركز. أخطاء في الدفاع. خسر معركة الوسط. الهجوم غير قادر أمام دفاع متماسك. النتيجة الطبيعية منطقية. 2-0 للعين. استحقاق العين لا يختلف فيه اثنين. يختلف فيه عاقلان. شوف الكرة. شوف الخرجة. هل ينقذ الفار والتسلل النصر؟ لكن الكرة ممتازة. خدمة كبيرة. و 2-0 2-0 العبد لله.

خارج كرة من ساديو ماني. ساديو يحاول، ساديو يخرج كرة ممتازة لكوستا العرضية، وخالد من جديد الجدار. الجدار خالد عيسى، يتصدى عيسى. فما مساحات، فراغات في الظهر، والهدف الثالث. الهدف الثالث عن طريق صوفيا الرحيمي، رفعت الراية. تسلل أم لا؟ تسلل، رفعت الراية. الحقيقة المدرب فاش يتفرج الملاعبية اش يعملوا وقت اللي تتعود لك اللقطة هذه 50 مليون مرة، مش ممكن. شكله فماش تسلل على الشعر. والهدف الثالث، فرصة والهدف الثالث. نعم الفار يؤكد الهدف الثالث. قلنا انه في ظهر الدفاع كانت واضحة انها تقريب سليمة، وبالتالي الهدف الثالث لنادي العين. مازالت ربع ساعة، الان النصراوية يستعجلون النهاية. المباراة طارت برزقها لصالح الفريق الاماراتي، لكن الان مطالبة بحفظ ما الوجه وحفظ الاسم التاريخي للنصر. هذا السفر نتيجة كبيرة وقياسية. شوف الكرة سيما كان في ظهر الدفاع ما غير حتى ضغط، يلعب مرتاح اللي عنده الكرة، يباسي. والهدف الثالث عن طريق الرحيم السفيان. الرحيم اليوم مرحمش النصر، ثنائية حسين والثالث من سفيان. فماش تسم ثلاثة النصر صفر العين. كرة لوسط الملعب، ترجع الكرة من أبو طويلة، يتصدى الدفاع سمكان والتماس. صارت ربع ساعة كاملة، رامي ربيعة، رامي طويلة في وسط الميدان، ترجع كرة سيماكان، طويلة بدون عنوان، يرتبك من المرات القليلة، يغلط دفاع العين ويصلح الحارس، صلح عيسى ومزالت الهدف. لا، يطلق الحارس خالد عيسى. ممكن يكون هدف تبديل الفارق. ركان هجمة للنصر، ركان مرة أخرى كيما جات، يعمل عرضية على القائم الثاني رونالدو، والكرة خرجت. كرة تجاوزت إذا ضربة مرمى للحارس خالد عيسى. وقت يمر 83 دقيقة، التقدم واضح للفريق الإماراتي اللي حقق 3 نقاط ويصبح من المتصدرين، ممكن حتى فريق الأهداف في وضعية ممتازة في منطقة الغرب. تمشي كرة ملعوبة طويلة، ترجع بالرأس، كرة في وسط الميدان، تتهيأ كرة خطأ. نعم فاول، فاول للنصر. سيماكان محاولة في ضد واحد، سيماكان يواصل الارتباك، وفرصة هدف الرابع. واحدة اثنين، والهدف الرابع
واحدة اثنين والهدف الرابع. انهيار نصراوي كامل. سيما كان وحده. لاعبين خليوه وحده. يغلط الفرنسي. والعين يسجل الرابع الهدف. 4-0 للنصر. للعين. ما عنده ما يعمل العقيدي. أربعة صفر للعين. نتيجة ثقيلة أكيد ستلقي بذلالها في وسط الفريق النصراوي في الجماهير في الملاحظين. تدخل الإعلاميين والنقاشات ستكون كبيرة هذا المساء حول هذا السقوط المدوي هنا في استاد الزع بن زايد. مش معقول مش معقول فريق يتفرج. والهدف الرابع عن طريق اللعب الادخل جاكو ماكيس. 4-0 للفريق الاماراتي. مرات التاريخ من فريق العين. يمشي رونالدو للتنفيذ. رونالدو القائم. فرصة كبيرة ضاعت على النصر. محاولة من كريستيانو للهدف ولكن القائم حتى شيء ممشي اليوم في استاد هزاع بن زايد. دقيقة ونصف للنهاية. يحاول العين الصمود الدفاعي. يحاول النصر على الأقل هدف رونالدو. والدفاع موجود. التغطية موجودة. وهذه آخر كورة يحط بدنه يخرجها رامي ربيعة. ماتش كبير من رامي. ماتش كبير من رامي ربيعة. بالرأس آخر كورة آخر فرصة وانتهت المباراة. مبروك لنادي العين وثلاث نقاط بامتياز وبجدارة في البطولة. وإنما هارد لك وحظ أوفر لنادي العين ولنادي النصر ومعوضة في الجولات القادمة بإذن الله. ولا الكورة من خالد سيمكان في الدفاع والتماس. حتى بدنيا حسيت ان النصر ما هو جاهز لهذه المباراة. حتى بدنيا ما هو جاهز. جونيور الرابع 8 دقائق ندخل في الماتش. اخر كورة تراوري. ممتاز اللعب هذا. جونيور تراوري والحكم يطلق النهاية. الصافرة بانتصار العين على النصر برباعية نظيفة. إلى اللقاء في انتظار قادم اللقاءات.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد، 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.
2: الذهب يا ذهب،
1: حصريا على قنوات بي ان سبورتس.

0: مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بيان سبورتس 2.
1: وجدان كل ما بفكر فيكي بحسب الخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك مع هاي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
3: دينيز ما له علاقة.
1: بحبك.
4: المدير بيعرف إنك عم توعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان وين وجدان؟ وجدان وينه؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وين وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينه؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
7: انت بتعرفيها؟
8: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
9: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي أن دراما.
0: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصرياً على بي أن سبورتس 1.

الفرق القطرية في بطولة دوري أبطال آسيا، خسارة واحدة في آخر 16 مباراة. لكن هنا الكرة وهنا المحاولة، هنا العرضية ربما يأتي من خلالها تصويب. الله، يا لها من كرة مرت المحاولة الماضية والتصويب في اللقطة الماضية مرت عن طريق ديون لوبي. لوبي هنا كاد أن يأتي بأول الحكايات وكاد أن يسرد أول البدايات في كرة من جانب نادي الاتحاد، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب. لوبي يا لوبي يا لوبي، تصويبة رائعة وكرة الماضية بابا كارسيك في تغطية وفي كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. حلوة البداية، بداية حلوة، البداية واعدة بمباراة هنا تنتظر خلال اللحظات القادمة وخلال الدقائق القادمة في أن يتصاعد الأداء. بالرأس ركلة ركنية لكنها تصل من جديد، صافرة موجودة، حكم المباراة أطلق صافرة معلنا عن خطأ لمصلحة نادي الشمال. هذا هو باباكار اللاعب الذي كان نجم اللقطة الماضية تصويبه بهذا الشكل، ولكن باباكار وبعد ذلك عملية الإبعاد عن طريق مصعب خضر إلى خارج أرضية الملعب. حسام عوار والأحاديث الودية طبعا والأحاديث يعني بعض اللقطات الجميلة بين أو اللطيفة إن صح التعبير بين مصعب خضر وحسام عوار. يا جفيد يا براتس، الشمال الذي يعتبر إضافة، فرصة كبيرة لنادي الشمال للاحتكاك بأقوى فرق القارة الآسيوية في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. اليوم أمام الاتحاد والمباريات القادمة أمام الفرق الكبيرة على مستوى القارة لهذا الفريق الذي يشارك للمرة الأولى، سيواجه تراكتور. بينما هذه كرة تصل هنا الآن من اليسار، انطلاقة لفارس عابدي مرة أخرى إلى بيرخفاين، هنا المساحة أمامه، هنا انطلاقة للعميد، انطلاقة لمصلحة نادي الاتحاد من الجهة اليمنى. هنا العودة والكرة والعرضية في الانتظار، الغامدي ربما يأتي بالحل، ولكن هناك باباكار في اللقطة الأخيرة يصل إلى الكرة الماضية قبل الجميع في المحاولة الأخيرة. مع هذا المدرب الذي أتى برغبة كبيرة لهذا التاريخ الكبير ولهذه المكانة الكبيرة بالنسبة لنادي الاتحاد والرغبة الكبيرة. بينما هنا الكرة والمحاولة، الله على الكرة، على المحاولة يا بن رمضان، كرة مرت، كرة عدت، كرة في العارضة إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. الله على الشمال، على الرغبة، على الشخصية، على قوة الشخصية، على الرغبة الكبيرة من جانب الشمال الذي لم يخاف أبدا من هذه المباراة ومن هذه المشاركة التاريخية الأولى، وبالتالي يبحث عن هدف المباراة الأول لمصلحة اللاعب القادم. هنا كاياتو بكرة وبمحاولة وبمحاولة لا زالت هذه الكرة الملعوبة، إذن كاياتو والعرضية، تأتي هذه العرضية بالرأس، المحاولة ولكن أيضا تبعد في آخر لحظة من دفاعات العميد، من دفاعات العميد. كرة بالرأس إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. هذا هو، لاحظ الكرة الأخيرة، المحاولة ويسلي سعيد. وصل الزميل، إذن هذه العرضية ربما قد يأتي بها لكنها وصلت إلى بغداد من الجهة اليمنى، العرضية تأتي هنا. الله الله الله، يا الله على الكرة، على العارضة، على ضربة أولى. الكرة لبرغفاين، العرضية للأمام الآن، ولكن طالت، طالت على الغامدي، مرت على الغامدي إلى خارج أرضية الملعب. برغفاين وعرضيته، ولكن أيضا كرة إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية في الكرة الأخيرة. هذه محاولة من جانب نادي الاتحاد، بصراحة يعني الاتحاد يملك من الأسماء القادرة على وضعه في وضعية إيجابية في لحظة من لحظات المباراة. عابدي ينطلق من اليسار، يأتي بهذه الكرة الملعوبة، ثم المحاولة. الله الله الله الله الله، يا اتحاد،
يا عميد يا نمور، على كرة، على روعة، على لمحة، على جملة فنية رائعة، هي الأجمل، هي الأروع من جانب الاتحاد في شوط المباراة الأول. هذه أخطر كرات العميد، أخطر كرات الاتحاد في الشوط الأول من المواجهة. حلوة الكرة الماضية كفكرة، كسلاسة، كمرونة، كتصويبة، كنهاية، ولكن بابكار كان محظوظ. بابكار كان محظوظ أن كرة بيرخفاين في مكانه وصلت إليه في مكانه. هذا مدرج العميد، هذا مدرج الاتحاد. لكن هنا الكرة تعود، المحاولة للأمام، انطلاقة بكرة وصلت، ولكن بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، بل هنا لرايكوفيتش. تخيل معي لو أن هذه المباراة يسجل فيها هدف، تخيل معي لو أن هذه المباراة يسجل فيها هدف الآن في هذا التوقيت للشمال أو للاتحاد، كيف سيكون واقع المباراة؟ هذه كرة لبرغفاين، لكنها تعود بكرة لبرمضان من جديد، وسلي سعيد، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. بابكار في هذه المباراة، في هذه المواجهة، تصويبة عن طريق برغفاين، إلى حد هذه اللحظة ينجح بابكار يكسب هذا التحدي إلى حد هذه اللحظة. لكن هنا الكرة، هنا المحاولة، هدف الآن إن سجل في الدقائق الأخيرة لشوط المباراة الأول ستكون له قيمته وسيكون بتأثير الكبير على المباراة وعلى مستقبل المباراة، واقع المباراة وكذلك مستقبل المباراة في الشوط الثاني من المواجهة. مهند الشنقيطي هنا راح بكرة، ولكن أيضا بابكار في المكان المناسب أبعد الكرة واحتفظ بكرته بعيدا عن خطورة الاتحاد. حلوة المباراة، خاصة في آخر لحظات شوط المباراة، في آخر لحظات شوط المباراة الأول. من جديد حسن كادش، ريتشارد ريوس، فارس عبدي من اليسار، الكرة ملعوبة للعميد من جديد. هذه الكرة العميد، عميد الكرة السعودية، شمال اليوم يمثل الكرة القطرية، وعميد الكرة القطرية هو الأهلي القطري، النادي الأهلي هنا في قطر. إلى خارج أرضية الملعب، جانب من الحضور الجماهيري للفريقين الاتحاد والشمال، والنتيجة 0-0 إلى حد هذه اللحظة، ودقيقة واحدة كوقت بدل أو كالوقت المضاف، كوقت مضاف للشوط الأول من هذه المواجهة. ثواني قليلة قبل الصافرة، ديون لوبي للاتحاد، الكرة مرعوبة خلف الدفاعات، هذه انطلاقة، هذه كرة لمن؟ لمهند الشنقيطي، وصل للكرة وبعد ذلك المرور ثم ركلة ركنية للاتحاد. آخر ثواني شوط المباراة الأول، آخر ثواني في هذه المواجهة، بالفعل الكرة الأخيرة والمحاولة، ركلة ركنية هل تجاوزت الكرة بكامل محيطها؟ على كل ركلة ركنية قادمة لمصلحة الاتحاد. كرة إذن ستلعب الآن، مواجهة سترسل للعميد في هذا التوقيت. أحمد الغامدي يأتي بهذه العرضية بالرأس، ولكن وين؟ طالت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، ومعها مشاهدين تأتي صافرة حكم المباراة تنهي أحداث الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف بين الشمال والاتحاد في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا هنا من مرحلة الدوري. استراحة قصيرة، العودة لحضراتكم عند بداية الشوط الثاني. مرة أخرى أيها الأحباء في كل مكان، عودة لحضراتكم لمجريات شوط المباراة الثاني لهذه المواجهة ولهذه المباراة التي تلعب لحسابات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لهذا الموسم. والبداية هنا من استاد البيت، من هذا الملعب الذي يحتضن مباراة الشمال والاتحاد، الشمال القطري في مشاركة التاريخية الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة،
والاتحاد السعودي صاحب المشاركات العديدة والعديدة جدا والتي بدأت منذ بداية الألفية لهذا الفريق هنا في آسيا. مشاهدينا متابعين الشوط أول انتهى بالتعادل دون أن تسجل الأهداف. التعادل كان هو سيد الموقف في الشوط الأول من المواجهة الشمال، أعتقد بأنه كان أقرب من إحراز الهدف الأول، أيضا دون أن ننسى فرصة اللاعب ستيفن بيرخفاين لاعب نادي الاتحاد في الشوط الأول من المواجهة، وكذلك بعض الكرات بين منصيري. انصيري هنا، يا الله يا يوسف ينصيري على كرة مرت على فرصة هي الأخطر والأقرب من جانب الاتحاد في هذه المباراة. هذه أخطر كرة لنادي الاتحاد اليوم في هذه المواجهة، وبالتالي ضاعت نتيجة يعني تصويبة سهلة جدا بصراحة، ولم يعاني أمامها باباكار أبدا في إبعاد الكرة الأخيرة تماما. تعود المحاولة إذن من جديد، كرة وصلت بكرة مستمرة بمحاولة قائمة الآن، لازالت الكرة ملعوبة إذن من جديد لمصلحة نادي الشمال. هذه الكرة لمصلحة الشمال، للأمام إذن، الكرة ملعوبة من الجهة اليسرى، لازالت هنا المحاولات للشمال في شوط المباراة الثاني مرة أخرى. شوط ثاني، أجواء مميزة جدا في ملعب استاد البيت. كرة إذن وصلت المحاولة من اليسار لفارس عابدي، كرة ملعوبة إذن للعميد، لكن الكرة مرة والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. شوط ثاني كيف سيكون؟ هل هناك هدف؟ هل هناك أهداف ستسجل خلال اللحظات القادمة من زمن المواجهة، أم أن التعادل سيتواصل؟ كرة إذن، يوسف، فارس عبدي من اليسار، كرة ملعوبة إذن، الكرة عادت للوراء، لا زالت مستمرة عن طريق ديون لوبي، لم تتغير الأسماء. الاتحاد يبدأ شوط المباراة الثاني هذا هو الحال. بالنسبة لهذه المواجهة، فارس عبدي، كادش، دانيلو بيريرا، الشنقيطي، رايكوفيتش، لوبي وريوس، بيرخفاين وحسام عوار وأحمد الغامدي ويوسف نصيري، الجانب الآخر باباكار وموريو، بابلو ماري ومصعب خضر، ولدينا بايس ومحمد علي بن رمضان الظاهر على الشاشة، ونسيم بن عيسى وأليكس كويادو وتياغو سيلفا وويسلي سعيد إلى جانب بغداد بنجاح. إذن كرة تعود الآن، كرة قادمة الآن ستلعب الآن، الكرة القادمة لمصلحة العميد، مخالفة للاتحاد. أعتقد بأن شوط المباراة الثاني سيكون أجمل، شوط الثاني سيكون أجمل أهداف، أعتقد بأن الأهداف ستكون حاضرة في هذا الشوط. بداية مشوار، كل فريق يريد أن يبدأ بداية حقيقية بالنسبة له في هذه المرحلة تحديدا من البطولة. إذن كرة وصلت، محاولة تصل من الجهة اليمنى، لا زالت هنا المحاولات
إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، من يسجل؟ من يأتي بأول الأهداف؟ من يأتي بأول الضربات؟ من يأتي بأول البدايات؟ من يكتب هنا أول البدايات هنا في مشواره في آسيا؟ آسيا التي تنادي الكبار وترحب بالحالمين. الكبير هنا في هذه الحالة الاتحاد بتاريخه وبأمجاده وبذكرياته، والحالم هنا نادي الشمال الذي يحلم ببداية وبواقع يليق برغبة الكبيرة، وهو إلى حد هذه اللحظة يقدم مباراة مميزة. تعود الكرة مرة أخرى للأمام للشمال في الجهة اليمنى، العودة بعد ذلك، لا زالت الكرة تعود للخلف. بابا كار سيك يرسل كرة في اليسار، الشمال نعم، أمامية، حاول مستمرة وكرة قائمة وفرصة لا زالت. الكرة الأمامية تصل إذن من الجهة اليمنى، لا زالت كرة للأمام، محاولة وصلت لكنها تعاد بالخطأ، عادت هنا المساحة، هنا ربما ضربة، بغداد قد يصل في هذه الكرة، يمر هنا بغداد، يأتي بالعرضية، وبعد ذلك مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ريتشارد ريوس الكولومبي أبعد الكرة الأخيرة، جانب من اللقطات يا أليكسيا كويادو. كرة ملعوبة للشمال بحثا عن الراسية لكنها تعود مرة أخرى، كرة من الجهة اليسرى فيها العرضية، قد يأتي بالحل، تصويب، الله، لاحظ معي هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه التصويبة التي كانت بهذه الطريقة، ولكن أيضا رايكوفيتش في المكان المناسب. انطلاق ايضا بالرمضان راح بالعرضية، راح، الله الله الله الله، من بيت المونديال تكتب اروع البدايات، تكتب اروع الحكايات، اروع البدايات يا الشمال، الله، هبت ريح الشمال، أرخو المسامع، هبت ريح الشمال، الله الله الله. هذه محاولة، ربما كرة العودة، ولكنها مرة أخرى أيضا لمن؟ فينالدوم. هذه كرة تصويبة، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى للشمال. لا لا لا لا لا، الشوط الثاني أجمل، الشوط الثاني أروع. هنا الثاني، لا زال هنا بكرة، لا الله الله الله، لا لا لا لا لا، الله على كرة، لكن ما هو القرار في اللقطة الماضية؟ ما هو القرار يا بن رمضان؟ هذه كرة، هذه محاولة في اللقطة الأخيرة وفي الكرة الماضية، هدف ثاني للشمال، لكن ما هو القرار يا محمد علي، يا بن رمضان، لا هنا لا توجد، هنا في اللقطة الماضية محمد علي بن رمضان يبدو أن في وضعية تسلل،

انتهت هذه المحاولة. يا برخفاين، يا لها من كرة ويا لها من عرضية ويا لها من نهاية. مرة أخرى دانيلو العرضية، ربما يأتي بالحل. الله الله، يا لها من كرة مرت، من كرة مرت ومن خطورة، كادت أن تتحول إلى هدف لمصلحة الاتحاد لولا الدفاع في اللقطة الماضية. يا له من استبسال. حقق اليوم الانتصار وهو في طريقه لفعل ذلك، وبالتالي أصبح ثالث فريق قطري يفوز في مباراة الأولى بعد أم صلال ولد حيل. أم صلال عندما شارك في آسيا انتصر في أول مباراة، ولد حيل عندما شارك في آسيا انتصر في أول مباراة. الشمال اليوم ينتصر في أول مباراة، هكذا يقول الشمال. كرة انطلاق أيضا من الجهة اليمنى بالرمضان، أيضا من الأسماء التي قدمت مباراة كبيرة اليوم. محاولة مرة أخرى، كرة تعود مرة أخرى لمصلحة نادي الاتحاد. آخر اللحظات وآخر الكرات، هل هناك عودة؟ هل هناك كرة؟ هل هناك استفاقة؟ أم أنها الخسارة الأولى؟ أم أنها الخسارة الأولى؟ كيادو خطفة هناك في طرف الكرة، الزميل الآخر بكرة ملعوبة للأمام، لكن تأخر فيها حكم المباراة. مرة بالاستمرار، هل هناك عودة يا عميد؟ هنا هل هناك كرة يا نمور؟ هذا السؤال الذي يحتاج إلى إجابة. كرة تترك إذن من نفس الجهة اليسرى، طالت سبالي، ولكن هنا الكرة والمحاولة والتصويبة، وبعد ذلك تبعد الكرة الماضية تصل إلى الرايكوفيتش. صالح الشهري أتى بديلا لحسام عوار، إنها ثواني قليلة قبل نهاية هذه المباراة. هذه انطلاقة لبالرمضان، بالرمضان راح بالرمضان. الله الله الله، على كرة، على مرور، على رغبة، لا زال هنا الصراع، ولكن الكرة الماضية تبعد. خلاص، ثواني قليلة قبل فوز الشمال التاريخي في آسيا في مشاركته التاريخية الأولى، لكن هناك الاتحاد الذي لا يموت الاتحاد. الله الله، أخبرتني عنك آسيا يا عميد، أخبرتني العديد من الأشياء، حدثتني عن العديد من الأشياء. أخبرتني أنك لا تسقط بسهولة ولا تتراجع حتى آخر اللحظات. الله الله الله الله، على عودة العميد، على عودة النمور، على ضربة الاتحاد، على شخصية الاتحاد. يا لها من كرة ويا لها من ضربة ويا له من هدف يسجل للاتحاد. أخبرتني عنك آسيا يا عميد بأنك الذي لا تتأخر كثيرا، وبأنك الذي لا ترضى بالواقع الذي لا يشبهك يا اتحاد. الله الله الله، على مباراة وعلى روعة مباراة، على فوز كان قريب للشمال، وبعد ذلك عودة رائعة للاتحاد. حكم المباراة الدولي الكويتي يبدو أنه سيأتي بصافرته وسينهي المباراة. انتهت واحدة من أمتع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بتعادل مثير في هذه اللحظات، بعد أن كان نادي الشمال قد اقترب من الفوز والانتصار. عاد الاتحاد في آخر لحظة من لحظات المباراة. مشاهدين، سعود جدا بتواجدي معكم في هذه المواجهة، ألقاكم في مناسبات أخرى قادمة. دمتم في حفظ الله ورعايته.

الكرة بتعود مرة أخرى كلاودينيو في الانتظار أوتافيو، أوتافيو ممتازة، الكرة بتعود بعد ذلك لمصلحة الفريق الإيراني. تلعب هذه الكرة عالية في وسط الملعب من أمام طارق سلمان، تقدم إيراني، خطيرة خطيرة هذه الكرة، لكن خوخي غطى في اللقطة الماضية ببراعة. خوخي بخبرة السنوات، خوخي أبو علاء من أمام علي رضا كوشكي، هذه التحولات السريعة للفريق الإيراني، وكما ذكرت هو جزء مما يعتمد عليه نادي الاستقلال في هذا اللقاء، المرتدات وإيجاد المساحات، وكذلك مع وجود لاعبين سريعين، نتحدث عن علي رضا كوشكي وعن أمير محمد الرزاقينيا من جانب نادي الاستقلال. الرمية تماس للفريق الإيراني من الطرف الأيسر لكنها تتحول إلى خارج الملعب، تماس لمصلحة الزعيم السداوي في هذه اللحظات، سد طبعا بالقميص الجديد، والسد يتفنن في اختيار قمصانه في كل موسم. نعم هذا شيء لابد أن نسلط عليه الضوء، بينما هنا فرصة إيرانية خطيرة تأتي، الهدف الأول، الهدف الأول للفريق الإيراني عن طريق الألباني أساني، أساني يفتتح النتيجة ويسجل أول أهداف في المباراة لفريق استقلال طهران. الخطأ كان موجود من دفاعات نادي السد، طارق سلمان في اللقطة الماضية أخطأ، طارق سلمان في اللقطة الماضية أهدى فريق استقلال طهران الهدف الأول في تمريرة كانت خاطئة، أساني أكمل الكرة في الشباك ليسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. هذا هو أساني، كرة خاطئة كانت من كلاودينيو، نعم كلاودينيو هو من أخطأ وليس طارق سلمان، كلاودينيو هو من أخطأ في التمرير، كانت بمثابة هدية لأساني الذي أكمل الكرة في الشباك ليسجل نادي استقلال طهران الهدف الأول، هدف أول لفريق استقلال طهران في هذه اللحظات. أزيدة أساني وكرة يسارية قوية، أوتافيو مرة أخرى في التحضير، أوتافيو كرة مقطوعة بتعود إلى رمية جانبية، استديو سابق الزمن على الصعيد هذه دقائق من أجل أن يعود، فهل من عودة يا أكرم؟ أكرم في تمرير إلى بيدرو من هذه المسافة، بيدرو في التمرير، هاشم علي في نقلة، كلاودينيو في السلام، تحضير بعد ذلك بكرة إلى الخلف بتعود عن طريق خوخي بوعلام، خوخي تمريرة إلى كلاودينيو، كلاودينيو هذه المين، هذه لأكرم، والخطر هو أكرم، هاشم من الطرف الأيمن، أكرم والمحاولة للمرور، أكرم عودة إلى الخلف، بتعود الكرة إلى بيدرو، بيدرو إلى هاشم، هاشم علي من الجهة اليمنى تمريرة، نقلة إلى كلاودينيو، قصيرة ممتازة إلى جيليرمي، جيليرمي عودة إلى أكرم مرة أخرى في وسط الملعب، السد يواصل السيطرة لكن ما زال يبحث عن طريق يؤدي إلى مرمى حارس الاستقلال، كرة منقولة من أكرم بشكل جميل، كلاودينيو في تمريرة، هاشم في عرضية، كرة عالية، فيرمينيو بالراس، ممتازة الكرة ولكن اعتلت العارضة. أولى الكرات الخطيرة من جانب نادي السد عن طريق فيرمينيو في اللقطة الأخيرة لكنها تتحول إلى ركلة مرمى، هذه اللقطة وهذه العرضية وهذه الراسية، فيرمينيو بالراس إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لفريق استقلال طهران. كرة عن طريق أكرم، عفيف في الركنية والراسية، هنا تأتي من الدفاع الإيراني، تتحول بعد ذلك في اليسار سريع، هنا اللعب كوشكي لكن إلى خارج الملعب، رمية التماس. سهراء بختياري زادة يطلب من لاعبي التركيز، يطلب من لاعبي الرقابة، كرة منقولة، يعلم بأن السد لديه من الأسماء المهارية القادرة على صنع الفارق في قادم الدقائق، ولدى السد شخصية الفريق القادر على العودة، طبعا الموسم الماضي شاهدنا عديد المباريات التي عاد فيها نادي السد من بعيد. يوسف عبد الرزاق يسقط، الكرة بتعود بعد ذلك لمصلحة الاستقلال، منقولة كرة وصلت بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى مشعل برشي، تقدم في وسط الملعب لمصلحة نادي السد من جانب جيليرمي،
جليرمي. شاهدون الكثافة العددية للاعب الاستقلال في وسط الميدان مع عودة اللاعب سعيد سحر خزام. وكذلك هنا لدينا فرصة للاستقلال، وهذه هي الارتدادات السريعة، تقدم من الطرف الأيمن، عرضية تأتي لكن طارق سلمان غطى الكرة، ما زالت أساني في كرة، أساني في محاولة، وأساني والتسديد لكنها سهلة في المتناول عند الحارس مشعل برشا. نعم هذا هو التحول السريع، وكأن استقلال طهران يتربص بأي كرة خاطئة من لاعب السد في وسط الملعب. حدث هذا الأمر في كرة الهدف، وكاد أن يحدث في كرة سابقة، كرة منقولة من اليمين، أساني عند الكرة، وصلت بعد ذلك في الجهة اليمنى للاستقلال. شهدوا السد 78-22 نسبة الاستحواذ في الدقائق الماضية، لكن النتيجة يتقدم فيها الفريق الإيراني، نادي الاستقلال بهدف في دون رد. ملعوبة كرة، هاشم علي يلعب كرة إلى الخلف، تصل بعد ذلك من بيدرو، بيدرو يمرر كرة في اليسار، أوتافيو في تقدم، أوتافيو إلى أكرم، أكرم لأوتافيو، أوتافيو يعيد الكرة باتجاهه، يا خوخي خوخي يا خوخي خوخي، والتسديد لكنها بعيدة. واحد من الأسلحة مهمة أيضا التسديد من المسافة البعيدة. حضور جماهيري هنا في استاد البصرة الدولي، على الرغم من أن المباراة لا يوجد فيها فريق عراقي، أكل العراق دائما عراق العاشق لكرة القدم، وهذا الملعب يا محتضن العديد من المباريات التي كانت الجماهير فيها الفاكهة. والعراق المغرب بكرة القدم، كانت الأمنيات بأن نشاهد العراق يذهب بعيدا في بطولة كأس العالم كما هو الحال لمنتخب قطر وعديد المنتخبات العربية. كرة بتعود عن طريق طارق سلمان، يتصل هذه الكرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة نادي السد. منقولة كرة في اليسار، تتحول الكرة، تمريرة بينية بشكل ممتاز، كرة منقولة، كلاودينيو يلعب كرة إلى أقصى اليسار، بيدرو يعيد الكرة إلى طارق سلمان، وصلت الكرة من جيليرمي، يرسل هذه الكرة عالية، تتحول الكرة مرة أخرى، كلاودينيو في كرة مازال بينية إلى يوسف عبد الرزاق لكنها تشتت من مدافع الاستقلال. يعني الهدف اللي سجل نادي الاستقلال وكأنه قدم على طبق من ذهب، لا سيما وأن الفريق الإيراني كان يتمنى هذا السيناريو. كرة منقولة، لمسة إلى فيرمينيو، عنده كرة ممتازة للعودة، العودة يا زعيم، العودة يا زعيم، أوهو يا كلاودينيو، يا كلاودينيو، كان بالإمكان أن تكفر عن ذنب ذاك الخطأ الذي ارتكبته في كرة هدف الاستقلال، لكن كلاودينيو أهدر فرصة لا تهدر، ضيع فرصة لا تضيع، ممتازة في بدايتها، النهاية لم تكن كما يتمناها كلاودينيو، ولا كما يتمناها السد، ولا كما يتمناها الزعيم. ممتاز الكرة، جميل الكرة، كلاودينيو أراد حط الكرة على يساري حارس المرمى حبي فرع باسي بكرة أرضية زاحفة لكنها جانبت القائم الأيسر. أخطر فرص السد، خوخي يلعب كرة يستعيدها على الاستقلال، حذاري من سعيد سحر خزان، يقل الكرة خيزان، كرة منقولة في اليسار على طريق علي رضا كوشكي، كوشكي يحاول، كوشكي من هذه المسافة بعيدة كانت تزيدة، تزيدة كوشكي إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى عند الحارس مشعل، لمسة من هاشم علي ممتازة إلى يوسف عبد الرزاق، لكن الكرة بتعود بعد ذلك عن طريق حارس المرمى، بتصل الكرة في اليمين،
طويلة هذه الكرة، خطيرة هذه الكرة، فرصة للاستقلال. بعد ذلك المحاولة للمرور، التقدم ما زال تزيد هنا، لكن مرت إلى خارج الملعب من سعيد سحر خزان في اللقطة الماضية. سعيد سحر خزان في الكرة الأخيرة. شاهدونا حينما يضرب دفاع السد وحينما تتوفر المساحة، هذه واحدة من المهاجم سعيد سحر خزان، لكن التسديدة كانت بعيدة إلى ركلة مرمى السد عن طريق مشعل برشا. طارق سلمان ينقل الكرة في اليسار، فيرمينو، المرور من أوتافيو، كرة باتجاه أكرم، لكن مقطوع الكرة، تتحول من جديد لمصلحة الاستقلال. يضغط هاشم علي ويضغط كلاودينيو كوشكي، عند الكرة للفريق الإيراني، منقول الكرة إلى أقصى اليسار أو إلى أقصى اليمين، خطيرة، حذاري من هذه الكرة لمصلحة الفريق الإيراني، فرصة والتصويب، لكن برافو مشعل برشل يتصدى لكرة أمير محمد. خوخي أوتافيو، طارق سلمان، كرة في وسط الميدان لمصلحة نادي السد عن طريق أكرم وتمريرة، فيرمينو عرضية ممتازة الكرة، لكن التغطية دفاعية من روز بشيسمي. الوقت المكتسب بدلا من الضايع، يشارف على نهاية. نتمنى أن يكون أداء السد هجوميا مختلف في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. على استقلال هدف، السد لا شيء، هذه حكاية الشوط الأول الذي ينتهي الآن بصفرة قاسم الحاتمي. ألقاكم مع انطلاقة وبداية الشوط الثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى إذا مع انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني هنا في استاد البصرة الدولي. الاستقلال يتقدم على حساب نادي السد بهدف أحرزه اللاعب الألباني أساني هنا في الجولة الأولى لمرحلة دوري لبطولة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة. الشوط الثاني من هذا اللقاء ينطلق في هذه اللحظات من دون تبديلات. السد الذي يرغب في العودة، برشل في حراسة المرمى، طارق سلمان، بيدرو ميغل، خوخي فعلام، هناك أوتافيو، هاشم علي، جيليرمي، كلاودينيو، يوسف عبد الرزاق، أكرم عفيف، وفيرمينو، الأسماء الموجودة في خيارات المدرب رازفالو شيسكو، من أتى خلف المدرب روبرتو مانشيني في تدريب نادي السد. بالنسبة للفريق الإيراني أيضا بنفس الأسماء، حبيب العباسي، حسين غودارزي، عاشور ماتوف، هناك زمان فلاح، صالح حرداني، عارف أكاسي، روز باتشيسمي، هناك رزقينيا، ولدينا كذلك اللاعب علي رضا كوشكي وسعيد سحر خزان وأساني، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة الفريق الإيراني. هذا صالح حرداني يمرر كرة في وسط الملعب لمصلحة فريق الاستقلال. تقدم من أساني، بينية الآن تأتي خطيرة خطيرة، حذاري من كرة، هدف ثاني، الهدف الثاني من سعيد سحر خزان. الفريق الإيراني يعزز تقدمه هنا في نتيجة هذا اللقاء ويسجل الهدف الثاني من سعيد سحر خزان. الاستقلال هدفان، السد لا شيء، هكذا أصبحت النتيجة الآن. بداية مثل ما يتمناها سهراب بختياري زادة بجانب فريق الاستقلال مع هذا الهدف. نعم، الاعتماد على أخطاء نادي السد، وهنا كان الخطأ في هذه اللقطة. بعد ذلك الوصول من أساني صنع الهدف الثاني، صاحب الهدف الأول، وصول من سعيد سحر خزان، وبالتالي ثاني أهداف نادي الاستقلال. الآن الأمور تصعب على نادي السد أكثر، الأمور أصبحت أصعب على نادي السد. هنا أوتافيو كان يخشى من ارتكاب ركلة أو من ارتكاب خطأ، لكن هنا سعيد سحر خزان يسجل الهدف الثاني. كرة منقولة طولية باتجاه يوسف عبد الرزاق، والأروع روعة روعة روعة روعة روعة روعة يا يوسف، ممتازة يا فيرمينيو، هدف التقليص للفريق السداوي الآن يأتي، ولا أروع من يوسف عبد الرزاق لروبرتو فيرمينيو، يسجل السد هدف التقليص. نعم، وجد الحل بالكرة الطولية ليوسف عبد الرزاق، لكن يوسف مهما انتقدناك مهما قلنا عنك، هذه اللقطة ولا أروع، ممتازة يا روبرتو يا فيرمينو، هدف السد، هدف للاستقلال. الكرة والله من المدافع وليست من يوسف عبد الرزاق، الكرة من المدافع وليست من يوسف، لكن يحسب له التحرك ويحسب لفيرمينو. هذه التسديدة، هذه القذيفة اليسارية، السد هدف، الفريق الإيراني للاستقلال هدفان. أيضا التثبت أو التثبت من صحة الهدف، هل كان يوسف مثلا متسللا أو هل كانت هناك لمسة يد، أم هل كانت هناك حالة مسك تسلل؟ أعتقد ما كان موجود، ما فيها تسلل، لكن يوسف عبد الرزاق والمدافع قاسم الحاتمي حكم المباراة يتحدث مع حكم تقنية الفيديو. الهدف سليم، هذه اللقطة طارق سلمان بهذا الشكل بهذه الصورة، هنا هنا هنا هل هناك لمسة يد على يوسف عبد الرزاق في اللقطة الأخيرة في هذه الكرة؟ عموما حكم المباراة قاسم الحاتمي يتحدث مع حكم تقنية الفيديو حول اللقطة، كان هناك لمسة يد على يوسف عبد الرزاق في اللقطة الماضية. ننتظر ونتابع، سيعود الحكم، بل يشير إلى إلغاء الهدف، يشير إلى إلغاء الهدف، لمسة يد
على يوسف عبد الرزاق وبالتالي الهدف يلغى. الهدف يلغى. تلعب هذه الكرة إلى حسن الهيدوس، يمرر كرة في وسط الملعب من جديد خوخي، طارق سوريا، أغوستا سوريا يقل كرة هنا باتجاه أكرم، يغلق كل المنافذ نادي الاستقلال، يدافع هذا الدفاع المتأخر بجانب الفريق الإيراني والاعتماد على المرتدات والتحولات السريعة. كلاودينيو إلى حسن الهيدوس من الطرف الأيسر، الهيدوس يحاول المرور لكن من أمام مشاريغوف لا يمر. أساني كرة مقطوعة، أوتافيو عند كرة بالرأس تشتت وتبعد أيضا، عرف كيف يحضر مدرب سهراء بختياري زادة. هذه ثامن مباراة لفريق الاستقلال لم يستقبل سوى هدف وحيد، لم يستقبل سوى هدف وحيد. كلاودينيو والعرضية، الكرة مستمرة، بعد ذلك مناعي كرة مقطوعة. أي دفاع، أي دفاع، دفاع هذا الفريق الإيراني. محاولة المرور لك شايد، مرتدة سريعة للاستقلال، انطلاقة إسلامي في كرة، إسلامي في العرضية، كرة ما زالت والتصويبة تأتي لكن برافو مشعل، مشعل برشم يتصدر. يعني اليونان 2004، اليونان 2004 نادي الاستقلال في هذا اللقاء. تتذكرون اليونان مع رهاجل وكيف فازت ببطولة كأس أمم أوروبا في 2004؟ هذا ما فعله الاستقلال بنفس الطريقة والفكر في هذا اللقاء وفي ظهوره الأول في دوري أبطال آسيا. تماس لمصلحة السد، مشعل خوخي، منقولة كرة في اليسار مرة أخرى عن طريق أوتافيو، أوتافيو مناعي يلعب كرة إلى أكرم، أكرم في وسط الملعب، أكرم يفتش عن زميل، يبحث عن زميل كلاودينيو، عرضية راسية لكن التغطية الدفاعية كانت موجودة. أوتافيو يستعيد الكرة للسد، ثلاث دقائق تتبقى، سوريا من هذه المسافة قوية والفرصة جول. لا لا لا لا لا لا يا فيرمينو ماذا ضاعت، يا فيرمينو ماذا ضاعت، رائعة كرة سوريا، أغوستن بهذه تسديدة قوية. السد كان يحتاج لتفعيل سلاح التسديدات بعيدة المدى في هذا اللقاء، وعند خوخي سوريا هنا جرب، لكن فيرمينو كان بالإمكان في المتابعة أن يسجل. قوية جدا كانت الكرة، مقطوعة الكرة من الهيدوس بتعود لفريق الاستقلال، تمريرة بينية، إسلامي في كرة، إسلامي والعرضية والثالث، الهدف الثالث للاستقلال. إسماعيلي هنا يسجل هدف ثالث للفريق الإيراني، نعم، عن طريق البديل إسماعيل غوليزادا يوقع على ثالث أهداف فريق استقلال طهران، الهدف الثالث للفريق الإيراني. شاهد الكرة والانطلاقة، دائما حينما توجد المساحة يضرب دفاع السد في هذا اللقاء. كرة من إسلامي إلى إسماعيل غوليزادا وبالتالي هدف ثالث لمصلحة الفريق الإيراني. على الاستقلال ثلاثة، السد لا شيء، هكذا أصبحت النتيجة هنا في استاد البصرة الدولي. ثلاثة أهداف نظيفة، هكذا أصبحت النتيجة. كلاودينيو والمحاولة، كلاودينيو والتسديدة، صدمت في المدافع
الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى. كرة منقولة لمصلحة الاستقلال. خوخي بوعلام بتحول الكرة من جديد. شاهدوا كيف يحاول بالمرتدة الاستقلال حكم الإيقاف. سيصفر لكن بعد التأكد من التسديد لكلاودينيو كانت الصدمة في مدافع أو في يد مدافع الاستقلال أو أن الصافرة ستأتي من هذا الحكم قاسم الحاتمي الحكم العماني الذي أدار هذه المواجهة. سيستأنف اللعب. الرمية الجانبية هذه كرة كلاودينيو لم تكن في يد المدافع بإشارة حكم المباراة الذي يعلن نهاية هذا اللقاء. الاستقلال 3 السد لا شيء. مباراة انتهت. أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

0: الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists. But five lights.

وسط كرة ممتازة هذه التسديدة والهدف الأول. 1-0 برايتون، 1-0 برايتون عن طريق الألماني كوس. إذن 1-0، 1-0 بكرة مباغتة. كرة مديعش اليندم أرسنال على الكرة المهدورة بالتسديدة نعم يندم. الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق اللعب كوستولاس. تبشر كناية من كروس، تضرب الراس والهدف الثالث، الهدف الثالث أندريس، هدف الثالث من الإسباني.

سكرت من على زقات المباراة والهدف الأول 1-0 إنزو فرنانديز. الأرجنتيني يفتح باب التسجيل. يمشي بالكرة، كرة ممتازة، فرصة والتعادل، وهدف التعادل. نعم هدف التعادل بروبي الهولندي يسجل التعادل. واحد واحد، تقدم إنزو فرنانديز من مخالفة مباشرة وتعادل ساندرلاند من بروبي. بينما سيمينيو، فرصة للثاني، فرصة للثاني، والهدف الثاني، الهدف الثاني ريان شارقي.

هجمة لساندرلاند، يبعد لك فارديول، يخرج كرة ممتازة، والتعادل مرة أخرى، التعادل مرة أخرى لبروبي. ماذا يا دفاع السيتي؟ ثلاثة وأربعين دقيقة في المباراة، كرة من رايان، رايان وكرة بالرأس خطيرة، مشيت الفرصة وتوصل كرة، والثالث والهدف الثالث سيمينيو، الهدف الثالث من البلاك ستار الغاني.

والكرة ترجع لصالح فريق سيتي. إيرلينغ سيمينيو ينهيها بالهدف الرابع، بالهدف الرابع ينهيها سيمينيو. سيمينيو يسجل الثنائية، ارتباك في دفاع ساندرلاند وسيمينيو يريح المانشستراوية. هنا كرة في الظهر خطيرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث. 4-3، هل هو انجولو امبروبي؟ 4-3.

ارزاق كرة دوكو، كرة طولية باهية، غفارديول، غفارديول والخامس، الهدف الخامس، الهدف الخامس.

عند دقيقة 60 ساعة كاملة من اللعب المستمر المتواصل عالية. الله النحل تلدغ أولا في المباراة. فريق الذي يفاجئ الكل يفاجئ الكل يذهل الكل. شاهد الألماني شاهد الألماني والكرة. الله ليلة كسر العقدة. لبرينتفورد النحل بالفعل اسما على مسمى اسم على مسمى. الله انهم يصنعون تاريخا انهم يصنعون تاريخا

إنه روبرتسون. ماذا فعل روبرتسون؟ يخطئ والكرة تعود قوية. الله،

أم قدوس. سنتابع كرة باتجاه جاكسون مار. جاكسون قوية يا الله الله. الأسود تزار مرة أخرى. باتجاه جون ماكين. جون ماكين الآن يلعب كرة طلقة قادمة. إيميليانو الله الله. ما أجمل هذا الهدف. ما هذا الصاروخ. ما هذه الطلقة. ما هذه القذيفة.

وأول محاولة النهاردة هنشوف إيوان ويسا المهاجم الكونغولي ماذا سيصنع في هذه اللقطة. ويلاك الهدف المبكر، هي ثلاث دقائق، ثلاث دقائق أمامنا، اتعملت حلوة حلوة كرة بانز إلى ويلوك أمامنا هو أول هدف في الدقيقة الثالثة، تمريرة حلوة حلوة كرة الحقيقة. كروكس وسلاتر لعبان الارتكاز مرة تانية هنا انطلاقة يا ولد هارفي بانز عدى حلوة قوي بمهارة بانز طلع كرة لويس هال ممكن تاني لويس هال ممكن يسجل الهدف التاني لويس هال أمامنا عنده هدف الموسم الماضي في مانشستر سيتي.

مرة ثانية هنا عادي أمامنا الفرصة ولد البديل البديل أمامنا هو محمد علي تشو محمد علي تشو بص الكورة وسط التبديلات والتعديلات اللي عملها يسلق

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورت 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورت 8.

كين يبحث عن المرور، كين يبحث عن التوغل، توغل من اليمين بكرة عرضية ولكنه هاري ماغواير ترجع إلى كوبي ماينو. مقطوع الكرة، باصي ممتاز في الاستباق، كرة مازالت إلى باصي قوية. أوه يا الله،

لمسة إلى كون يا قوي الله. اليونايتد لا يسقط في فولام، لا يسقط في فولام، يعود هنا 1-1.

عودة بالخلف هنا بكرة عالية في الأمام لكن خروج من حارس المرمى وإبعاد في توقيت مثالي. هنا تصويبة الهدف الأول. الهدف الأول يأتي عن طريق باري. باري سجل أول الأهداف.

كوفنتري يلعب هذه الكرة للأمام، هنا الفرصة، هنا المحاولة، هنا هدف المباراة، الله

0: بدأت قصتهم بحلم صغير. بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة. مواهب تستحق أن تروى. وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية

هذه الدراية فرنسا سوا في خطا فاول، يتنفس شوية دفاع فريق أرسنال. هذا كونسا المنتدب لهذا الموسم في نفس المكان وفي نفس الخط والخطة، اللاعب كوناتي انتقل لريال مدريد الدول الفرنسي. تعليمات أرتيتا مع بداية مباراة صعبة على الأرسنال على مستوى التكتيكي. هذا الألماني هورزيلر يختار يضغط الفوق وعالي على فريق لندن. ديكلان رايس، ترجع الكرة من رايس إلى الحارس حذاري دافيد الرايع. الرايع يمشي كرة جابرييل، كرة مخطوفة ياسين عياري. نعرفه صح، تسديد ممتازة خطيرة والتسديدة والحارس والركنية. الركنية الأولى في المباراة لفريق نادي برايتون، فريق الهوم ألبيون. شوف الضغط على برونو، كرة غلطة. ياسين عياري فكر في التسديد ثم قرر يمرر، والتسديدة كانت من رقم 19 المهاجم كوستولاكيس بالنسبة لفريق برايتون. أو كوستولاس هنا من ركنية لفريق برايتون. البداية واعدة، ممكن هدف في حرك المباراة أكثر فأكثر. انطلاقة قوية والحارس وفرصة خطيرة والتسديدة والدفاع. الكرة ستبقى من التماس لفريق برايتون لبادي أفضل. هنا محاولة من ياسين عياري لاعب المنتخب السويدي، شارك معهم في المونديال وسجل هدف. كرة الحارس برايتون. نصف ساعة فماش برشا محاولات، أتكلم هنا على محاولات لأنه تغيب الفرص في هذا الشطر الأول والجزء الأول من المواجهة. برايتون أرسنال، نوع من تدبير المباراة، تسيير المباراة، اختيار هكذا إيقاع من الجانبين. نحتاج إلى هدف لإثارة أكبر وإشعال فتيل المواجهة، وننتظر الشوط الثاني أكيد تغير في حسابات كل مدرب، والمدرب يطمع في الربح، عنده أدوات وآليات يوظفها من أجل المكسب. في الأثناء كرة تمشي لفريق برايتون في محاولة، وصلت كرة ممتازة، هذه التسديدة والهدف الأول. 1-0 برايتون، 1-0 برايتون عن طريق الألماني كوس. إذن 1-0، 1-0 بكرة مباغتة على مرمى الحارس الرايع. نحتاج إلى هدف لأكثر إثارة. ثاني هدف في الموسم يقبله فريق الأرسنال عن طريق اللاعب جروس، وجروس الألماني القائد لفريق برايتون، يحين إلى اسم السباح الألماني الشهير مايكل جروس اللي كان يتسمى الألباتروس. هذا كيمد يديه، الألباتروس يغطي الدنيا. كانت كنية للاعب أو السباح الألماني. شوف كرة ممتازة جدا ذكية، حطها مع القائم برشا صنعة كادري مليح، ماشي تحك مع القائم. كروس الهداف إلى الحارس فير بروخن. تدريب كان مجاز في الشوط الأول حارس فريق برايتون، لذلك قلت من أقل الأشواط هجوميا لفريق أرسنال. في المقابل الهجوم الأقوى في الدوري الممتاز يؤكد خطورته ويؤكد أفضليته ويؤكد بالتالي النجاعة. هذا الهدف رقم 14 اللي سجله فريق برايتون في السيزن. فوسكوفيتش، حاول فريق برايتون يتحكم في الوقت، يستهلك اللحظات من خلال استحواذ على الكرة. مهم جدا بالنسبة لهم أنه ينهيوا الفترة الأولى في 1-0 بانتظار الشوط الثاني بمعطيات أخرى لكل فريق، معطيات الريتم الأعلى والضغط المتواصل للأرسنال والمرتدات لفريق برايتون اللي عنده فرصة. الهدف الثاني فرصة كبيرة، وكرة برا، كرة برا على برايتون.
دي كويبر يعمل كورة من ركنية على القائم الثاني، كورة ترجع بالرأس خطيرة في الجدار في الدفاع، والتسديدة كما جات ويتصدى دفاع أرسنال، يمشي الكونتر اتاك، يمشي المرتد أرسنال عادي الادفانتج، وكرة خطيرة ويخرج كرة من سالو قدام، يمشي كالافيوري حط الكرة أودغارد أودغارد أودغارد رجاء دفاع أودغارد ويمشي بالكرة والحارس يتصدى الساكا ليخطر كرة أرسنال موجود فير بروخن. كرة ماتياس اليندم أرسنال على الكرة المهدورة بالتسديد لعب يندم الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق اللعب كوستولاس، الهدف الثاني من كوستولاس، هدف التعادل ضاع من هنا، هدف الثاني يسجل من هناك، وكوستولاس يصطاد الأرسنال 2-0 في أسوأ شوط للأرسنال هذا الموسم أمام برايتون الخطير وبرايتون القوي، هجمة مرتدة شوط على اليمين شوط على اليسار، والنتيجة 2-0 عن طريق جروس وكوستولاس، هدف في وقت سيء جدا، تفرق أنك تنهي 1-0 على 2-0 بتبيعة في الشوط الأول في آخر لحظة في آخر كرة من آخر فرصة، تسديدة ممتازة تعطيرها كان جيد، وذكركم أنه قبلها بثواني يزيد في قساوة السيناريو أنه أرسنال كان قريب من التعادل، ضاع التعادل والسجل الثاني، والشوط الثاني أرسنال مطالب بإيقاع آخر وفريق آخر وشكل آخر، هنا أراد تفادي الخسارة من عودة المباراة، يسجل كوستولاس الهدف الثاني في المباراة، 2-0 لفريق المدرب الأمامك في الصورة هورت زيلر، 2-0 أرسنال. وكوضعية كل فريق تعتبر النتيجة مفاجأة، ولكن لمن شاهد المباراة والشوط الأول تعتبر نتيجة مستحقة وجدير بها رفقاء كاديوغلو اللي ياخذ ظهر هنا ياخذ كرة طويلة الحارس فير بروخن، خلنا البدل الضايع، حكم زاد دقيقة دخلنا في الثانية، ورسميا في هذه الثواني يصفر الحكم نهاية الشوط الأول في استاد أمريكان إكسبريس، برايتون يفجرها 2-0 صفر الأرسنال. سنعود إن شاء الله مع الشوط الثاني هذه المباراة بتسال هل يعود رفقا دافيد رايا.

صوت العودة أم صوت الخسارة الأولى في الموسم؟ أرسنال برايتون ب2-0 في الفترة الأولى لفريق برايتون. يلعب بيد الأسماء فير بروخن، كاديو غلو، بوسكالي، سترانيك، فوسكوفيتش، أندريس، عياري، غوميز، كيوبر وغروس وكوستولاس. الأرسنال يخوض المواجهة برايا، ثم تيمبر، كالافيوري، كونسا، جابرييل، رايس، برونو غيماريش، ساكا، أودغارد، زوليس وهافيرتس. الشوط الثاني بانتظار التثبيت ممكن على التشكيلة ووجود تغييرات من عدمها، الشوط الثاني سيكون مغاير. أرسنال أكيد سيحاول، سيستنزف في أقصى طاقاته من أجل الريمونتادا لملا، ولكن أمام خصم قوي، أمام منافس يلعب برشا كيف في الشوط الأول، يلعب بهجوم قوي جدا وقادر يؤلم أرسنال أكثر فأكثر، وخاصة يلعب في ميدانه ومعنويا متقدم 2-0. تقدم ممتاز ولكن ليس نهائي، تعودنا في الكرة الأوروبية لا حسم ولا نهاية للقاءات إلا بصافرة الحكام. تمشي كرة لفريق أرسنال، نفس الطريقة، نفس الضغط، نفس البلوك عالي من فريق برايتون. حذاري ساكا، ساكا يخرج بالكرة عن طريق كالافيوري، كالافيوري، جابرييل، جابرييل، والتماس، لا التماس لبرايتون، ماشي معاهم الأمور الكل برايتون. فريق منسجم، فريق كان فاز بثلاثية نظيفة على فريق ترونسو في الأوروبا ليج يوم الثنائية في الشوط الأول أمام أقوى دفاع في إنجلترا في آخر عامين ثلاث سنين اللي هو الأرسنال. ما هو السهل، هذا دليل على أنه فريق محضر مليح الماتش، وعلى أنه فريق لعب برشا ذكاء وبرشا صبر، لأنه استنى ولعب على نقاط ضعف أرسنال ونقاط قوته، ونجح مارتين بجروس واللاعب كوستولاس أنه يسجل ثنائية التقدم. جابريل يتقدم أو يتأخر في كرة رايا، ولا كرة من دافيد رايا، كرة بالرأس تمشي لتزوليس، والتماس للأرسنال. عودة الأرسنال مرتبطة لملاعب هدف مبكر في أول 10 دقائق، 4 ساعة ماكس في الشوط الثاني، سيأخذ ثقة أكثر. هدف الآن قد يؤثر معنويا على فريق برايتون. على كل حال ماتش مازال ما انتهاش، ما زلت أعتقد في قدرات الأرسنال على الكامباك. أرجع كورة أودغارد، تيمبر، شاف اليمين عن طريق ساكا، ساكا يحاول، ساكا يحاول، ساكا يسرع والركنية. الشوط الأول باستثناء الاستحواذ 55-45 في فائدة أرسنال، فإنه كل أرقام مواجهة التنافسية كانت في صالح برايتون، الركنيات، التسديدات، الكرات على المرمى، الأهداف طبعا أمامكم في الصورة. 2-0، وحاول خطف كرة بالرأس، جابرييل من أمام ياسين عياري، الركنية الأولى في المباراة لفريق الأرسنال، أول كرة من الزاوية للجانر، سيمشي التنفيذ ساكا. هل يعود أرسنال؟ الوقت في بدايته في الشوط الثاني، يمشي للتنفيذ ساكا، ساكا على القائم الثاني، كرة خطيرة للأرسنال، رجعت بركنية أخرى في رأيي، حكم يقول ضربة مرمى، ممكن أنا شفت الكرة ركنية، حكم إشارته كانت واضحة، هذه اللقطة من جديد، شفتها ركنية. زوليس في الأطراف، يمشي في الرواق، زوليس، زوليس واحدة، زوليس اثنين، التوزيع ويني بعيدة برشا، أول ممكن لاعبين لازم يخرجوا هو زوليس، مش لهذه التوزيع، لأنه زوليس ما قدم شيء تقريب. كرة ستعود من فريق برايتون من حارس مرميهم فير بروخان، يلعب كرة طويلة، أرجع بالرأس، جابرييل. ما يمكن ملاحظته أيضا أنه أرسنال خاسر في المواجهات الثنائية اليوم، بدنيا تحس برايتون أكثر جهوزية. ديمبر، كونسا، باية من كونسا، سايب كورة الآن، صعبة ديكلان رايس للحارس رايا، خرج كورة ممتاز دافيد رايا، كالافيوري، هذه طالف اليسار عنده لويس،
ممكن يدخل في الوسط، ممكن يلعب في اليسار. اعتقد انه وسط الميدان خسر المعركه اليوم، لازم يدخل. التسديد ده فرصه كبيره، هدف الثالث. زوبيماندي كحل او لويس كحل اخر في الوسط، لاننا قاعد نشوف انه ارسنال خاسر معركه نصف الملعب. وسط الكره جابرييل، ورا من جابرييل يدخل اودغارد، اودغارد يدخل من العمق، ولكن الدفاع مغطي، يمشي الكونتر اتاك. عياري، ياسين، غوستولاس، وسهل للحارس الرايح. الكره ستكون الان الى ديكلان رايس. ديكلان يطلب المسانده. مشاكل كبيرة عملها برايتون تكتيكيا اليوم لأرتيتا وفرقة الأرسنال. رايع كونسا، ورا بالوسط تحت الضغط. هافيرتس يخسر كرة خطيرة جدا، فرصة الثالث. المراوغة ما تتمش العملية، فرصة كبيرة ان دي كويبر يخطف كرة لهافيرتس. المشكلة كبيرة على دفاع الجانرز، مش ممكن تراوغ هنا يا هافيرتس. ركنية لفريق برايتون. هذه المباراة في أجواء ستاد برايتون 2-0. لا أدري لماذا يتأخر أرتيتا في التغيير. ساعة لعب، واضح أنه تقريب 6-7 ناصر في الأرسنال مش في يومهم، لابد من التغيير. تمشي ركنية من كروس، تضرب الراس، والهدف الثالث. الهدف الثالث أندريس، هدف الثالث من الإسباني. سيء جدا اليوم أرسنال، الهزيمة تقريبا بدأت ترتسم الملامح لأرسنال. سيء جدا دافيد راهي وطالب بالخطأ، هل ينقذ الفار أرسنال؟ ولكن مستوى أرسنال اليوم ما ينقذوش من الخسارة أمام برايتون. متوهج، متحفز، مركز، جامع أندريس والجول. الكرة الثابتة 3-0 في أقل من ساعة لعب، مش ممكن. هدف الثالث للجانرز على مرمى الجانرز. شوف الخطأ، لا وعده جامع أندريس، ما حتى لعب معاه. جابرييل ما طلعش، كالافيوري متأخر، أودغارد ما قفزش، ونتيجة الهدف الثالث. هل فيها خطا هنا؟ برايتون مباراة للتاريخ، بالفعل هي للتاريخ باعتبار عنده سنوات لم ينتصر على فريق الأرسنال. ترجع الكرة كوستولاس. مباراة كبيرة، كبيرة برشا اليوم من فريق برايتون على مستوى الحضور، على المستوى البدني، على المستوى التكتيكي،

كرة من الحارس دافيد راير، كرة طويلة دافيد، ترجع الكرة للجانرز، مارينو يخسر كرة، ترجع الكونتر لفريق برايتون، أخذ من ميكل مارينو إلى الحارس رايا وإلى من دافيد الرايا، لعب الكرة شكرويك، برشا فوضى اليوم للأرسنال. زوبيمندي يخسر الكرة خطيرة وفرصة للرابع، لكن يغطي جابرييل، يغطي جابرييل، والركنية، ركنية لفريق برايتون. لقاء في اتجاه واحد خاصة في الشوط الثاني، فما فريق واحد في الميدان هو نادي برايتون. ياخ وقته طبيعي جدا، رقم 29 البلجيكي دي كويبر يربح وقت، نتيجة ماشية 3-0. الركنية من دي كويبر، الكرة ثابتة كانت أفرزت هدف ثالث، تأتي ركنية جديدة وتسفل عن هدف رابع بالرأس، وكان قريب جدا، مش ممكن، مش ممكن، موش دفاع الأرسنال، موش دفاع الأرسنال، فرصة للرابع، يعني تكون 4-0، تقريب يطلع وحده سنتيمترات والكرة تكون في المرمى، يعني مشروع الهدف الرابع الآن. كوستينيا ممتاز الإصرار، العرضية رايس يقطع الطريق للهدف الرابع لبرايتون، مش خطأ، ترجع الكرة من أمام طويلة، ولكن الدفاع يتفوق، تفوق بدنيا تكتيكيا حتى فنيا في الماتش فريق برايتون. كرة من الحارس رايا، وقت يمر، أجل العودة صار مستبعد جدا، صعب جدا لكي لا أقول شبه مستحيل. ترجع كرة من دفاعات برايتون، كرة طويلة من فوسكوفيتش بالرأس، زوبيمندي بالرأس، أيضا بوسكالي لعب الكرة ممتازة جدا، هافيرتز والهدف، هافيرتز يضيع، مش ممكن، مش ممكن، تأكيد لحالة السوء اللي في أرسنال اليوم، هذه ما تضيعش، هذه ما تضيعش، يمشي ساكا، يتقدم ساكا واحدة، ساكا والدفاع، زوبيمندي من اليمين، ساكا، ساكا والركنية، ضد خمسة للجانرز، هذه ما تضيعش. ممتاز فيري بروخن يساهم ايضا بهذا التصدي في الانتصار، جوكيرس باس ممتازة، خدمة كبيرة الكرة، هافيرتز المرمى امامه 700 وشوية، رأيت العب قوة، ولكن ارسنال اليوم ما كانش عنده القوة باش يخوض معركة امريكان اكسبريس، انا استاد برايتون، يسار استحقاق، صار جدارة، صار الأكثر جهد، الأكثر توفيق، الأكثر رغبة في المكسب، هو كان فريق برايتون في مشكلان، 31,944 متفرج، خرج كرة التماس، كم سيضيف حكم المباراة باعتبار الدقيقة الأخيرة الآن في الماتش 90، ترجع كرة بالرأس، حاول ميرينو، تماس يبقى لأرسنال والنتيجة تبقى لبرايتون، سبوبودا ولا من التماس من زوبيمندي، رجعت الكرة بوسكوفيتش الحارس بير بروخن، كالافيوري بالرأس، ترجع الكرة وسط الملعب مرة أخرى، يتفوق نادي برايتون في كل المجالات في هذه المواجهة، وفرصة للرابع، كرة خطيرة وخطيرة، وهدف عالمي، والحارس
الحارس يتصدى والقائم مرة ثانية. مباراه للتاريخ من فريق برايتون اللي عنده السنوات ما فازش على فريق أرسنال. ورس بالجملة صار استعراض من فريق برايتون قد يكون هدف رابع هدف الجولة. نادي برايتون آخر انتصار عام 23 وكان وقتها 3-0. تمشي الكرة عن طريق إيزي. إيزي حاول يراوغ خطيرة يدخل على الأقل هدف لأرسنال، ولكن برايتون يواصل الصمود. تعلق هجومي مع صمود دفاعي ومباراة 100% نموذجية مثالية كاملة الأوصاف بالنسبة لبرايتون اليوم. هابت كالافيوري، الدفاع والتماس آخر 30 ثانية. ستكون أول مباراة موسمية لا يسجل فيها أرسنال أهداف. من عجز الجانرس عن التهديف بمناسبة آخر محاولة في الماتش. كرة الأخيرة في اللقاء خارجة بالرأس. خلاص هي مباراة تبدأ الصفر. عبالي ديكلان تصبح 4. يمشي رايس، ثواني مشات، وقت تعدى، وقت وفاء، وقت انتهى، والحكم يطلق الصافرة. نتيجة مدوية في أمريكان إكسبريس ستاديوم. برايتون يضرب البطل ب3-0، ونتيجة مستحقة وفوز بجدارة. وتتوتر الأجواء في آخر الماتش مع انذار لرايس، مع خسارة لأرسنال، مع الصدارة ستضيع. إلى اللقاء.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: بدأت قصتهم بحلم صغير، بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة، مواهب تستحق أن تروى، وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.
2: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا.

0: الخميس حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: وجدان كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
3: دينيز ما له علاقة.
1: بحبك.
4: المدير بيعرف إنك عم توعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان وينه؟ وجدان وجدان وينه؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وينه وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينه؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
7: انت بتعرفيها؟
8: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
9: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي إن دراما.
0: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

إنزو فرنانديز اللي خسر الفينال وخرج كان في الإكسترا تايم بالورقة الحمراء اللي شكلت منعرج قاتل المباراة والهدف الأول 1-0 إنزو فرنانديز. الأرجنتيني يفتح باب التسجيل 1-0 للسيتيزنز. أقل من 10 دقائق البداية كانت ممتازة من واحدة من فريق ساندرلاند، ولكن الامتياز هو للسيتي على قيمة الفرديات وعلى أفضلية الأداء الفردي وقيمة اللعبية. شوف إنزو حارس خالد فاتح الزاوية، شوف من بعيد على المرمى مش كاشف حتى الكورة، حطها أعتقد أنه يتحمل مسؤوليته الحارس رويس. لوقف جداره صحيح، لوقف هو صحيح. إنزو شاف الزاوية بذكاء وبخبرته بإمكانياته الفردية، قرر يلعب كرة دايركت مباشرة والكرة في مرمى الحارس رويس. 1-0 لمانشستر سيتي. باعتقاداتي سيبدأ الآن الفستيفال والكرنفال المانشستراوي لمؤهل يفوز بسكور، وسيفوز بسكور في رأيي أمام فريق لم ينتصر على مانشستر سيتي وفي مواجهة فريق الاتحاد كبير مانشستر من 2013 من تشرين الثاني نوفمبر 2013 يوم انتصر ساندرلاند كمضيف في استاد 1-0. نرجع أكثر من 15 سنة باش نلقاو آخر انتصار لساندرلاند هنا في معقل السيتي. فريق السيتي يبدأ بهدوء ولكن يبقى روحه متقدم 1-0. هنا تسديدة ولكن الدفاع، أرجع كرة من الكرواتي الدولي كفارديول بالرأس بهدوء الريتم للعبينة دي مانشستر سيتي. هدف في انتظار الثاني ونهاء المباراة والأمور. الصدارة واضحة أنها ستكون بعد الجولة الخامسة لأفضلية نادي مانشستر سيتي منفردا بعد الخسارة المدوية للجانرز أرسنال 3-0 البارح أمام برايتون. الكرة تمشي لفريق ساندرلاند، ما عنده ما يخسر ساندرلاند، سيحاولون يمشي بالكرة. كرة ممتازة، فرصة والتعادل، وهدف التعادل. نعم هدف التعادل بالروبي الهولندي يسجل التعادل. وقت الكلام على أن فريق ساندرلاند ما عنده ما يخسر، سيحاولون والنتيجة هدف التعادل عن طريق اللعب بالروبي. 1-1 في تصديق لعب ماتش مثير. شوف الكرة ممتازة جدا كيفاش دارت كيفاش مشات، خطاب في الدفاع من دياز واقتناس واستباق الكرة كان ممتاز من المهاجم القناص بروبي. برشا صنعة عد على دياز، حط الكرة قدامه وربه قابل مرمى دونا روما، خلى الإيطالي يخرج ومن بعد في آخر لحظة يلعب الكرة ويحطها في الزاوية البعيدة، الزاوية اليمنى أو اليسرى للحارس دونا روما ليسجل ساندرلاند التعادل. يدخل بالكرة على اليمين، خطير هذه دياي، دياي العرضية تشرب الدفاع وطبعا ضرب الجزاء فما شيء الحكام بكل لعب. كرة خطيرة على هولاند، هات كرة من إيرلينج، فرصة لإيرلينج. أول كرة استنيناها تقريب نصف ساعة من إيرلينج هولاند في الدقيقة 28 بعد التوزيعة هذه من دياي على القائم الثاني، يضرب كرة إيرلينج لإيرلينج الأكروبات لبرشا اللقطات هذه يعملها، ولكن الكرة بعيدة يختل المرمى لتبقى النتيجة متعادلة ليبقى السيتي يعني مستحوذ ولكن بدون خطورة بدون أنياب، ويبقى الفريق الزائر فريق ساندرلاند متماسك. نصف ساعة لعب في الشوط الأول هنا في الاتحاد 1-1. تقدم إنزو فرنانديز المخالفة مباشرة وتعادل ساندرلاند من بروبي، بينما سيمينيو فرصة للثاني، فرصة للثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني ريان شارك، ريانيو سجل الثاني، ريانيو سجل الثاني، هدف العاشر الموسمي لحساب الدوري لنادي مانشستر سيتي. سيتي وقتها يطلع شوية الريتم، قلت لك
ساندرلاند لا يساوي شيء أمام السيتي. 2-1 سجل في الدفتر، سجل في الدفتر 2-1 هذا المدرب الفرنسي لفريق ساندرلاند. إذن يستعيد الصدارة مرة أخرى مانشستر سيتي في المباراة وفي الدوري، 15 نقطة الآن. شوف طريق الضغط، وقت ضغط فريق السيتي يغلط ساندرلاند، سيمانيو يصنع الفارق وريان افتح له الثغرة، إيرلينغ هالاند سحب معاه المدافع، وبالتالي السيتي زانس يسجل هدف الثاني، ممكن هدف في منطقة الجزاء ثلاثي الأطراف والأبعاد. سيمانيو إيرلينغ عنده دور، ثم ريان كيف شركن الكرة بامتياز تقريب في نقطة ضرب الجزاء، يشوت ويفوت ويسجل الثاني لمانشستر سيتي، سيتي 2 وساندرلاند 1، ريان شرقي والجول. يرجع بالكرة وسط الميدان، يحاول الوصول مرة ثانية بروبي، كرة عن طريق أنجولو، أنجولو يمر خطير، أنجولو والركنية، والركنية لصالح نادي ساندرلاند، ودخل من نونيز. مباراة فيها أهداف، نصف ساعة شاهدنا 3 أهداف، معدل ممتاز. هل يتكرر التسابق والتلاحق في هذه المواجهة؟ هل يتعادل فريق ساندرلاند مرة ثانية في الماتش؟ سنرى ونتابع. الركنية الثانية لساندرلاند في هذا اللقاء في استاد مانشستر، يمشي كورة على القائم الثاني ويخرج دوناروما على مارتين جيجي، يأخذ كورة دوناروما، ممكن نقول بأقل مجهود يتقدم فريق مانشستر سيتي للصدارة، باعتبار أن الفريق وصل مارتين لمرمى الحارس رويفز، مارتين دخل الشبكة وزار الشباك وفرح بالجول، وبالتالي هناك الفوارق الفنية البشرية اللي واضحة جدا. وين الكرة من دوناروما، ترجع وسط الميدان إنزو فرنانديز، ثم بالرأس يلعب الكرة دياز، ورا من أنجولو، أنجولو مع نونيز، الأخير أنجولو يبحث على التماس، يحصل كرة يتيح نونيز، ترجع الكرة من صديقي، يلعب للستة ميثالي أو ميثالي، ورا الحارس إلى دانسو. مباراة ريتم الإيقاع ضعيف برشا، خطاف وسط الميدان لبروبي، ترجع الكرة في الرواق الأيمن، هجمة لساندرلاند، يبعد على كفارديول، يخرج كرة ممتازة، والتعادل مرة أخرى، التعادل مرة أخرى لبروبي. ماذا يا دفاع السيتي، روعة من بروبي، روعة من ساندرلاند، 2-2 يسرون بسهولة، يمرون في مرمى الطلياني يسجلون، 2 السيتي 2 ساندرلاند. شوط ولا أروع، نصف ساعة كبيرة برشا من فريق ساندرلاند. الهدف الأول كان جميل وملعوب، والهدف الثاني كان أكثر دقة، أكثر جمال، أكثر روعة. شوف يبعد على كفارديول، يلعب كرة في الظرف، فماش أوف سايد، شاهدوا اللقطة، دياز مغطي أم لا، صدر القرار بتثبيت الهدف من إمكانية إلغاءه وعدمه. لكن عندهم لعبية أصحاب تجارب خبرة، يبدأ عندك تشاكا، يبدأ عندك هذا مونيه اللي عمل الأسيست بالعرض، ثم بروبي يشوف التمركز، طرس حربة الهولندي وصل دولي في منتخب هولندا وكان أساسي في فترات، دونك 2-2. وبالتالي ماريسكا كمدرب إيطالي يقلق برشا، هل فيها تسلل، هل تبقى في 2-1، ولكن مهما يكن برافو ساندرلاند، ممتاز فريق ساندرلاند.

مني مغطيه دياز. هنا الشك بروبي بروبي بروبي بروبي متقدم. بروبي شكله متقدم، ماخذ راحته، ما تسقيها كيلومتر قدام. الساق المرمية متاع بروبي شكلها ستلغي هدف ساندرلاند. برشا والتحكيم الإنجليزي تعرف فيه وعليه، برشا نقاشات على التحكيم الإنجليزي والجدل الكبير اللي صار في ماتش السيتي ويونايتد وفوز السيتي هدف هالاند. مشكل كبير ياسر عملوا في إنجلترا وواسط التحكيم وتعاقبوا حكام الفار لم يقافهم. كي لقطة صعيبة لكن مش للدرجة نبقاو خمسة دقائق، مش للدرجة نبقاو كل هذا التوقيت. هل يثبت الهدف الآن؟ أونسايد، هدف التعادل، هدف التعادل، هدف التعادل لفريق ساندرلاند، هدف التعادل. أونسايد، 2-2، 2-2 يا بروبي. المرة الجاية نصيحة، هك الساق حطها في مكانها يا بروبي. انزو كيشوت ريان، لا يعطي باس والدفاع متفطن، دفاع متفطن، ترجع الكرة من انزو. انزو ده 40 دقيقة في المباراة، كرة من ريان، ريان وكرة بالرأس خطيرة، مشي الفرصة وتوصل الكرة، والثالث والهدف الثالث سيمانيو، الهدف الثالث من البلاك ستار الغاني سيمانيو. كول 3-2 ساندرلاند. قوي السيتي هجوميا، 3-3. سيمانيو يسجل الهدف الثالث، تقريب سيناريو الهدف الثالث مثل الهدف الثاني. توزيع في منطقة الجزاء، دفاع مرتبك يعجز على استبعاد الكرة، تجي كرة ثانية أمام القادم الخالف سيمانيو بكل قوة، يسجل في مرمى رويس. عنده ما يعمل الحارس في هكذا مكان ومن هكذا كرة، والنتيجة 3-2. شوت متاع نتيجة مباراة الحقيقة، هذه هي متعة الدوري الإنجليزي، رغم أنه شوت فنيا كان متوسط، الريتم كان بطيء جدا، ولكن شفنا 5 أهداف وهذه حلاوة البريمير ليج. شوف الكرة عدت محاولة الحارس ولكن رويس ما يقدرش، والكرة تمر داخل الشباك أو داخل ديار ساندرلاند. شوت جيد من فريق ساندرلاند ليبحث على هدف ثالث، والهدف الثالث يضيع. الرصية من كونسا والتصدي من دوناروما، والشوط يخلص 3-2 ساندرلاند. تفوق السيتي بالأهداف ولكن تفوق ساندرلاند بالأداء. إلى اللقاء مع انطلاقة الشوط الثاني.

فريق سيمينيو. والشوط الثاني يبدأ الآن. أكيد السيتي سيحاول من خلال إنزو ماريسكا إنهاء المباراة على الأقل بهدف رابع باش يبقى في السيف في المضمون. مسافة تمان مع فريق أثبت في الشوط الأول قدرات على التحدي وقدرات على تهديد مرمى الحارس الإيطالي الحارس دوناروما. ترجع كرة عن طريق مونيه في كرة في وسط الميدان. ترجع من جديد جاي يلعب الكرة لأندرسون. أندرسون شوف الأخطاء الفردية يمشي بالكرة أنجولو. ملعبة ممتازة أنجولو. أنجولو يخرج كرة على يساره. كرة ممتازة وخطيرة جدا ويخرج دوناروما. يخرج دوناروما ويمسك الكرة. ترجع الكرة في اليمين لصالح مانشستر سيتي. أندرسون كرة من دياز. دوناروما ترجع كرة من الحارس الإيطالي طويلة من دوناروما. حاول إيرلينغ هالاند يضغط الفريق الضيف ساندرلاند عطفا على مردود الشوط الأول. يبدو أنه فريق محترم وفريق ممكن معني بتفادي الهبوط، ولكن مش يقصر الفريق هذا وممكن يكون من الفرق اللي تضمن بقاها. طبعا مش مقياس الشوط الأول، ولكن تشوف فما بوادر مؤشرات بتاع فريق منظم. كونسا يلعب الكرة وسط الميدان للظهير موكيلي. ترجع الكرة كونسا مونيه. كونسا في قلب الدفاع يلعب في وسط الميدان الآن. وكرة خطيرة ومشكل كبير في دفاع السيتي. فرصة وكاد يكون هدف الثاني. كاد صديقي لاعب الوسط أن يسجل ثالث الأهداف. ومن الواضح جدا فماش كلام أنه فريق السيتي يعاني دفاعيا. شوف المنظومة، شوف الدفاع كيفاش خرج فريق ساندرلاند. حكم يعطي أسبقية وكرة ترجع لصالح فريق السيتي. إيرلينغ سيمينيو ينهيها بالهدف الرابع. بالهدف الرابع يونيا سيمينيو. سيمينيو يسجل الثنائية ارتباك في دفاع ساندرلاند وسيمينيو يريح المانشستراوية بالهدف الرابع. بالهدف الرابع 4-0 4-2 إذن 4-2. مباراة تسهيل برشا الآن على فريق مانشستر سيتي. فريق كان مهدد. شوف الكرة فماش تسلل، فماش تسلل. ارتباك في الدفاع وحدهم. وسيمينيو بومبا قذيفة وسجل هدف الرابع بعد تمريرة ممتازة. رغم أن المدافعين هم اللي غلطوا وسهلوا مأمورية هجوم السيتي، ولكن الفكرة ممتازة والتمريرة كانت جيدة من رايان شارقي. إذن 4 مانشستر سيتي 2 ساندرلاند. من أكثر لقاءات هذا الموسم أهداف. سيتي لان هجومين يوصل 12 جول. أنطوان سيمينيو في الهدف الرابع. هدف يريح برشا طبعا إنزو ماريسكا. ساندرلاند كان في أي لحظة يمكن يسجل 3-3، ولكن هدف سيمينيو جاء وهذا مهم جدا. هدف الرابع متاع سيمينيو يخلي الفريق يلعب أكثر راحة في انتظار البحث المتواصل عن هدف شخصي لإيرلينغ هالاند. لأن عندنا ثنائية من بروبي وعندنا ثنائية من سيمينيو. ممكن يتسألوا من سيسجل الهاتريك في ماتش اليوم. صراع في وسط الميدان ونقاش بين أندرسون ولاعبي ساندرلاند. وقت مر ربع ساعة لعب في هذا الشوط الثاني. 4 مانشستر سيتي 2 فريق ساندرلاند. مباراة مشيت 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 ولين 4-2. ولين مطالبة بضرب الجزاء ضد أندرسون، ولكن الحكم يقول ما فيها شيء والفار يؤكد قرار الحكم. أمامك الصورة ما نتصورش فيها ضربة جزاء.

هنا كرة في الظهر خطيرة والهدف الثالث. الهدف الثالث 4-3. هل هو انجولو امبروبي؟ هل هو انجولو امبروبي؟ 4-3 4-3 هي مباراة دفاعيا متواضعة جدا من السيتي. 4-3 في ساعة لعب فريق السيتي صدق ولا تصدق بالثلاثة داب. فماش تسلل فماش تسلل والكرة من بروبي. بروبي هاتريك. انجولو يصنع الهدف. تشاكا انجولو بروبي في المرمى جول. 4-3 4-3 في ماتش مثير ومثير جدا. إجا 4 مانشستر سيتي 3 نادي ساندرلاند. ولا الكرة وخطة من الحارس والهدف الرابع. مش ممكن الكرة بدخلتش. شفت الحكم على طول انظر للساعة لتعطيه إذا تجاوزت الخط النهائي للمرمى

الخامس، الهدف الخامس. هل فيها تسلل؟ تسلل، اذا تسلل على اللاعب ايرلينغ هالاند، رفعت الرايه بالفعل وبالتالي يلغى الهدف. تسلل على هالاند اللي اذا المساعد اخته والفار يصلح الامور. هنا لا فم، لا ما هوش واضح، ما هوش واضح. التسلل على غفارديول مش واضح طبعا. ايرلينغ هالاند مكانه سليم، هو الشك في غفارديول وقتاش خرج. هل فيها تسلل ام لا؟ الكل ينتظر ولكن فيها شك. انا مانيش نشوف فيها تسلل امانه، انا نشوف في هدف خامس قد يحتسب لايرلينغ هالاند. هدف خامس لايرلينغ يقترب. هدف خامس، هدف خامس، هدف خامس، هدف خامس، هدف خامس من ايرلينغ هالاند. واخيرا اخيرا يسجل هالاند. فماش اوفسايد، المساعد ما كانش في نفس الخط مع المهاجمين والكوره واللاعبين، لذلك غلط تقديره ما كان صح. اذا هدف خامس، يتنافس السعداء ويحسم المعركه. بالفعل كانت معركه هجوميه هنا في استاد الاتحاد، 5-3. فارديول بالمقاس في هكذا مكان مستحيل يهدر الفرصة. ايرلينغ هالاند وكرة من ايرلينغ في الجول. يدخل اورايلي، اورايلي يدخل، ترجع كرة لنادي مانشستر سيتي. تغييرات اللي عملهم المدرب انزو ماريسكا أعطت تحولات إيجابية في مردود الفريق الأزرق. دوكو منتسب اللاباس، والسادس أورايلي ضيع، أورايلي ضيع، والركنية رويفس يتصدى بامتياز. شوف الكرة بتاع دوكو، السرعة القوة المهارة الدقة في الباس، ولكن أورايلي يفشل في التهديف. ممكن يكون الهدف السادس. روبي، روبي يعطي باس، يتصدى غفارديول، دوكو ما يعديش، الوقت عدى وفات. آخر كرة بدون نجاح لهجوم السيتي، ورسميا المواجهة تنتهي 5-3. مبروك السيتي، حظى وفر ساندرلاند. ملتقانا في قادم اللقاء، إلى اللقاء.

0: خلف الواجهة الفاخرة.
1: Hi Melody.
2: Hi Mrs. Winchester.
3: So what do you want this job?
1: I just really enjoy being a housemaid.
0: تختبئ أسرار مظلمة.

0: هذا شغف الكرة يجمعنا دائما على بي ان.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بابا بابا جول.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27.

0: مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصريا على بيان سبورتس إثنان.
1: Back in action. أمسية الثلاثاء على بيان موفيز Premiere.

كرة مخطوفة، ياسين عياري نعرفه صاحب تسديد ممتازة خطيرة، والتسديدة والحارس والركنية، الركنية الأولى في المباراة لفريق نادي برايتون. وصلت كرة ممتازة هذه التسديدة والهدف الأول، 1-0 برايتون، 1-0 برايتون عن طريق الألماني جوس. إذن 1-0، 1-0 بكرة مباغتة على مرمى الحارس الرايع، ونحتاج إلى هدف يكثر إثارة. ثاني هدف في الموسم يقبله فريق الأرسنال عن طريق اللاعب جروس، وجروس الألماني القائد لفريق برايتون. دي كويبر يعمل كرة من ركنية على القائم الثاني، كرة ترجع بالراس خطيرة في الجدار في الدفاع، والتسديدة كما جات، ويتصدى دفاع أرسنال، يمشي الكونتر اتاك، يمشي المرتد أرسنال، عادي الادفانتج، وكرة خطيرة، ويخرج كرة من سالو قدام، يمشي كالافيوري، حط الكرة أودغارد، أودغارد، أودغارد، رجع الدفاع، أودغارد، ويمشي بالكرة والحارس. كرة ما تضيعش، هل يندم أرسنال على الكرة المهدورة؟ بالتسديدة نعم يندم، الهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق اللعب كوستولاس، الهدف الثاني من كوستولاس، هدف التعادل ضاع من هنا، هدف الثاني يسجل من هناك، وكوستولاس يصطاد الأرسنال. 2-0 في أسوأ شوط للأرسنال هذا الموسم.

ورا في الوسط تحت الضغط. هافرس يخسر كرة خطيرة جدا، فرصة الثالث المراوغة ما تتمش العملية، فرصة كبيرة كان دي كويبر يخطف كرة لهافرس. تمشي ركنية من كروس، تضرب الراس والهدف الثالث، الهدف الثالث أندريس، هدف الثالث من الإسباني. سيء جدا اليوم أرسنال، الهزيمة تقريب بدأت ترتسم الملامح لأرسنال، سيء جدا دافيد راهي وطالب الخطأ، هل ينقذ الفار أرسنال؟ ولكن مستوى أرسنال اليوم ما ينقذوش من الخسارة أمام برايتون، متوهج متحفز مركز. فكر كرة ثابتة كانت أفرزت هدف ثالث، هل تأتي ركنية جديدة وتسفل عن هدف الرابع بالرأس؟ وكان قريب جدا، مش ممكن مش ممكن، ما هوش دفاع الأرسنال اليوم. بالراس زوبيمندي، بالراس ايضا بوسكالي، بلعب الكرة ممتازة جدا، هافرز والهدف، هافرز ويضيع، مش ممكن مش ممكن، تأكيد لحالة السوء

فرصة لدى بالرابع نفس السيناريو على الكرة الثابتة والتسديدة وفرصة فرصة من كوستينيا. تفوق نادي برايتون في كل المجالات في هذه المواجهة وفرصة للرابع كرة خطيرة وخطيرة ودف عالمي والحارس الحارس يتصدى والقائم مرة ثانية. مباراة للتاريخ من فريق برايتون

سكنة منعرج قاتل المباراة والهدف الأول 1-0 إنزو فرنانديز. الأرجنتيني يفتح باب التسجيل 1-0 للسيتيزنز. لأقل من 10 دقائق البداية كانت ممتازة. يمشي بالكرة، كرة ممتازة، فرصة والتعادل، وهدف التعادل، نعم هدف التعادل بروبي الهولندي يسجل التعادل. وقت الكلام على أن فريق ساندرلاند ما عنده ما يخسر، سيحاولون، والنتيجة هدف التعادل عن طريق اللعب بروبي. 1-1 في 12 دقيقة لعب، ماتش مثير.

نصف ساعة لعب في الشوط الأول. هنا في الاتحاد 1-1، تقدم إنزو فرنانديز من مخالفة مباشرة وتعادل ساندرلاند من بروبي، بينما سيمينيو فرصة للثاني، فرصة للثاني والهدف الثاني، الهدف الثاني ريان شرقي، ريان يسجل الثاني، هدف العاشر الموسمي لحساب الدوري لنادي مانشستر سيتي.

مباراه ريتم الايقاع ضعيف برشا. خطاف اسلم الميدان لبروبي نارزا كره في الرواق الايمن هجمه لساندرلاند يبعد على كفارديولي خرج كره ممتازه والتعادل مره اخرى لبروبي. ما هذا يا دفاع السيتي، روعه من بروبي، روعه من ساندرلاند.

اوكي لقطة صعيبة، ولكن مش للدرجة نبقاو خمسة دقائق، مش للدرجة نبقاو كل هذا التوقيت. هل يثبت الهدف الآن؟ أونسايد، هدف التعادل. خلينا نتبع الكرة هذه. إنزو في شوت ريان، لا يعطي باس والدفاع متفطن، دفاع متفطن، ترجع الكرة من إنزو. إنزو 43 دقيقة في المباراة، كرة من ريان، ريان وكرة بالرأس خطيرة مشيت والفرصة وتوصل الكرة، والثالث والهدف الثالث سيمانيو، الهدف الثالث من البلاك ستار الغاني سيمانيو، جول 3-2 ساندرلاند. قوي السيتي هجوميا 3-3، سيمانيو يسجل الهدف الثالث. الوصول يانغولو، يرجع الكرة في الميدان، سيمانيو صاحب الثالث من الأهداف لفريق مانشستر سيتي. سيمانيو ممتاز، سيمانيو سيمانيو كرة على الخط حلوة برشا، والكرة يمشي إيرلينغ هالاند، والرابع والرابع اندياي، اندياي والرابع عن طريق إيرلينغ، مش ممكن مش ممكن، إيرلينغ هالاند ماذا هذا؟ في وقت سابق بلحظات سبحان الله، باش نقول لكم اللي نادر جدا، بالفعل نادر جدا أنه السيتي يسجل ثلاثة أهداف ما فيهمش هدف في الإيرلينغ.

يحاول دانسو في مناطق الجزاء خطيرة جدا. هو المطالبة بضرب الجزاء، مطالبة بلمسة يد، لكن الحكم لحد الآن يقول ما فما شيء يلعب. ولا من دانسو تعود وكرة ترجع لصالح فريق سيتي. إيرلينغ سيمينيو ينهيها بالهدف الرابع، بالهدف الرابع ينهيها سيمينيو. سيمينيو يسجل الثنائية، ارتباك في دفاع ساندرلاند وسيمينيو يريح المانشستراوية بالهدف الرابع، بالهدف الرابع. 4-0 4-2 هنا كرة في الظهر خطيرة، والهدف الثالث، الهدف الثالث. 4-3 هل هو أنجولو أمبروبي؟ هل هو أنجولو أو بروبي؟ 4-3 4-3 ديجا 4 مانشستر سيتي 3 نادي ساندرلاند. طويلة الكرة وخطة من الحارس، والهدف الرابع. مش ممكن، الكرة بدخلتش. شفت الحكم على طول انظر للساعة لتعطيه إذا تجاوزت الخط النهائي للمرمى. نرجع كرة دوكو وراتولية باك فارديول، فارديول والخامس، الهدف الخامس، الهدف الخامس. هل فيها تسلل؟

هدف خامس لإيرلينغ يقترب. هدف خامس هدف خامس هدف خامس هدف خامس. كرة من تشاكا، بروبي يبحث على السوبر هاتريك، فرصة للرابعة بروبي والكرة خطيرة، وجهي يغلط، أخطاء فاتحة من جهي، والعرضية والرباعية ممكن، والهدف الرابع يضيع على القائم مش ممكن.

استرجعت الكرة ماكاليستير يلعب لإيساك، إيساك يخرج له من هنا الفيرتس، عنده الكرة فيرتس من عند سوبوتسلاي، ترجع له مرة ثانية وفي خطأ لفيرتس وعناصر ليفربول. هل يفعلها ويسجل الجول الأول؟ يفعلها يفعلها يفعل هول هول، كرة ساقطة في منتهى الروعة من سوبوتسلاي. في العمق سيلفا، كرة ممتازة لتروفير على الجهة اليسرى، تافيرنيي با با با با با با رائعة هائلة الكرة هذه من تافيرنيي، ثم إيفان ليسون، إيفان نيلسون وأليسون كان في منتهى الروعة ينقذ مرماه من كرة جول. باركولا، إيساك يرجع للخلف لكيركيز مع ماكاليستير، تلعب ممتازة الكرة هذه لباركولا، باركولا في المراوغة، باركولا رجع للخلف، بعيد الكرة هذه عالية تماما، مرت فوق المرمى، تمريرة رائعة من باركولا كان في وضع التسلل. كرة الأرضية بعيدة لإيساك، إيساك ناحية باركولا، باركولا باركولا وإيساك، باركولا مازال خاكبو يلعبها من هنا لفيرجيل فون دايك، وخاكبو الدفاع، تسديدتان ثلاثة، الكرة لم تمر، دفاع مستميت خرجها ويرجع الحكم ويصفر خطأ لعناصر نادي ليفربول مرة ثانية. سوبوتسلاي رائع التسديدة، سوبوتسلاي كرة ثابتة الثانية، المخالفة الثانية اللي نفذها سوبوتسلاي. فيرتس لم يقدر، راحت صعبة الكرة دي داخل منطقة العمليات، والكرة بين أحضان الحارس أليسون بعد هذه المحاولة من كريستي. من هنا كريستي على الجهة اليمنى، زاد في السرعة، كريستي وصل، يوصلها لحية رايان، رايان رايان، كرة صعبة لعناصر نادي بورنموت، رايان عرضي، كرة رائعة، كاد يأتي الهدف الأول لصالح عناصر نادي بورنموت هنا من كريستي. إيساك مازال، إيساك إيساك إيساك خد الكرة وانطلق، إيساك أو خاكبو عرضية، إيساك وقول، اقترب الهدف وجاء الهدف، خاكبو من هنالك، وألكسندر إيساك يسجل رابع أهداف هذا الموسم في الدقيقة 13 من عمر الشوط الثاني، يفتح مجال التسجيل ألكسندر إيساك بعد لعبة والأروع من هنالك من خاكبو، مر وزاد مر ودخل ومر ومرر، وكوجدت إيساك الذي سجل الهدف الأول لصالح فريق ليفربول.

مرة أخرى باتجاه تونالي، تونالي والعرضية إلى عمر، إلى عمر، الله، سافينيو مازال، سافينيو يضرب ولكنه العملاق الياباني، إنه سوزوكي، الله، في المرة الأولى يتصدع، في المرة الثانية يقف، وكرة عديلة خارج الملعب إلى ضربة زاوية أولى لمصلحة توتنهام. فان هيكي بلمسة إلى مرموش، ممتازة، بنتانكور، بنتانكور يتقدم، بنتانكور يغير باتجاه سافينيو من اليمين، يا سلام على البيني، الله، الله، على كرة لم تكتمل، على لوحة، على رسمة لم تكتمل في اللقطة الأخيرة، يا سلام، غراي كادن يسجل. جون يحاول، جون يرسل كرة عرضية خطيرة بالرأس، ما زالت تأخر وتردد كينيسكي في الخروج، لكن أيضا تغطية كانت موجودة، وسلامات، سلامات، سلامات، تصادم بالروس. بلمسة إلى إيميليانو، الله، على اللمسة باتجاه مانزامبي، ولكنه روبرتسون، ماذا فعل؟ روبرتسون يخطئ والكرة تعود قوية، الله، فعلها مانزامبي، فعلها الأسود، واحد لا شيء للفيلانز، واحد لا شيء للجريح، الأسد الجريح، ها هو يزهر.

تونالي مرة أخرى إلى عمر في وسط الملعب. عمر الله على اللمسة إلى روبرتسون. الله يا الله يا الله يا الله. أخيرا يا توتنهام حان للباب المغلق أن يفتح اليوم. يتقدم يا فرحة ما تمت. لا لا لا حتى الهدف الأول ستلغيه يا بارت. والقانون قانون في الأخير يطبق القانون حكم المواجهة، لكن يبدو أن الهدف سيلغى. أم قدوس سنتابع كرة باتجاه جاكسون مار. جاكسون قوية يا الله الله. الأسود تزار مرة أخرى عن طريق جاكسون، هذه المرة جاكسون يسجل. يا سلام يا سلام يا سلام يا جواو يا سلام يا جواو. كرة في الجهة اليمنى باتجاه جون ماكين. جون ماكين الآن يلعب كرة، طلقة قادمة إيميليانو. الله

العظيفة، ما هذه الروعة، ما هذه البراعة، ما هذه اليمنى، ما هذا يا إيميليانو، ما هذا يا إيميليانو. يسجل أجمل أهداف الأسبوع واحد أجمل أهداف الموسم. إيميليانو يا إيميليانو، إيميليانو يا إيميليانو، كرة في المكان المستحيل.

لمصلحة توتنهام. يحاول عمر مرموش. عمر يا عمر، قدوس خطيرة، قدوس ولنا في الأول. يأتي نعم، هل جاء بالنيران الصديقة كما قلت، كما تنبأت، كما ذكرت، أم أنه غالاغير هو من فعلها؟ أخيرا يا توتنهام، أخيرا يا توتنهام.

كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس، يا الله عودة متأخرة جدا، متأخر جدا أنت يا توتنهام، غريب جدا أنت يا توتنهام، تعود في اللحظات الأخيرة في الوقت الذي انتهى فيه الوقت، في الوقت الذي انتهى فيه الوقت توتنهام يعود ويقلص الفارق.

هذا باركو، قدم أرجنتينية يسرى جميلة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن لدينا محاولة، كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك من شافارية، لازالت خطير، التسديدة، التسديدة لازالت في هذا المكان، محاولة قائمة تبعد وتعود إلى شافارية. كولويل، شافارية، بيب بيب بيب يتقدم العرضية الآن، الله جميلة، والكرة قوية واصطدت في المدافع، لولا المدافع ربما كانت في طريقها للشباك. ولكن بالخطة عادت إلى بوتر، يتقدم لويس، يستمر في التقدم، تخطى روجرز ويستمر كذلك، وقد يأتي بالعرضية الخطيرة الخطيرة الخطيرة في هذا المكان، لازالت للألماني الشادي، وبعد ذلك ليارموليك، هذه خط، الله، هي الأفضل، هي الأجمل، هي الأخطر، عند الدقيقة 60، ساعة كاملة من اللعب المستمر المتواصل، عالية، الله، النحل تلدغ أولا في المباراة، لسعة النحل تهديهم هذه الفرحة الأولى. تأتي الكرة لنيتو، بيدرو نيتو، المهارة ربما العرضية الآن، كرة في هذا المكان، وضغط رهيب، ضغط رهيب، ضغط رهيب، الله الله،

أفضل حالا، لكن الفريق الذي يفاجئ الكل، يفاجئ الكل، يذهل الكل، شاهد الألماني، شاهد الألماني، والكرة، الله، ليلة كسر العقدة، ليلة كسر العقدة لبرنتفورد أمام البلوز. من غاب عن التهديف في كل مباريات الموسم يظهر في ليلة الجمعة ويسجل هدفا ثانيا

كرة تلعب الآن عالية وللأمام لبرينتفورد. النحل بالفعل اسم على مسمى، اسم على مسمى. الله، إنهم يصنعون تاريخا، إنهم يصنعون تاريخا في أمسية الجمعة. برينتفورد، هذا الرجل جاء لأن ينهي معاناة 88 سنة من عدم الفوز على تشيلسي في ملعبهم. ياهي نتيجة مذهلة لأصحاب الأرض، وياهي خسارة. خسارة ستفتح الكثير من علامات الاستفهام لتشيلسي، للعشاق، للمنتظرين، للمترقبين. الكرة هنا بدأت، التسلل غير موجود بالمناسبة، والمدافع هيئها.

وصل كرة إلى ميكولينكو، عودة بالخلف، هنا بكرة عالية في الأمام، لكن خروج من حارس المرمى وإبعاد في توقيت مثالي. هنا تصويبة الهدف الأول، الهدف الأول يأتي عن طريق باري. باري سجل أول أهداف، اتحدثت وتكلمت، ما راح تمر الربع ساعة. لكن الآن دوسيبي، كرة عالية في الأمام، رأسية، السلام، يا سلام يا سلام يا باري، باري سجل، باري واصل. هنا فتاو إلى وتارا، إلى فتاو، فتاو يحاول الحصول على الخطأ، لكن راح يعطي لك بطاقة صفراء. أنت مديت رجلك تبحث على الحصول على خطأ، لكن حكم اللقاء قال لك خذ لك البطاقة الصفراء، وانت صعبت الأمور على نفسك يا رجل. عندك بطاقة صفراء يا رجل، عندك بطاقة صفراء، هذه البطاقة الصفراء الثانية مجانية. Thank you.

مرة ثانية لويس هال عملها حلوة قوي انطلاقة ويلوك ويلوك أول كورة وأول محاولة. النهاردة هنشوف إيوان ويس المهاجم الكونغولي ماذا سيصنع في هذه اللقطة. ويلوك الهدف المبكر، هي ثلاث دقائق ثلاث دقائق أمامنا، اتعملت حلوة حلوة كورة بارز إلى ويلوك أمامنا هو أول هدف في الدقيقة الثالثة. تمريرة حلوة حلوة كورة الحقيقة اتعملت من هارفي بارز بشكل رائع جدا في العمق وفي تمركز كان مكمل حلو جدا جوزيف ويلوك ابن الجانرز ابن نادي الأرسنال اللي انضم كان في فبراير 2021 إلى نيوكاسل.

وسط ملعب كروكس، كروكس وسلاتر لعبان الارتكاز مرة تانية هنا انطلاقة يا ولد هارفي بارنز عدى حلوة قوي بمهارة بارنز، بارنز طلع كورة لويس هال ممكن تاني ممكن تاني ممكن تاني ممكن تاني لويس هال ممكن يسجل الهدف التاني لويس هال أمامنا عنده هدف الموسم الماضي في مانشستر سيتي لكن عنده واحد من أجمل الأهداف هي سبع دقائق كافية ليسجل فريق نادي نيوكاسل يونايتد المكبايز أمامنا هو انفجار انفجار في ملعب المباراة دي ماتياس فرنانديز باردو عنده 21 سنة الدولي البلجيكي اللي ظهر على فكرة في ثلاث مباريات من أصل المباريات الستة اللي لعبوها وخطأ دفاعي وحارس المرمى ومحمد بلومي لكن يجيبها هورني تساكل حارس التشيكي كاد أن يكلف فريق نادي نيوكاسل بهذا الخطأ لكن محمد الأخضر بلومي محمد بلومي لما انتشر سألك عن شخصية يطلع هنا لويس مايلي مايلي عدت الكرة العرضية أمامنا هو لويس مايلي لكن سوربر مرة تانية يضغط عليه مرة تانية إلى جوكب ميرفي ميرفي ميرفي وركل الجزاء ميرفي وركل الجزاء ركل الجزاء بص وهو واقع سوربر توماس بيمسك قدم جيكوب ميرفي

ثلاثة على شمال الحارس واثنين على يمين الحارس وممكن في منتصف المرمى. ويسا ويسا ويسا ضيع ويسا ركلة الجزاء يا ويسا يا ويسا، مش هجيلك أسهل من كده يوان ويسا. لكن زولاكيس الحارس اليوناني وركلة الجزاء ضائعة من الكونغولي يوان ويسا، مش ممكن يا ويسا. مرة تانية هنا عادي أمامنا الفرصة يا ولد، البديل البديل أمامنا هو محمد علي تشو. محمد علي تشو بص كورة وسط التبديلات والتعديلات اللي عملها، يسلق تمريرة حلوة حلوة حلوة كورة، والبديل أمامنا هو محمد علي تشو اللي سجل في هذه اللحظات هدف التقليص في الدقيقة 67.

بثلاث مدافعين في قلب. عدل الطريقة، شوف عدل الطريقة، أصبح بيلعب 5-3-2. وادي التعادل أمامنا هنا، لكن تضيع الفرصة، كرة من لاعب اللي سدد أمامنا هو في هذه اللقطة، استلام حلو قوي. بلومي لعيب، بلومي لعيب لعيب لعيب، محمد بلومي. بص خلاص ماتياس، ماتياس فرنانديز باردو. ولات فابيان شير ترجع مره تانية هنا، ادي التقدم هنا من اللاعب مالك تياو. مالك تياو يا راجل، اطمع يا راجل، حطها حطها على الارض يا راجل. مالك امامنا، مالك تياو الدولي الالماني، مش ممكن مش ممكن اهو.

إن سجل نوتنغهام ستتغير ظروف هذه المباراة. هنا انطلاقة وهنا كرة وتصويبة، ولكن أيضا إلى خارج أرضية الملعب. كوفنتري يلعب هذه الكرة للأمام، هنا الفرصة، هنا المحاولة، هنا هدف المباراة. الله، وبعد ذلك لكن هنا التعادل، التعادل. الله الله الله، يا لها من كرة. معاناة بدأت منذ الموسم الماضي، لكن هنا كرة إيغور، والمحاولة والخطأ، ربما التعادل. الله،

تطويلة كرة من أمبادو، ما زالت والتسديد تاناكا فلارسن، ممكن هذه، ممكن هذه دايشي كامادا وترافورد، بينو والتسديد وترافورد، يرمي بينو مشى خليلي خطيرة والهدف الأول، الهدف الأول كريستال بالاس، الفار ويلغى الهدف.

إلى منطقة الجزاء، ولكن أيضا تبعد الكرة ثم تعود باتجاه ليساندرو. الله يا الله يا الله يا الله، بصاروخ ليساندرو أراد أن يقتحم الكوخ في اللقطة الماضية. بوجه القدم جميل المحاولة، كرة باتجاه ماتيوس خطيرة، العرض يا الله يا الله يا الله، إنها ترفض برونو، إنها ترفض مانشستر. أيوب يتوغل هنا من الجهة اليسرى، عرضية روبنسون، الله يا الله، ما زالت الخطورة قائمة والضربة قاتمة، ولكنه لامينس يتألق. ماركوس كونيا من بعد، ممكن كونيا قوي، الله يا الله يا كونيا قوية جميلة رايحة. شوف التحولات، شوف السرعة، شوف الطيارات، شوف الطيارات، شوف الطيارات، انطلاقة ومحاولة والتمريرة وكرة والتصويب، الله يا الله يا الله على كرة لم تكتمل.

كينغ يبحث عن المرور، كينغ يبحث عن التوغل، توغل من اليمين بكرة عرضية ولكنه هاري ماغواير، ترجع إلى كوبي ماينو، مقطوع الكرة، باصي ممتاز في الاستباق، كرة مازالت إلى باصي قوية. الله، ما الذي فعلت يا أرجنتيني؟ ما الذي فعلت يا مارتينيز؟ يسجل الخطأ في مرمى فولم، يتقدم فولم، يسجل مارتينيز، يواصل أخطاءه، مارتينيز يواصل هفواته.

لمسة إلى كون يا قوي. الله اليونايتد لا يسقط في فولام، لا يسقط في فولام، يعود هنا 1-1. كونيا يسجل التعادل، كونيا يأتي بالحل، تضرب في الدفاع، تتابع طريقة نحو المرمى. اليونايتد هنا يعود في الدقائق الأخيرة، في اللحظات الأخيرة، لابد من عودة، لابد من صحوة، لابد من استفاقة.

للمنافسات الآسيوية الأرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات.

0: وين وجدان؟ وجدان وينها؟
1: ما في غيرك.
0: شو قصدك؟
1: يعني كنت لحالك.
0: وين وجدان؟ شو هاد اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينها؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
2: انت بتعرفيها؟
3: مين وجدان؟
4: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتها.
0: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
5: وجدان من الاثنين الى الجمعة حصريا على بي ان دراما.
6: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية

اليوم الأول لمنافسة كرة اليد عند السيدات ومباراة منتخب كازاخستان أمام المنتخب الصيني هنا بقاعة كازوغايا سيتي. البداية للمنتخب الصيني قبل نهاية الهجمة. هذا التسديد والتصدي للحارسة الكازاخستانية. تضيع الهجمة للمنتخب الصيني. دفاع رائع لمنتخب كازاخستان. هي المركز في الجهة اليمنى وحاولت المرور في الجهة الخارجية بمجهود فردي. تغيير المركز في الجهة اليمنى بدون كرة. حاولت المرور دخول بقوة. الحكم تقول لا. تترك مواصلة اللعب. التسلسل ورمية سبع أمتار. الحكم تترك الأفضلية. توغل وسرعة في الاختراق. حاول للاعبة المتألقة كريستينا رادايفا. المرة الكرة بعيدة عن مرمى الحارس الصينية. دائما نفس الخطة. الجناح تخرج من تسع أمتار. تحاول التقاطع مع الظهير ومحاولة فردية الفانتا. واحد ضد واحد. رضيفة في الجهة اليمنى رقم 10. محاولة فردية رغم المضايقة من المدافعة. تستطيع أن تسدد وتباغت الحارسة الصينية. والفارق ينزل إلى هدفين. رائع المحاولة. رمية سبع أمتار. حكم تترك الأسبقية والأفضلية للمتألقة كازاكانوفا. يجب البحث عن لاعبة الدائرة. نعم تصل الكرة أخيرا كرة تصل اللعب لاعبة الدائرة لكن حارسة المنتخب الصيني تتألق وتعود بهجمة مرتدة. المنتخب الصيني لا يرحم عندما تضيع. انتظر الأهداف مباشرة. كاش لاعبتين أو ثلاثة على حاملة الكرة. على الثبات. الحل يأتي عن طريق كازاكانوفا. هدف السادس للظهير الأيسر. على الثبات بنفس الطريقة بنفس الكيفية مع الفانتا فوق رأس المدافعة. رائعة اللعبة. ليو تشان قائدة الفريق. الهدف الثامن لها في المباراة. ايتينوفا زاناتا. هنا المروحة. حاولت المرور ورغم الدفع رغم المضايقة رغم الوضعية الصعبة. المنتخب الصيني صائم عن التهديف إلى حد الآن. يترك المنتخب الكازاخستاني يقلص الفارق ويعود في المباراة. أربع خطوات. نعم أربع خطوات للعبة الصينية والكرة تعود للمنتخب الكازاخستاني.

كرة تخلص الفارق إلى 4 أهداف. النتيجة أصبحت ثقيلة على المنتخب كازاخستان. شاهدوا الدفاع الرائع للمنتخب الصيني، وأيضا الحراسة عندما تمر الكرة. هناك حارسة تقوم بالتصدي وتقوم بالعمل، تشيونغ سيتونغ، لعب بدائرتين أو بسبع لاعبات بدون حارسة. التسلسل والفارق 10 أهداف للمنتخب الصيني، وتنتهي المباراة بفارق 10 أهداف كاملة، 34-24 لصالح المنتخب الصيني الذي يستحق هذا الفوز بكل جدارة واستحقاق. قدم مباراة كبيرة، تألق الحارسة تشيونغ سيتونغ، وكل اللاعبات الصينيات

دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا، إسبانيا. السبت حصرياً على بي إن سبورتس 1.

لمين يمال، لمين راح، لمين توغل، لمين مر، لمين بعد ذلك في فرصة والتصويب والأروع. روعة روعة روعة روعة كانت الكرة من لمين بهذا الشكل، بهذه الصورة، بلقطاته الأيقونية دائما. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة فريق إشبيلية، لمسة بشكل ممتاز، تقدم من اليسار كوريا. وعلى ذكر الأهداف، إشبيلية يريد أن يسجل، إشبيلية يسجل، نعم هم يسجلون في هذه الأثناء، على ذكر الأهداف يسجلون، وحينما حان الحديث عن الأهداف يسجلون عن طريق يوسف فوفانا، يسجل أول أهداف في فريق إشبيلية في هذا اللقاء. إشبيلية هدف، إشبيلية كان السباق، الأندلس هو من يبدأ وهو من يكرم الكتالوني بالهدف الأول. ممتاز الكرة وفرحة جماهير إشبيلية هنا. يشتعل ملعب راموس سانشيز بيسكوان بأول أهداف في المباراة للفرقة الأندلسية لفريق إشبيلية. هذه الصورة الكاملة والإعادة للقطة الهدف بهذا الشكل. كرة بتعود لفريق برشلونة، تمريرة بينية، رافينيا السلام، رافينيا عند كرة، رافينيا لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك، لا يمكن لهذا البرازيلي أن يخذلك أبدا يا فليك. فعلها رافينيا وأعاد برشلونة. رافينيا في هذه اللحظات مثل ما اعتاد ومثل ما تعود أمام إشبيلية، هنا انسلى، هنا السلم، هنا لفودار حط الكرة باليمين، برشلونة هنا له عودة، ومن يعيد برشلونة هو القائد. هدف لهدف، مباراة جميلة، تصويب الأنتاتي لكن إلى خارج الملعب خطير. ألم أقل قبل قليل بأن مباريات إشبيلية برشلونة غزيرة الأهداف؟ ملعوبة الكرة من الطرف الأيمن لفريق إشبيلية، ما زالت الكرة أندلسية من الطرف الأيمن، سيرا يلعب كرة عرضية ترسل بالرأس، هنا تأتي والتصويب والثاني يضيع. كوريا كان قريبا، البرتغالي والتسديد، رائعة كانت العرضية لكن كرة فيليكس كوريا تحولت إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة وهذه العرضية من كوريا التسديد لكن إلى خارج الملعب. فرصة أخرى خطيرة لفريق إشبيلية، إشبيلية ليقدم نفسه بصورة مميزة حتى الآن في هذا اللقاء. كان عنده بعض الفرص، سجل هدف، تماسك دفاعيا، جوردون يتقدم من أجل فتح حل، من أجل فتح منفذ جوردون ولا تمرير، لكن الكرة بتعود من جديد لمصلحة فريق إشبيلية. لمسة هنا في اليمين، تتحول الكرة مرة أخرى في وسط الميدان لفريق إشبيلية، سقوط من دون خطأ. أكمل اللقاء يشير إلى استمرارية اللعب في اللقطة الماضية. منقولة كرة من رودري، رودري إلى إيريك غارسيا، غارسيا عندها كرة في وسط الميدان، البارسا من أجل الثاني الآن، البارسا من أجل هدف في السابق، فيرمين لوبيز يتقدم، فيرمين راح، فيرمين توغل، عرضية تأتي، هوبو ضاعت، ضاعت على بيدري الكرة الأخيرة، زيدت بيدري، لم تأتي كما كان يريد، بينما هنا يور من أمام كوبارسي، روبيور خطأ، الحكم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة والفرصة ما زالت لفريق إشبيلية. وصلت هذه الكرة عرضية بعد ذلك خطيرة، ما زالت خطيرة لكن إيريك غارسيا في التغطية، بيدري السعيدة لبرشلونة. الآن المباراة بنسق أسرع ما بين الفريقين، كرة باتجاه رافينيا بالرأس لكن سوازو غطى، سوازو لمسة يد على سوازو، لمسة يد على سوازو في الكرة الماضية. رائع المباراة ما بين الفريقين، رائعة الندية وهنا ما بين الفريقين، خطأ موجود لفريق برشلونة، خطأ للبارسا في هذه الأثناء، هذا هو سوازو ولمسة اليد اللي كانت واضحة وموجودة. كرة من غارسيا ما قبل نهاية هذا الشوط
هل يفعلها رفقاء لامين؟ لامين والمرور، لامين والتقدم، لامين والتمريرة، تفويت في اللقطة الماضية، لكن الكرة بتعود مرة أخرى، وصلت إلى رافينيا. رافينيا في وسط الملعب لمصلحة فريق برشلونة. رودري عند الكرة في وسط الميدان، رودري عودة إلى كريستنسن، وهذا كوبارسي الآن، كريستنسن، كريستنسن إلى جوردون، جوردون يعيد الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة فريق برشلونة. جوردون يريد المرور والتقدم هنا في اليسار، جوردون والتمرير، بعد ذلك تصل الكرة من كانسيلو لكنها مقطوعة. ممتاز، ممتاز الخروج بالكرة، ممتاز الخروج بالكرة، ممتازة هنا التمرير، لكن أيضا ليفاكوفيتش غطى وحول الكرة إلى رمية التنس. شايدو إشبيليا والتحولات السريعة في كثير من فترات هذا اللقاء، كرة تصل لفريق إشبيليا، أقوم ينقل كرة أقوم من الطرف الأيمن لفريق إشبيليا، عرضية تأتي، كرة ما زالت يور والتسديد لكنها سهلة عند الكرواتي ليفاكوفيتش، سهلة الكرة عند ليفاكوفيتش حارس مرمى فريق إشبيليا. أنز فليك ونظرات المدرب الألماني لتحدث عن الطاقة الإيجابية في الفريق، لكنه أيضا نوه بأن هذا الموسم ليس إلا في بدايته، قال بأن الموسم ما زال في بدايته حتى الآن. رافينيا لمسة ممتازة لكن في الأخير كرة فيرمن كانت مقطوعة، لامين يحاول الضغط، لف ودار لاعب إشبيليا تتحول إلى خارج الملعب رمية التنس. أربع دقائق، أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. شوط أول وأربع دقائق، أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع هنا في هذه المباراة. كرة لفريق إشبيليا عند الحارس فلاخو ديموس، صوت يدوي في رامون سانشيز بيسكوان، طويل الكرة، لمسة من فوفانا، الكرة تتحول بعد ذلك عن طريق كوتشوراشفيلي، يمرر كرة في اليسار لكن جواو كانسيلو، كانسيلو إلى جوردون، أنتوني الإنجليزي لا يمر، تتحول إلى رمية تماس لفريق إشبيليا، تنفذ رمية التماس. تشعر أن لاعبي أو جماهير إشبيليا لاعبين داخل أرضية الملعب مع التفاعل مع كل لقطة. هنا خطأ كان موجود في اللقطة الماضية على كانسيلو، خطأ على كانسيلو لإخوان إغليسياس، الركلة الثابتة في هذه الأثناء لفريق إشبيليا، كوتشوراشفيلي. إشبيليا من سجل أولا، إشبيليا من ضرب أولا، إشبيليا يريد أن يعاود الكرة وأن يسجل هدف ثاني. كرة من ركلة ثابتة للفرقة الأندلسية، حكم اللقاء مارتينيز مونويرا، والحديث مع رافينيا بينما الركلة الثابتة الآن. وهذه الصورة من حكم المباراة وحديث حكم اللقاء بينما ركلة وكرة عرضية تنفذ لكنها تبعد، بتعود الكرة شايدو رافينيا، شايدو رافينيا يحاول أن يضغط الآن، وصول بعد ذلك بكرة تصل طويلة لكنها سهلة عن طريق حارس وعن طريق الظهير الأيسر كانسيلو. الآن عند الحارس ليفاكوفيتش، لا صعود لليفاكوفيتش، باو كوبارسي، إريك غارسيا ينقل الكرة في وسط الميدان، فيرمي لوبيز، سوازو، وخطأ على سوازو، خطأ على سوازو في الكرة الماضية. قائد أتشيلي جابرييل سوازو، كرة من رودري، يعيد الكرة باتجاه إريك غارسيا. الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن
هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. ماذا فيها يا رودري؟ يا بيدري، بيدري عنده كرة يخسر هذه الكرة، بيدري خسر الكرة الأخيرة بينما بتعود لفريق إشبيلية. تمريرة ممتازة، انطلاقة من كوريا، فيليكس بالكعب، لكن رودري، لماذا انتدب برشلونة رودري؟ الإجابة في الكرة الماضية، الإجابة في أكثر من كرة، بينما لامين نقلة باتجاه فيرمين من فرصة لإشبيليا، الآن فرصة لبرشلونة. فيرمين لوبيز عنده كرة، فيرمين تمريرة بعد ذلك عن طريق لامين، لامين نقلة إلى بيدري، بيدري وصول من جانب فيرمين لوبيز، لكن كان متسلل في الكرة الأخيرة. لكن أي تدخل من رودري في اللقطة الماضية، أي تدخل كان من رودري في الكرة الأخيرة؟ هذا التسلل على فيرمين لوبيز، لكن قبلها كانت فرصة ممتازة من يوسف فوفانا بالكعب ولا أروع إلى فيليكس كوريا، لكن تدخل كان ممتاز من جانب رودري الذي أنقذ برشلونة من فرصة كانت محققة. الشوط الأول ينتهي، هدف للفريقين، ألقاكم عن طريق بداية الشوط الثاني. بالنسبة لإشبيليا، أبناء الأندلس، لدينا فلاخو ديموس في حراسة المرمى، خوان إغليسياس، أرونا سانغانتي، هناك كاسرين بالإضافة لجابرييل سوازو، أقوم بالإضافة ليوسف فوفانا، كوتشوراتشفيلي، وكذلك ميغيل سيرا، فيليكس كوريا بالإضافة لروبيور، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق إشبيليا في هذا اللقاء وفي شوط المباراة الثاني من هذه المباراة. بأي حال ستنتهي هذه المباراة هنا ما بين الفريقين. البارسا يريد أن يظهر بظهور مختلف عن ظهور شوط المباراة الأول، إشبيليا يريد أن يدخل بنفس الزخم اللي كان عليه في شوط المباراة الأول. 45 دقيقة وهنا في شوط ثاني من هذا اللقاء، في واحدة من المباريات التي دائما ما تتباهى بها الليغا. كرة منقولة من بيدري، بيدري في لمسة تمريرة إلى لامين، الاستلام من لامين، يمال والعرضية هوبا راسية كانت، الكرة ما زالت، الإبعاد والتشتيت، إيريك غارسيا وصلت إلى لامين من هذا المكان، لامين يا لامين يا لامين يا لامين، والأروع ولكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لفريق إشبيليا. أولى ضربات البارسا عن طريق لامين، عن طريق فتاة الساحر، عن طريق هذا الذي يضع عليه برشلونة كل الأمال كما فعلت وتفعل إسبانيا من دنيا دنشق. لامين يامال في تسديدة، لكن هذه المرة جانبت القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى عند فلاخو ديموس. هانز فليك التبديل القادم يقول بأنه سيكون داني أولمو من خلال عمليات الأحماب وما شاهدنا قبل قليل. بيدري يمرر كرة خاطئة، اليوم بيدري ليس في أفضل حالاته، بينما راح فيرمين، بينما راح فيرمين، فيرمين لوبيز، فيرمين إلى لامين، لامين في كرة مازال، لامين إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب مرة أخرى. ماذا تريد أكثر يا لامين؟ ماذا تريد أكثر يا يمال؟ ممتازة من فيرمين لوبيز الكرة الماضية، لكن لامين يمال بنفس الطريقة بنفس الكيفية، حتى أنها كانت أبعد من الأولى من يمال في اللقطة الماضية، أراد أن يصاد الزاوية البعيدة لكنه لم يصاد شيء في لقطة كان بالإمكان أن تغير الكثير بالنسبة للبارسا في هذا الشوط الثاني. كانسيلو ملعوب الكرة في الوسط لفريق إشبيليا، تدخل من كريستنسن وخطأ لفريق إشبيليا في هذه اللقطة. قد يندم برشلونة وبالتحديد لامين يامال على الفرصتين في بداية هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، تحديدا الفرصة الثانية. سيرا ميغيل يلعب كرة لكنها بتعود مرة أخرى، وصلت بعد ذلك من جانب غوردون، غوردون من جديد ينقل الكرة إلى رودري، رودري إلى ليفاكوفيتش، غوردون، هل نشاهد آديمي يدخل، لاعب اللي تألق في المباراة الماضية بدلا من غوردون؟ كريستنسن توصل الملعب، لكن بدل الحديث
عن التبديلات. بدري الحديث عن الخيارات ونحن في بداية شوط ثاني من هذا اللقاء. فليك أكيد كان لديه كلام كبير للاعبيه ما بين شوطي المباراة عطفا على ظهور شوط المباراة الأول. كرة منقولة وصلت للبارسا، كريستنسن والتقدم، كريستنسن والتصويبة من كريستنسن لم تأتي كما كان يتمنى بذكريات هدفه أمام روسيا مع المنتخب الدنماركي في يورو 2021 لو تتذكرون. كريستنسن أراد أن يسجل، كرة بتعود مرة أخرى، كريستنسن يتقدم في وسط الميدان، عودة عن طريق الرودري، رودري في الوسط، بيدري، التقدم من بيدري، المرور من بيدري، تمريرة إلى جوردون، أنتوني، جوردون يحاول فيها أمام لاعبين، بارسا أفضل بكثير في هذا الشوط الثاني، وفي هذه البداية لمين ونقلة، فيرمين عودة إلى الخلف إلى كوبارسي، عودة باتجاه ليفاكوفيتش لمصلحة فريق برشلونة. البارسا أربع دقائق وجد الأداء الذي اعتدنا أن نشاهد فيه برشلونة في هذا الموسم، لكن هذه أول خمس دقائق كرة منقولة، أكثر من 41,000 مشجع هنا في راموس سانشيز بيزخوان ينتظرون يترقبون، بينما البارسا هنا في التقدم، البارسا في لمسة من رافينيا إلى فيرمين، كرة مقطوعة تتحول الكرة بعد ذلك طويلة لفريق إشبيليا، لكن كريستنسن غطى، كريستنسن غطى وحول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذا روبيو لاعب الاسكتلندي، شاهدنا الصراعات الثنائية بينه وبين كوبارسي وكريستنسن في أكثر من لقطة، بينما هنا بدلاء البارسا أديمي وكذلك كوندي أولمو بالإضافة لبيرنال وأيضا جابرييل جيزوس. رمية التماس تشتت هذه الكرة عالية وطويلة، منقولة كرة في وسط الملعب لفريق إشبيليا، استلام من الروب من أمامي بيدري، ما زالت الكرة، سوازو يعيد الكرة للخلف، أقوم يبحث عن تمرير، نقلة ممتازة، لمسة بعد ذلك إلى كوتشفيلي، لكن التغطية كانت موجودة، السلل كان موجود، تمريرة اللاعب كوتشفيلي، خطأ لفريق برشلونة، خطأ للبارسا اللي لم يخسر سوى في مباراتين على صعيد زياراته إلى إقليم الأندلس أمام الأندية الأندلسية في آخر 20 مباراة. تلعب الكرة من باو كوبارس، عنده كرة، وصول في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة البارسا من كريستنسن، بيدري، رودري، يمرر كرة إلى أقصى اليمين، لامين يامال، تمريرة في الطرف ريما مرة أخرى، لامين يسقط، يتعثر لامين، يخسر هذه الكرة، بتعود لفريق إشبيليا، تصل الكرة بعد ذلك مقطوعة، لامين في نقلة منقولة باتجاه فيرمين، فيرمين راح، فيرمين تقدم عرضية لان تأتي، لكن الكرة من لامين، لامين في عملية التمهيد، الكنترول من لامين، التحكم من لامين، عرضية رافينيا، يا الله الله الله الله الله، ذخيرة رافينيا لن تنتهي أبدا، ذخيرة رافينيا لا تنتهي أبدا. نعم، وحينما تصعص الأمور هناك رافينيا وهناك هدف ثاني لمصلحة فريق برشلونة في هذه اللحظات في اللقطة الأخيرة بالكرة التي سجل من خلالها البارسا الهدف الثاني في هذا اللقاء، ولا أروع، هي الثنائية الأنجح في أوروبا، هي الثنائية الأنجح في أوروبا، هي الثنائية الأمتع في أوروبا، رافينيا ولامين يامال. هنا رافينيا يقول في ليلة توقيع العقد الجديد، هو يقول بأن لديه من الأهداف المزيد، نعم لديه من الأهداف المزيد، هذه المرة كرة راسية، رافينيا بالرأس في شباك الحارس فلاخو ديموس، رافينيا ولا بد من رافينيا، لابد من رافينيا من كل الأماكن في كل الملاعب وفي كل الأزمنة يا فليك. من ركلة ركنية تنفذ في القائم الأول، الله يا رافينيا ماذا تريد أكثر، يا رافينيا
ماذا تريد أكثر؟ أراد أن يكمل الهاتريك، لكن بطريقة غير عادية، بطريقة استثنائية من الركلة الركنية. أراد رافينيا أن يسجل الهدف الثالث في هذا اللقاء. رافينيا، يا رافينيا، رائع الكرة، لكن القائم رفض هدف الثالث لفريق برشلونة. بيدري مرر كرة في الوسط إلى رودري، رودري تمريرة عن طريق لامين، راح لامين تقدم رافينيا. الله الله الله الله الله، تجتمع في كرواي ريفالدو وليالي روماريو وسحر رونالدينيو، سحر السليساو لا يترك أبدا في برشلونة. رافينيا، هاتريك آخر من ساحر السليساو، من ابن السابا رافينيا، من جديد هو من أعادهم، هو من تقدم لهم، والآن هو من عزز نتيجتهم. رافينيا، وليس هناك من هو أروع من رافينيا هذه الأيام، ولا أروع. كرة لامين يامال، خذها يا رافينيا، أنت من أعدتنا، أنت من تقدمت لنا، أنت الآن من ستعزز نتيجتنا وستؤمن صدارتنا وستحمي متعتنا وستحمي سحرنا يا رافينيا. ولا أروع. البارسا 3 هدف لفريق إشبيليا. هكذا أصبحت النتيجة الآن. رافينيا لا يتصدر فقط للبارسا، بل يتزعم لهم. لكن تبعد من إيريك غارسيا إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. ستنفذ الركلة الركنية لفريق إشبيليا. 3 دقائق متبقية. إشبيليا من أجل ثاني الأهداف. عرضية من الركنية بالرأس الآن تأتي. الكرة ما زالت هناك، إصابة لأحد اللاعبين، بينما الكرة مستمرة من أمام برنال، يفتك هذه الكرة، وهناك خطأ لفريق برشلونة في الوقت الماضي، خطأ للبارسا في الكرة الأخيرة. جيرارد مارتن يتحصل على خطأ. هذه البداية القوية، بارسا يصل الآن إلى النقطة 21. كرة منقولة طويلة باتجاهية كانسيلو، الآن لمسة قصيرة كانت بالأحرى، بتعود من جديد لمصلحة فريق إشبيليا. محاولة المرور والتسديدة والأروع، ولكن إلى خارج الملعب. رائعة من إيزاك روميرو، سدد كرة يسارية، أراد أن يصاد مرمى الحارس الكرواتي. ليفاكوفيتش اليوم لم يختبر كثير، يعني مباراة ليست مقياس لأن تحكم على أداء حارس مرمى نادي برشلونة. تشيزني طبعا في دكة البدلاء، شاهدنا خطأ يعني كوميدي من تشيزني في المباراة الماضية أمام راسك سانتاندير، وبالتالي هذا ما بث الكثير من التخوف عند جماهير برشلونة في أن يبدأ فليك بتشيزني في هذا اللقاء. لكن فليك واقعي، لا عواطف عند المدرب الألماني، دفع بليفاكوفيتش في هذا اللقاء. من يعمل، من يجتهد، سيجد لنفسه مكانا في التشكيلة الأساسية بالنسبة للمدرب الذي غير من شكل برشلونة، والذي أعاد هيبة برشلونة، والذي أعاد سحر نادي برشلونة. نعم، سحر نادي برشلونة. جواو كانسيلو، منقولة كرة في وسط الملعب، ومنشجع برشلونة قد لا يكون شبع ألقاب لكنه شبع متعة. نعم، من شجع برشلونة قد لا يكون شبع الألقاب لكنه شبع متعة. هذا الفريق الذي دائما ما كان ممتعا على الدوام. لامين يامال، وخطأ كان موجود في اللقطة الأخيرة. الوقت الأصلي الآن، الوقت المحتسب بدلا من الضايع، يشارف على الانتهاء. لا تتوقف السلسلة، لا تتوقف الانتصارات، لا يتوقف حصد النقاط. برشلونة إلى النقطة 21.
يعود إلى كتالونيا بثلاث نقاط ثمينة هنا من إقليم الأندلس في ليلة هاتريك رافينيا. مباراة انتهت، أرجو أنكم استمتعتم من خلالها. إلى اللقاء.

تصل في وسط الملعب عن طريق اللاعب اللي عند الكرة. بالفعل يورينتي في الجهة الأخرى، محاولة قائمة للي كانج الكوري الذي يلعب الديربي الأول كما يعلم الجميع. لكن البداية بهذه الصورة، في البداية الأولى انطلاقة قائمة الآن وتلعب وتصل، ولدينا محاولة مستمرة، ولدينا عن طريق سيميوني الصغير في هذا المكان تعيد الكرة الخلف الآن إلى يورينتي، بعد ذلك محاولة أيضا مستمرة. رابع الليغا، رابع الليغا ب 13 نقطة بعد 6 مباريات، 4 فوز، تعادل وحيد، خسارة وحيدة كانت أمام بلباو، لكن لدينا محاولة، كرة في المكان السريع، الكوري الكوري الكوري الكوري، الله الله، يعني خطورة الكرة، والكرة تلعب وتبعد وتعود إلى كاردوسو، خطير أتلتيكو مدريد، خطير أتلتيكو مدريد بالفعل في الكرة الماضية كان قريبا، لكن مرتدة مرتدة، يبحثون في ريال مدريد عن المرتدات عن المساحات. هنا انطلق واستمع فقط لردة فعل الجمهور، استمع فقط لردة فعل الجمهور عندما أبعدت الكرة من جانب امبابي في اللقطة الماضية. هذه العرضية كانت خطيرة، هذا جوليان، الأب في طبعا يوجهه من الخارج، والابن يحاول أن ينفذ التعليمات، تعليمات الأب من الداخل، وكلاهما يخدم أتلتيكو مدريد الفريق الكبير الآخر الذي لم يكتفي بمشاهدة ريال مدريد وبرشلونة يلعبان في الليغا وفي أوروبا، بل إنه شارك كثيرا في الوليمة الكروية عندما كانت تتاح له الفرصة في الفوز بهذا اللقب أو ذاك اللقب. هذه محاولة كرة للأمام، محاولة خطيرة لازالت ولازالت قائمة، والكرة في المكان، السلام، وبعد ذلك يأتي الإبعاد، يأتي الإبعاد والإبعاد لنفس اللاعب، والتسديدة مرت خطيرة خطيرة خطيرة جدا الكرة الماضية. يا للبداية الأولى، يا للبداية الأولى، نعم يا للبداية الأولى، هذه لعبة سيميوني، تفرح أبوك، تفرح نص المدينة، مو ببوك بس، لا تفرح نص المدينة، يا نصف العاصمة يا، لكن لعبا عم. شوف هنا ما بين طبعا لعب بالقميص رقم 18 في الكرة المهضية، تشعر انه يركض اكثر من اللاعبين، تشعر نعم انه يركض اكثر من اللاعبين، في اشارة طبعا الى الرجل الذي لا يجد نفسه اطلاقا جالسا على الكرسي، خاصة عندما يتعلق الامر بالديربي. هذه الكرة في هذا المكان، يا البداية الأولى، 23 دقيقة مرت انقضت على زمن شوط المباراة الأول، عندك محاولة من أردا جولر، عندك كرة تعاد بعد ذلك للخلف الآن في وسط الملعب عن طريق يورينتي، يأتي بكرة أتلتيكو مدريد، حتى عندما يخسر فإنه يخسر برأس مرفوعة، ويقولون كذلك أيضا عندما تخسر وأنت واقف، هذا ما يفعله غالبا غالبا أتلتيكو مدريد. هذه انطلاقة لريال مدريد في هذا المكان، لعبت، نقلت، وصلت، أبعدت، عادت، سددت في هذا المكان، الله، فيني فيني فيني فيني فيني، هل تعود له الابتسامة في الديربي؟ كوكوريا، هذه محاولة قائمة الآن، فيها مرور من بيلينغهام، يفقدون كرات بشكل كثير فريق ريال مدريد في الشوط الأول، وفي انذار آخر هذه المرة على من؟ انذار آخر، ويقولون ما بعد الأصفر إلا الأحمر، إن لم يكن ذلك في الشوط الأول فنحن أمام ديربي بمناسبة تاريخية، هذا ديربي عنيف، هذا ديربي عنيف، تصور 79 حالة طرد تاريخية سابقة، 43 حالة طرد على أتلتيكو مدريد، و36 حالة طرد تاريخية على ريال مدريد، وبالتالي تاريخيا ديربي عنيف، ديربي عنيف. كريستيان روميرو حكم المباراة يتحدث مع من؟ مع فالفيردي القائد طبعا، أوبلاك القائد كونه القائد، و حكم المباراة يتحدث بصوت عال، بيلينغهام جود المدريدي ودى بأدائه مشابها لحدث في كأس العالم، هذه اللقطة طبعا هنا، وبعد ذلك صرخة من جانب جود بيلينغهام،
حكم برات يخرج الانذار على جود بيلينغهام، على جود بيلينغهام. في ديربي حتى الان العمق هو الغالب فيه، العمق هو الغالب فيه. فرصة قليلة ليست بالكثيرة، لكن على مستوى تدخلات هذه اللقطة هنا، وبعد ذلك طبعا لدينا ما يكون ديربي إذا ما يكون بهذه الصورة، ما يكون ديربي إذا ما كانت الأمور تذهب هكذا. حكم برات يذهب للفار، الأكيد أن غرفة الفار طلبوا منه القدوم لأن يشاهد شيئا ما شاهده، هذه هو القاعدة في كرة القدم. وقبل قليل كنت أتحدث عن 79 حالة ضرب، وقبل قليل كنت أقول أن ما بعد الأصفر إلا الأحمر، وكنت أقول كذلك أن ديربي كهذا ربما لن تبقى الأمور. والله شكلها من بدري، شكلها من بدري، وإن حدث ذلك وأخرج الكرت الأحمر يلغي الكرت الأصفر على اشتعل يا ديربي. وانذار هنا، ما الذي حدث؟ انذار هناك، نعم انذار على روميرو، انذار ايضا على الانذار يلغى طبعا، وبالتالي الديربي يشتعل. نعم، لكن سلم الكرت الاحمر. هذه اللقطه، هنا اللقطه طبعا، هذا المرور اللي كان في اللقطه الماضيه، وبعد ذلك طبعا هنا كان اندفاعا، فيها تهور لا تستدعي، لا تستحق ربما الكرت الاحمر. هكذا شاهد حكم مباراه، وبالتالي ضربه حره مباشره لصالح ريال مدريد عند 39 دقيقه. يا الاثاره الكبرى الحاضره في الشوط الاول، هؤلاء جاءوا لان يفرحوا، الحضور 72,000 في متروبوليتانو طيران الرياض. ولدينا بيلينغهام المدريدي كما ذكرت يتمنى أن يستمر في مستواه الرائع العالي، لكن لدينا محاولة كرة مستمرة من فالفيردي القائد، ذهبت الجهة الأخرى، وصلت الآن إلى فينيسيوس، الكرة العالية الخطيرة، الإبعاد في اللقطة الماضية لا زالت لريال مدريد الذي يتقدم الآن. التركي أردا جولر من مسافة بعيدة أراد أن يسجل هدف الثاني. هذا ديربي، أن ترفع رأسك، أن تكون في يومك، هذه كرة تلعب الآن وتصل بعد ذلك لنادي أتلتيكو مدريد عن طريق يورنتي في المرة الأولى، عن طريق ليكانغ في المرة الثانية. بعد ذلك الإبعاد يحضر، والكرة بعد ذلك تصل وصافرة على وجود خطأ في اللقطة الماضية. أعتقد بأن الشوط الأول سينتهي بصافرة أورتيز أرياس، هذا المدريدي الذي أعلن نهاية شوط المباراة الأول. حضرت الإثارة المعتادة، غابت الأهداف المنتظرة في ديربي مدريد، الديربي الذي يقسم مدريد نصفين حتى إشعار آخر. أيها السيدات والسادة، مرة أخرى هذا الديربي يحضر عبر بين سبورت في كل مكان. شكرا لكم على كرم المتابعة، ونلتقي بحول الله تعالى مع بداية زمن شوط المباراة الثاني. شكرا لكم وإلى اللقاء.

الجميع يريد شوطا ثانيا من أشواط ديربي مدريد مختلفا يا جوزيه يا مورينيو. الرجل الذي يعود للديربي بعد 12 سنة منذ مباراة الأخيرة ويعلم بأنه يقابل مدربا أشاد به كثيرا عندما طبعا يتحدث الصديقان عن الديربي عن المباراة. أتلتيكو مدريد بمناسبة أدخل هذا فرناندو توريس، هذا من عاش، هذا من سجل طبعا بقميص أتلتيكو مدريد الكثير من الأهداف، واحد من صناع الفرح لأتلتيكو مدريد ومع منتخب إسبانيا، أحد الكبار في ذاكرة كرة القدم الإسبانية فرناندو توريس يشاهد المباراة. بينما شوط ثاني يبدو، هذا سامي خضيرة طبعا أحد نجوم ريال مدريد في الماضي مساعدا الآن جوزيه مورينيو، الملعب أصبح جاهزا وصافرة حكم مباراة أورتيز أرياس كما ذكر تبديل مع بداية شوط المباراة الثاني، دخل كوكي. صار الآن أصبح الآن 46 مباراة في الديربي، هو من أيضا أصبحت أرقامه تتضاعف عندما يتعلق الأمر بأكثر من لعب في تاريخ الديربي. المباراة تنطلق الشوط الثاني من المباراة الآن، ولدينا بداية للأمام. الكرة الماضية عند كورتوا يأتي بكرة عالية خارج أرضية الملعب في الانطلاقة فقط مع بداية شوط المباراة الثاني. شوط أول بدون أهداف بالكثير من العمل ولكن بالقليل من الفرص الخطيرة على المرميين، وبالتالي لا شك التعليمات الصوت العالي كان من أجل أن تتغير النتيجة. ماذا وإلا فإن برشلونة سيستمر هكذا يتقبل الهدايا، وهو الذي بالعلامة الكاملة كما يعلم الجميع في رمية تماس مع بداية شوط المباراة الثاني عن طريق كاردوسو. خروج بابل، دخول أكوكي، هذا التبديل، خروج مدافع بالمناسبة، دخول لاعب وسط، وهذا سيتطلب أيضا ربما تغييرا على مستوى، لكن أكوكي يملك كرة الآن، يأتي بكرة سليمة في الجهة اليمنى عن طريق خطير جوليانو سيميوني. لكن أبرز من كان في الشوط الأول هو الكوري الجنوبي بالمناسبة اللي كان، نعم كان ربما رجل شوط المباراة الأول. هذه انطلاقة، الكرة تلعب الآن وتصل والتسديدة القوية، وكورتوا يقول لها، كورتوا يقول بأن الموعد لم يأتي بعد. تصل هنا والاستقبال، وحكم المباراة يحتسب ضرب الجزاء وانذار على هانسن. ضرب الجزاء، الابن جوليانو سيميوني يسعد الأب في الخارج، والكرة الماضية لعبت هكذا، التسلل غير موجود. الاستقبال هنا، وبعد ذلك وقع في المحظور كما نشاهد كما نتابع. جاء اي والله باقي بس ينزل ويسدد، باقي بس سيميوني ينزل، هو يدخل لأرضية الملعب، هو من يسددها في ضرب الجزاء احتسبت، ضرب الجزاء لأتلتيكو مدريد. وهنا طبعا هو محتج على أنه لا يكفي انذار، هكذا يقول سيميوني، هكذا يتحدث أيضا. والآن ما الذي يحدث هنا؟ هل بجانب ضربة الجزاء هنالك حالة طرد؟ لا يخلو الديربي من اللون الأحمر. إن حدث ذلك فإن المصائب لا تأتي فرادة كما يقولون، المصائب لا تأتي فرادة. أن يأتي ويحتسب هدف أو تحتسب ضرب الجزاء، ثم بعد ذلك ربما هذه اللقطة. بالمناسبة ضربة الجزاء موجودة. التأكد، العودة، مشاهدتها في أكثر من زاوية، وحكم المباراة يعود. ياهو ديربي أول بالنسبة له، مثير جدا، يخرج يلغي الإنذار ويخرج الأحمر، صار الطرد رقم 80 في الديربي.
هذا ديربي النار، هذا ديربي النار، هذا ليس ديربي مدريد، هذا ديربي النار. الطرد رقم 80، رقم 37 على ريال مدريد، 43 طرد سابق طبعا. وهنا وقع في المحظور هاوسن، وكانت ضربة الجزاء آخر لاعب التالي. نعم حالة الطرد. وأن تدخل الشوط الثاني يا مورينيو أنت تفكر في شيء وتفاجئك الظروف الآن بحالة طرد، بل هناك ضرب جزاء عندك غريمالدو. غريمالدو، أتريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب. هل تريد أن تصنع تاريخا؟ هذا هو الوقت المناسب يا غريمالدو. لكن عندك الكبير كورتوا، لديك الكبير كورتوا وغريمالدو لصناعة التاريخ. يتقدم، الله، هدف في الدربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء. الأرجنتيني سيشرك الآن المدرب السيد دييغو سيميوني. كرة جميلة، أفضل كما ذكرت، كما تتابعون الكوري الجنوبي ليكانغ. محاولة قائمة لجوليان سيميوني، العرضية تحضر، الله، نعم نعم نعم نعم نعم، هدف في الديربي كاف لأن يضعك في مكانة العظماء مرة أخرى. هذا الرهان الناجح، هذا المساء في الديربي، الأسماء الجديدة، هي من تزرع فرحة أتلتيكو مدريد. الأسماء الجديدة، ديفيد، جوناثان ديفيد، أول ديربي، أول هدف. غريمالدو قبل ذلك يصنع تاريخا، يصنع تاريخا، لكن الكوري الكوري الكوري الكوري الكوري الكوري الكوري هنا يأتي بكرة جوليان سيميوني. بعد ذلك المهمة سهلة، المهمة سهلة، مرت من الجميع، وصلت إلى جوناثان ديفيد على جهة إلى شباك كورتوا. هدف ثاني يقرب المسافات، يقرب مسافات أتلتيكو مدريد، ولكنه يبعد مسافات ريال مدريد. فرحة كبيرة غامرة هنا في المدرجات لأن الأمور صارت 2-0. الآن في هذا المكان لخوليانو ألفاريز، انطلقت، ذهبت، وصلت، عادت، نقلت هنا، وريال مدريد لا زال بلا ردة فعل. كرة خطيرة في هذا المكان، التسديدة القوية صدت، هذه ضربة ركنية، هذه ضربة ركنية، هنا ضربة ركنية، نعم، في هذا التوقيت. هذا غريمالدو يرى الإثارة الكبيرة، لكنها إثارة من جانب واحد بالمناسبة في الشوط الثاني، إثارة من جانب واحد. هناك فريق واحد في الديربي حتى الآن، الحديث عن أتلتيكو مدريد. ولدينا طبعا سورث، هذا اللاعب النرويجي رفيق طبعا هالاند في منتخب النرويج، سورث لاعب أتلتيكو مدريد غايب عن هذه المباراة. برات، الله، ولا زالت، الله، مرة، مرتين، ثلاث، ولا زالت الكرة، ولا زال ريال مدريد واقفا وكأنه يقول المباراة لم تنتهي بعد، لأن الكرة الماضية. لكن يا له من تصدي، يا له من تصدي، يا له من طيران، يا له من انقاذ، يا لها من كرة. هذه هنا كان الكل يعتقد، ثم الثانية بعد ذلك روديجر أبعدها في طريقها للشباك. هذه الأولى هذه اللي طار لها، وهنا بعد ذلك هذه الثانية. روديجر هنا قام بدوره. شوف اليوم ما دخل اسبي لأن ظروف المباراة. هذا الرجل، بأي حال عدت يا جوزيه،
لما مضى أم لأمر فيك تجديد لما مضى بإشارة إلى 2013 بينما انطلاقة من جايب لوكمان لا يكتفون بالهدفين والكرة كانت من خوليانو ألفاريز هو يبغي صالحهم نعم ويبغي ويعلم بأن هدفا في الديربي سيغفرون له كل هفواته الماضية طبعا في إشارة طبعا إلى رغبته في الرحيل كما يعلم الكل كرة تلعب الآن هذه في هذا المكان الله يا ديو مندي لو فعلتها لو سجلتها لو هزيت الشباك في اللقطة الماضية في الدربي الأول ربما فتحت الطريق لريال مدريد هذه ممكن فوق للريال محاولة المرور ناجحة في الأولى الثانية حاول الثالثة بعد ذلك تبعد وتعود مرتدة سريعة للي كانج هذا الكوري فقد كرته هنا ارتكب خطأ بعد ذلك لدينا صافرة لدينا خطأ لدينا الدقيقة 89 تقترب الآن ولدينا تبديلان في جانب أتلتيكو مدريد من سير المباراة صح هو اللي فاز من أدار المعركة من خارج الملعب ونفذها اللاعبون بإتقان شوف الجمهور الكوري طبعا جاي من كوريا شعبية كبيرة كانجلي عاد لإسبانيا عاد للليغا هذه المرة من بوابة هيولماند يدخل كانجلي يترك أرضية الملعب أعتقد أنه واحد من رجال المباراة هذا الدنماركي وروميرو يترك أرضية الملعب ونورما يدخل لأرضية الملعب كرة بالراس تأخرت كثيرا يا ريال مدريد تأخرت كثيرا يا ريال مدريد روديجر ارتقى عاليا وسجل بالرأس والمدريدي يقول ما كان من بدري هنا يحتفلون هذه اللعبة هذا برناردو سيلفا ارتقى العلماني عاليا وجاء بالكرة الرأسية التي لا تصاد ولا ترد من جانب أوبلاك في هذا المكان في هذا التوقيت ريال مدريد يقلص الأمور الآن يقلص النتيجة 2-1 في ديربي لا زال مثيرا وأعتقد أن الوقت المحتسب بدل الضائع سيكون في قمة الإثارة خوليان ألفاريز

تضع وتنتظر. ولدينا كرة للأمام خارج أرضية الملعب. ضغط رهيب من جانب ريال مدريد، ضغط رهيب من جانب ريال مدريد. شوف مباراة كانت في اتجاه، تحولت الآن إلى اتجاه آخر، ودائما الكل يعلم بأنه تفاصيل صغيرة تأتي بأحداث كبيرة تغير الأمور في عالم كرة القدم. كرة تصل عند حارس المرمى هنا والحديث، وطبعا دائما وأبدا هكذا يحفز جماهير متروبوليتانو. الحديث طبعا هنا، ليش سكتي؟ هذا ليس موعد أن تكونوا صامتين، هكذا يقول على الأقل بهذه الأمور. بينما كرة تلعب كانت من جانب كونتي، عادت في هذا التوقيت، 5 دقائق انتهت، دقيقة أخيرة مثيرة متبقية. كرة من جانب كوكي، يعيد الكرة للخلف الآن، وبعد ذلك الضغط من جانب لاعبي ريال مدريد، لكن يا له من مرور من جانب غرينالدو. تأتي الكرة بعد ذلك أو غريمالدو، محاولة مستمرة للأمام خارج أرضية ملعب في رمي التماس في الثواني الأخيرة، بل في 30 ثانية الأخيرة من عمر هذه المباراة. أقرب للانتهاء إلا إذا كرة تعود لأتلتيكو مدريد، و لدينا كرة في هذا المكان عن طريق يورينتي. ما في استعجال، لا يستعجلون، المدرج كله في حالة وقوف. 10 ثواني، 9 ثواني، 8 ثواني، 7 ثواني، تمر الثواني سريعة على أتلتيكو، بطيء على أتلتيكو، وصافرة النهاية. وهذا الرجل يفرح كالعادة عندما يفوز، فكيف إذا فاز في الديربي؟ إثارة كبرى في هذه المباراة، في هذا الديربي. خسارة ثانية لجوزيه مورينيو في 7 جولات تضع الكثير من علامات الاستفهام. فوز مستحق لا شك في ذلك لأتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة مدريد. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

0: للمنافسات الآسيوية الأعرق مكان واحد. 12 دولة عربية تشارك في دورة الألعاب الآسيوية طوال 16 يوما. تغطية برامجية مباشرة ترافقنا على مدار 6 ساعات. حصريا على قنوات بي ان سبورتس.
1: تصفية كأس أمم إفريقيا كاف توتال إنرجيز 2027 باموجا. الجمعة حصريا على قنوات

أعزائي مشاهدي متابعي قنوات بي ان سبورتس الرياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه المباراة. هذه مباراة كرة السلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2026 ناغويا اليابان. من قلب اليابان نحييكم ونرحب بكم في ليلة آسيوية جديدة، حيث تتجه الأنظار إلى صالة آي جي انترناشونال أرينا. وكازاخستان المباراة الثانية ستجمع بين منتخبي البحريني. من التوفيق للمنتخب البحريني، سيلاقي المنتخب الفلبيني في مباراة ستكون قوية. كل التوفيق للمنتخبات العربية في هذه البطولة. منتخب البحريني، منتخب القطري.

الأردن يوهانا باسكت للمنتخب الصيني 8-5. وأيضا كل التوفيق للأخضر السعودي. إن شاء الله نرى منتخبات عربية في منصات التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. سنتحدث عن الإنجازات العربية في البطولات الآسيوية ودورات الألعاب الآسيوية. إن أن أوت، كادت أن تدخل هذه الكرة. أيضا محاولة تدوير الكرة، طلب البيك أن رول، بيك أن رول، ستيب باك، محاولة ثلاث نقاط. يا السلام، ثلاث نقاط لهذا اللاعب المميز، اللاعب المميز سوي يونغ تشي، يسجل ثلاث نقاط. تقدم المنتخب الصيني 15-8. المنتخب الصيني على الورق أفضل، أفضل حكم الخبرة، إمكانيات الفنية للاعبيه أفضل المنتخب الصيني. أيضا خطأ هجومي آخر على منتخب كازاخستان. إنجاز للمنتخب الكازاخستاني، أفضل إنجاز للمنتخب الكازاخستاني هي برونزية بوسان في كوريا الجنوبية في سنة 2002، أحرز الميدالية البرونزية. هذه أفضل إنجازات المنتخب الكازاخستاني، 8 ذهبيات مقابل برونزية وحيدة، فرق كبير وفرق واضح في تاريخ ومستوى الفريقين المنتخبين. كرة السلة الصينية من أفضل المدارس السلوية في القارة الصفراء، القارة الآسيوية. هنا محاولة للمنتخب الصيني، ثلاث نقاط، 3 بوينتس. هجمة، محاولات الدخول، تصويبة، 3 بوينتس، اير بول، استغلها اللاعب الصيني لكن لا يسجل. هنا فاست بريك وباسكت، باسكت، برافو إيفانوف، إيفانوف فلاديمير، وباسكت الذي يدمر سلة المنتخب الكازاخستاني بالدنك قوي بعد هجمة منظمة، هجمة منظمة. 66-35، فارق 31 نقطة، سلة 3 نقاط. تصويبة، 3 نقاط، باسكت، 3 بوينتس للمنتخب الصيني. وايد اوبن، 3 بوينتس، 3 نقاط. ثلاث نقاط للمنتخب الكازاخستاني. ذكر السادة المشاهدين 3 مجموعات في هذه البطولة. كانت في الصين سنة 2022 في مدينة هانغ تشو الصينية. أحرز المنتخب الأردني الفضية أيضا. خلاص، ثواني أخيرة على نهاية الربع الرابع ونهاية المباراة. مبروك منتخب الصين، 99-61، فارق 38 نقطة.

0: five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here, nothing exists but five lights. Calm within the chaos. A fraction, a shift, and the world comes undone. Empty your mind. Just be. Beneath the helmet, within the machine, a human on the edge. Too fast for fear. Greatness measured in milliseconds. Immortality at the straight's end. They think the story is written. It's not. Not yet. So eyes forward. Empty your mind. Drive.
1: وجدان، كل ما بفكر فيكي بحس بالخجل، بقول ليش ما بقضي كل لحظة من حياتي معك مع هي البنت الحلوة كتير. معقول أنا مجنون؟
2: دينيز،
1: والله عن جد أنا بقدر أخدع العالم كلهم بس أنتي لا.
3: دينيز ما له علاقة.
1: بحبك.
4: المدير بيعرف أنك عم توعد بنته بالسر؟
5: أنا قررت أعملك شريك بالشركة.
1: رح أتزوج بنت غنية كتير، هو مجرد زواج مصلحة. وجدان، وينه وجدان؟ وجدان وينه؟
6: ما في غيرك.
1: شو قصدك؟
6: يعني كنت لحالك.
1: وينه وجدان؟ شو هذا اللي انت عم تقوله؟ وجدان وينه؟ عم دور على بنت اسمها وجدان.
7: انت بتعرفيها؟
8: مين وجدان؟
2: انا متذكرتك بس رفيقتك ماني متذكرتك.
1: ما بتقدري تطلعيني من هاي الدوامة. سكر عيونك.
9: وجدان من الاثنين إلى الجمعة حصرياً على بي أن دراما.
10: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية

كرة منقولة في وسط الميدان لمصلحة فريق أرسنال من الطرف الأيسر. لدينا تمريرة، الكرة بتعود بعد ذلك انطلاقة، هنا فرصة، هنا وصول، هنا كاي، هنا للجنر، للجنر، الله الله نهائي مباراة تشيلسي أمام الماسيتي، وكأنه ملك النهائيات. كاي هافيرتز هو من يفعلها، هو من يسجلها، هو من يضعها، هو من يدونها. أرسنال يتقدم في نتيجة هذا اللقاء. نعم، أرسنال هو من يسجل أولا، هو من يصل أولا عن طريق كاي هافيرتز. فيتينيا عند الكرة، فيتينيا في تمريرة عن طريق فابيان رويز والتصويب، ولكن دافيد موجود، الراية موجود، حامي عريل الجنرز. باريس يبحث عن عودة حياة، باريس يبحث عن استمرارية مجد واستمرارية لقب. أشرف حكيمي أسد الأطلس من هذا المكان يريد أن يسجل من هذا المكان. هنا أشرف حكيمي والتصويب، لكن دافيد رايا قال أنا موجود. دافيد قال تصدين لما هو أصعب، وما هذه إلا أسهل مما كان صعبا على دوام أشرف. الوصول من نونو، ميلش في التمرير، تزرف في الانتظار، بل هنا في النقلة الكرة عن طريق إكفارة، إكفارة في كرة يسلم. ووقع ديكلان في المحظور. هنا هذه اللقطة والتدخل كان من موسكيرا في اللقطة الماضية، موسكيرا اللي عنده بطاقة صفراء، هنا هو من تدخل في اللقطة الماضية. وموسكيرا إن لم ينذر حكم اللقاء أو لم يشر في حقه البطاقة الصفراء الثانية فقد كان رحيما بك يا موسكيرا. ديمبلي على التنفيذ، ديمبلي لديه عثمان، أحلامه في أمان. من لديه عثمان؟ نعم، أحلامه في أمان. هنا يسجل الباريسي هدف العودة، هنا يسجلون هدف التعادل، هنا يعودون في نتيجة هذا اللقاء. وللبطل الشخصية ولحامل اللقب هيبة، لقد عاد البطل عن طريق من قادهم للبطولة. نعم، ديمبلي في الشباك، في شباك دافيد، في شباك رايا، باريس هدف، أرسنال هدف. هكذا أصبحت الأمور وهكذا تسير الأمور هنا في ملعب بوشكاش أرينا. بتعود مصلحة باريس، هذا راح، راح كفارة، راح تقدم كفارة، وصل كفارة، فرد هنا في كرة، فرد سيليا في فرصة. الله، فرصة هذا لا يترك وحيدا، لأنه حينما يترك وحيدا شهد وهو يحتفل بعدها، لكن أرسنال خرج من هذه الكرة بالسلام، شهد الكرة الأخيرة. نونو مينديش يرسل كرة طويلة منقولة باتجاه ديزل، الكنترول ممتاز، دوي دوي تقدم، دوي يحاول، دوي مازال، هنا الفرصة. الله الله كاد أن يفعلها فيتينيا، كاد أن يحسمها فيتينيا، كاد أن يكتب التاريخ فيتينيا في اللقطة الماضية، لكن كرة البرتغال اعتلت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى خطيرة كانت، قريبة كانت في اللقطة الأخيرة. ترسل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليسار، استلام من جانب مادويكي، مادويكي في التقدم، مادويكي في الهروب، مادويكي وفرصة ومطالبة بركلة جزاء. الحكم أشار بأن الكرة ما فيها شيء، قرار الألماني، مطالبات لاعبي أرسنال بركلة جزاء.
تتحول رمية جانبية لمصلحة فريق أرسنال، تنفذ سريعة لكن بيرالدو في التغطية، مادويكي السعيدة، مادويكي في كرة مازال، مادويكي تلقتها لأرسنال، الكرة مستمرة العرضية ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، خطيرة كانت من تيمبر. قدم اليسرى ينجح نعم ويسجل الركلة الترجيحية الرابعة لفريق باريس سان جيرمان، هي الخامسة لكن أصبحت 4-3. جابرييل على التنفيذ سجلها تبقى المباراة إن ضيعها يا أرسنال، الأمر لن يختلف عما كان. أرسنال في ركلة ترجيحية خامسة، جابرييل في الكرة الأهم، جابرييل أمام السابونوف، جابرييل خلاص. باريس سان جيرمان بطلا لبطولة دوري أبطال أوروبا. ارفع الكاس يا ماركينيوس، الكل ينادي ارفع الكاس يا ماركينيوس، واعلن باريس بطلا لأوروبا، فائزا بأمجد بطولاتها. فاللحظات الخالدة بالإمكان أن تتكرر، وما أجمل أن تعيش نفس الحلم مرتين.

0: عاد شغف الكرة يجمعنا دائما على بيئن.
1: فصل جديد من المنافسة.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: لا تفوت أقوى الدوريات الكبرى مباشرة وحصريا. اشترك الآن bn.com/leagues27. بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة أذربيجان الكبرى،

التجارب الأولى والثانية الخميس حصريا على بي إن سبورتس 8. التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي إن سبورتس 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي إن سبورتس 8.

صحية طيبة مشاهدي الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات أبين سبورتس. مشوار بطولة العالم للشباب أقل من 20 سنة متواصلة في بولندا، وصلنا إلى مرحلة نصف النهائي بعد التعرف على المنتخب الأول المتأهل للمشهد الختامي، منتخب إسبانيا الذي تمكن قبل لحظات من العبور إلى المباراة النهائية في انتظار الطرف الثاني بين كوريا الشمالية ومنتخب كولومبيا. المنطق فرض نفسه بتواجد منتخب كوريا الشمالية في نصف النهائي، لكن المفاجأة بكل تأكيد هو حضور منتخب كولومبيا في المربع الذهبي بعد أن أطاح بممثل القارة الإفريقية نيجيريا 1-1، بينما كوريا الشمالية كان التأهل سهلا على حساب منتخب كندا بهدفين مقابل لا شيء. إذن دقائق بل ثواني تنطلق المواجهة، تصلكم تشكيلة المنتخبين. منتخب كوريا الشمالية اليوم في حراسة المرمى جو يون باك في حراسة، نعم لدينا تشونغ تشو رقم 15 اليوم ستكون حاضرة على مستوى مركز الدائرة الأيسر، بوك يونغ رقم 3 في محور الدفاع إلى جانبها، هيانغ ري رقم 17، بينما في مركز الطير الأيمن جيونغ ري رقم 5، في وسط الميدان رقم 11 رين جونغ شو، رقم 8 ريو سو، رقم 19 لدينا يانغ رو، رقم 7 تشونغ جون في الجهة اليسرى، ثم تنايل أمامي قائدة المنتخب باك أوك، ثم رقم 6، ثم اللاعبة رقم 12 ريو مي كانغ. هذا هو طاقم التحكيمي مشاهدينا الكرام. كازي ريبيت هي التي ستقود المواجهة، بينما تشكيلة منتخب كولومبيا الصورة أمامكم، قائمة كولومبيا واختيارات كارلوس بانياغوا، هناك لويزا أغوديرو في حراسة المرمى رقم 4، مرسيدس مارتينيز رقم 14، فرناندا فيافارا رقم 5، ماريا توريس رقم 15، سامانتا إيزابيلا رقم 6، بريندا كاردونا رقم 13، إيزابيل فاينر رقم 3، نتكلم على اللاعب اللي تنشط في الجهة اليسرى، أربوليدا رقم 10، ماريانا سيلفا رقم 9، فاليرين لوبوا رقم 19، سينتيا كابيزاس. طبعا تكلمت على أربوليدا، اليوم ستكون حاضرة في اليسار وليس في محور الدفاع. 3-4-3 نظام لعب المدرب كارلوس بانياغوا. إذن ننتظر ضربة البداية مشاهدينا الكرام. تكلم اليوم عن البطل، بطل النسخة الماضية كوريا الشمالية، المنطق دائما حاضر بقوة الكوريات الشماليات اللواتي فزنا باللقب في نسخة 2024، البطولة التي احتضنتها كولومبيا 1-0 في اللقاء النهائي، لقاء آسيوي أمام المنتخب الياباني 1-0 لكوريا الشمالية. طبعا كوريا الشمالية من المنتخبات الرائدة على مستوى الفئات السنية، لا ننسى بأن السنة الماضية كوريا الشمالية فازت باللقب العالمي للناشئات أقل من 17 سنة، البطولة التي أقيمت في المغرب. واليوم سنة 2026 فرصة كبيرة لكوريا الشمالية لتكرار إنجاز 2024 وتأكيد الحضور القوي في الفئات السنية، طبعا في انتظار الكبيرات، في انتظار دورة الألعاب الأولمبية 2028، وفي انتظار طبعا التألق في كأس العالم للسيدات كبيرات، البطولة التي ستقام في البرازيل صيف السنة القادمة مشاهدينا الكرام. طبعا كوريا رصيد مهم جدا من الألقاب، 3 ألقاب، كوريا الشمالية عندها فرصة كبيرة الانفراد بالصدارة ب4 ألقاب، حاليا تتساوى مع ألمانيا وتتساوى مع الولايات المتحدة الأمريكية. كوريا الشمالية لعبت 3 نهائيات ربحتها كلها 2006 و2016 و2024. إذن كرة في منتصف الميدان، عناصر منتخب كوريا الشمالية، أو تذكير بأنه في نهائي 2008
كوريا الشمالية تخسر أمام الولايات المتحدة 2-1. هذا الاستثناء. بقية النهائيات، 3 نهائيات الفوز كان من نصيب منتخب كوريا الشمالية، منتخب الذي يبحث عن الوصول للمرة الخامسة في تاريخه إلى نهائيات أو نهائي كأس العالم للشابات. منتخب كولومبيا الحضور في نصف النهائي إنجاز كبير، التذكير بأن كولومبيا ليست المرة الأولى التي تحضر فيها في المربع الذهبي، سبق لأن تواجدت في نصف النهائي نسخة 2010، النسخة التي أقيمت في ألمانيا، والكولومبيا التي احتلت المركز الرابع في تلك البطولة. بينما لدينا هنا كرة كوريا الشمالية والإبعاد مباشرة إلى التماس، عمية جانبية في هذه اللحظات. المنطق يقول كوريا الشمالية في النهائي، لكن في المقابل هل تكون المفاجأة حاضرة في مباراة اليوم؟ كل شيء يبقى ممكن. هذه الكرة العرضية الرأسية والإبعاد بعد ذلك عن طريق اللعبة أربوليدا. رجعت كوريا الشمالية للاستحواذ مع البداية، سو تلعب الكرة على جهتها اليمنى. لدينا اللعبة ريتشو فأرفع الكرة، ريمتشو عادت مجددا وسط دفاعات منتخب كوريا الشمالية. طبعا كوريا الشمالية الأداء الجماعي الرائع جدا المقدم في هذه البطولة، لياقتهم البدنية كذلك عالية جدا، تنسيق على أعلى مستوى. كان أيضا في المقابل منتخب كولومبيا المعروف بشراسة وقوة الدفاعية، ليس من السهل تسجيل في مرمى منتخب كولومبيا. مشاهدة كرام، هذه العرضية تغطية وتصل بعد ذلك إلى حارسة المرمى. أنا لاحظ بأن منتخب كولومبيا لا يسجل كثيرا ولكن لا يستقبل. طبعا نموذج دورة ثمن النهائي ربح 1-0 أمام منظم البطولة منتخب بولندا، وبنفس النتيجة فاز في ربع النهائي أمام منتخب نيجيريا. تأليف دفاعيا ومنتخب قوي للغاية. المنتخب بالمناسبة منذ بداية هذه البطولة استقبل 4 أهداف، والـ4 أهداف استقبلها في دور المجموعات. لا ننسى بأن المنتخبين معا تواجدا في نفس المجموعة، المجموعة اللي تصدرها المنتخب الكوري الشمالي برصيد 9 نقاط، ثم البرتغال في المركز الثاني وكولومبيا في المركز الثالث. يعني كولومبيا تأهلت ضمن 3 أو 3 الأفضل. انطلاقة من الجهات اليمنى دائما لعناصر منتخب كولومبيا. طبعا كولومبيا اللي تأهلت ضمن أفضل التوالت في هذه البطولة عندما جمع 4 نقاط من خلال فوز وتعادل وخسارة، يعني الخسارة الوحيدة لمنتخب كولومبيا مشاهدة كرام كانت أمام كوريا الشمالية 3-0. طبعا هذه المواجهة الثانية في نفس البطولة، منتخبان تواجه في دور المجموعات وكوريا الشمالية فاز بحصة كبيرة 3-0. هل يتجدد الانتصار أم سيكون الثار بالنسبة لمنتخب كولومبيا في سعي من أجل العبور التاريخي لأول مرة لنهائي بطولة العالم للشابات؟ كرة في وسط الميدان، هنا لفيافارا. فيافارا تمشي لري يانغ ري، تشابه الأسماء بالنسبة لمنتخب كوريا الشمالية بين جون أو لاعبات جون سو. ري شو أيضا الاسم يتكرر. عادت كرة مارتينيز مرسيدس مارتينيز في منتصف الميدان. لوبوا تخسر لوبوا، عادت مرة أخرى لمنتخب كوريا الشمالية، تسترجع اللاعبة لوبوا. أربوليدا تتحصل بعد ذلك على جانبية دائمة لفائدة المنتخب الكولومبي. أعتقد أن مباراة اليوم ستختلف تماما عن لقاء دور المجموعات، مباريات لا تتشابه. هنا مباراة خروج المغلوب، مباراة دور مجموعات كانت لمصلحة كوريا الشمالية. ترسل كرة طويلة، ذكر بأن منتخب إسبانيا
قبل حين تمكن من العبور إلى المشهد الختامي بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. وانتصار كان منطقي وكان مستحق وكان متوقع إسبانيا أن تتواجد في المشهد الختامي على خطى طبعا الكبيرات، على خطى منتخب السيدات لإسبانيا الذي فاز باللقب العالمي 2023 بعد 3 سنوات. طبعا أتكلم عن منتخب إسبانيا للشباب وهو المستقبل، لأنه منتخب إسبانيا اللي ممكن الحالي اللي ممكن يتواجد في دورة الألعاب الأولمبية 2028. مجموعة من الأسماء تتألق حاليا رفقة منتخب إسبانيا للشباب، بينما إيطاليا سيلعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 26 من الشهر الحالي، بينما اللقاء الختامي يوم 27. تمشي كرة مجددا، إسبانيا هي بطلة العالم للشباب في 2022، كوستاريكا إسبانيا اللي فازت على اليابان في اللقاء النهائي 3-1. كرة في التماس لفائدة أربوليدا، أربوليدا تلعب للوبوا، تخسر لوبوا، عادت مرة أخرى كولومبيا في التغطية، لعبة توريس، توريس تحت الضغط تحاول تخرج بالكرة في النهاية إلى التماس لفائدة منتخب كوريا الشمالية. إذن من تتقدم؟ جونغري، تنفيذ تماس، هذه اللاعبة جونغري، تلعب الجانبية، زالت الكرة فوق أرضية الميدان، تحضير زين في انتظار أول فرصة في المباراة بعد 9 دقائق، الانطلاق المواجهة 0-0 بين طرفين. جونغ تلعب الكرة لري، يي جونغري، شو تمرر الكرة على الطرف الأيسر، لدينا لعبة تشونغ، تشونغيون والكرة مبعدة إلى التماس. نقول بأنه بدأ فعلا الاستحواذ أكثر جانب منتخب كوريا الشمالية. إذن سيلعب تماس، بدأ الاستحواذ أكثر فعلا، الكرة أصبحت هنا أكثر في مناطق منتخب كولومبيا. هنا تمشي مرة أخرى لعناصر منتخب كوريا الشمالية، تلاقى من الجهة اليسرى الآن، هل فيها عرضية؟ فيها عرضية والكرة تتحول مباشرة لركنية، فعلا أول ركنية في المباراة لمنتخب كوريا الشمالية. لا لا لا، لمسة اللاعب الكورية، فعلا لمسة اللاعب الكورية، لمسة اللاعب الكورية، تالي أعتقد هذه ضربة مرمى لكولومبيا، فعلا ضربة مرمى تلعب بسرعة. مرسيدس مارتينيز، مرسيدس رجعت كوريا الشمالية، دايما البناء الهجومي، دايما العمل الهجومي متواصل، كان فيه تدخل، كان في تدخل الرو، تسقط هنا، حكم التأمر بمواصلة اللعب، لكن ستكون مجبر على إيقاف اللعب إذا اللعبة الكورية ظلت ساقطة. تمسترجع الكرة مجددا، فائدة المنتخب الكولومبي، كوروبو، كولومبيا غير قادر على التحكم في الكرة، غير قادر على التقدم، تالي تخسر الكرة بسرعة. جونك واضح، واضح مع مرور الوقت التفوق للمنتخب الكوري الشمالي خلال طبعا استحواذه وضغطه، خلال بحثه عن الحلول. كرة تمشي للرو، تشوفي الجهة اليسرى، تلعب ليون، يون تتقدم، يون تتقدم، يون تراوغ، يون العرضية، يون العرضية والكرة إلى أول ركنية الآن، أول ركنية بعد تدخل توريس، هذه لعبة توريس تنجح في إبعاد الكرة،
أمام اللاعب المميز جون. أعتقد بأن هذه اللاعبة ستكون مؤثرة، تحركاتها فعلا تعطينا مؤشر قوي بأن الجهة اليسرى قد تكون مفيدة لمنتخب كوريا الشمالية. تلعب هذه الركنية المراوغة، محاولة للتسديد والدفاع بصعوبة ينجح في إخراج هذه الكرة. عودة كل اللاعبات الكولومبيات للخلف مرة أخرى، استلام كرة طريق اللعبة أوكي والضيع بعد ذلك. فاينر في السرجعة، سيلفا وتأدى مباشرة إلى التماس. هذه الإعادة مجددا، تدخل كان سليم في اللقطة الماضية، لا وجود لخطأ. لعبة مميزة في تغطية مرسيدس مارتينيز. إذن ستلعب الجانبية، ري في منتصف الميدان، سيطرتهن في الوسط واضحة تماما. لاعبات كوريا الشمالية، يونغ تمشي لتشو عن طريق الآن اللاعبة الخطيرة يون، ولكن لم تتحكم في هذه اللاعبة اللي فعلا ستكون محور هجمات منتخب كوريا الشمالية، اللاعبة يون رقم 7. ترجع كرة مرة أخرى لعناصر منتخب كوريا الشمالية. تشو تتقدم، تشو تبحث عن المرور، سيقتربون أكثر. كوريا الشمالية أفضل في الربع الساعة الأولى. يونغ حاولت رفع الكرة، إبعاد بالرأس عن طريق فيافارا. طبعا وصول كولومبيا إلى نصف النهائي في حد ذاته يعتبر إنجاز كبير، والكولومبيات يعرفن جيدا بأن المباراة صعبة جدا، أيضا بالنظر إلى المعطى اللي ذكرناه مع بداية المواجهة. نعم اللقاء الأول بينهما في دور مجموعات والذي انتهى بفائدة كوريا الشمالية بثلاث أهداف مقابل لا شيء. أغوديلو تمشي كرة لمرسيدس مارتينيز. أغوديلو مجددا، من يا أغوديلو؟ فيافارا ترسل كرة طويلة للأمام، محاولة للمراوغة لكن هناك تغطية. يونغ تلعب ليتشو، يونغ مجددا النقلة في منتصف الميدان وبداية هجمة أخرى لفائدة منتخب كوريا الشمالية. رو تلعب ليتشو، تشو وصلت لري، ري على الطرف الأيمن، وري الأخرى لتحضر نعم هنا في الجبهة اليمنى لكن فيها إبعاد حاضر. سهلة عملية الإبعاد الماضية عن طريق اللعبة مرسيدس مارتينيز. تمشي مجددا، هناك باك زينة مع منتخب كوريا الشمالية. استلام على طول عن طريق اللعيباري، حاولت الانسلال والإبعاد حاضر. التغطية كانت حاضرة من طرف اللعيبة فاينر. إذن تلعب الجانبية بسرعة، 1-2 كانت قوية بعض الشيء. هذه الكرة تالية تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة مجددا، عمل رائع عن طريق اللعبة كابيساس، مهارة عالية تظهر كابيساس. ولو أن هجوم منتخب كولومبيا لم يظهر بعد، لم يهدد بعد، لم يشكل خطورة بعد، لأن كوريا الشمالية هي المبادرة، هي الأكثر إصرار على الوصول إلى مرمى أغوديلو.
إذن ستلعب ضربة المرمى. في اتجاه لوبوا تحاول فيها، لازالت كولومبيا تغطية من تشو. تشو ترسلها طويلة للأمام. ننتظر تنفيذ الجانبية. زلنا مع المنتخب الكوري الشمالي. كوريا الشمالية أعتقد نسبة الاستحواذ يعني تفوق 60% نسبيا، 60%، ولو أنه على مستوى البنية الجسمانية الكولومبيا أقوى أفضل حتى خلال طول القامات، لكن كوريا الشمالية تعرف بأن أسلوبها المناسب لها التمريرات القصيرة الأرضية الكرات العالية ممكن في بعض الأحيان كما نشاهد الآن الرأسية. زالت هنا الهجمة متواصلة. منتخب كولومبيا نعم متحفظ جدا في أدائه. لما طرق من لوبوا، لوبوا في عمل فردي لا تمر لوبوا، حاولت المراوغة لكن الأمر كان صعب. تمشي لأربوليدا، أربوليدا رجعت إلى مرسيدس مارتينيز. هذه اللعبة لوبوا اللي حاولت المرور، عندهم كابيساس وعندهم لوبوا، ثنائي اللي مهاريا يعني محترمة جدا فنيا، لكن في يقظة في سرعة في دائما تنظيم على مستوى الدفاع. بالنسبة لكوريا الشمالية لا يتركنا أي شيء للصدفة. الأخطاء نعم تبقى ممنوعة. أسبقية في الصراعات الثنائية لمنتخب كوريا الشمالية في معظم الأوقات. عادت كرة لتوريس في منتصف الميدان، في فقدان توازن للوبو وترجع لكوريا الشمالية. الآن تغيير كلي على الجباتية اليمنى. في تشو لمن يتشو، لمن حاول اتصال لأوك آي. أوكاي رجعت مرة أخرى كوريا الشمالية. طريق ماناري، تشو، يون تتقدم، يون مقوصة هذه الكرة والإبعاد بالرأس عن طريق فيافارا. إذن فيافارا إلى التماس. 20 دقيقة مرت، نتيجة لازالت 0-0. على الأقل تفادي يعني أهداف مبكرة بالنسبة لكولومبيا كما حصل في لقاء دور مجموعات عندما تلقى كولومبيا هدف مبكر في الدقيقة 11. هنا محاولة مرور، التسديدة، تسديدة في منتهى الخطورة، تسديدة من سو. أول فرصة في المباراة، يمكن اعتبار هذا أول تهديد جيونغ سو اللي سددت من خارج منطقة الجزاء. الكرة هنا لم تذهب بعيدا. شوف الإعادة مجددا، اللقطة اللي حاولت فيها اللاعب لوبوا مرت بهذا الشكل لكن طالت عليها الكرة والتغطية كانت من يونغ. زيادة عددية وتفوق واضح في وسط الميدان للاعبات كوريا الشمالية. نقلة في الجهة اليمنى، ري في منتصف الميدان، عادت إلى من ليباك. نقلة في الجبهة اليسرى، ممتاز هذا التبادل الكروي لكن أقرب كوروبو ترتكز على توريس في منتصف الميدان. يا سلام، مراوغة ممتازة لكن مطلوبة السرعة. كولومبيا تحاول الآن في هذا الهجوم من الخرجات القليلة جدا لكولومبيا. خطأ في التمرير، تتحول سريعا إلى هجمة كوريا الشمالية. هنا عمل السرعة، هنا السريعة، التسديدة
اللي يفرق هنا في الأداء الهجومي والسرعة، والسرعة عند الكوريات الشماليات. هنا أوكاي كادت تسجل الهدف الأول. هذه الإعادة قائدة منتخب كوريا الشمالية اللي انطلقت بالكرة وبعد ذلك سددت باليسرى سهلة لأغوديلو. أغوديلو أول تصدي لأغوديلو في المباراة. سو ري تلعب لتشو، تشو مع ري مرة أخرى. إذن انتصف تقريبا الشوط الأول، لا أهداف حتى الآن في نصف النهائي الثاني لبطولة العالم للشباب أقل من 20 سنة، بعدما تعرفنا على المتأهل الأول منتخب إسبانيا اللي فاز على إيطاليا بهدفين مقابل لا شيء. يون لازلت كوريا الشمالية مرة عالية، مرة عالية، وإشارة لوجود ركنية أخرى، ركنية ثانية لكوريا الشمالية. ريو جونج والفرصة التي ضاعت، سنتابع الركنية. عناصر كوريا الشمالية لن ستنفذ الركنية. مرفوع الكرة بالرأس، حاولت تسديد. إبعاد سيء، إبعاد سيء، إبعاد سيء. ترجع مرة أخرى فائدة كوريا الشمالية. يضغطنا بقوة الآن، يضغطنا بقوة الآن. يون ومراوغة ممتازة والتحضير والتسديدة ولكن لم تكن معطرة. تالي التسديدة في المباراة. هذه الإعادة مرة أخرى، كرة اللي كان فيها خطورة على مرمى كولومبيا. هذه الإعادة للهجمة الماضية، للكرة الماضية، للخطورة التي حضرت. إذن لقاء متوقف في هذه الأثناء. سيتواصل اللاعب مشاهدة الكرام. إذن تلعب ضربة المرمى. أمامي الكرة، سيلفا تمشي لي أربوليدا. أربوليدا لمن يا أربوليدا؟ طويلة دي الكرة، تغطية الدفاعية مجددا حاولت فيها اللعيبة تشو. كانت صعبة على تشو، كانت صعبة موضوعها السيء، لم يسمح لها باستلام الكرة. انطلاقة مرة أخرى للوبوا، لوبوا تراوغ، لوبوا حارسة المرمى باك. إذن باك تتابع، باك في اللقطة الماضية تنجح في قطع الكرة. جانب من الجمهور القليل، جماهير الكولومبية، جماهير الكورية الشمالية أيضا حاضرة هنا في بولندا لمؤازرة المنتخبين معا. كرة فيها تماس،
إذن يي تشونغ تلعب الجانبية. يي تشونغ أمامنا الآن، تعود بالكرة لي الخلف، لمسة عن طريق ري في الطرف الأيمن، نقلت هنا بين لاعبات منتخب كوريا الشمالية، تضيع عن طريق لوبوا تحاول، لوبوا كاردونا تهي كرة على الجهة اليمنى، مرة أخرى ترجع لمنتخب كوريا الشمالية الآن في منتصف الميدان. تغيير كلي، نعم تغيير كلي على الجبل يمنى الآن. هذه بداية هجمة أخرى لمنتخب كوريا الشمالية، تغيير هذه المرة على الطرف الأيسر، في تنويع واضح في اللعب من جانب الكوريات الشمالية. يونغ صعبة، الهدف الأول يأتي لكوريا الشمالية، كان منتظر، خطأ دفاعي فادح للاعبات الكولومبيات يا مرسيدس يا مارتينيز، وبالتالي يأتي الهدف الأول وإن تأخر أوكاي. إذن باك أوكاي تنجح في افتتاح باب التسجيل قائدة منتخب كوريا الشمالية، إذن تعطي الأفضلية هنا لمنتخب بلاده. 1-0 هذه الإعادة، خطأ فادح في إخراج الكرة، خطأ فادح راح لاحظ رغم التفوق العددي للاعبات الكولومبيات، ولكن هنا خطأ فادح. إذن 1-0 منتخب كوريا الشمالية ينجح. شوف الكرة ضربت في مرسيدس مارتينيز ورجعت لي أوكاي. 1-0 وهذه النتيجة تعتبر منطقية لأن كوريا الشمالية كانت هي الأفضل بعد مرور 29 دقيقة على بداية المباراة. 1-0 من جديد. يونغ في منتصف الميدان، مرور جميل هنا، المراوغة والتحضير بعد ذلك لري تصل الجهة اليمنى، تشو في وسط الميدان، سو تحاول مع يونغ على الجهة اليسرى، يون الآن لاحظ بأن مصدر الهدف كان من الجهة اليسرى، ونتكلم تحديدا عن اللاعبة يونغ المميزة في الرواق الأيسر. كرة في منتصف الميدان، تضيع الكرة، تتحول إلى هجمة عناصر منتخب كولومبيا. شو ري بعد ذلك وصلت إلى يونغ، ري ويونغ في محورية الدفاع، كرة مرسلة طويلة إلى الأمام، مجددا ري، أغوديرو ترسل طويلة، ننتظر ردة فعل لاعبات الكولومبيات بعد هدف أوكاي. سترجع كرة مجددا، كوريا الشمالية الآن ستبحث عن الثاني، سو تمرر كرة في اتجاه رو، وصلت إلى تشو مرة أخرى، هذه اللعبة هيانغ وصلت إلى ري على الطرف الأيمن. يعني صعب الأمور على منتخب كولومبيا، صعب العودة في النتيجة
صحيح لازلنا في الشوط الأول، كاين تحكم على جميع النواحي لاعبات كوريا الشمالية، وأنا أقول من الآن كوريا الشمالية ستضيف هدف آخر. وممكن هنا هل في لمسة يد هنا، هل في ضربة جزاء لفائدة كوريا الشمالية؟ هجمة خطيرة جدا كادت تنتهي بهدف ثاني، ولا زالت هنا الاحتجاجات. هذه الإعادة، مرة أخرى اللقطة الماضية الكرة لمست في يد مرسيدس مارتينيز، لكن صعب تتفادى لمسة اليد لأن الكرة كانت قريبة من الجسد اللاعبة مرسيدس مارتينيز، اليد كانت ملتصقة بالجسد، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء. كرة للأمام، مرة أخرى يونغ في منتصف الميدان، نبقى مع منتخب كوريا الشمالية. تغيير كلي على الجبهة اليمنى، وفي إبعاد عشرة إلى التمس. توصل الكرة على الجهة اليسرى، إمكانية التسديد لكن حارسة المرمى بعد ذلك. أغوديلو تتصدى لهذه الكرة. هذه اللعبة أغوديلو ترسل الطويلة للأمام باتجاه لوبوع، مرة أخرى فيافارا لتوريس، تغطية الدفاعية بعد ذلك، عادت مرة أخرى، السلام على طول لمن هنا تمشي للعباري

عصر كوريا الشمالية راسية الهدف الثاني. الهدف الثاني نعم، وهذا ما قلت مشاهدي الكرام، كوريا الشمالية ستضيف المزيد وهذا ما حصل. إذن هنا كوريا الشمالية ضاعف النتيجة بهدف ثان عن طريق اللاعبة تشو، ضربة رأسية، عدم التحكم بشكل ممتاز بالكرة من أغوديلو. إذن 2-0 تتواصل أهداف منتخب كوريا الشمالية في هذه المباراة. يعاد مجددا نشوف هنا تشو تحركه بشكل رائع لوجود وضعية تسلل هنا في غفلة من اللاعبة أربوليدا. شوف أربوليدا خلت تشو خلفها، تالي تفاجئ بيدها الرأسية كما تفاجئ حارسة المرمى أغوديلو. إذن 2-0 2-0 مشاهدي الكرام، وربما المزيد والمزيد كما حصل في دور المجموعات عندما فازت كوريا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. النتيجة قد تتكرر وربما أكثر من ثلاث أهداف، لأنه ولا ردة فعل لكولومبيا، ولا ردة فعل، ولا هجمة، ولا فرصة. يعني حارسة مرمى كوريا الشمالية مرتاح. كرة في وسط الميدان مرة أخرى، حاولت المرور في خطأ، لا استخلاص للكرة، انطلاقة من لوبوا تعمل براوة، لوبوا تحاول تلعب لي كابيساس في منتصف الميدان. تغطية دفاعية مرة أخرى مجددا تمشي لمن هناك، مرسيدس مارتينيز. مرسل الكرة الطويلة للأمام بالرأس، محاولة للمرور مرة أخرى من جديد يتم استرجاع الكرة. تمشي مجددا لعناصر كوريا الشمالية. سؤال الآن، هل نشهد ثلاث أهداف في هذا الشوط الأول؟ هل يكون الهدف الثالث قبل نهاية الجولة الأولى؟ كل شيء ممكن. يون تراوغ ومرة أخرى مراوغة ثانية وعرضية. لاحظ دائما نتكلم على قوة كوريا الشمالية في الجبهة اليسرى، وهذا ما تكلمت عنه في بداية المباراة. قلت بأن يون هي التي ستكون مصدر خطورة كوريا الشمالية، ويون هي اللي صنعت أحد الأهداف، بل صنعت الهدفين معا. تاليفة فعلا لاعبة مميزة، لاعبة لتصنع الفارق، مستوى المهارة، مستوى الصناعة. هادي يون من جديد، يون والكرة إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى، كانت صراع مع اللاعبة توريس. إعادة مجددا، شوف هنا هي اللي كانت مصدر الهدف الأول، يون هي اللي كانت مصدر الهدف الأول من الجهة اليسرى، وحتى في الهدف الثاني كانت مساهمة بشكل مباشر في الهدف الثاني اللي سجلته اللاعبة تشو. كرة في وسط الميدان، مرة أخرى توصل الكرة في المنتصف، محاولة للمرور، إذن نبقى مع منتخب كولومبيا في الخمس دقائق المتبقية. كولومبيا كأنه يعني يستسلم للأمر الواقع، والواقع يقول بأن كوريا الشمالية هي الأفضل، كوريا الشمالية هي الأجدر بالتأهل، ولو أن هناك شوط ثاني. لكن أنا أستبعد عودة منتخب كولومبيا في المباراة، ليست لديه القدرة
على مجاراة النسق الذي يفرض منتخب كوريا.

0: الشمالية والجهة اليسرى كما قلت هي اللي تكون بمثابة مصدر هجمات الكوريات. مجددا لعناصر منتخب كوريا الشمالية 18 منطقي أنا أقول من الآن كوريا الشمالية في المباراة النهائية. ري ينقل الكرة في منتصف محاولة من جديد هي الكرة على الطرف الأيمن استلام من تشو تشو تراوغ تشو تمر لا زالت عند تشو. شوف هنا إصرار الغير عندي عند اللاعبات الكوريات في استرجاع الكرة بسرعة. هذه الإعادة مجددا إذن ترفع هذه الكرة الرأسية والدفاع يتدخل مرة أخرى. نبقى مع منتخب كوريا الشمالية مرفوعة لكن تفوق اللي يكون في الكرات العالية معظمه لعبات الكولومبيات. أغوديرو إذن تلعب الجانبية بسرعة ننتظر أنه ستكون هناك تغييرات مع بداية الشوط الثاني لأن الشوط الأول سينتهي بعد حين تقريبا تفصيلنا دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي من عمر الجولة الأولى. أرجع كرة لفيافارا لتوريس لكوروبو رجعت لتوريس مجددا مرة أخرى فيافارا زالت تحتفي بالكرة فيافارا لكن هناك تشو ستتركها مباشرة إلى ضربة مرمى. فعلا ضربة مرمى لمنتخب كوريا الشمالية. تلعب ضربة المرمى حاول من جديد كولومبيا عن طريق لاعب لوبوا في وسط الميدان كاردونا وصلت لمرسيدس مارتينيز فيافارا إلى مارتينيز توريس تلعب طويل الأمام الكنترول هل تكون الفرصة الأولى منتخب كولومبيا بطيئات اللاعبات الكولومبيات لوبو لتوريس مجددا يعني الآن بدأنا نشوف كولومبيا تبادر كولومبيا تحاول الآن انطلاقة من الجهة اليسرى الآن عناصر المنتخب الكولومبي الضيع لكن على الكولومبيات الحذر لأن لاعبات الكوريات الشماليات سريعات جدا في المرتدات. هناك خطأ تم الإعلان عنه. فإذا كوريا الشمالية إذا شوط أول سينتهي بتفوق كوريا الشمالية بهدفين مقابل شيء. ستلعب الضربة الحرة. ثلاث دقائق وقت بدل ضائع. نعم تم احتساب ثلاث دقائق. باك يونغ في منتصف الميدان. رو توصل الكرة لياري. ري وصلت إلى شو تعطي تمريرة ممتازة وسط الميدان. هنا بداية هجوم آخر لكوريا الشمالية. الآن البحث عن الثالث. يونغ هذه الأخطر. يون تراوغ ممتازة ولكن أغوديلو تتابع. أغوديلو تابع هذه الكرة. تم إيقاف اللعب بسبب سقوط إحدى لاعبات كوريا الشمالية. تعلق الأمر بسو إلى هذا مجددا. تدخل من دون كرة. تدخل من دون كرة من اللاعب الكولومبي. هذه الإعادة. هذا مجددا داخل منطقة الجزاء. كان فيه تدخل من طرف اللاعب سيلفا. هذه مجددا هل يتدخل الفار؟ شوف الإعادة. عموما هو كان في تعمد في التدخل لكن هل الكتف للكتف؟ عموما طلب إخراج اللاعب سيلفا على الصورة اللي تسببت في إصابة سو. إذن عملية إسقاط للكرة كولومبيا. الآن كابيساس أربوليدا في منتصف الميدان. توصل الكرة لكوروبو. كوروبو للخلف. مارتينيز فيافارا. لمانيا فيافارا تلعب الكرة على اليسار مباشرة لأربوليدا. مراوغة ممتازة. أربوليدا مرت لمن يا أربوليدا. محاولة الآن العرضية لكن فقط إلى دفاع منتخب كوريا الشمالية. إذن نهاية الوقت المحتسب بدل الضايع. هجوم كولومبيا الآن تغطية دفاعية. يلعب التماس. فائدة المنتخب الكولومبي. توريس في هذه اللحظات يتم الإعلان على نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق لمنتخب كوريا الشمالية بهدفين مقابل شيء. ألقاكم بعد حين إن شاء الله.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

الخميس 24 من سبتمبر حصريا على قنوات بي ان سبورتس. بطولة العالم للفورمولا 1، جائزة أذربيجان الكبرى،

0: التجارب الثالثة والتجارب التأهيلية الجمعة حصريا على بي ان سبورت 8. السباق الرئيسي السبت حصريا على بي ان سبورت 8.
1: تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورت. نعود لمباراة كوريا الشمالية وكولومبيا نصف نهائي كأس العالم للشباب 2026 بولندا. شوط أول انتهى لفائدة كوريا الشمالية بهدفين مقابل شيء. نتيجة كانت مستحقة ومنطقية ومنتظرة لكوريا الشمالية الذي يسير بلا شك نحو مباراة النهائية لمواجهة منتخب إسبانيا. كوريا الشمالية سيطرت، تألقت، خلقت فرص وجسدت هذه الفرص إلى هدفين، وكان بإمكان الحصة تكون أكبر. على ما يبدو في تغيير، باك سيم هي البديلة الأولى في صفوف منتخب كوريا الشمالية. أعتقد تغيير اضطراري مقابل لا تغييرات في صفوف منتخب كولومبيا الذي يصل للمرة الثانية في تاريخه إلى نصف نهائي كأس العالم لشباب. كوريا الشمالية تبحث عن، بل صارت الأقرب نحو النهائي الرابع أو الخامس لها في منافسات بطولة العالم للشباب. إذن انطلق الشوط الثاني مشاهدي الكرام. الكرة لعناصر كولومبيا، توريس هل يتغير المشهد في الشوط الثاني؟ تابع أداء أفضل لكولومبيا، لو أني استبعد ذلك صراحة، استبعد عودة منتخب كولومبيا في نتيجة المواجهة. أكثر من ذلك، كوريا الشمالية ستكون لديها الفرصة لتسجيل أهداف أخرى. ونذكر بأن هذه المواجهة الثانية بين الطرفين في نفس البطولة بعدما التقى المنتخبان في دور المجموعات، والانتصار كان لفائدة كولومبيا بثلاث أهداف مقابل لا شيء. ستلعب الضربة الحرة الآن منتخب كوريا الشمالية. ننتظر تنفيذ الضربة الحرة. أغوديرو توقف الجدار بقيادة كابيساس. لن ستلعب الضربة الحرة عن طريق اللاعب رو. حاول مينيونغ، رو فعلا تمرر الكرة، تبادل شبيرة العرضية والرأسية والهدف الثالث. نعم، هدف ثالث لكوريا الشمالية مع بداية الشوط الثاني. هجمة تدرس بصراحة، هجمة منسقة في منتهى الذكاء. منتخب كوريا الشمالية يوسع الفارق، صارت نفس النتيجة المسجلة في دور المجموعات، لكن مخدومة بشكل رائع بصراحة. ضربة حرة مخدومة بشكل رائع، هذه كل تأكيد يتدربنا عليها كثيرا في الحصص اليومية. هذه الإعادة مرة أخرى ملعوبة بشكل جميل، ملعوبة بشكل جميل، متلت هنا لمسة واحدة ثم الإنهاء بشكل ممتاز للغاية عن طريق السو. إذن راسية هنا تمنح ثالثة الإعادة. يون مرة يون تظهر، مرة أخرى يون تظهر، ريو جيونسو تسجل الثالث، ويونغ هي التي صنعت الهدف. صناعة رقم 2 في هذه المباراة للاعب يون، اللي قلت عنه بأن اللاعب الأفضل في تشكيلة منتخب كوريا الشمالية. أينما تواجدت مع الفرص، وأينما حضرت مع الخطورة على دفاعات منتخب كولومبيا. إذن 3-0 كوريا الشمالية تحسم الأمور. كوريا الشمالية للمرة الخامسة في تاريخ البطولة ستكون متواجدة في اللقاء النهائي لتحدي منتخب إسبانيا. 3-0 يتواصل الضغط لكوريا الشمالية. هنا التمرير كرة اتجاه لعب أوك آي، هناك خطأ. إذن ضربة حرة تأتي لفائدة كوريا الشمالية. انتظر التنفيذ، قلت مع بداية الشوط الثاني لدى كوريا الشمالية فرصة إضافة أهداف أخرى، لأنه في مشاكل دفاعية واضحة في تشكيل الكولومبي. واضح الفوارق الكبيرة بين المنتخبين، لذلك لا مجال للحديث عن مفاجآت. المنطق يفرض نفسه، التسديد، وهنا أغوديلو تتصدى، ترسل كرة طويلة للأمام. إسبانيا التي وصلت إلى المباراة النهائية بالمناسبة بعد فوز على إيطاليا هدفان مقابل شيء. إسبانيا ستدافع عن حظوظها كذلك، لكن المهمة لن تكون سهلة. طبعا مواجهة بين بطلين في نسختين الماضيتين، إسبانيا وكوريا الشمالية، من أجل لقب عالمي في فئة أقل من 20 سنة شابات. كرة تصل الجهة اليمنى، ري، هذه اللاعبة باكسيم التي دخلت مكان ري، تبديل اللي كان في الجهة اليمنى بالمناسبة بسبب إصابة اللاعبة ري. يونغ عادت إلى باك مرة أخرى، هذه باك. إذا 6 دقائق على بداية الشوط الثاني في توقيت مبكر، تتمكن كوريا الشمالية من إضافة ثالث الأهداف، تالي تجهز بصفة نهائية على كل أمال وأحلام منتخب كولومبيا للعودة في النتيجة. رغم بعض الفرضيات المتميزة عند كولومبيا، لكن لم تظهر اليوم حكم التفوق الواضح لكوريا الشمالية. بين مايون، يون تسدد وبصعوبة أغوديلو. هذه اللاعبة الخطيرة يون، هذه الأفضل في المباراة. يون تسدد وأغوديلو تغلق الزاوية، تتصدى لهذه الكرة إلى ركنية، أول ركنية لكوريا الشمالية في هذا الشوط. تلعب ركنية، فائدة منتخب كوريا الشمالية. لعبت بسرعة، ممتازة تمريرة تشو، لكن قوية وعالية على الكل. حاول فيها من هوك آي، صعب صعب صعب خطف الكرة من اللاعبات الكوريات الشماليات، صعب قطع الكرة وصعب استرجاع الكرة وصعب فرض النسق على كوريا الشمالية. منتخب طبعا الوحيد ليظهر فوق أرضية الميدان، نسبة الاستحواذ والتنويع في اللعب والهجوم المتواصل، اللعب على الأطراف أكثر، العمق في بعض الأحيان، زد على ذلك أخطاء المتكررة في إبعاد الكرات من اللاعبات الكولومبيات. فعلا تحت ضغط رهيب لاعبات كولومبيا. مارتينيز، يبدو بأن هناك مزيد من التغييرات في صفوف منتخب كوريا الشمالية. تأكد في هذه البطولة أن اللاعبات الاحتياطيات يظهرن بنفس مستوى اللاعبات الأساسيات، يعني تقارب كبير في المستوى بين كل لاعبات كوريا الشمالية بدون استثناء، وهذا يعطي فرصة لمدرب كوريا الشمالية أنه يكون هامش التغيير كبير وكبير جدا، من دون قلق، من دون تخوف، ومن دون أدنى مشكل. إذا الآن سيواصل تبديلاته المدرب هان تشو هاك، بينما أول تغيير في الجهة المقابلة بمنتخب كولومبيا. ماريانا موسكيرا هي من تدخل الآن في أول تغيير للمدرب كارلوس بانيانغوا. خروج كذلك اللاعبة والمسجلة للهدف ريو جونسو، اللاعبة رقم 8 ريو جونسون، هنا عندما سجلت، لكن استفادت من مثلث هجومي رائع. الصناعة كانت عن طريق يون. إذا الخروج شو كذلك جونسون، أيضا تخرج، تدخل لعبة سو يونغري. المناسبة رودريغيز التي خرجت دخلت مكانها لعبة موسكيرا. كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالرأس، تغطية مجددا، نبقى مع منتخب كولومبيا. سو يونغ رقم 10، نعم يونغ أتشو اللي تدخل كذلك من صفوف منتخب كوريا الشمالية. ويافارا تلعب لمرسيدس مارتينيز، مارتينيز ترسل طويلة للأمام صعبة إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. نعم نادرا ما يشاهد منتخب كولومبيا حاضر في منطقة جزاء منتخب كوريا الشمالية. يلعب تماس تشو، تشو ترسل طويلة ليون، هذه الخطيرة يون، هذه الخطيرة يون، يون تلعب تمرر كرة، إمكانية للتسديد، التسديدة ولكن أغوديلو تتصدى. ترجع مجددا، منتخب كوريا الشمالية في تدخل وخطأ موجود. هناك في خطأ، تدخل من طرف لاعب سيلفا، ماريانا سيلفا هي من تدخلت. يونغ جاءت إلى اليسرى الآن، تشو تتقدم، من ياتشو إنيا ممتازة، عودة المرور، زالت الكرة عند عناصر منتخب كوريا الشمالية في مساحات هنا صغيرة جدا في النهاية إلى ركن. كوريا الشمالية رغم التفوق الواضح 3-0 لكن لازال يبحث عن مزيد من الأهداف، يبحث عن المزيد والمزيد ممكن الآن. هذه العرضية رأسية فيها إبعاد حاضر، لازلنا مع منتخب كوريا الشمالية. تسديدة الأولى لم تصل ليون، أقرب إليها لعبة توريس، يون مجددا، نفس التوجه لكوريا الشمالية، دايما اللعب على اليسار، دايما اللعب في جهة يون، يون تحضر والتسديدة ولكن أغوديلو، أغوديلو تتصدى، تتوالى التسديدات على مرمى أغوديلو. هديون حضرت الكرة كما ينبغي ثم الروس سددت لكن كانت سهلة في متناول حارسة المرمى أغوديلو. مجددا لعناصر المنتخب الكولومبي، توريس تلعب لي فيافارا، فيافارا للأمام، استلام عن طريق ماريانا سيلفا، ماريانا بعيدة بعيدة تمام، الهجمات لا تكتمل، هجمات لا تكتمل، هجمات لا تكتمل المنتخب الكولومبي، سرعان ما تضيع الكرة، تالي تخرج إلى الجانبية. إذن يلعب التماس، مشددا لعناصر المنتخب الكولومبي للخلف. مارتينيز، توريس، توريس أمامية في اتجاه لبوا، بعيدة تماما عن بقية زميلاتها، لايبا لبوا والعرضية والمحاولة هنا ممكن بالرأسية لكن إبعاد، لا مشاكل لدفاع منتخب كوريا الشمالية، لا مشاكل، هذه دفاع كوريا الشمالية غايبة تماما، حارسة المرمى باك ولا تهديد على مرمى باك، ولا تهديد على مرمى باك. يعني في بعض الأحيان تخيل أن كوريا الشمالية تلعب دون حارسة مرمى، لأنه لم نشاهد بالمطلق منذ بداية المواجهة. في تدخل، هل في تدخل من فيافارا؟ هذه الإعادة مجددا، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية. ستلعب جانبية، جانب من الجمهور، جانب من الحضور لجمهور كوريا الشمالية الذي يتطلع لمشاهدة منتخب كوريا الشمالية متوج باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي والمرة الرابعة في مسيرته. كرة ليون، ليون تحضر عرضية، زالت فرصة مرة أخرى لمنتخب كوريا الشمالية. مجددا ترجع لي باك، يونغ في منتصف الميدان، السلام على طول من يون، ترسل طويلة للأمام، تبادل جميل في وسط الميدان. رائع التحكم في الكرة، رائع جدا، انسجام على أعلى مستوى من لاعبات منتخب كوريا الشمالية. شوف هذه السلاسة في الأداء، هذه النقلات المركزة، هذا التحول في الهجمة، رائع، والانتشار والتقارب وفعلا تحس بأنه كوريا الشمالية هذا المنتخب يلعب من سنوات من الفئة 16 سنة و17 سنة و19 سنة ووصول إلى 20 سنة، وأعتقد بأن هذا نتيجة الاستمرارية. نفس المنتخب، يعني هذا المنتخب ليكون حاضر في كل الفئات السنية باستمرار، لا يتغير بنسبة مئوية كبيرة، وهذا اللي يزيد من عامل الانسجام، نسبة الانسجام، وتعطي نتائج، وهذا ينعكس على الأداء وينعكس خاصة على مستوى النتيجة. وبالتالي فكوريا الشمالية نقول بأن إسبانيا ستكون في محنة كبيرة في اللقاء النهائي. إذن ستلعب الضربة الحرة، مرفوعة الكرة داخل منطقة الجزاء، مرفوعة هنا بكيفية ممتازة، ولكن الدفاع يتدخل. هناك خطأ، هل هناك مخالفة في سقوط؟ زالت الهجمة كولومبية، اعتماد بشكل كبير على الفرضيات وعلى القوة البدنية للاعبات الكولومبيات، لذلك يقعنا في العديد من الأخطاء. هذه الإعادة مجددا، إذن في تغيير في صفوف منتخب كوريا الشمالية. تشونغ جون مكان أو بوم مكان تشونغ جون. التبديلات تتواصل في قائمة كوريا الشمالية، يبدو بأن مدرب كوريا الشمالية اطمأن بصفة نهائية على مصير المباراة وحسم التأهل إلى اللقاء النهائي يوم 26. سيكون الموعد مع المشهد الختامي، بينما كولومبيا ستلعب مباراة تحديد المركزية الثالث والرابع مع منتخبي إيطاليا. من كوريا الشمالية إسبانيا، اللقاء النهائي لتحديد من سيفوز باللقب العربي شابات أقل من 20 سنة. 2026 هذه الكرة الماضية قطع من طرف اللعبة كاردونا. تلعب الضربة الحرة بسرعة لعناصر منتخب كوريا الشمالية، ترسل طويلة للأمام. التحضير ممتاز، إمكانية العبور المراوغة لم تنجح فيها، وبالتالي إلى الركنية مجددا. أوكاي على الصورة، واحدة من المسجلات في مباراة تتحصل على ركنية. إذن ستلعب الركنية لفائدة منتخب كوريا الشمالية. استعداد للتنفيذ، مرفوعة هنا الرأسية ممكن، لكن مقطوعة من فيافارا. التسديد جدار دفاع كولومبي يمنع مرور الكرة، وصلت إلى يون البينية. التسديد والكرة في طريقها لحارس المرمى أغوديل. لاحظ أن منتخب كوريا الشمالية أصبح يلجأ إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء أكثر تسديدا في هذا الشوط الثاني. منتخب كوريا الشمالية استلام على طول عن طريق يون في منتصف الميدان. باك ترسل كرة طويلة للأمام مرة أخرى كولومبيا. فيافارا توصل لمارتينيز طويلة للأمام. مراوغة ممتازة سريعة اللعبة من هنا. يونغ وفي خطأ، سو يونغري ترتكب المخالفة. تلعب بسرعة كرة طويلة لكن واحدة اللعبة لوبوة صعب لوبوة وسط مجموعة من اللاعبات الكورية الشماليات. قلت لوبوة معزولة تماما عن بقية اللاعبات، الشيء اللي صعب الأمور على هذه المهاجمة. بينما انطلاقة، الرابع ممكن سقطت هنا التسديدة. لازالت الفرصة وأغوديل فقد التوازن لعب سو يونغري تفقد توازنها في هذه الكرة. يعني اللحظة الحاسمة اللي كانت تتهيأ فيها للتسديد تسقط. فرصة كانت سهلة لمنتخب كوريا الشمالية. مرة أخرى ترجع كرة فائدة منتخب كولومبيا. حاولت المرور، مكشوفة التمريرة. يعني هجمات كولومبيا لا تكتمل، وهذا اللي يخلي الخطورة غايبة تماما على مرمى الحارس باك حارسة كوريا الشمالية. لوبوا من جديد تلعب لكابيساس، وصلت إلى سيلفا. من جديد في منتصف الميدان. إذن يبدو بأن هناك مزيد من التغييرات في صفوف منتخب كولومبيا. نعم، قادمة التغييرات، لكن قبل ذلك هناك هجمة. سو يونغ لم تكن موفقة هذه التمريرة يا سو يونغ، لكن أصبحت الآن في مساحات، لأن مع التقدم الآن للكولومبيات في ثغرات أكبر. بينما انطلاقة تمريرة من ماريانا سيلفا، لكن طالت بعد ذلك إلى باك. لا مشاكل، نقترب من الدخول في 20 دقيقة المتبقية على نهاية المواجهة اللي حسمت مبكرا بثلاثية كورية شمالية. يونغ بمنتصف الميدان مرة أخرى. يون أعتقد بأن اللاعب يون رقم 7 هي التي سيتم اختيار أفضل لاعبة في هذه المواجهة. صنعت هدفين وكانت نشيطة جدا في الجهة اليسرى. مميز اللاعب يون ري أقرب إليها أربوليدا رجعت الخلف السلام على طول فيافارا الجهة اليمنى. كرة طويلة للأمام مجددا لعناصر منتخب كوريا الشمالية. تلقى في هذه الليلة أجمل كنترول تحضير كان يلي التسديد. نمشي مرة أخرى. هي تسديدة ممكن لكن دفاع يتدخل والمرتدة الآن. السرعة الآن الانطلاق الآن في الجبهة اليمنى. بعيدة الكرة إلى رمية جانبية. نعم تماس في تغيير آخر في صفوف منتخب كولومبيا. ماريانا سيلفا هي من ستترك أرضية الميدان. تدخل اللاعبة إيزابيلا دياز. كابيساس أيضا تخرج. ماريانا سيلفا وكابيساس. كورتيس ودياز. إيزابيلا دياز وكاتالينا كورتيس معا تدخلان لإكمال المباراة. بينما هنا الرابع فرصة سهلة. سو يونغري البديلة لم تستغل هذه الفرصة. فعلا لا وجود لوضعية التسلل هنا. كرة تتحول إلى ركنية. أغوديرو تتألق في هذه الكرة تالي تمنع هدف رابع. لكن إصرار كوري الآن من أجل تسجيل الهدف الرابع. عادت مجددا عناصر كوريا الشمالية. أمامي الكرة تحضير ري. هنا المراوغة زالت الفرصة قائمة. توصل الكرة جهتي اليمنى والتحضير من جديد. لازالت الهجمة. يون تتقدم. يون تحاول تمريرة ذكية ممتازة. 1-2 لمسة واحدة. صعود يون داخل منطقة الجزاء والتسديدة. لكن كرة بعيدة. كرة بعيدة إلى ضربة مرمى. إذن في انتظار تنفيذ ضربة المرمى وفي انتظار أيضا تبديل في صفوف منتخب كوريا الشمالية. أون يانغ وكيونغ يونغ. كيونغ يونغ هي التي تدخل رقم 20 في صفوف منتخب كوريا الشمالية. بينما سندخل بعد حين الربع الساعة المتبقية على نهاية المواجهة. وكان بإمكان منتخب كوريا الشمالية يسجل أهداف أخرى. كان فرص سهلة وكان في انفرادات. مجددا كرة لعناصر منتخب كوريا الشمالية. نقلة في وسط الميدان، هي تلعب أوكاي، زينا لسينا مع عادل أجمل، بينية والدفاع يتدخل مرة أخرى فيها إبعاد مباشرة إلى التماس. ستلعب الجانبية، أمامية الكرة، بعيدة تماما، بعيدة تماما هذه الكرة، يلعب التماس بسرعة، طبعا مهمة المنتخب الكولومبي وتفادي حصة أكبر، حاولت يبقى النتيجة على حالها، أن كولومبيا سيكون من المستحيل عليها العودة في النتيجة. المهمة الآن هو الاكتفاء باستقبال 3 أهداف فقط لا غير، لأنه ما شاهدناه في الدقائق الماضية نقولوا بأنه فعلا كولومبيا محظوظة، لأنه يعني كان ممكن السكور يكون 5-6 أهداف بالصورة الهجومية الكبيرة التي ظهر عليها منتخب كوريا الشمالية. وانطلاقة من لوبوا تحاول، لازلنا في هذه الهجمة، تسقط اللاعب الكولومبيا وهناك صافرة وخطأ. نعم، أخيرا منتخب كولومبيا ستكون لديها الفرصة لتهديد مرمى باك، أخيرا منتخب كولومبيا ستكون لديه فرصة كبيرة لتهديد مرمى باك بشكل مباشر. صابت اللاعبة يونغ المدافعة وهي من تسببت في الخطأ، إذن ستلعب الضربة الحرة. ننتظر التنفيذ. جدار مشكل من 4 لاعبات لمنتخب كوريا الشمالية وجدار كولومبي للتمويل. ننتظر تنفيذ، إشارة تأتي، لاعب كاردونا لم تسدد هذه الكرة، تصطدم بالجدار، زالت كولومبيا، حاول لي المرور، التغطية الدفاعية موجودة، وانطلاقة في المرتدة لا تكتمل، سيرجع بسرعة. نعود إلى الهجوم الكولومبي مجددا في محاولة فردية الآن، في محاولة المرور الآن، وتخرج إلى التماس ماريانا موسكيرا، تتحصل على رمية جانبية، يلعب التماس، فيافارا. أوه ماذا تفعل فيافارا؟ سترجع الكرة بعيدة تماما إلى التماس لفائدة منتخب كولومبيا. بدأ يتراجع نسبيا هجوم كوريا الشمالية. المبادرة الآن صارت كولومبيا. صراع في وسط الميدان. إذن 10 دقائق تقريبا تبقت على نهاية الوقت الأصلي من عمر المواجهة. مجددا كرة لعناصر المنتخب الكولومبي. استلام عرضية والتصدي من باك. زالت الهجمة متواصلة. عناصر منتخب كولومبيا والدفاع يتدخل. الدفاع ينجح في إبعاد الكرة مرة أخرى. بدأت السيطرة الآن. لكن حتى الآن من دون فاعلية. من الكولومبيات. يرجع من جديد فيافارا. انطلاقة من الجهة اليمنى. إذن كولومبيا مباراة الأخيرة ستكون مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام إيطاليا. يعني فرصة على الأقل بناء البطولة في المركز الثالث. حظوظ ستكون متساوية بالمناسبة مع منتخب إيطاليا. بينما اللقاء النهائي المنتظر أعتقد بأن الأفضلية طفيفة ستكون لمنتخب كوريا الشمالية من أجل الحفاظ على اللقب. هي مباراة بين بطلي نسختين الماضيتين. كرة للأمام لفائدة المنتخب الكولومبي. هناك مخالفة. لوبوا تتحصل على الضربة الحرة. للإعادة مجددا. تدخل الماضي في حق اللاعب لوبوا. ستلعب الضربة الحرة. لفائدة المنتخب الكولومبي. هل تسدد مباشرة؟ نعم تسديدة ولكن عالية على باك. ماريانا هي من سددت. هذه الإعادة. ماريانا موسكيرا اللاعبة البديلة بعيدة على باك. إذن هل يكتفي منتخب كوريا الشمالية بالأهداف الثلاثة؟ على الأقل كولومبيا تحاول أنها تخلي بصمة في هذه المواجهة. أقصد هنا هدف على الأقل في مباراة نصف النهائي. أنا ذكرت بأن هذا نصف النهائي الثاني في تاريخ مشاركة كولومبيا في بطولة العالم. أقل من 20 سنة شابات. كرة تمشي للتماس. لن تلعب الجانبية بسرعة. فائدة المنتخب الكولومبي. تلعب ضربة المرمى باك. كرة تتهيا في وسط الميدان بعيدة تماما إلى ضربة مرمى. علامات اكتفاء كوريا الشمالية بثلاثية. طبعا توفير المجهود كذلك، لا ننسى أنه أيام قليلة تفصلنا عن مباراة نهائية ستكون أصعب بكثير من مباراة نصف النهائي. طبعا فرق بين إسبانيا وكولومبيا، بالتالي جانب البدني أيضا مهم. مدام منتخب كوريا الشمالية يعني أمن العبور، حاول يتعامل مع الدقائق الأخيرة وتعليمات مدرب كذلك. الاندفاع الكبير هذا ليس في مصلحة كوريا الشمالية، تفادي الإجهاد، الإرهاق، الإصابات. تحضير من الآن لقاء القادم أمام منتخب إسبانيا. 5 دقائق إذا تبقت على نهاية الوقت الأصلي. حتى منتخب كولومبيا يعرف بأن الأمور انتهت، تالي حاول على الأقل كما ذكرت أنه يتفادى أهداف أخرى. كان واضح أنه في تعليمات من مدرب كوريا الشمالية بالهدوء الآن، الهدوء، فقط الاكتفاء بالمراقبة. خلوا الكرة لكولومبيا ما دامت الخطورة بعيدة على باك. توصل مجددا فائدة ماريانا موسكيرا. كولومبيا الكرة، عادت من جديد، هجوم كوري شمالي الآن. البينية تسديدة لكن بعيدة إلى أين؟ الكرة لم تتجاوز الخط، تم إخراجها. انطلاقة في الهجمة الآن، كرة للأمام، الأبوة مجددا رغم عمل الفرد المتواصل لكن تجد صعوبة. هذه الأبوة لازلت عقل الكرة. شوف هنا بعيدة تماما عن بقية زميلاتها. جعل الخلف، مرة أخرى فيافارا. كرة كولومبيا مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالرأس، تغطي اللاعب يون. والكرة من جديد فائدة منتخب كولومبيا، تخرج مباشرة للتماس. رامية جانبية لا. لن يلعب التماس. صنع الكرة وصلت إلى الجهة اليسرى. يون في منتصف الميدان. تحضير من العودة إلى باك. باك مجددا يونغ ترسل طويلة للأمام فيافارا، والكرة طالت إلى تماس. هذه لعبة فيافارا اللي تحملت بدورها عبء المباراة في خط الدفاع. يلعب التماس، أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي من عمر مباراة نصف النهائي الثاني لبطولة العالم شابات. يلعب التماس، طبعا موعد الكبيرات، كأس العالم كبيرات.

كرة من جديد لوبوا تلعب للجهة اليسرى مقطوع على لوبوا في خطأ. نعم خطأ يتم احتسابه في هذه اللحظات لفائدة كوريا الشمالية. هذه الإعادة مجددا فعلا كان في مسك واضح، كان في مسك واضح. انت ترى دقائق وقت محتسب بدل ضايع. من جديد كرة في منتصف الميدان، عناصر منتخب كوريا الشمالية. البينية ممتازة، كان هي التسديدة مرة ثانية كرة مرت عالية مباشرة إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة مرة أخرى، تسديدة اللي كانت هنا من خارج منطقة الجزاء. تلعب الكرة للأمام، إذن يلعب التماس. تلعب الضربة الحرة، مباشرة على الجهة اليسرى ناحية اللاعب يونغ في منتصف الميدان. زدنا وإياكم نعيش الوقت المحتسب بدل الضايع. رسميا كولومبيا ستواجه إسبانيا في المباراة النهائية من أجل لقب عالمي. هذه كرة ناحية باك مجددا إلى ري على الطرف الأيسر. كرة طويلة الآن، آخر هجمات كوريا الشمالية. استلام عن طريق يون إلى من يون، رجعت للخلف، التبادل متواصل المسا وسط الميدان. هذه كرة مجددا عن طريق يونغ للخلف، والجماهير الكورية الشمالية تحتفل بطريقتها وتشجع بطريقتها. هذا المنتخب الذي يسير نحو لقب عالمي. هذه كرة للأمام، العرضية الرابع يضيع، الرابع كان في المتناول، كان ممكن يختم المنتخب الكوري الشمالي بهدف رابع. إذن ستنتهي المباراة، حكمة تنظر للساعة، ستعلن على نهاية المواجهة بانتصار كوريا الشمالية 3-0 مقابل 2، وبالتالي التأهل إلى اللقاء النهائي لمواجهة منتخب إسبانيا. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في مواعيد قادمة إن شاء الله.

دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية. الجمعة 25 من سبتمبر حصريا على قنوات بي إن سبورتس. مهما تغيرت توجهاتك أو مزاجك تبدل، الإثارة ما زالت في قمتها والرومانسية سارية المفعول، أما الملاعب فبقيت ممتلئة حتى آخر كرسي، لأن دور البطولة لا يليق إلا بالأبطال. بي إن اشترك الآن.

مباراة منتظرة في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية بين تركيا وفرنسا في أول ظهور لزين الدين زيدان كمدرب للمنتخب. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس 2.

0: أدعم سلة السيدات في ناغويا 2026. اللقاء أمام سريلانكا، أمام نتانيا طويل، وهنا أيضا سما، أيضا هذا ثلاثي كرة السلة للسيدات واهتمام كبير من اللجنة الأولمبية القطرية بإشراك ثلث الوفد القطري من الرياضة النسائية، ويعتبر إنجاز حقيقة للرياضة القطرية اشتراك العنصر النسائي بشكل فعال في ناغويا 2026. هنا سيكون رميتين حرتين على طول، خطأ شخصي أول، سينارا ترتكب فاول وخطأ شخصي أول، الأولى بالسلة، برافو، سجل الرمية الحرة الأولى. تصويب الثاني أيضا بالسلة لا يسجل المنتخب القطري، والدفاع حاضر، تصويبة ثنائية من خارج القوس، ثنائية جيفيكا تسجل ثنائية، تعادل 2-2 الآن. مرة ثانية طويل بالاستيباسايد، فظيعة مهارية لكن لا تسجل، حذاري من هذه اللاعبة، حذاري من هذه اللاعبة السلكية جيفيكا. المعضيد حاولت الدخول بتمريرة تضيع، قدم 4-2. سارة مرة ثانية، شوف كيف يضغط السريلانكي، حاولات قراءة ممتازة، هل تأتي هنا ثنائية من خارج القوس قصيرة. تمنى التوفيق لأدعم السيدات في 3-on-3. مرة ثانية نعم، التعادل 4-4. جيفيكا خطيرة، جيفيكا خطيرة، لا تضيع أبدا، تصويبة ثلاثية في فاول، رميتين حرتين، حالة الدخول تفقد الكرة، تمنى تسجيل سلة الآن، سلة في غاية الأهمية، سارة مرور تحصل على فاول، برافو. هنا الرمية الحرة والتسجيل، نتيجة 12-12. تانيا باسكت، برافو، سوفت تاتش، عنده مهارات، الاختيار المناسب، اختيار مناسب جدا، في عمل كبير لسيدات 3-on-3 حقيقة أقول، ومن دون أي مجاملة، برافو، حذاري من التصويبة الثلاثية، احذروا التصويبات في الثلاثية، احذروا التصويبات خارج القوس، سيتيشن حلوة حلوة، دخول جيد، تانيا هل تردها، تانيا بالاستيباس، تانيا بعيد عن السلة، بعيد عن السلة، هوائية فيها شوي، نوع من التسرع. هنا تصويبة ثنائية، سجل نقطتين المنتخب السريلانكي، حالة الدخول، سارة بالدرايف مرة ثانية، تيرن أوفر السريلانكي الآن، تعب والإرهاق، تانية في الإرهاق، نفس ما في نفس خلاص في ظل غياب تالا طويل عن التشكيل، واللعب بثلاث لاعبات أكيد الأفضلية على مستوى الراحة للمنتخب السريلانكي، وفي ماسك الكرة لا تريد أن تصاب، تسجل لعبة سريلانكا النقطة رقم 19. هارد لك للمنتخب القطري، قدم مباراة ممتازة، فريق منظم لكن منقوص العدد حقيقة. هذا اللقاء بين المنتخب القطري لي الثري اون ثري والمنتخب الصيني للسيدات. مرة ثانية محاولات على البيك الرول، يسجل تانيا، طويل موجودة، سمع قصير، وصار المعضيد لكن غياب تالا طويل أيضا. محاولات 8-0 النتيجة، سارة تصويبة، برافو تانيا بالهوك شوت يسجل منتخب الصيني، لا يسجل باسكت. مرة ثانية تصويبة صينية، سارة في محاولة للتصويب ضائعة، منتخب الصيني مرة ثانية، نتيجة 14-2. محاولات المنتخب الصيني يسجل، تصويبة ثلاثية ضائعة، نهاية المباراة إذن بفوز الصين. إذن المنتخب الصيني يحسمها قبل الوقت الأصلي، قبل نهاية الوقت الأصلي 21-3.
1: دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا، إسبانيا، السبت حصريا على بي إن سبورتس 1. دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية، الأحد 27 من سبتمبر حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
2: Nothing is ever repeated in El Clasico. Besides one thing, before every edition there is always an open book ready for the protagonists to write history.

منافسات اليوم الخامس دورة الألعاب الأسيوية. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الأعزاء، نحييكم أجمل تحية مع حصاد منافسات اليوم الخامس دورة الألعاب الأسيوية العشرين الفترة المسائية. البداية مع السباحة، نهائي 100 متر فراشة سيدات. أداء رائع من سباحات الصين ومنافسة صينية صينية، وبالفعل الصين تدخل مشاهدينا الأعزاء وتحرز الذهب والفضة، والبرونز يذهب إلى هونج كونج. الصين بتحافظ على الذهبية في هذا السباق للدورة الثانية على التوالي، وبترفع رصيدها في الدورات الآسيوية في هذا السباق إلى 9 ميداليات ذهبية. السباق الثاني 100 متر فراشة رجال.

التألق هذه المرة لليابان، واليابان تحرز ميدالية ذهبية أحرزتها أيضا في الدورة السابقة وتحافظ على الذهب وترفع رصيدها من الذهبيات في هذا السباق إلى 13 ميدالية ذهبية من أصل 18 دورة، أي أن اليابان لم تترك للدول الأخرى سوى 5 ميداليات ذهبية. وبرقم جديد للدورة، السباح الياباني يفوز بالذهبية، الصين بالفضية، واليابان بالبرونزية. ثالث السباقات 100 متر ظهر سيدات.

في أول 50 متر سباحت كوريا يعني تقدمت، لكن الكلمة في النهاية للمتألقة سباحة الصين، واليابان تنال الميدالية الفضية، كوريا الميدالية البرونزية. الصين بهذا الفوز بترفع رصيدها في هذا السباق في الدورات الآسيوية إلى 4 ميداليات ذهبية. مئتي متر حر الرجال، راينا علي حسن من دولة قطر يشارك في هذا النهائي.

الطالق الصيني وبركب آسيوي جديد سباح الصين يفوز بميدالية ذهبية. كوريا الجنوبية الميدالية الفضية. اليابان الميدالية البرونزية. الصين بترفع رصيدها في هذا السباق مشاهدين الأعزاء في دورات الألعاب إلى 4 ميداليات ذهبية. نأتي إلى منافسات 100 متر صدر سيدات.

والصين تواصل التألق والسيطرة والهيمنة وتفوز أيضا في هذا السباق بالميدالية الذهبية. اليابان تنال الفضية والبرونزية. الصين بترفع ميدالياتها في هذا السباق إلى 8 ميداليات ذهبية. 4 متر مربع سيدات.

الدوران والسباحة الحرة وختام منافسات هذا السباق بأداء رائع على سباحة الصين، وتغرد منفردة وتنظر إلى الجميع من البرج العالي وتفوز بالميدالية الذهبية. أيضا مواطنتها فازت بالفضية، واليابان تنال الميدالية البرونزية. الصين بتحافظ على ذهبياتها التي أحرزتها في الدورة الماضية، وبترفع رصيدها في هذا السباق إلى 9 ميداليات ذهبية برقم جديد لدورات الألعاب الآسيوية. آخر سباقات السباحة اليوم مشاهدين الأعزاء، 400 متر متنوع مختلط هذا السباق الذي بدأ في الدورة 18 وهو يقام للدورة وللمرة الثالثة.

0: سباحة الفراشة، ونأتي إلى آخر 100 متر سباحة حرة. والصين بفارق يعني كبير. الدوران 50 متر الأخيرة والفارق يتسع رويدا رويدا، والصين أيضا تغرد منفردة وتفوز بالذهب، اليابان بالفضة، كوريا بالبرونز. اللافت لأنظار مشاهدين الأعزاء هذا السباق في الدورات الثلاثة، الدورة 18 والتسعة عشر وهذه الدورة الدورة العشرين، نفس الترتيب: الصين ذهب، اليابان فضة، وكوريا برونز. وبالتالي ثلاث ذهبيات للصين في ثلاث دورات، ثلاث فضيات لليابان، وثلاث برونزيات لكوريا الجنوبية. منافسات الجمباز اليوم مشاهدين الأعزاء كانت منافسات فرق الرجال وفرق السيدات. هو الفريق الصيني للرجال، الفريق الياباني، وفريق الصين طيبي. شاهدنا الفرد العام متألق الصين وفوز الصين بالذهب والفضة، واليابان بالبرونز. الفريق الصيني وكذلك أيضا فريق الياباني، يعني كلاهما متخم بالأبطال الأولمبيين وأبطال العالم. منافسات رفيعة المستوى والتنافس ما بين الصين واليابان في العديد والعديد من اللعبات في هذه الدورة، يعني هم القطبين الكبيرين في فعاليات هذه الدورة. ولكن حتى الآن الصين يعني تتفوق بفارق كبير عن اليابان، سواء في مجموع الميداليات الذهبية أو في الحصاد العام إلى الآن. لكن منافسة ممتعة في وجود هؤلاء الأبطال الأولمبيين، أصحاب ميداليات أولمبية وبطولات عالمية، والمتعة داخل صالة الجمباز، و لاعبو الصين يتألقون، ولاعبو اليابان يعني يحاولون مجاراة لاعب الصين. هو حصان القبض للاعب اليابان، قبضة متميزة. الأخطاء التي تكلف الكثير في ظل منافسة يعني رفيعة المستوى لا تحتمل مثل هذه الأخطاء. سقوط لاعب اليابان مما لا شك فيه كان له تأثير اليوم في مجموع درجات الفريق الياباني. أداء مميز على حصان القبض. وبالفعل مشاهدينا الأعزاء الصين تواصل التألق وتفوز بالذهب، اليابان الفضة، والصين تايبي بالميدالية البرونزية. هذه الميدالية الذهبية 13 للصين مشاهدينا الأعزاء في منافسات فرق الرجال، مقابل ذهبية واحدة فقط لليابان أحرزتها في الدورة 17. نأتي الآن إلى منافسات فرق السيدات. الفريق الصيني أمامنا. في فرق السيدات في الفرد العام اليابان استطاعت أن تكسر احتكار الصين. الصين التي هيمنت على الفرد العام على مدار 13 دورة متتالية، اليابان تحرز في هذه الدورة الميدالية الذهبية في الدورة في الفرد العام. ها هي منافسة الفرق، أيضا منافسة صينية يابانية تتجدد المرة الثانية، هذه المرة على مستوى فرق السيدات. وهذه منافسة مشاهدين الأعزاء فرق السيدات، الصين تهيمن أيضا على الميداليات الذهبية، 13 دورة ب 13 ميدالية ذهبية كلها للصين.
1: شان تشين 選手の得点を待っています

أداء رائع على كافة الأجهزة للعبات الصين. وتألق وإبداع يصعب المهمة تماما على الفرق الأخرى التي تنافس، وها هي اليابانية إيكو أمامنا على الحركات الأرضية. العارضتين المختلفتين الترفع واللعبة ميسا اليابانية. أداء مميز، ختام رائع بثبات. والصين مشاهدين أعزاء تحافظ على المكان والمكانة والميدالية الذهبية، الميدالية الذهبية 14 على التوالي. لم تترك الفرصة لأي دولة لأن تنال الميدالية الذهبية. اليابان تحرز الفضية، كوريا الشمالية البرونزية، وهو نفس ترتيب الدورة السابقة، الدورة 19 في 2022. نأتي مشاهدين أعزاء إلى منافسات تنس الطاولة. الدور نصف النهائي، فرق سيدات، مباراة أولى ما بين الصين وكوريا الشمالية. الفريق الصيني هو المصنف الأول عالميا، الفريق الكوري الشمالي المصنف 21 عالميا، وبالتالي مواجهة صعبة جدا للفريق الكوري الشمالي. ها هي لعبة الصين في المباراة الأولى، تتألق تفوز بالشوط الثاني، ضربة رائعة جدا عكس اتجاه لعبة كوريا الشمالية، ونقطة الشوط والمباراة وبالفعل تنهيها بضربة رائعة وتفوز بالمباراة الأولى لفريق الصين. المباراة الثانية يستمر التفوق والتألق للفريق الصيني، وهو شوط أول أيضا للعبة الصين وانج، شوط ثاني بفارق مريح، شوط ثالث يعني أظهرت لعبة كرة الشمالية ندية بعض الشيء، ولكن هذه الكلمة والفوز للعبة الصين والفوز بأول مبارتين. هي المباراة الثالثة والتفوق الصيني، ومباراة نستطيع أن نقول مشاهدين الأعزاء من جانب واحد، من جانب لعبة الصين التي تألقنا، والفوز بثلاث مباريات لعبات كوريا الشمالية لم يفوزنا بأي شوط. جميع المباريات كما نرى على الشاشة بثلاث أشواط نظيفة، ويعني هيمنة وسيطرة صينية على هذه المباراة. المباراة الثانية ما بين اليابان وكوريا الجنوبية، هذه المباراة يعني إلى حد كبير فيها تكافؤ. اليابان هي مصنفة الثانية عالميا، كوريا الجنوبية المصنفة الرابعة عالميا. لعبات اليابان يعني هن المنافسات الأبرز للعبات الصين. وشوط أول لعبة اليابان، أيضا شوط الثاني للعبة اليابان، هو شوط الثالث أيضا بتفوق وتألق، وتنهيها اللعبة اليابانية أيضا بثلاث أشواط نظيفة. ميا هيراموتو اللعبة اليابانية أيضا المتألقة، شوط أول بنجاح، شوط ثاني كذلك. الشوط الثالث يعني حاولت لعبة كوريا الجنوبية، لكن أيضا يأتي لصالح لعبة اليابان وتفوز أيضا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. المباراة الثالثة شوط أول للعبة اليابانية، الشوط الثاني كذلك أيضا بصعوبة بعض الشيء تفوز به لعبة اليابان. الشوط الثالث ونقطة الشوط والمباراة مشاهدين الأعزاء للعبة اليابان، وبالفعل اليابان أيضا تفوز بنفس نتيجة الصين بثلاث مباريات مقابل شيء، وأيضا لم تترك الفرصة لكوريا الجنوبية رغم التصنيف المميز لكوريا الجنوبية تصنيف رابع عالميا، لكن لعبات كوريا الجنوبية لم يفوزنا أيضا بأي شوط في هذه المباراة. إذن الذهب والفضة سيكون ما بين الصين واليابان مشاهدين الأعزاء، فرق السيدات ومباراة الميدالية البرونزية ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. نأتي الآن إلى منافسات الرجال، مباراة أولى ما بين اليابان وكوريا الجنوبية. اليابان هي مصنفة الثانية عالمية أيضا في مستوى الرجال، كوريا الجنوبية هي مصنفة السابعة عالميا. الياباني ماتسوشيما يتقدم بأول شوط، والشوط الثاني كذلك.
شوط ثالث استطاع لاعب كوريا الجنوبية أن يفوز به ويصبح شوطين مقابل شوط، لكن الياباني بباك هاند لا يصد ولا يرد، ينهي المباراة بثلاث أشواط مقابل شوط، واليابان تتقدم بأول مباراة على حساب الفريق الكوري الجنوبي. مباراة ثانية وشوط أول بندية وتكافؤ، لكن يا سلام على الباك هاند الرائع بزاوية حادة من لاعب اليابان، يتقدم بالشوط الأول، شوط ثاني بسهولة أيضا لصالح لاعب اليابان. ها هو الشوط الثالث وحاول لاعب كوريا الجنوبية لكن أيضا يأتي لصالح لاعب اليابان وينهي المباراة بثلاث أشواط مقابل لا شيء. المباراة الثالثة وكانت هي المباراة الأفضل والأكثر إثارة، شوط أول لصالح لاعب كوريا الجنوبية، الشوط الثاني لصالح لاعب اليابان، الشوط الثالث أيضا لصالح لاعب اليابان يتقدم بشوطين مقابل شوط، الشوط الرابع لصالح لاعب كوريا الجنوبية، ونلجأ للشوط الخامس والفاصل والحاسم. 10-9 لاعب اليابان، وبالفعل ينجح لاعب اليابان في الفوز ولكن بشق الأنفس على لاعب كوريا الجنوبية 3-2، واليابان تفوز بالمباراة بثلاث مباريات.

رجال وسيدات. شوطين مقابل لا شيء للاعب الصين، وهو الشوط الثالث. ينجح لاعب الصين تايبي في الفوز بهذا الشوط الثالث. ايضا شوط رابع لصالح لاعب الصين تايبي، والتعادل في الاشواط بشوطين.